0: سامي نويس.
1: مرحبا بكم مستمعينا الكل في سهرية السبت في على إذاعة الشباب. اليوم 30 ماي 2026، في هذا التو تتواصل حتى النص الليل. مع بعضنا نستقبل أشهر ومدعو أشهر، مع بعضنا نزيد نستقبل مواسم ومدعو مواسم، نستقبل فصول ومدعو فصول مع بعضنا، وعلى إذاعة الشباب نستقبل سنوات ومدعو سنوات. إن شاء الله يا ربي نقولها ونعاود نقولها 10 دائما على إذاعة الشباب. مرحبا بكم في على سهرية السبت على إذاعة الشباب. اليوم تلقاو وليد الريفي كوتي تكنيك، من الرياحي كوتي ديجيتال، سامي نويسر كوتي ميكرون. السلام عليكم برشا مستمعينا الكل وين ما كنتوا، وين ما توصلكم موجات إذاعة الشباب. السلام عليكم www.radiojeune.tn، على صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونسي باج اوفيسيال، التطبيق الخاص بالإذاعة التونسية الراديو التونسية، تلقاو إذاعة الشباب. السلام عليكم، السلام عليكم على لي فريكونس نتاعنا وعلى لي زوند نتاعنا. كالعادة نبداو مع الموسيقى، وبعد شوية يحضر معنا أول ضيوفنا الفنان التونسي رياض هيلا، وأكيد فقراتنا متواصلة في فيالا على إذاعة الشباب. No mercy, where do you go؟ والأغنية نسمعوها في فيالا.

0: هذا صوت كاميا كابيلو في تيرن إت أب مع صوت برونو مارس. وصلنا حتى ل 9:44 دقيقة. هذا صوت سيمن ويسر يوصلكم من خلال وليد الريفي كوتي تكنيك. يوصلكم على السوشيال ميديا في لي ريزو سوسيو نتاعنا وعلى صفحتنا على الفيسبوك راديو جون تونزي باج اوفيسيال من خلال أمين الريح. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم. نستدعيكم الفقرة ديجيتال. ديجيتال اليوم في ديجيتال ندخل في عالم الفن، عالم مزيان يعيش فيه رياض هيل. العالم هذا نلقاوه في السوشيال ميديا، نلقاوه معانا زادة في إذاعة الشباب. فرحان برشا وفخور برشا باستقبال رياض هيل أول مرة على إذاعة الشباب. رياض شحوالك؟
1: عسلامة عسلامة. مرحبا. الحمد لله. عايشك عايشك. أنا زادة راني فرحان برشا بالحضور معاك.
0: أنا أسعد
1: فرحان زادة بالحضور في إذاعة الشباب.
0: مرحبا بك رياض. رياض هيل خلينا نتعرفوا عليك قبل ما نحكيوا على الفن ونحكيوا على الموسيقى وعلى السوشيال ميديا وعلى غناية. شكون رياض؟
1: رياض هيل فنان تونسي عمره 31 سنة. بدينا توا نمشيو في خطواتنا في المجال الموسيقي في الكارير ميوزيكال، وان شاء الله كو دو سوكسي ان شاء الله.
0: عجبتني الكارير ميوزيكال حلوه.
1: بيان سو
0: بديت الكارير صاي.
1: بدينا هاي بدينا.
0: وقت رياض حسيت روحك بديت الكارير نتاعك
1: بروفيسيونيلمون بارلون ولا جوست؟
0: لا ديما نحكيو على تجربتك.
1: تجربتي
0: ديما نحكيو عليك انت وعلى تجربتك انت.
1: تجربتي بدات في سبتمبر 2025 وقت اللي دخلت الاستوديو مع حمدي المهيري باش نبدا لا برودكسيون.
0: موزع حمدي المهيري
1: اللي نقدم له تحيه. دونك وقتها بديت سيريوزمون لا كارير ميوزيكال معناها.
0: واوفيسيوزمون وقتاش بديت؟
1: ديسمبر 2025 وقت اللي كملنا الميني البوم.
0: حلو.
1: اللي متكلم ست اغنيات بدينا معناتها نهبطوا في البوبليكاسيون في الكليب نتاعنا. بدات بالمشموم في ديسمبر ومن بعد كل شهر براتيكمون قعدنا نهبطوا في كليب.
0: باهي باش نحكيو على الكليبات، باش نحكيو على الانستغرام، على اليوتيوب. الشان نتاعك على اليوتيوب محلوله قدامي. نلقاو الكليبات. خلينا نحكيو على المشموم، نتعرفوا عليك من خلال اغنيتك.
1: نتعرف.
0: نسمعوها مع بعض.
1: نسمعوها مع بعض.

0: عمرها 5 أشهر موجودة في الشان أوفيسيال نتاع الرياض، هي اللي موجود بحضنا في استوديو إذاعة شباب في فيها سهرية السبت على إذاعة الشباب الرياض. مرحبا بكم من جديد، حلوة برشا الأغنية، قاعد نتفرج في الأغنية ونتفرج فيك زاد تغني في الأغنية ونشوف لك الفيديو كليب نتاع الأغنية هذيك، كيفاش تقدمها لنا؟
1: أغنية من كلماتي وألحاني أو الأغنية كتبتها في
0: داخل بقوة رياض خلي يغني، قال في 2025 قرر أنه يغني كلماته ألحان وصوته زاد أي
1: أوي، وعمرها 10 سنين، وعمرها 10 سنين الأغنية
0: كتبتها وخبيتها
1: أوي وتحفظت، كتبتها وتحفظت من بارا ومعنتها كسوبر مكتوب عليه لا حتى شيء
0: في مخك الحكاية معناها أي
1: دونك توزيع حمدي المهيري واخراج امين معالج.
0: امين معالج تعاملت معاه في تقريبا فيديوهاتك
1: هي براتيكمون نفس ليكيبا معناها لاقي راحتي معاهم وهم ممنين بالبروجي من نهار الاولاني دونك ما عادش فما كالبريستاسيون دو سيرفيس وليت اون ايكيب انتيغي جينيرال كلنا ممنين
0: كلكم مع بعضكم تيم واحده في
1: الليكيب.
0: اليوم رياض في 2026 انت قلت لي بديت اخر 2025 ونحن في 2026 الفنان النظام تاع الفنان تتبدل، ما عادش الفنان تاع قبل لك اللي يغني وراها اوركستر، اليوم تلقى شكون معك في الديجيتال كيما اسامه بحضر نسلموا عليه، تلقى شكون معك ليكيب اللي انت ديجا حكيت عليها، نلقاوك في السوشيال ميديا، كاين الدنيا تبدلت شويه
1: بيان سور
0: ما قلتش برشا
1: وهي برشا يلزم انت تاخذ لي شوز او سيريو الحق نتاع ربي خاطر اذا كان باش نخليو كل شيء وزار باش تصعب برشا دونك وقت اللي يكون موجود لو سيريو وقتها كل انسان يكون سبيسياليست في الحاجه حتى الافكار اللي زيدي معناتها في البرين ستورمينغ نتاعنا تكون بلو فركتيف معناتها فهمت
0: وتكون ولد عصرك زيد
1: بيان سور اون ياجو.
0: كيفاش تخدم رياض؟
1: نخدم نختار الكلمة نختار اللحن نتعدى بحذا حمدي الاستوديو دونك اون ديفلوب الفكرة والفيزيون تاع توزيعها يتكفل هو بالأمر من بعد نتعديو الأمين معالج بالبرودوي فينال كيف كيف
0: عطيني الفكرة قول له الإخراج الميزون سينك كيف باش تكون
1: ومن بعد اون باس على اكسيون ديريكتومون معناها
0: حسيتك تخدم زاد على السوشيال ميديا على الانستغرام على التيك توك على الفيسبوك فما خدمة على السوشيال ميديا فما جمهور في السوشيال ميديا
1: شوية توا معناتها توا ديرنييرمون اون فوكاليزي على الحاجة هذه خاطر جات كل شيء فيسع فيسع
0: لازم تفسر لي شنو اللي جات فيسع فيسع وكيفاش توا معناتها تحكي تركز معاها
1: اخترنا ان ريتم اكسيليغي باهي اللي اون دو اسيومي لا ريسبونسابيليتي نتاع نو شوا معناها دونك باش كل حاجه هكا شدت بلاصتها دونك وقتها انا معناتها استحقينا شويه وقت بور كومبروندر اللي راهو سي بون هذه تحطت اون بلاس لازمنا نشوفوا لي فاي وين عندنا مشاكل ماهمش ماشيين كوم يلفو باش نجمو نركزوا عليهم ونديفلوبيوهم خير.
0: اليوم الفنان يخدم على تصويرته على

0: معناها السوشيال ميديا كأنها كارت فيزيت أكثر من
1: بيان
0: حاجة
1: سور.
0: أخرى.
1: بيان سور اليوم أول كونتاكت مع لي فان بوتنسييل نتاعك راهو هي السوشيال ميديا. معناتها أنت تعرف اللي براتيكمون الناس الكل يعديوا 80% من نهارهم تليفونهم في يديهم
0: معناها سكرولي في الكرون في لي ريزو سوسيو الكل.
1: بالضبط. دونك تولي هكا اكسيسيبل أسهل سور لي ريزو سوسيو اكثر من انه معناتها نكونوا باساج تي في ولا فونت.
0: صحيح.
1: دونك وقتها لازمنا نركزوا تولي ايماج دو مارك براندين كامل يتخدم وهنا تو قاعدين ان شاء الله نطبقوا.
0: اليوم تخدم حتى على لي بروفيسيونيل اكثر منهم معناها اللي فان حتى اليوم مثلا الميديا يلقاوك في السوشيال ميديا.
1: بيان سور.
0: الملحنين اللي يكتبوا ما شاء الله انت مش غني كهو معناها تكتب وتلحن يعني تنجم حتى انت تلقى دي مارشي
1: اخرين. اكزاكتومون. دونك بلوز اكسيسيبل وتولي تكون عندك فرونت كوميرسيال اللي هي معناتها لي ريزو سوسيو نتاعك توضح فيها للعباد تقول هاو تصويره هاو شنو هي خدمتنا هاو
0: ناس شنو نعمل شنو ما نعملش وشنو هي الكاباسيتي اللي عندي زاد.
1: صحيح.
0: عمرها شهرين نحكيو على صدفه على نمبر دو فيو كبير زاد في اليوتيوب نسمعوا مع بعضنا بعد تحكي لنا عليها.
1: اييه
0: نسمعوا يا سيدي.

0: هذا يسود دي فير يظهر المزال موجود معانا في فيالة سهرية السبت على إذاعة الشباب. الأغنية هذه نلقاوها في اللشان وفي السهل متاع رياض هيلة على اليوتيوب. الحقيقة الفيديو كليبات مزيانين. وين تصور فيهم رياض؟
1: في بلايس مزيانة هما كلهم في تونس. الساعة الجاية طبعا نحكيو فيهم بعد. عنا اللي في الانتيريور تعاملنا مع دي ستوديو من غير ما نسميوه باش ما نعملوش بروموسيون جراتويت. وعنا اللي صورناه في بوعرقوب بحدا البراج بلاصه محليه على الاخر.
0: حلو برشا جا الفيديو كليب قدامي توا. انتم صورتوا بحدا البراج وفي البراج هو بلايس وين هذوك؟ في وسطو.
1: نقدموا لهم تحيه ان شاء الله يسامحنا
0: مزيان البلاصه.
1: قلنا له بروجي فان دي تود باش يخلونا
0: باش يخليكم تخلطوا غادي حتى نفرشوا الكليب ونقول كيفاش تنجموا تصوروا غادي.
1: دونك على تونيزيان تصرفنا شويه على تونيزيان
0: الكل
1: فهمتني. وسينو الميزون دو هذيك نتاع صديقي سليم قدم له تحيه معناها اللي هو وفر لنا اللي باش صورنا الانتيريور غاديك. حبينا نوريو شويه اللي راهو عندنا بلايص محليهم افيزيتي في تونس ساشون كو احنا نشوفوا كان في بحر ولا صحراء ولا حاجه
0: ونشوفوهم بعض على بعض مش مع بعضهم في البلاصه.
1: اكزاكتومون دونك الفيردور هيك حاجه محليها عطينا اون ايماج محليها.
0: هذا فيما يخص أغنية ننساك واللي فيديو كليب الاخرين مين؟
1: صدفة في دي ستوديو في تونس.
0: ديجا اي
1: وعنا طبيب الحب اللي باش نسمعها من بعد صورناها في كلينيك في
0: طبيب الحب. هي تضحك الفكرة نتاع الكلينيك. فكرة شكون بالضبط؟
1: فكرة أمين. فكرة
0: أمين
1: أمين معالج
0: وهو لازمنا طبيب الحب نحن لو كنت تشوف معناها نستحقه
1: كل واحد يستحقه دي مانير.
0: نحب نسمع صوتك رياض موت نجم تسمعنا هكا في اللايف.
1: نسمعك حاجة من عندي ولا من عند العباد؟
0: الزوز.
1: الزوز
0: هو من عندك. سمعتك تغني معناها في الأوف وسمعتك في الأغنيات ونعاودوا نسمعوك. وحاجة أخرى ما نعرفش أنت شنو تحب.
1: من عندي نعطيك هكا شوية من اللي باش تهبط الجاية.
0: باهي وقتاش باش تهبط؟
1: إن شاء الله لا سمان بروشين
0: الجمعة الجاية على اليوتيوب.
1: على اليوتيوب
0: السوشيال ميديا
1: وعلى لي ريزو سوسيو البلاتفورم الكل. دونك اسمها قنفيدة.
0: الاسم يشد هكا غريب شوي.
1: عندك فكره تعرف شنو القنفيده ولا ساعه
0: قنفيده الحيوي؟
1: لا سنة. لا لا لا قنفيد هو الدراجي اللي مدوه في العروسات هذاك. التوانسه الزمنيه قبل كانوا كي باش يوصفوا طفله يقولوا محليها وكيوت واللي احنا توا نستعملوا. دونك يقولوا طفله قنفيده.
0: كيف جات على بالك الفكره نتاع الاسم هذا؟
1: خاطر انا زمني شويه مش زمني بعد
0: كيفاش؟
1: لا ما عندي عائله.
0: اي معقول
1: فهمني. دونك قنفيده سيتي الشواء نتاع الاسم. وها باش نسمعوا شويه منها نقولوا
0: نسمعوا.
1: قنفيدة دلولة قلبي ريدة سكنت روحي الكبيدة نعطي من عمري نزيدة ونزيدة وريدة ليوم تعيش بعيدة خلت حياتي سعيدة كل يوم محبة جديدة جديدة قنفيدة.
0: حلو والله حلو صوت مزيان. شو نسمع اخر؟
1: شنو الناس تحب نسمع حاجه؟
0: وليد قاعد يصفق عليك راه.
1: شكرا شكرا شكرا وليد.
0: شنو اخر؟
1: شنو تحب انت قل لي
0: حاجه. اعطيني اغنيه هكا دندنها ديما تحبها انت ما قريبه منك بينك وبين روحك ديما تغنيها.
1: والله برشا.
0: اعطيني اقرب واحد.
1: نقولوا قولوا مالك روحي وليد التونسي.
0: اي
1: آه

عمرو هو نجم الليالي يا وانا شمعة عمرو هو ساكن عيني وانا ساكن عينيه مالك روحي ومالك قلبي كل حياتي ملكي دي كيف نحب نرجع روحي نلقى

0: مرة نفرح مرة نسرح مرة ننسى حياتي فيه.
1: برافو رياض، يعطيك الصحة، صوت مزيان برشا وحضورك حلو زاد، وان شاء الله بقدرة ربي من نجاح الى معناها انجح بقدرة ربي.
2: عايشك
1: طبيب الحب، نمشيو نسمعوها،
2: نمشيو نسمعوها،
1: نمشيو نسمعوها. نقول لك يعطيك الصحة اللي جيت بحضانا اليوم، شنو تقول لمستمعينا؟
2: ان شاء الله عديتوا معنا وقت محلي، ان شاء الله
1: انا عديت معك وقت محلي، نتصور مستمعي عدي معك وقت محلي
2: ان شاء الله. ان شاء الله، ميرسي بوكو بور لاكوي بور لانفيتاسيون، ومحلي الوقت زاد معك. دونك ان شاء الله نتقابلوا برشا مرات اخرين، وديما هكا بالتجات محليه وبخدمه محليه، ونوصلوا لهم كان بالفرحه وبالحاجه المزيانه.
1: مرحبا في كل وقت، نلقاوك في السوشيال ميديا،
2: رياض هيلا انستغرام تيك توك
1: وفيسبوك،
2: فيسبوك
1: يوتيوب،
2: شين يوتيوب رياض هيلا، سبوتيفاي، انغامي موجودين
1: على البلاتفورم موجود زاد فيهم باهتة. وش ندخل نعمل لك طلع نعمل لك ابوني الاغنية الجديدة وقتاش تهبط ان شاء الله؟
2: تهبط لاسمين بروشين ان شاء الله، الجمعة الجاية
1: نستناوها حتى تهبط ونحن سمعناها. علي ذات شباب، يعطيك الصحة رياض هيلا، نسمعوك في طبيب الحب.

Where is my husband هذا صوت ري. وصلنا حتى للعشرة واربع وعشرين دقيقة. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. نعم طلع على أحوال طقسنا. الحرارة الليلة تتراوح عامة ما بين 20-24 درجة, تكون في حدود 18 درجة بالمرتفعات, وتوصل حتى 26 درجة بالجنوب الغربي. الليلة خلايا رعدية مصحوبة بأمطار مع تساقط البرد بأماكن محدودة بالوسط محليا الشمال الغربي, وثم طقس صافي إلى قليل السحب بأغلب المناطق. الريح من القطاع الشمالي بالشمال الوسط ومن القطاع الشرقي بالجنوب ضعيفة فمعتدلة, والناس اللي تتسائل على البحر القدوم من البحر عامة قليل الاضطراب فهادئ ديما حسب المعهد الوطني للرصد الجوي. حسب إذاعة الشباب بعد شوية عندكم موعد مع نشرة أخبار العاشرة نص مع رمز القلعي, وتسويت عندكم موعد مع رامي عياش في

هذايا صوت شكون؟ هذايا هما زوز اصوات مع بعضهم، نلقاو صوت تامر حسني، نلقاو صوت الشامي في ملكه جمال الكل. اغنيه هذه سبيسيال ديديكاس من عند امين الرياحي لابتسام، هاكا كيف الكل نسلموا عليها ابتسام. تحيه كبيره برشا ليك يا ابتسام، تحيه كبيره كل ما نختار اذاعه الشباب. تسمعوا في فيالا سهرة السبت على اذاعه الشباب، مواصلين مع فقراتنا. نستدعاكم فقره فيالا مود. اليوم في فيالا مود نحكيو على موضة عالم الستائر، نحكيو على الديار نتاعنا، بما ان دخلنا في صيف 2026 لما حاله هو مش رسميا مازلنا في الربيع، لكن سخانه هذه وحكينا قبيله على الطقس سخانه نتاع صيف. حابين نحكيو على موضة ستائر المنازل في 2026. عالم الديكور يركز بشكل واضح على شعار البساطه الذكيه مع لمسه فخامه دافيه، ومع حتى التكنولوجيا راه عندها دور والذكاء الاصطناعي. نحكيو اليوم على الريدوات، الستائر اللي ما عادش مجرد اداه باش تحجب الضوء، ولات اليوم عنصر أساسي يدمج ما بين التطور التكنولوجي ما بين الراحة البصرية والمواد المستدامة. وكان لاحظتم نحكيه عليها برشا المواد المستدامة في فقرة موضة، لخاطر ولات حاجة مهمة برشا في عالم الموضة. كيفاش نختاروا الستائر متاعنا؟ أهم حاجة هي الأقمشة والخامات. شنو الحاجة الأكثر رواجا في صيف 2026؟ نحكيه على القطن العضوي، نحكيه على الكتان اللي يتربوا على العرش الخاص بالمساحات اليومية، مثلا نلقاهم في اللبسة ونلقاهم حتى في الديار متاعنا وفي الديكور متاعنا. علاش؟ خاطرهم يعطيوا الدار منظر طبيعي دافئ، ويسمح زيادة بمرور الضوء الخفيف طريقة حلوة برشا، يعمل فلتر للضوء اللي يتعدى. نحكيو على الشيفون، يتسمى زاد الاوف وايت والا البيج الفاتح. الشيفون الابيض ما عادش موجود برشا في 2026، نلقاو الاوف وايت ونلقاو زاد الالوان نتاع البيج الفاتح اللي تعطي دفء ومظهر اكثر رقي واكثر عملي زاد في الحجم نتاع الضوء الا زاد في الضوء اللي يتعدى. نحكيو على الفلوغ، نحكيو على الجاتيف، نحكيو على الالوان المات، الالوان الغير لامعه اللي مستعمله برشا باش تكون موجوده برشا في صيف 2026 في عالم الستائر، في عالم الريدوات. نستعملوه في الصالونات، في الغرف نتاع النوم الرئيسيه، يعزل الحراره. الالوان المات هذا الغير اللامع كما قلنا الجاتيف والفلور يعزل الحراره، كيف يعزل الضوء. الموضه متجهه نحو الجاتيف خاصه والجينيرالمون الالوان الهادئه، ويبعدوا برشا على الالوان اللامعه. الالوان الموجوده هي الالوان الترابيه، الالوان نتاع الجوار، الالوان الترابيه نعرفوها. الالوان الجوار ايش معناها؟ معناها الالوان اللي نلقاوها في لي بيغ بريسيوز، في الجواهر، في الستونز، مثلا الاخضر الزرمودي نلقاو الازرق الملكي، البورغندي اللي خرج برشا عامنا الموجود سنه في الستائر، نلقاو خاصه الستائر المختمليه اللي تكون جينيرالمون الوانهم الوان نتاع فخامه وقطع مميزه برشا. بالنسبه للالوان الترابيه نلقاو البني، نلقاو اللون الخردلي، والوان تعطي دفء طبيعي للبلاصه اللي نحن موجودين فيها. هون ندخلوا في شويه تكنولوجيا، نحكيوا على اشكال تصميم الستائر، الفاسون اللي تقص بها الستائر. ثم ريدوات اسمهم ريبل فولد، هي ستائر اللي تاخذ شكل طيات انسيابيه منتظمه على حرف اس، تتحرك بسلاسه حلوه برشا اللي يعطي مظهر فندقي منظم وراقي جدا في وسط الديار. نلقاو ستائر اللي تطلع من سقف حتى للارض، دونك الموضه نتاع الستائر القديمه وفات مع عداء المطابخ اللي نلقاو فيها البناية ريدو اللي هو يكون قصير. الموضة الحالية اللي تكون رايجة برشا في 2026 هي تعليق الستائر من أعلى نقطة في السقف اللي توصل حتى للأرض، تعطي معناها توحي بالاتساع وبارتفاع المكان. نحكيه على الستائر الطبقية والمزدوجة، ندلو طبقة بتاع شيفون نعمة في معناها من تالي مع طبقة ثقيلة من قدام في الريدو متاعنا كما البلاك أوت وإلا القطيفة اللي تحكم في الضوء وفي الخصوصية متاع الدار. نحكيه على سمارت بلايندز اللي هي ستائر ذكية والأنظمة الحديثة، التكنولوجيا فرضت روحها في كل شيء خاصة في عالم الستائر اللي تخدم محركات كهربائية موتورايزد. مش حاجة غالية برشا، مش حاجة مكلفة برشا، لازم تحكموا فيها بالتليكوموند ريموت كنترول وإلا بالابليكاسيون بتاع التليفون وإلا التابلت وإلا حتى بالأوامر الصوتية. مش جديدة الحقيقة في 2026، نلقاو جوجل هوم، نلقاو أليكسا اللي متوفرة في برشا بلايص، اللي ولات حاجة أساسية في البيوت العصرية مع إمكانية جدولة مواعيد متاع الستائر، وقتاش تحل الستائر وقتاش تسكر تلقائيا مع شروق ومع غروب الشمس. نحكيه على ستائر رول بلاندس المعاصرة اللي تم استخدامها برشا في المكاتب المنزلية، في الكوجينات.

نعملوا حاجة هذه، فنجموا نكسروا الجمود نتاع الديكور نتاعنا بريدوات بستائر عندها الوان شريئه والا تطريز هندسي خفيف على الاطراف. دونك السر الكل في الموازنه ما بين الالوان اللي عندنا وكيف كيف الموازنه بين الاشكال اللي عندنا. كانت هذه فقره موت في فيالا صارت 6 على اذاعه شباب. نحن مصين مع الموسيقى باش نسمعوا ريغان بوم لين في هيومن.

من ألبوم Random Access Memories معنا أغنية Lose Yourself to Dance أغنية تجمع بين ديسكو وبين الفانك الأغنية بصوت دافت فانك توصلنا حتى للحداش وتسعة دقائق. السلام عليكم مستمعينا الكل وين ما كنتم نفرح برشا بليكم ومتاغم تاعكم الفيدباك متاعكم اللي يوصلنا خاصة على صفحتنا على الفيسبوك غادي جون توزي باج أوفيسيال وين تلقاو ببليكاسيون الخاصة بفيالة سهرية السبت على إذاعة شباب ونلقاو محمد حمودة رشيد السلوحي وردة الدلالي أيمن المجري شلبية زهو كل ما نختار أنه يكون معنا على صفحتنا على الفيسبوك. تحية شلبية زهو اللي تقول أحلى وأجمل وأسعد أمسية مع أحلى وأجمل سمسوم مساء الورد والعنبر والنسرين للناس الغاليين مساء الهناء والسعادة والسكر زيادة مساءكم أفراح ومسرات لك خويا سمسوم الغالي والكيف العاملين في إذاعة الشباب. تقول بربي خويا سمسوم ندل عليك وتعدي الأغنية هاني شاكر يا ريتك معايا نهديها لكم الكل والأغلى وأعز الأصدقاء والصديقات وشكرا جزيلا وسهرة ممتعة مع أحلى سمسوم دمت على محبة صديق الغالي. شكرا لك يا شلبية سلام عليك برشا سلام لكم مستمعينا في قفصة بعد شوية بنسمع بعضنا إن شاء الله هاني شاكر برمجين الليلة في سهرية السبت علي إذاعة الشباب بفيالة. محمد حمود يقول أحلى موسيقى مع أحلى الاستضافات في فيالة بنفقد أحلى سمسوم. تحية لك يا محمد سلام عليك برشا تحياتنا لك وتحياتنا لكل ما نختار إذاعة الشباب تلقاو اللايف ستريمينغ وتعظيفنا اللي كان حاضر معانا رياض هيلة تحية لعماد القرميزي تحية لعبد الرزاق بن حسين تحية لمحمد تحية لأمين تحية للناس يسمعوا فينا في اثنين. نقول لكم اثنية زينة هذه إذاعة الشباب هذا سامي نويسر أمين الرياحي ووليد الريفي وهذا صوت وائل الكفوري.

0: الشباب من تونس.
1: هذا صوت مايكل جاكسون باش نسمعوا في غنيت هو ايزت. هذا صوت سيلونيوس يوصلكم من خلال وليد الريف ومن خلال امين الرياح. كل نسلموا على مستمعنا الكل وين ما كانوا. تحيه كبيره برشا لزميلنا عبد السلام الطرابلسي وتحيه ليوسف والفهد اللي مروحين من الحمامات الثنيه توا يسمعوا فينا. نقول لكم ثنيه زينه ان شاء الله ديما برونشي على موجات اذاعه الشباب. تحيه ليك يا عبد السلام الطرابلسي.

موزيكتنا فقراتنا مازالت متواصله في فيالا سهريه السبت على اذاعه الشباب. سمعنا مع بعضنا احمد سعد وروبي في الليالي اللي سمعنا مايكل جاكسون في هو از ات. تو نخليكم مع ميركل بصوت الي جالنينغ موزيكه كالفين هاريس. نرجع لكم بعد شويه بعد موج اخبار لحدث ونص مع زميلنا رمز القلعي. مازلنا معاكم لكيب الكل وليد الريفي امن الرياحي وسامي نويسر.

0: الصيانة مع سامي نويسا.
1: أنا عم دق الباب جاي عيونك راضي، تعي نرجع أحباب وننسى كل الماضي.

0: هذا صوت هاني شاكر فيه بحبك يا غالي. سمعنا صوت نسوي كرم في حاكم القاضي. هذوما الاغنيتين زوج جعل لكم بهم بعد اخر موجز للاخبار على اذاعه شباب. موجز اخبار لحدش ونص وقيت مشي مع بعضنا لفقره فيالا برفيوم.
1: فيالا برفيوم
0: اليوم في فيالا برفيوم مازلنا باش نحكيو على الديار ونحكيو على المستلزمات نتاع الديار ونحكيو على المكونات الاساسيه لعطور المنازل الفاخره. جينيرال ممكن نسمعوا العطور المنازل الفاخره جي لبالنا اللي هي تكلف برشا فلوس لكن الحقيقه لا تتكلف اما مش برشا فلوس. وعلاش اليوم نحن حكينا على الديكور الخاص بالستائر نتاع المنازل موضه 2026 وليش نحكيو على لي بارفان اللي خاصين بالديار على خاطر غدوه عيد الامهات اخر نهار احد من كل شهر ماي. دونك حابين نذكركم في عيد الامهات نطرح عليكم على شلي تاخذوا لهم كادو اذا كانت نجموا تاخذوا الغدوه. اليوم حبينا نحكيوا على المكونات الاساسيه لعطور المنازل الفاخره Luxury Home Fragrances اللي هي تتكون من تجمع ما بين جوده المكونات والنقاء نتاعها وتعطي المكان نتاعنا طابع راقي ويدوم المده الطويله. دونك الحكايه مش مجرد ريحه مزيانه، يتعلق بالهويه العطريه نتاع الدار اللي انت موجود فيها. شنو المكونات الاساسيه نتاعها؟ هي مجموعه من الزيوت العطريه الاساسيه وخاصه النادر. نحكيو على essential oils مثلا العود الكمبودي وإلى العود المعتق اللي يعطي دفء فخامة ثبات عالي، هو أساسي في العطور الشرقية الفاخرة. نلقاو خشب الساندل ساندل وود اللي يوفر قاعدة خشبية كريمية ومهدئة تساعد على الاسترخاء في المنازل نحن موجودين فيها. نلقاو العنبر الرمادي اللي يعطي لمسة دافية ولمسة ترابية وزادة كيف كيف يستعملوه كمثبت ممتاز لباقي الروائح. نحكيو على الورد البلغاري اللي يعطي إحساس بنظافة بالرفاهية مطلقة. ونحكيه على البرجاموت اللي تسمى برجاموت كالابريا اللي هو مكون سحري للمقدمة تاع البرفان تاع المنازل اللي يعطي إشراقة وانتعاشة فورية للمكان. نلقاو زاد المذيبات اللي عندها جودة عالية برشا كما الكحول العضوي النباتي اللي هو يساعد على انتشار الريحة في الجو بسلاسة من غير ما يخلي أثر كيميائي مزعج وذين شموه برشا في البرفان سنتيتيك خاصة البرفان تاع المنازل وإلا كيف كيف البرفان تاع اللانج. نلقاو الزيوت النقلة الخفيفة كما زيت اللوز كما زيت اللوز الحلو. نلقاو استخدامه موجود برشا في الأعواد متاع الموزعات اللي هي ريد ديفيوزر خاطر تعطي طريقة باهية وتساعد على امتصاص العطر وصعوده في الأعواد ببطء باش يدوم لمدة أشهر طويلة. نلقاو زاد مكونات خاصة بمثبتات العطور الفاخرة. السر في أنه عطور الفنادق مثلا والقصور الدوم لأيام، السر كله في المثبتات اللي تم استخدامها في البلايس المضخمة برشا. خلينا نقوله تم استخدام مثبتات طبيعية وإلا جزيئات متطورة مصممة في المختبرات كما المسك الأبيض الفاخر سبق وحكيت عليه المسك الأبيض والفانيليا المدغشقرية. هذوما مكونات اللي غاليين برشا واستعمالهم لضرب الحيوانات دونك يتم إنتاجهم بطريقة كيميائية تشبه شوية للمكون الأساسي الطبيعي. دونك هي تعمل على تبطيء معدل تبخر المكونات الخفيفة كما الحمضيات وكما الزهور. نحكيه على الفراغرينس بيراميد اللي هو الهرم العطري المتوازن. دونك العطور متاع المنازل العطور الراقية خاصة يتم تصميمها كما العطور الشخصية. تتكون مجموعة من الطبقات القمة توب نوتس اللي نلقاو فيها جينيرالمون الحمضيات الخزامة واللي هي تعطيك انطباع أولي وانطباع فوري وقت نرشوا العطر. نلقاو القلب الهارت نوتس اللي جينيرالمون يتم فيه استخدام مكونات الياسمين التوابل الخفيفة القرفة كيف كيف يتم استخدام التين واللي هي الدور نتاعها تعطيك الشخصية الحقيقية للمكان وجوهر البارفان تاعو. نلقاو القاعدة اللي هي بيز نوتس كيما الباتشولي جلد المسك والأخشاب، الدور نتاعها تعطيك العمق والثبات اللي يقعد في الأثاث ويقعد خاصة في الستائر. كانت هذه فقرة فيالا برفيوم بالنسبة لليوم. ربي يفضلكم ومهاتكم الكل وربي يرحم اللي توفى الكل. نحن واصلين مع الموسيقى وقعدوا معانا هذه فيالا متواصلة وقتاش حتى نوصلين. نسلم عليكم مستمعين الكل تحية وديديكاس سبيسيال ليوسف والحمدة اللي هو في ثنية توا زادة مع عبد السلام طرابلسي كيف كيف زادة. نسلم عليهم الكل ونقول لهم ثنية زينة وسيسر روحكم.

بشويه بشويه قاعدين نوصلوا لاخر سهريتنا في على سهريه السبت على اذاعه الشباب. ان شاء الله الموسيقى اللي سمعتوها تكون عجبتكم. حاولنا ننوع في الموسيقى ما بين الشرقي الغربي القديم والجديد. واكيد شكر كبير برشا لوليد الريف اللي كان معنا اليوم كوتي تكنيك. شكر كبير برشا زاد الامين الرياح اللي كان معنا اليوم كوتي ديجيتال. سيمون ميسي شكركم مستمعين الكل وين ما كنتوا. قبل ما نختم حبيت نحكيكم شويه على توقعات الموسميه الصادره عن المعهد الوطني لرصد الجو اللي صدرت اليوم للفتره ما بين جوان جويليا اوت اكيد 2026 اللي تشير الى احتمال مرتفع لتسجيل درجات حراره فوق المعدلات المناخيه المرجعيه. هي مجموعه من النماذج المناخيه اللي معناها حاولوا يقارنوا ما بين نفس الفتره ما بين عام ناول وسنه. قالوا انه فما امكانيه كبيره نتاع هطول امطار فوق المعدلات العاديه في معظم المناطق مع غياب اشاره في بعض المناطق الاخرى. الحاجه اللي تجب تسبب في ارتفاع درجات حراره فوق المعدلات المناخيه المرجعيه ما بين عام ناول وما بين سنه. دونك جوان اللي عايشين ان شاء الله على الابواب بعد نهارين صيفي بامتياز. جويليا هو الشهر الاكثر جفافا واوت الانتقال التدريجي نحو الموسم الخريفي الرطب حسب الدراسه هذه. لتتراوح درجه الحراره في الفتره المرجعيه اللي هي ما بين 1991 و 2020 عموما بين 25 و 30 درجه مئويه في مناطق الشمال والوسط وما بين 27 و 33 درجه مئويه بالجنوب. وتتميز زاده بكميه الامطار المرجعيه. الحقيقه دراسه عندما نحكي فيها الملخص نتاعها انه ان شاء الله بقدره ربي الصيف 2026 يشهد درجات حراره اعلى من المعدل. ان شاء الله ربي يحميكم مستمعينا الكل وين ما كنتوا. اخر صوت الفا فيل في فيجن جابان. نجم التحيات سامي الميسر. لتكم زين الناس كله. باي باي.

0: الصيانة مع سامي نويسر
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: مع ويصال سنوسي.
5: مرحبا بكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي ويصال سنوسي. باش نبدأ رحلتنا نرجع للتسعينات مع جوليا بطرس، نسمع وقف يا زمان.

حالة حب، هكا غنيت إليسا من ألبوم حالة حب اللي خرج عام 2014. الغنية هذه اللي مأخوذة من لحن تركي وكتب كلماتها نادر عبد الله ووزعها ناصر الأسعد. وإحنا معكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نمشيو لعام 1995 مع إيهاب توفيق بألبوم وغنية عدى الليل اللي صورها فيديو كليب مع المخرج جميل جميل المغازي.

أخصمك هكا غنيت نانسي عجرم. الغنية هذه اللي من كلمات فوز إبراهيم وألحان محمد سعد وتوزيع عادل عياش، واللي خرجت في ألبوم يا سلام اللي خرج عام 2003. وإحنا معكم في ميوزك جولد على إذاعة الشباب، وهذا وديع مراد ساكت.

أنا وشو هكا غنيت مريم فارس من ألبوم مريم اللي خرج عام 2003، وغنيت أنا وشو كانت هي أول غنية تصورها مريم فارس في مسيرتها الفنية مع المخرج وسام قتيت، وإحنا معاكم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، وبش نسمع حميد الشاعري في شعبيات.

لولاكي هكا غنى علي حميدة من ألبوم لولاكي اللي خرج عام 1987. وغنية لولاكي عرفت نجاح كبير، هي من كلمات عزة الجندي، ألحان سامي الحفناوي وتوزيع حميد الشاعري. وإحنا هكا نوصلوا معاكم الختام لقائنا اليوم في ميوزيك جولد على إذاعة الشباب، باش نخليكم مع محمد فؤاد. يلا بينا، يلا أجمل تحية خالد الشابي ويصال السنوسي.

0: مع وصال السموسي
1: على فم ولا ستريمينج. إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.
4: دينا السمح

0: مساء الخير، أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب، باش يرافقنا في الحيز الزمني من توا حتى للخمسة متاع العشية في عدد جديد من ديننا سمح. من الأربعة للخمسة بطبيعة الحال ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير حضور فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الترابلسي اللي رحب به. مساء الخير شيخنا.
1: محمد رمزي، مرحبا بك وكل متابعينا الكرام، تقبل الله منا ومنكم، وإن شاء الله يا ربي جمعة مباركة علينا الناس كل إن شاء الله، وإن شاء الله ربي يرزقنا الإخلاص في القول والاستماع والعمل.
0: أمين. بطبيعة الحال زاد ما ينجمش يكون ديننا سمح من غير ما تكون معنا زميلتنا الفانسيب في الإنتاج الرقمي والأنامل الذهبية المحمد عنتو لو كي يبتسم. مساء الخير، تحية لكل من اختار موجاتنا، موجات إذاعة شباب. 71-844-411 هو رقمنا الهاتفي المباشر للاتصال والتواصل، وإلا الصفحة الرسمية للفيسبوك راديو جون بوان تي ان. طبعا تنجموا تتابعوا الحصة صورة وصوتا، وتنجموا تكتبوا ملاحظاتكم إذا كان عندكم بعض الملاحظات أو الأسئلة. الحقيقة الموضوع اللي باش نحكيه فيه اليوم نظافة في الإسلام، لأنه يعني نعرف أنه ديننا هو دين النظافة، الوضوء والغسل وأشكال متعددة من النظافة، وفضيلة الشيخ وفي فيها القول. باش نحكيه على نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه والفضاء اللي نعيشوا فيه، وفما كتاب، والله فما كتاب تاريخي خدمت عليه حتى في إذاعة الشباب، عنوانه معناها كيفاش نكنسوا قدام ديارنا. فهمت؟ تعالوا نذكر العنوان في الأثناء وتنقلك عليه. ولكن فضيلة الشيخ، فما قلنا نظافة الجسد، نظافة المحيط اللي نعيشوا فيه، وعنا زاد نظافة اليد، وعنا نظافة القلب، هكا ولا هذو ما كل أشكال متعددة للنظافة، لأنه الهيئة البرانية الجميلة باهية مستحبة، ولكن حبذا لو أنها تعكس نظافة داخلية. ونتذكر أنه مولانا جلال الدين الرومي جاء سأل واحد، وتعرف هو كان إمام خطيب، جاء سأل واحد قال له شيخ فماش بقعة نظيفة نصلي فيها؟ قال له طهر قلبك وصلي حيث ما شئت. أروك تطهر قلبك رايت ولي الأماكن كلها طاهرة، صلي وين تحب. ما هذه ربما صورة من الصور اللي بطبيعة الحال، ولكن طهارة القلب مهمة،
1: جعلت الأرض مزيدا وطهورا.
0: هذا هو موضوعنا. إذا قلنا مش نحكيه على النظافة من منظور ديني، نظافة مادية، ولكن أيضا أشكال أخرى للنظافة.
1: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين.
0: أمين.
1: نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا الطهارة القلبية والظاهرية والباطنية.
0: أمين.
1: وكما تفضلتم أخي محمد رمزي عن الإنسان، طهارة القلب وطهارة الشكل وطهارة اليد لغير ذلك، وكما قال الشاعر: إذا المرء لم يدنس من اللؤم عرضه فكل رداء يرتديه جميل.
0: جميل.
1: فإذا بالضبط كان العرض نظيفا طاهرا فالجمال ينطبع على الظاهر بالضبط وعلى الشكل.
0: بالضبط. واحنا نحكيه على جمال الروح.
1: نعم، وفي الحقيقة هو هذا كواليس ربما اللي خلينا نتحدث في الموضوع هذا، هو موضوع جديد قديم متجدد، موضوع النظافة. يعني ديما فصل الصيف لاحظوا يعني النظافة، ما حبش قول تنقص، ولكن مظاهر عدم النظافة خلينا نقول تكثر.
0: ناخذوا عطلة حتى من النظافة.
1: سبحان الله، حسنا في عطلة يعني.
0: لما عطلة من النظافة
1: يعني سبحان
0: الله. خليتوا كي نرجعوا نقرأ.
1: مانيش عارف، خاطر نخشوا للشرع أكثر يعني. ممكن نستعملوا الشرع أكثر، نستعملوا الفضاءات العمومية أكثر، فتظهر ربما مع السخانة تظهر أكثر الأوساخ. مانيش عارف شنو اللي
0: شنو الأسباب.
1: أسباب كثيرة على كل حال، راهو خاصة الشارع يعني. الناس تحتاج الشارع، الشارع ملك للعموم. الناس الشارع راهو يعني تعمل فيه حتى أفراحها ومناسباتها يعني. وحنا شفنا عروسات تعمل في يعني في الشارع، معناتها الناس راهي تعتبر الشارع انه جزء من
0: امتداد للمنزل،
1: المنزل نتاعها.
0: وخاصة كي يبداو عائلات معناها فما ألفة وود ما بيناتهم، نهج كامل يتسكر ويتعمل.
1: يعني لانه نعتبره انه الشارع في الأصل وقت اللي نحتاجوه هو جزء من
0: امتداد لدارنا.
1: يعني احيانا كي حد يحط سيارته قدام دارك رغم انه مش في نت الامر مش المادة نتاعك ولا
0: لا لا
1: لكن
0: لا لا لا
1: انت تتسائل مش كون وهذاك وتحب تعرف وتحب الحاجه نظيفه توقف قدام دارك يعني من غير ما تشعر انك تحس انه الشارع هذاك هو جزء من من من من مما تملك فعلى الاقل نحافظوا على هذا
0: وهو جزء مما نملك في الجانب الايجابي.
1: نعم في الجانب الايجابي اكيد
0: كان تعطينا معاه في الجانب الايجابي ما دام جزء من اللي نملكه يلزمني ننظفه كما ننظف داري يلزمني ننظف اللي قدام داري والمحيط اللي انا ندور فيه لانه المساله مرتبطه بوعي صغير. اذا كان انا نخمم انه البلاد هذه بلادي وانا كما قولوا ماناش كرايه في البلاد هذه احنا ملاكه فيها متاعنا معناها ملاكه مش ملاكه معناها ملكه الديار لا لا لا
1: بلادنا
0: بلادنا متاعنا
1: هي
0: لكن نحس انا كل شبر ملكي راني كل شبر نتعامل معاها بمسؤوليه وبواجب كما جسمي بالضبط كما ما نحبش تبقى في جسمي حتى جزء ربما ما هوش مانيش راضي عليه في مستوى النظافه كيف كيف حتى الشارع هذاك ولو كان جات العقليه هذه عنا الناس الكل ما نشوفوش شكون يجي ينظف لنا وما نشوفوش اصلا الاوساخ
1: وهو كذلك ممكن هذا يرجع الى يعني تراكمات ممكن منذ عهد الدولة الحسينية أو قبل ذلك فما نقول احنا رزق البيليك ممكن يقول هو البيليك أو البيبليك الحاجة يعني عمومية وكأنه الحاجة العمومية يعني مستباحة
0: مستباحة بالضبط
1: يعني يقول لك حتى في المثل يقول لك ضربة في غير جنبك ضربة في حيط والعياذ بالله يعني وكأنه الوسخ اللي في قدام دار جارك أو في مكان
0: هذا
1: هو فممكن
0: قالوا له داركم تحرقت قالوا في الاخر في نهايه الامر قال لهم انا مانيش غادي
1: اختار راسي هذا يعني ربما قضيه الانتساب الى الارض والانتساب الى الوطن والمفهوم
0: المواطنه
1: هذا هو مفهوم المواطنه
0: مهم
1: جدا يعني على مستوى مدني احنا صحيح نتحدث ان نقول قال الله قال الرسول صلى الله عليه وسلم ما لا شك فيه ونتحدث يعني بما يذكره الله سبحانه وتعالى في القران الكريم في السنه النبويه وهذا نبينوه ولكن أيضا هناك مداخل أيضا أخرى فما مفهوم كوني للنظافة أولا يعني المفهوم الكوني هذا ما نحتكرهوش أحنا مسلمين فقط
0: لا
1: وإنما هو
0: لا
1: كوني
0: لا
1: لكن من باب من باب أولى من باب أولى أن المسلمين اللي علموا النظافة لغيرهم والمسلمين لو كان ناخذوا احنا فرنسا اليوم فرنسا اللي احنا نقولوا مثلا نضيف مدينة الأنوار اشوفها فرنسا انت وقع عليها 300 سنة التالي ولا 200 سنة التالي رفض اللي جاوا لقوا عندنا الحمامات على فكرة الحمام عندنا مش يعني بيت الخلاء يعني فما خلينا من في الخليج يقولنا ايش بكم تقولوا على الحمام لا يقولوا الحمام هو المكان الذي نستحم فيه يعني ندوشوا فيه
0: ندوشوا فيه
1: نغتسل فيه فتشوف انت لما دخلوا الفرنجة وشافوا الحمامات اللي عندنا استغربوا يعني حاجة جديدة عندهم كانت فرنسا وغيرها يعني يعني واذا نقرأوا في الكتب بمتاحهم يعني نسمع بعض نقرأ لبعض الكتاب يتحدثوا عن شوارع فرنسا كيف كانت متسخة
0: طبعا وكان يعني فيها الأمراض والأوبئة
1: نعم حتى أنه العطور يعني كانت يعني نتاج اللي تغطية هذه البيئة المتسخة وهذه الروائح الكريهة
0: أي كانت المرأة الفرنسية تهز باقة ورد باش تغطي على الريحة اللي موجودة في الجسد لأنهم يعني ما كانش عندهم في ثقافتهم أنهم يدوشوا
1: كان يدخل في الطقوس
0: نتاعهم
1: يعني كان في بعض الطقوس يعتبر هذا من مظاهر التدين بالنسبة إليهم أنه عدم لمس الجسد للماء يعني الشوارع يعني وجود الكنيف ما يسمى بالكنيف يعني بالنسبة إلى المنازل العربية المسلمة هذا أمر يعني من تحصيل الحاصل يعني يلزم يكون مكان لقضاء الحاجة كرمكم الله يعني في المجتمعات الغربية نجد أن كثير من يعني الأماكن ذات طابع معماري إنما تقصي ذلك ويعني حتى الطريقة لبناء ما نسميه اليوم المراحيض أو الكنيف غير ذلك ذلك ليست على الشكل الذي يحرص عليه العرب والمسلمون
0: العرب
1: في يعني
0: ما فيهش المياه
1: نعم نعم
0: ما فيهش
1: نعم. الى غير يعني سبحان الله فلذلك نحن نتحدث اليوم عن دين نعم اول او من اوائل ما نزل عن النبي صلى الله عليه وسلم في القران الكريم وثيابك فطهر
0: والرجس فاهجر
1: وثيابك فطهر اذا الدعوه الى الطهاره ونجد ان الرسول صلى الله عليه وسلم قال الطهور شطر الايمان فالطهور شطر الإيمان ولذلك تجد أن العبادات
0: صلواتنا صلوات خمسة صلوات نعم. مرتبطة بالوضوء
1: بالطهارة
0: شرط
1: يعني
0: أساس.
1: الطهارة الكبرى أو الصغرى.
0: أو الصغرى
1: إن كان ذلك بالغسل أو إن كان ذلك بالوضوء
0: الوضوء.
1: يعني يوم الجمعة مثلا عند الاجتماع يقول عليه الصلاة والسلام غسل الجمعة واجب على كل محتلم يعني
0: واجب
1: يعني طبعا المالكية اعتبروا أن المعنى من واجب هو سنة مؤكدة ذهب الحنابلة إلى اعتبار أن ذلك واجب يعني فرض عين فإذا نجد أن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث عن الاغتسال ويعني نجد أن استعمال الماء بصفة عامة يعني في قضية الطهارة في قضية الوضوء إسباغ الوضوء على المكاره نجد أن يعني خاصة هناك أجر عظيم من الله سبحانه وتعالى لمن يسبق الوضوء لمن يؤدي الوضوء من ذلك مثلا يقول عليه الصلاة والسلام من توضأ فأحسن وضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره يعني نجد أن يقول أيضا النبي صلى الله عليه وسلم
0: على ما يمحو الله به الخطايا
1: ويرفع به درجات قال إسباغ الوضوء على المكاره والحديث في صحيح مسلم يعني النبي صلى الله عليه وسلم حث على ذلك وحتى أنه قال في آخر هذا الحديث قال فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط أي أن
0: يعني
1: الاستمساك
0: على ذلك
1: وحتى أنه قارنه بإسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطاء إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة يعني قارن ذلك بالصلاة يعني الرسول صلى الله عليه وسلم عندما سمع قرعا عليه الصحابي بلال يعني في الجنة سمع خفا عليه ويمشي قال ماذا تفعل قال رسول الله يعني أتوضأ يعني دائما أنا أتوضأ وكل وضوء أتوضأ به أصلي يعني دائما على وضوء من خليش روحي منيش على وضوء فكان هذا الفعل يعني من أسباب سماع رسول الله صلى الله عليه وسلم دخول بلال الجنة يعني حتى أن الوضوء سمي بالوضوء من الوضاءة نقول الوضوء هو الفعل

0: تعالى أشاد في القرآن الكريم بأهل قباء، لأنهم كانوا يعني فيه رجال يحبون أن يتطهروا، الله يحب المتطهرين. أهل قباء هذوم ربي قال فيهم، الرجال هذوما هم أهل قباء. علاش ربي قال فيهم هكا؟ لأنهم كانوا يستعملوا الماء في إزالة النجاسة. ما وشوف احنا في الفقه يعني ما يسمى بالاستجمار يجوز أن يكون بالماء أو بالحجارة، واضح. والماء أولى، لكن أهل قباء
1: يستعملوا الماء
0: ما فماش فقط يستعملوا الماء. فربي سبحانه وتعالى أشاد بهم
1: سبحان الله
0: استعمالهم الماء
1: في القرآن،
0: في القرآن الكريم. يعني سبب النزول،
1: نزول
0: وهنا مش مذكور صريح يعني في الآية،
1: ولكن يعني
0: ولكن في في لما نقرأ أسباب النزول نلقى سبب نزول
1: نزلت في أهل قباء،
0: في أهل قباء لأنهم يحبوا يعني يحبون الطهارة، يعني فمحبة الطهارة هنا برزت من خلال هذا السلوك وهذا العمل. لذلك يعني نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم مثلا نهى عن دخول المسجد لمن مثلا أكل بصرا أو ثوما، رغم أنه
1: رائحة
0: فيها رائحة يعني ممكن
1: مؤذية
0: تؤذي الناس سبحان الله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام
1: أحب إلي من دنياكم ثلاث ومنها الطيب،
0: نعم نعم، يعني حبب إلي من دنياكم الطيب والنساء كما في الحديث مثلا يحب الطيب، نعم. وكان صلى الله عليه وسلم لا يرد يعني الطيبة، وفي رواية لا يرد الدهن صلى الله عليه وسلم.
1: يعني
0: الدهن هو الذي يدهنون به لترجيل الشعر
1: أو
0: يعني نوع من الطيب، الطيب يسمى الدهن
1: دهن.
0: فكان يرد الدهن. ومرة واحد يعني يقرأ في الحديث هذايا يقرأ فيه كيفاش فهمه هو، عاد جاءوا جماعة بحذاه ضيوف فيشوي لهم في الحم، ومع الحم يزدي يعطيهم اللي
1: ما يدهن يستعمل هم
0: يقولوا لا، يقول لهم قال صلى الله عليه وسلم كان لا يرد الدهن أبدا. جماعة صلى الله عليه وسلم وتاكل اللي جماعة نقر هالدمع
1: طبعا
0: فهمني مشيوا يعني شيخ الحكاية فما حديث صحيح. قال لهم ولكن الدهن المقصود به هو الطيب والعطر، وذلك الزيت الذي ورجل به الشعر كذلك، يعني يستعمل نوع من الزيت باش يمشطوا به الشعر نتاعهم كما يقولون احنا، فيسمى بالدهن كذلك.
1: فيعني مستعمل عند شبابنا راه انت استعملته احنا ما كلنا استعملناه.
0: عجال انت تقصد عجال انت تو ولا
1: لا؟ اي عجال هذاك هو في جيل نحن كان عنده وسماخر وكان
0: نعم مش اللي طيح الشعر،
1: كان نوع واحد طيح
0: الله المستعان
1: حتى مفعوله بسرعه
0: حتى مفعوله ايوه. طيب فنجد ان النبي صلى الله عليه وسلم أيضا يقول من غسل يوم الجمعة واغتسل وبكر وابتكر ومشى ولم يركب ودن من الإمام فاستمع ولم يلغو كان له بكل خطوة عمل سنة أجر صيامها وقيامها. يعني
1: سبحان
0: الأجر
1: الله.
0: من الحديث هذا
1: من شروطه
0: شوف غسل يوم الجمعة واغتسل يعني كان سبب في غسل غيره، واغتسل هو وبكر وابتكر ومشى ولم يركب إلى غير ذلك. كل خطوة يمشيها للجامع عنده عمل سنة أجر صيامه وقيام.
1: سبحان الله.
0: يعني مشيت من عرش أنا 100 خطوة عندك كميات العام أجر صيام وقيام.
1: قيام سبحان
0: يعني
1: الله.
0: شوف الحديثان حديث ذاك نقرأ يعني يقول من أعظم الأحاديث في فضاء الأعمال من حيث الأجر من حيث الأجر طبعا. يعني تعمل 100 خطوة ثم 100 سنة طبعا. صيام وقيام. والحديث صحيح أخرجه أبو داود والترمذي وأحمد وغيرهما، ويعني حديث صحيح. أيضا النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث آخر عن أبي ذر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من اغتسل يوم الجمعة فأحسن غسله، واحنا في يوم جمعة فيعني فأحسن غسله وتطهر فأحسن طهوره ولبس من أحسن ثيابه هكا الجمال والنظافة ولبس من أحسن ثيابه لأنه مكان اجتماع المسلمين
1: ومس الاحتفال أسبوعي طبعا.
0: ومس ما كتب الله له من طيب أهله يعني غسل ولبسه مزيانه ويعمل عطر باهي نعم. ثم اتى الجمعه ولم يلغوا
1: لغوا ما لغى فلا جمعه له طبعا.
0: ولم يلغوا ولم يفرق بين اثنين غفر له ما تقدم من ذنبه. يعني في حديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم غفر له ما بينه وبين الجمعه الاخرى، غفر له ما من الجمعة إلى الجمعة المقبلة. يعني سبحان الله انظر إلى هذا الأجر الذي فيه هذا الفعل من النظافة ومن الطهارة وغير ذلك.
1: يعني يكفي فضيلة شيخ أنه عنا 5 صلوات مفروضة تصاحبها خمسة مرات.

0: الوضوء وعنا في الأسبوع على الأقل لصلاة الجمعة يعني ما نجمش يكون ديننا غير يدعو للنظافة وللإقبال على النظافة والأجر العظيم من خلال الأحاديث النبوية ومن خلال القرآن الكريم. يعني ديننا هو دين النظافة بامتياز.
1: شوف ولذلك حتى أخي محمد رمزي في قواعد السلامة وفي الأكل وفي ما حرم الله عز وجل كي تبعت القفة محكية متعلقة بالنظافة, حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. يعني مثلا الميتة يعني ما جيفة عوض بالله نفس تعيفة وين النظافة كانوا يكلوها
0: تتسمم تولي فيها تسمم.
1: وحين دورة وإحنا نفهموا حاجه يرحم والديكم احيانا كي نسمع نقول يا اخي توما كانوا ياكلوا يا عم كانوا ياكلوا يعني يذكروا يذكروا الصحابه مثلا يعني انهم كانوا يعني خلطوا على الكوم المشركين اللي كانوا حتى رمك يضيفوهم كانوا يحطوا قصعة من الدم
0: عياذ بالله.
1: احنا تو نعيفوها لان حاجه نقولوا ما تربيناش عليها ما شفناهاش ما عشناهاش لكن فما بيئات معينه موجوده انهم ياكلوا الدم يا نعم يعني ياكلوه ويشربوه الدم موجود في بعض الاماكن جاء الاسلام ونهى ذلك نهى عن ذلك
0: يعني والعلم اثبت والعلم اثبت مدى الخطوره اللي فيه هذا بخلاف انه احنا نعفوه ونتقزوا منه لا لا خلينا من التقزز علميا اثبت انها والعياذ بالله سمو.
1: نعم حتى أنه يعني تيكو مثال ذكر الإمام ابن كثير في تفسيره قال ابن أبي حاتم عن أبي أمامة قال بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى قومي أدعوهم إلى الإسلام فأتيتهم فبينما نحن كذلك بعث لهم صحابي هم مازالوا على المشركين برا أدعيهم وحكي لهم وقول لهم على الإسلام شنو ضيفوهم شنو جابوا لهم قال احنا قاعدين وبشي يبونا الضيف شكرموه احسن ما عندهم. قال فبينما نحن كذلك اذ جاءوا بقصعة من دم فاجتمعوا عليها ويأكلونها وقالوا هلما
0: هيا تفضل
1: فقلت ويحكم انما اتيتكم من عندي من يحرم هذا عليكم. فقال وما ذاك؟ قال فتلوت عليهم قول الله عز وجل حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير الآيات. نعم فسبحان الله يعني نجد أن الإسلام يعني في دعوته الظاهرة والصريحة إلى المحافظة على النظافة وإلى المحافظة على نظافة الجسد حتى أن الصلاة لا تقبل الصلاة إلا بطهارة الثوب والبدن والمكان من النجاسة وذلك علاش عندنا ما يسمى بطهارة الحدث وبطهارة الخبث أو النجس فيعني والعياذ بالله الصلاة التي تكون بخبث أو بنجاسة على الثوب أو على المكان فهي
0: غير مقبولة,
1: يعني خاصة إذا كان يكون متعمد أكيد لكن تسقط عند العجز
0: عند
1: وعند النسيان
0: أو الافتراء
1: يكون يعني ناسي ذاك موضوع آخر.
0: باهي باش نرجع وإحنا بعد شوية فضيلة الشيخ لبقية التفاصيل ذكروا أنه رقمنا 71-844-411 إذا كنت تحبوا تشاركوا معنا في ديننا سماح على موجات إذاعة شباب. موضوعنا هو النظافة وما أدراك ما النظافة. باش نستمعوا لنغم بعد وقفة إخبارية موجزة ونرجعوا بعد 4:30 نواصلوا لقائنا في ديننا سماح كما قلت 71-844-411 وإلا على صفحة الفيسبوك راديو جون تونيزي باج أوفيسيال تنجموا تكتبوا ملاحظاتكم.

0: ياسمين الخيام، وك مش انا وفضيلة الشيخ برك ظهر لي برشا مستمعين كما قال الشيخ تو في الكواليس، ما نجمش واحد يبدل على الأغنية هذه. مرتبطة الحقيقة في وجداننا بحنين، بمعناها في جيلي أنا على الأقل ما نتصورش شكون ماهوش حافظها الأغنية هذه، يعني وما فماش شكون ما يستمتعش بها. ياسمين الخيام وما أدراك، صوت رائع وكلمات زادة معناها ما تقلش روعة. الأربعة وأربعين دقيقة، الخمسة غير أربعة على موجات إذاعة شباب، باش نواصلوا احنا في الموضوع اللي انطلقنا فيه، النظافة في الإسلام، واللي تبعنا من أول الحصة طبعا يلاحظ أن الشيخ فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي أفاض القول في النظافة، وخاصة نظافة الجسد ونظافة المحيط. باش نكملوا نحكي وإحنا على بعض مظاهر نظافة الجسد في الإسلام، حكينا على الوضوء، حكينا على الطهارة، حكينا على الغسل، نظافة الفضاء اللي باش نصليوا فيه، ولكن أيضا نظافة الفضاء اللي نعيشوا فيه مش فقط اللي باش نصليوا فيه. وفما اللي حكيناهم من الأول زاد فضيلة الشيخ العدوين اللي حكيناهم اللي هما ما يقلوش أهمية على النظافة اللي حكينا فيها، نظافة القلب ونظافة اليد، لأنه يعني زاد وقت اللي نقولوا راو الوضوء وحسن وإحسان الوضوء يغفر لك يعني ذنوب أسبوع كامل، راو مش معناها خلي اليد تعمل اللي تحب من بعد الوضوء هذاك. نعم. وهكا ولا فضيلة الشيخ، لأنه راو أحيانا ثم فهم خاطئ هل الأحاديث النبوية، أي أنا هاني توضيت بالقداء وصليت ومشيت 100 خطوة للمسجد وربي باش يغفر لي 100 سنة وبرا برك وقتها نولي سايب يدي في الـ ها
1: هو كذلك
0: في حل من كل ضوابط.
1: جميل،
0: والعياذ بالله. طبعا
1: شوف يعني ما تفضلت به جميل، باعتبار أن يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم كما في الحديث قال الإيمان 70 شعبة، أعلاها لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق. إذن فإماطة الأذى عن الطريق وهذا من النظافة، فهذا في الحقيقة يعتبر يعني من الأعمال التي يدخل بها المرء الجنة. إذن هو عمل في الحقيقة فيه نظافة للمحيط، ولكنه ينم عن حب الخير للناس. لماذا؟ لأن حب الخير لغيرك يظهر من خلال سلوكك. فمن خلال سعيك إلى نظافة محيط الذي تعيش فيه أنت والآخر، فهذا ينم عن حسن خلقك. ولذلك رتب الله سبحانه وتعالى على ذلك أجرا عظيما، كما في الحديث مثلا أعطيك مثالا في الأجر، وهو أجر عظيم والجزاء من جنس العمل. يعني أخرج الترمذي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يمشي في طريق فوجد غصن شوك في هذا الطريق، يعني فأخره فنحاه أزاحه فشكر الله له فغفر له.
0: سبحان الله،
1: يعني غفر له المولى سبحانه وتعالى
0: على إماطة أذى.
1: بإماطة أذى، وماذا هذا الأذى؟ هو إزاحة
0: غصن شوك.
1: غصن. يعني شنو باش يجي الغصن هذا، المضرة متاع غصن أمام أشياء أخرى
0: ضبط.
1: يعني إنسان يستحي باش أنه حتى يذكرها أو أنه يتخيلها، ربما اللي تشوفها في قارعة الطريق من الأذى. ولا حول ولا قوة إلا بالله. يعني شنو ممكن الأذى اللي باش يقوم به غصن متاع شجرة مقارنة بأشياء كي تعفس عليها والعياذ بالله، يعني أقدام تنكسر وكوارث تصير،
0: وتنجم تتسبب حتى في حوادث طرقات.
1: نعم.
0: نجم تتسبب
1: يعني
0: في حوادث
1: بسبب هالإذاية هذه وما هو ملقى
0: ويتعدى ويراها وأنا نشوفوه في الطريق، معناها يبدأ بالسيارة وهكا ويجي يجنبها ويتعدى، ما يهموش هو تعدى، هو راها وتعدى. نعم. ولكن ينجم اللي جاي من بعده ما يراهاش، ولا قدر الله تحصل الكارثة.
1: والله شوف أخي، الغريب في الأمر أنه يعني قضية أخلاقية في الحقيقة. يعني احنا في نظافتنا في ديارنا الحقيقه ما شاء الله علينا الامانه، يعني
0: طبعا
1: انت يويلك لو كان امك تسيق وتعفس مثلا ولا تمس ولا تعمل جرب انت تراه ادخل بشلاكتك ولا جرب اكتب انت على الخزانه نتاعك ولا على الحيط
0: بالضبط
1: نهارك، جرب انت اكتب على الطاوله نتاعك ولا خربش، شوف شنو يصير فيك.
0: صحيح.
1: لكن لما تكون خارج
0: الشارع عائلة معاش تبعنا،
1: لما تكون في الكرسي اللي في الحافلة، لما تكون في كرسي اللي في المترو، لما تكون في يعني مكان مثلا انت باش يخليك تتقي الشمس والمطر وانت قاعد يعني فك يعني تستنى في الكار ولا ولا غير
0: المترو ولا اللي هو
1: في المكان هذاك، شوف القاعات الانتظار انت مثلا في المستشفيات الى غير ذلك.
0: لانه لهنا نطرحوا موضوع الانتماء،
1: هو نفسه هو
0: هل انك تنتمي لهالوطن هذايا وبالمرافق نتاعك ولا لكن تحس روحك انت تنتمي له وهذاك تابعك، راك باش تحافظ عليه كما تحافظ على دارك. اذا كان العكس بطبيعه الحال كما بدينا رزق البيلي كما كنت تحكي.
1: نعم وايضا كذلك يعني الحقيقه
0: حتى وحنا حفلات مازالوا كيهبطوا جدد، هاك شفتهم في النهار الاول النهار الثاني شفنا يعني الحافله تم الاعتداء عليها، اللي هي فما ناس تقوم من الاربعه نتاع الصباح ومن الثلاثه نتاع الصباح باش تلتحق
1: الحافله
0: هذيك،
1: تقعد تخدم تمشي للدب وباش تصلح سنه جمعه وشهر وباش تصلح
0: طبعا، وشوف قداش من مواطن من زار
1: بعد انشي توصل مخر الخدمه
0: بالضبط وما يوصلش
1: الى غير ذلك. فيعني الحقيقه المساله هذه مساله النظافه، وحاجه اخرى شوف نحب نقولها الحقيقه ما نعرفش ربما فما تقصير زاد بالنسبه لوسائل الاعلام اللي هي الومضات التحسيسيه. وش اعطيك انا حاجه انا تفكر مثلا وقت اللي انا صغير في الابتدائي كنت نشوف برشا ومضات في التلفزه كانوا ياثروا فينا سبحان الله،
0: هذاك البعد التربوي التثقيفي
1: لانه يعني اليوم هذا دور شكون؟
0: الاعلام العمومي خاصه
1: وزاره الثقافه،
0: الاعلام العمومي
1: دور وزاره شكون؟ البيئة شكون هنا
0: دور الهياكل الكل
1: الهياكل
0: كلها
1: هنا شنو اللي فيها اكل ومضات اليوم الطفل والشاب يتاثر راهو وحدها البرامج التربويه ما تعمل حتى شيء وحدها
0: شي
1: فلازم لهنا انه احنا يكون عندنا سبونسورينج على مستوى وسائل التواصل الاجتماعي
0: بالضبط.
1: يكون في الاذاعات يكون
0: لا
1: في الومضات
0: وهذا خاصه
1: ومضات هذه
0: وظيفه الاعلام العمومي
1: لازم يكون بيه الاعلام العمومي
0: مش على الاقل هي وظيفته ومطلوبه منه
1: كيفاش سلوكه كان يعني تفكر وقت
0: تلفزة تونسية ولا
1: مثلا في البحر حتى بصور متحركة ولا كذا ولا هكا بسكتش صغير يأثر فيك حتى كان يضحكك أحيانا والسخرية الذاتية عن نفس تجلد بها نفسك حتى في صورة متحركة كذا
0: فما مسرحيات تعاملت للأطفال موجهة للأطفال تربي فيهم على النظافة على حسن السلوك على غيره
1: السبوت هذوما راهو مهمين برشا
0: وظيفة تربوية وظيفة
1: وسائل الإعلام السبوت هذوما اللي يحثوا على النظافة وعلى رعاية المحيط وعلى النظافة راهو مهم جدا. راهو شوف برشا حاجات كنا احنا نتفرجوهم في السبوت، راهو حتى التجنيد كان فيه دي سبوت، كي تمشي للبحر تلقى فيه دي سبوت، برشا حاجات هذوما راهم كانوا راهم عندهم دور
0: هو موجودين الحقيقة معناها مازال موجود اما مش بالكثافة
1: ولا وحتى الصورة تنجم تختلف تتبدل
0: تتغير
1: طريقة الأداء تتغير
0: موجه الجمهور مختلف
1: مش بشرط هي باش تكون تنجم تكون على مثلا الوزارات تعمل دي باج مثلا توصل للشاب يوصل لك السبوت هذوكم مش ما يكونش كان في الإذاعة وكان في التلفزة لأنه اليوم وسائل التواصل اليوم
0: هي المؤثرة أكثر من
1: بالقديه
0: بالضبط نتعاطاو معها أكثر من اللي نتعاطاو مع
1: فعلا نفكروا في المسألة هذه حتى بالعقل نبعدوا عن ما يسمى بتسطيح الوعي لأنه الوعي أصبح سطحي في المسألة هذه إلى أبعد الحدود لأنه احنا شوف كي تشوفنا شعب يحب الجمال راهو غريبة بالدليل أنه نركزوا على الجمال وتفاصيل الجمال في حياتنا
0: في لبستنا
1: شعب لباس شعب يحب يلبس
0: مذواق
1: شعب مذواق يعني كيما قلنا احنا في جانب فني
0: صحيح
1: مزيان يحب الجمال يحب الزين يحب الحاجه المزيانه
0: ولكن
1: شوارع ما تكونش مزيانه هو نفسه اللي في كهرباء مزيانه ونظيفه ويعمل لاباج
0: وخارج من دار نظيفه ولابس حوايج نظاف
1: ويخرج يده باش يلقي يعني قشور الكاكاويه وباش يلقي قشور القلوب هذا كان
0: مش
1: قشور
0: تاع البقدير
1: ولا قواري ولا حاجه اخرى اللي يعمل بها كوارث دبوزه طيشها تعمل كارثه بواحد على تروتينات
0: طبعا
1: ما نقولش بسكليت تروتينات تعمل كارثه
0: قشره نتاع موز تنجم تهز واحد للقصار
1: يعني بالله سامحني اش تعملت بها ثقافتك والعشر سنين بعد الباك والاربع سنين بعد الباك وكرهبتك نظيفه والكرافات اللي انت لابسها
0: ما يوزنوش
1: اللي انت تخرج يدك وتطيش يعني بونتا بتاع سيجار ومش عارف تخرجها لبر سامحني طحت من عيني
0: اي طبعا
1: ما ويني مواطنة نتاعك
0: يا اخي البونتا بتاع السيجار وخلينا حتى من النظافه انت تعمل عملت كوارث في الشمال في حرائق في عشرات الهكتارات ولا مئات الهكتارات من اجل هكا السلوك غير المدروس نتاع بونتا بتاع سيجار واحد يتكيف في سيارته ورماه هكتارات عشرات الهكتارات من الحبوب مش
1: عارف شنو هي قطعه زجاج زجاج يعني
0: هي
1: بلارة صغيرة هنا ممكن هذه تؤدي إلى كوارث.
0: فضيلة الشيخ العشر دقائق الاخرانيين نظافة اليد ونظافة القلب هذوما كيف كيف لانه راهو ما يقلوش اهمية.
1: اكيد اكيد
0: كما قلنا الحقيقة تجب تكون نظيف كنت تحكي فيه نظيف ومحلاك وحوايجك محلاها وريحتك طيبة وكرافاتك وسيارتك ودارك ولكن هل معاهم يدك نظيفة وقلبك نظيف ولا؟
1: ولذلك شوف احنا كي قلنا الايمان في الحديث بضع وسبعون شعبة أعلاها لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى عن طريق. يعني الإيمان لا ينفك
0: ما بين هذا وذاك
1: يا غزر انت هوا حكيوا عن الإيمان الإيمان راهو ما ينفكش عن الطهارة القلبية والنفسية والظاهرية وغيرها ما ينفكش عن هذا يعني هو مرتبط متلازم وخاصة كما أسلفت الذكر يعني بالنسبة إلى نظافة القلب يعني باعتبار أن أخطر الأمراض هي أمراض القلوب
0: طبعا.
1: من الغيبة والنميمة والحسد وغيرها والشحناء والبغضاء وقطع الأرحام فيعني اليوم النظافة الحقيقية هي نظافة القلب النقاوة نقاوة القلب ولذلك يقول عليه الصلاة والسلام دب إليكم داء الأمم من قبلكم البغضاء والشحناء هي الحالقة لا أقول تحلق الشعر ولكنها تحلق الدين والعياذ بالله هذا القلب الذي يكون يعني فيه من الغل ومن الحسد وكما قال عليه الصلاة والسلام لا يدخل الإيمان في جوف حاسد أو متكبر ولا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر ولا يجتمع الإيمان والكبر والحسد في جوف العبد مش ممكن يعني مش يكون لأنه لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه فسبحان الله يعني تجد أن يعني القلب الذي يكون قد يعني رانا والعياذ بالله بالذنوب وبالحسد وبالبغض وبالشحناء وبالبغضاء والعياذ بالله طبعا هذا لا ينفعه نظافة اللباس ونظافة الظاهرية لا ينفعه ذلك لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن معنى الطهارة هنا باعتبار أن الطهور هو شطر الإيمان والحمد لله تملأ الميزان فالطهارة الحقيقية هي طهارة القلب ونقاء القلب
0: باهي فضيلة الشيخ أنا توا نقوم بصلواتي في مواعيدها في المسجد صلاة الجماعة يجي نهار الجمعة أتطهر وألبس أجمل ما عندي من الثياب ونمشي 100 خطوة إلى المسجد ونركز مع خطيب الجمعة في الخطبة متاعه ولا ألغو في الخطبة ولكن عندي تجارة وقاعد أدبر شوية في راسي دبر في راسي ونقص 50 جرام من هنا واني معناها قايم بحقي أمام الله وكل 100 خطوة ويغفروا لي 100 سنة القدام
1: شوف مغفرة الذنوب بالنسبة للأعمال التي نقوم بها هي من اللمم ما معنى لمم الذنوب يعني صغائر الذنوب طيب قل شنية كيفاش تفرق بين الصغائر شوف أي حاجة ربي سبحانه وتعالى يرتب عليها عذاب شديد فهي كبيرة اللي كنت تحكي فيه الآن هو تطفيف
0: فيه آية
1: هي التطفيف والتطفيف ربي قال
0: ويل للمطففين
1: الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون يا رب العالمين إذن والويل هو العذاب الشديد
0: أشد العذاب ويل يعني لا
1: وقيل هو سؤال. واد في جهنم والعياذ بالله
0: العياذ بالله
1: بمعنى أن هذه كبيرة هذه كبيرة
0: كبير.
1: ثم لأنها متعلقة بحقوق الناس
0: آخرين طبعا.
1: يعني فما أشياء اللي تكون ربما يعني يمكن أن تتوب منها ما فماش حاجة أخرى يعني أحيانا يجي واحد يذنب ذنب مثلا يقول لك يا شيخ راني عملت الحاجة هذيك وشنية حكمها حكمها هي أكيد التوبة والندم والاستغفار هذا كان ما فيش كلام استغفار ندم توبة إقلاع لكن فما حاجة أخرى هل إنه الحاجة هذيك اللي أنت ندمت عليها واستغفرت منها
0: حقوق الآخرين
1: هل ترى فيها رد حقوق ولا
0: بالضبط
1: إذا كان واحد مثلا تو شوف الأصل الإنسان يكون جوارح نظيفة
0: طبعا
1: به العين تنجم تتمسخ كيفاش وقت اللي تغزر الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى لكن لما غذيت البصر واستغفرت تاب الله عليك
0: سبحان الله
1: غزرت الحاجة حرام شنو باش تعمل من بعد انت استغفرت
0: وتوب
1: شنو باش تعمل تمشي الحاجة اللي غزرت لك سمحت انا غزرت لك
0: لا هاك انت بينك وبين روحك
1: تبت انت واستغفرت ربي عز وجل
0: باه والله غفور رحيم
1: باه لكن لما اليد تتمسخ
0: بالضبط تعغير
1: بالسرقة
0: تعغيرك
1: فكيت
0: حقوق الاخرين
1: كليت له وقته كليت له عرقه يستحق 50 اعطيته 20 وبعد
0: ولا ما اعطيتوش جمله.
1: لا برا عم تحكيش عن ما اعطيتوش ما اعطيتوش هذاك واضح، اما فما اللي يفتي الروح وعاد قلت لك اعطيته ليش اعطيته هذاك انت بخسته
0: بالضبط
1: انت غمطته
0: ومطلته اعطي الاجيره اجره وقبل ان يجف عرق
1: فهذا يولي لهنا وقت اللي تولي يدك مسخه وقتها يلزمك ترجع
2: كل شيء
1: الحق الى اصحابه ما تكفيكش التوبه بالضبط. هذه هي النظافه وذاك علاش احنا حتى في
0: ركن من اركان التوبه في هذا انك ترجع الحق
1: يده نظيفه
0: اي
1: شفت كيفاش نقولوا فلان يده نظيف فاليد النظيفه هي كنايه عن سلامة اليد من السرقة والتطفيف والبطشي وأكل مال اليتيم إلى غير ذلك
0: والاعتداء
1: الاعتداء على الغير وغيره فنعم الرجل كذلك النظيفة اللي هي
0: اللي ما تمشيش
1: الحاجة حرمها ربي سبحانه وتعالى نعم كيما الوذن نظيفة أيضا
0: اللي
1: ما تسمعش الغيبة والنميمة مش يجي يحكي لك وانت تبدأ تستمتع وتضحك ها شيخ ويبدأ يقطع ويريش وانت تلقاك أحلى لقلبك من العسل
0: طبعا
1: خطيني أنا هو كريمه هو لا حبيبي وانت تسمع فيه انت تدل على ذلك ولم تنهوا عن ذلك مجرد انصاتك لذلك فهذه مشاركة في جرم كبير نعم لانها ذلك مجلس سوء وحرم الرسول صلى الله عليه وسلم ان تكون في مجلس يعني فيه الغيبة وفيه النميمة وفيه ما فيه من مساوئ الاخلاق فلذلك هل ذن هذه تتمسخ والعياذ بالله بما يؤذي الناس
0: طبعا.
1: وبالبهتان وبالكذب
0: كذب
1: هذا اللسان
0: غيب.
1: الأصل اللسان هذا هو يكون نظيف لكن يمكن يتسخ باش يتسخ بالكذب.
0: بالكذب
1: بقذف المحصنات
0: بقول الفواحش
1: فلانة باها وعليه فلانة رد بالكش باها ديك راهي باها وعليه
0: العياذ بالله
1: اتق الله يرحم والديك راهو قذف المحصنات يترتب عليه 80 جلدة يعني راهو مش سهل رد بالك راهي هذه كبيرة
0: فما بالك عند الله يترتب
1: كما قال عليه,
0: عليه
1: الصلاة والسلام اجتنبوا سبع الموبقات ثم ذكر منهن وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات فهذا باش يكون هالقذف هذا يكون باللسان نعم أو بالإشارة باليد فلذلك النظافة الحقيقية هي التي تكون نظافة عن
0: كل
1: المعاصي
0: كل كل كل
1: أما كي باش تكون كما قلنا أنت نظيف في شكلك وتشوف وتفاوئ
0: ولاهي
1: بظوافرك نظاف ولاهي بنعرش بشكلك وكذا وريحتك الطيبة ولكن والعياذ بالله أنت تأكل اللحم النتن والعياذ بالله يعني كما في الأحاديث أنه يسيب اللحوم الطيبة وتلقاه العياذ بالله من ألوان العذاب أنه يأكل في لحم نتن والعياذ بالله يعني أولئك الذين يخمشون يعني وجوههم بأظافر من نحاس نعم يعني بسبب ماذا؟ بسبب اتساخ اليد وبسبب عدم إقبالهم على طاعة الله سبحانه وتعالى فالمؤمن هو كل نحن شوف من نقصوش من قيمة النظافة المادية
0: المهمة جدا كل.
1: مهمة جدا تدخل الجامع خويا اسمع ما تبداش عندك بصل وثوم وريحتك لاست وريحه اسنان وريحتك عايش خويا يرحم والديك ما تؤذيش الناس نهى النبي صلى الله عليه وسلم اللي كلاب صلوا ثوم رغم انه صلوا ثوم شنو البدايه نتاعها مقارنه بريحه يعني روائح اخرى
0: ولكن يؤذي
1: لكن ما تدخلش
0: تدخل.
1: من اكل بصرا او ثوما قال صلى الله عليه وسلم فلا يقربن مصلانا راهو الاجر نتاع النظافه اجر عظيم نقتل النبي صلى الله عليه وسلم اسمع بامراه كانت تقوم المسجد كانت تنظف المسجد وقيل امراه فكي افتقدها النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ويني قالوا يا رسول الله قد ماتت قال لهم افلا اذنتموني تعالى ما قلتوليش
0: انا ما قلتوش
1: راني صليت عليها انا
0: طبعا ايه
1: لان قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم دلوني على قبرها او قبره ومشى حتى القبر بعد ما هم صلوا عليها تو ومشى لقبرها وصلى عليها النبي صلى الله عليه وسلم علاش خاطرها كانت تنظف تنظف الجامع تنظف بيت ربي سبحانه وتعالى فإزالة وإماطة الأذى عن الطريق وعن طرق الناس رأوا أجر عظيم عند ربي سبحانه وتعالى
0: وعدم إذاية الناس
1: أكيد أكيد
0: إزالة الأذى عن الطريق ولكن زاد إزالة الأذى من قلوبنا باش ما نضروش الناس الأخرين
1: ثم حتى نظافة السمع ونظافة اليوم تلوث المحيط مش كان حتى ساعات بالأصوات
0: القبيحة
1: يعني سبحان الله أنك تقلق الناس وتؤذيهم يعني والعياذ بالله
0: تسهر ماضي ساعة متاع الليل غاني وقال شنيا والله يفرح وجيراننا ما يحبوش يفرحوا معنا
1: ثم كذلك ونختم إن شاء الله أيضا العقوبات تكون يعني على قد
0: الجرم
1: لأنه الحقيقة قلت لي ناس تغلط وما تتحسبش
0: أنا نؤمن أنه الحساب هو اللي يردع الحقيقة باش نتعمل على سلوك الناس وعلى أخلاقهم باهي جميل هذايا وكلام محلاه، ولكن بالفعل أنا نؤمن بالردع.
1: شوف خويا محمد رمزية، واحد طالب، ونختم بهذا، طالب مسلم كان يدرس في دولة غربية ما غير ما نسمي، يقول وأنا على متن حافلة طيشت قرطاس، والشرطة يعني شافته تخلط عليه حتى اللي وصل تقريبا يعني يقول يعني تبعته سيارة شرطة مسافة نص ساعة، بعد عاود رجع وخذ القرطاس اللي هو طيش
0: من
1: في
0: المكان اللي تعيشوا فيه،
1: أرغموه على أنه يرجع بخلاف العقوبة
0: بطبيعة الحال. بالضبط هذا هو الردع. إذن إن شاء الله ما نوصلوش احنا الحقيقة ما أحوجنا
1: أو
0: شوف
1: لليان
0: كيف تتجول توا في فيه
1: أدفع 30 دينار
0: بالضبط
1: خطيئة
0: بالضبط، لا وساعات ما يدفعهمش
1: وهو مطيش حصالة،
0: لا وساعات ما يدفعهمش وكدس على برا يمشي يشوف توا على سكة المترو، سكة المترو كلها ولات به. إن شاء الله اللي جاي خير، إن شاء الله اللي جاي خير. هكا نكون وصلنا لخاتمة لقائنا في دين السماح. التحية توصلكم من فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، طبعا محمد عنتول ألفانسيب، محمد رمزي المصوري. يتمنى لكم مواصلة طيبة على موجات إذاعة الشباب. إلى اللقاء. ديننا السماح.

0: صدق الله العظيم. صباح الخير ونهاركم زين. نجموا تسمعوا برامجنا في إذاعة الشباب على الأفام وعلى ستريمينج. أسعد الله صباحكم وبارك يومكم بكل خير. مع إشراقة شمس اليوم تبدأ برامجنا كما كل يوم بالماتينال جورن، المرافقة الصباحية الأولى على موجات إذاعة الشباب، بين الموسيقى والخدمات، الفايدة والمعلومات، أحوال الطقس، أخبار التكنولوجيا وبرشة طاقة إيجابية في مرافقة منعشة صباحية. أحنا معكم من توا حتى لآخر السهرية ببرامج مختصة، منوعات ترفيهية فنية وتثقيفية. إن شاء الله نهاركم أسعد الأيام، وموجات إذاعة الشباب أحلى خيار من غير تخمام.
1: إذاعة الشباب من تونس.
0: عدل موجتك على موجتنا تلقى اللي تحب عليه في برامجتنا.

0: الماتينال جول.
1: وقولوا للناس حسنا. وقولوا للناس حسنا.
2: بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. أحبتي في الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقبل الله منا ومنكم، وأسعد الله أوقاتنا وإياكم بكل خير. إن الأمانة من منظور الشرع بالغة الأهمية، فشأنها عظيم وأمرها خطير وخطبها جسيم، فهي من مهمات الأمور، إذ تدخل في أبواب شتى وتتعلق بمتعلقات كثيرة. وإن حصر الأمانة وثقلها في حفظ الودائع المادية فقط لهو تجن سافر على كل المعاني الجليلة

0: فالأمانة هي الفريضة التي يتواصى المسلمون برعايتها ويستعينون بالله العظيم على حفظها ويتذاكرون بها في مجالسهم وأحاديثهم. ألم يؤدبنا سيد الخلق حين هم بالسفر أن نتواصى بها، فعلمنا أن نقول: أستودع الله دينك وأمانتك وخواتيم عملك. ألم يصف القرآن المؤمنين بأنهم حافظون لأماناتهم راعون لعهودهم؟ قال عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما أعطانا وأن يجعلنا من الأمناء، إنه ولي ذلك ومولاه. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وقولوا للناس حسناً.

0: ماتينال جول.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين اهالينا وحبايبنا.
2: الماتينال جول
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: مش كما كل يوم.
3: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
4: أسعد الله صباحكم وبارك يومكم. عمق العلاقات بين البلدين ومتانتها بين الشعبين والإرادة المشتركة الثابتة في مزيد توطيدها في كافة المجالات، محور لقاء جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات، محور اجتماع مجلس وزاري مضيق أمس بإشراف رئيسة الحكومة سارة الزعفراني زنزارية. تونس تحيي اليوم الوطني والعالمي للبيئة، وبالمناسبة تظاهرة احتفالية تنظمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط اليوم وغدا بمدينة الثقافة. التظاهرة تتضمن ورشات تنشيطية ومداخلات علمية موجهة للناشئة بهدف غرس ثقافة الوعي البيئي بأهمية المحافظة على النظافة والمحيط. وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي أكد مساء أمس خلال مشاركته في حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي، أكد عمق ومتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين منذ أكثر من 229 عاما. وشدد الوزير في كلمته على أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بهذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات بما يستجيب لتطلعات شعبين صديقين. من أخبار العالم، قال الحرس الثوري الإيراني إن الهدوء في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. ودعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المسؤولين ببلاده إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل، واصفا إياها بالمهزلة والإهانة ومتعهدا بمواصلة المقاومة. نهاية الموجز، في أمان الله.
3: إذاعة الشباب. عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك.
2: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
6: تجمع وتضم.
2: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
6: محبتها جمعتنا.
2: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
6: بسحرها شدتنا.
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
6: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
2: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، تشارك الآلام وتفتح الآمال.
6: في كلمة،
2: إذاعتنا هي عائلتنا،
6: إذاعتنا هي عائلتنا.
2: إذاعة شباب من تونس.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح،
2: الصباح رباح،
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح،
1: صباحنا بالمسك فواح،
2: صباحنا بالمسك فواح.
1: إذاعة الشباب، عدي الموجتك تسمع صوتك.
3: صباح الخير، صباح النور، مرحبا بكل مستمعي وفي إذاعة الشباب. صباح الفل، الجمعة 5 جوان 2026، تحية لكم الكل. هذا برنامجكم، برنامج الماتينال جون، كما كل يوم. اليوم مع بشير خلف الله، كما كل نهار الجمعة من توا حتى للعشرة نتاع الصباح. برشا موزيكا حلوة اليوم، تقس مزيان. تحية لكل التلاميذ اللي قاصدين ربي بعد شوية باش يكملوا يعديوا الباك، البكالوريا. تحية إن شاء الله موافقين بإذن الله في امتحانات اليوم وفي بقية الامتحانات. ربي يوفق الجميع وإن شاء الله بالنجاح والتوفيق. أيضا طريق السلامة لكل الناس اللي موجودة حاليا في الطريق اللي قصد عملها، أو أي قضية أخرى للناس اللي خرجت من ديارها ولا اللي يسمعوا فينا في ديارهم. الناس الكل رافقوكم مع بعضنا إن شاء الله، معكم بشير، معكم نجم الدين وفريق كامل يكتمل إن شاء الله بعد شوية مع لاتومي بفقرتيها شباب 360 وأيضا دريم تونسي. عديدة الاستضافات اليوم، أيضا مش نحكيه في مجال البيئة وفي مجال التحكيم، أيضا الرياضة، كل سبور إن شاء الله. في آخر جزء من حصتنا اليوم مش نحكيه على منصة جديدة طلقتها الجامعة التونسية للسباحة مع كاتب عام الجامعة مهر السمعي. كما قلنا عديدة الاستضافات، برشا موزيكا إن شاء الله تنال رضاكم. إذا كان فما أي تساؤل أي تعليق تخليهنا على الباج متاعنا غاديو جون تونيزي باج أوفيسيال. كما قلنا طقس حلو، إن شاء الله نرجع لكم بأكثر تفاصيل على حالة الطقس مباشرة بعد نشرة الأخبار 7:30 من المعهد الوطني للرصد الجوي. برشا ناس أكيد تتساءل على درجة الحرارة اليوم كيفاش باش تكون، كيفاش تكون الأمور بعد وقت يزيد يطلع النهار. هذا الكل نعطيكم الإجابة بالتفصيل مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. يقعدوا معنا بتمشوش لبعيد، نبدأ مع الموسيقى بعدها بعد شوية مع رمزي المنصوري في كيما اليوم شنو اللي صار في 5 جوان عبر التاريخ. خليكم مع يا كلي كلي كن لي إن لم تكن لي فمن لي.

0: وائل الكفوري وصلنا للستة و48 دقيقة تقريبا. تحية متجددة صباحية لكل مستمعينا وفي إذاعة الشباب، إن شاء الله نهاركم زين سعيد. خليكم مع رمزي المنصوري باش نمشيو مع كيما اليوم شنو صار في 5 جوان عبر التاريخ.
1: كيما اليوم كيما اليوم
2: صباح الخير، اليوم الجمعة 5 جوان 2026. في نهار كيف ما اليوم من عام 1967 تبدأ حرب الأيام الستة بين العرب وإسرائيل، واللي دامت 130 ساعة ونص، وين هاجمت إسرائيل مصر وسوريا والأردن، وقبلها تبذلت برشا جهود ومساعي لتجنبها وباءت بالفشل، واندلعت الحرب الثالثة العربية الإسرائيلية، وكانت نتيجتها نكسة العرب. كيف احتلت إسرائيل رقعة كبيرة من الأراضي العربية، ومن وقتها تبدت الخريطة الجيوسياسية، واللي لليوم العرب يعانيوا من أثارها، وسببت بارشة خسائر، نذكر منها قناة السويس اللي تسكرت وما عاودت استأنفت نشاطها كان بعد 8 سنين، على خاطر وقتها ما عادش صالحة للنشاط التجاري، والسبب هو زرعها بالألغام اللي ما تم نزعها إلا عام 1974. الخسائر الكل تتعوض، أما اللي ما يتعوضش هي الأراضي اللي لليوم سيطر عليها العصابة الصهيونية وتحب تزيد تتوسع فيها. 1975 استفتاء شعبي في بريطانيا يقول فيه 67% من المقترعين ينعم الأوروبا، وهكا تثبت بريطانيا حضورها في الأسرة الاقتصادية الأوروبية، وهي أول مرة تلجأ فيها بريطانيا للاستفتاء الشعبي، على خاطر الحكاية مصيرية، ويعرفوا اللي الشعب هو اللي يلزم يقول كلمته ويحدد مصيره، والشعب عبر بدوره على نضجه ومسؤوليته، على خاطر يد واحدة ما تصفقش، واللي في الاتحاد قوة. في لمان
1: كيما اليوم
3: مع محمد رمزي المنصوري.

فضل الشاكري وصلنا للسبعة وثلاثة دقائق. صباح النور مرة أخرى، صباح الفل، بدينا معاكم في الماتينال من 6:30 مواصلين للعشرة متاع الصباح. رفقوكم في صبحيتنا اليوم الجمعة 5 جوان 2026. مرة أخرى تحيتنا لكل التلاميذ اللي عديوا في امتحانات البكالوريا بكل الشعب متاعها، ربي وفق الجميع، وأكيد الشباب اللي قاصدين مراكز الامتحانات تحية لكم الكل، إن شاء الله ربي يوفقكم. برشا التركيز، خليوا روحكم فوكيوس، ما نتراكيوش، ما ندخلوش بعضنا، حتى إذا كان فما حاجة ما عرفناهاش ما يسالش، نجموا خلال الامتحان نتعداوها وبعد نرجعوا لها، نزيدوا نركزوا. ونعرفش هو في الحقيقة نصيحة، حتى إذا كان حاجة ما عرفناهاش أو ربما نسيناها، عبدي يحاول يبيوشي أو يحاول يحفر في الثقافة متاعه، خلنا نقوله في البجاج اللي لمه، ولما لا يخرج إجابة من عنده بتباع من غير أونتر بارونتيز برشة فلسيف، لكن يحاول يخرج إجابة صحيحة بالبجاج اللي عنده، إن بتباع إن عنده ولو بورسنتاج صغير أنه الإجابة هذيك تنجم تكون صحيحة أو تنجم بشكل من الأشكال تجيب على السؤال هذا في صورة ما بتباع، إذا كان معناش الإجابة الدقيقة اللي خذيناها خلال الدروس تيلة السنة الدراسية. ربي وفق كل التلاميذ إذا المتوجهين إلى مراكز الامتحانات، امتحانات البكالوريا. بالنسبة للطقس اليوم، طقس ممتاز جدا، يكون قليل السحب فمغيم جزئيا بأغلب المناطق، الريح من القطاع الشرقي قوية نسبيا بالجنوب مع دواوير رملية محلية وضعيفة فمعتدلة ببقية الجهات، البحر مضطرب بخليج جابس وقليل الاضطراب فمحليا مضطرب ببقية السواحل، الحرارة بشكون في ارتفاع تتراوح القصوى بين 27 و 32 درجة قرب السواحل، بين 33 و 38 درجة ببقية الجهات، وتوصل إلى 42 درجة بالجنوب الغربي وأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. وإن شاء الله كما قلنا نمشي مباشرة للمعهد الوطني للرصد الجوي بعد نشرة أخبار 7:30. احنا مواصلين معاكم بعد شوية، يقعدوا معنا 7:15 بالضبط كالعادة توب سبور، آخر الأخبار الرياضية مع قسم الرياضة، خليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: السبعة أربعة في الماتينال جون، السبعة أربعة موعد توب سبور. آخر الأخبار الرياضية، رحبوا بالكوتش زبير العوني. صباح النور.
1: أهلا وسهلا بك بشير.
0: لاباس كوتش؟
1: الحمد لله.
0: تفرجنا البارح في برشا ماتشوات، كوت ديفوار سوربريز في البوجوار البارح في نانت، هدفين مقابل هدف ضد المنتخب الفرنسي، منتخب قوي كوت ديفوار.
1: كوت ديفوار اللي البارح خاصة الشوط الثاني تحسنوا أقوى برشا من
0: مع برشا تغييرات في المنتخب الفرنسي، حتى منتخب كوت ديفوار عمل عديد
1: من التغييرات، حتى البونتو الخدمة نتاع البونتو كيفاش تمركا
0: مزيان، والأخوين دوي دوي في كوت ديفوار واحد في فرنسا. منتخب العراقي أيضا اللي عمل ماتش كبير، منتخب
1: الإسباني البونتو اللي ما تشوفوش حتى في
0: صح، ما حبي ماركاه هذيك ولا صوت الزهر شد بالزهر
1: تعال الشادلي
0: نوعا ما هذه ديريكت اكثر،
1: اي هذه ديريكت اكثر، لانه ابارامون شاف الحارس حاب يخرج في ماشي سنتر. نصور انه لاعب ذكي شوي.
0: ناخذ اخر الاخبار الرياضيه مع زبير العوني. ورد
2: الماتينال جو

0: سبور.
1: صباح الخير، اهلا وسهلا بكم في اول موعدنا الرياضي لهذا اليوم. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي يعمل اليوم اخر حصه تدريبيه قبل مواجهه منتخب بلجيكا غدوه. هذه ساعتين كل لاعبين على ذمه الاطار الفني، وممكن بعض التغييرات على مستوى التشكيله مقارنه بمباراه النمسا. بالنسبه لمنافسينا في المونديال، السويد البارح تعادلت مع اليونان 2-2، كانت خاسره 1 بلاش، عدلت ثم كانت رابحه 2-1 في اخر في 90+5. المنتخب اليوناني عدل النتيجة أمام المنتخب السويدي. بالنسبة للمنتخب هولندا كان خسر ضد المنتخب الجزائري 0-0، ويلعب مباراة ثانية يوم 8 جوان ضد منتخب أوزبكستان. اليابان آخر مباراة ودية لعبتها يوم 31 ماي، ثم

0: 2 مقابل 1 المنتخب الإيراني فائز على مالي 2-0. هذا بالنسبة للتحضيرات للمونديال. بالنسبة للمنتخب الأولمبي اللي في دورة موريس ريفيلو في فرنسا اليوم يلعب 5:30 تاع العشية ضد المنتخب السعودي. المنتخب الكولومبي ماضي ساعتين يلعب مع السين. المنتخب الوطني التونسي كان ربح في المباراة الأولى منتخب الكونغو الديمقراطية 3-0. بالنسبة للمنتخبات في المجموعة نتاع المنتخب الوطني التونسي اللي فيها كولومبيا الصين السعودية والمنتخب الوطني التونسي والمنتخب الأولمبي المنتخب الوحيد اللي معدل أعمار أكثر من المنتخبات الأخرى. المنتخب السعودي المنتخب التونسي يلعب معدل أعمار أقل من 23 سنة. المنتخب السعودي أقل من 21 سنة وكل المنتخبات الأخرى أقل من 20 سنة. رئيس ترجي جرجيس حافظ طالب أعلن على نهاية تجربته على رأس فريق الترجي الرياضي الجرجيسي ودعا جميع الراغبين بالترشح أن ينطلقوا في التحضير للموسم القادم. نذكر أن الترجي جرجيس أنهى الموسم في المرتبة السادسة ولعب الدور النهائي لكأس تونس وترشح لكأس الكونفدرالية الإفريقية. من المنتظر أن حارس شبيبة العمران المنتصر السيد يمضي اليوم عقد مع الترجي التونسي لمدة 3 سنوات. بالنسبة لشبيبة العمران مش تحصل على مبلغ مالي وخدمات بعض اللاعبين من الترجي التونسي. أقبلوا هيئة الترجي تقدمت بعرض مالي لهذا اللاعب. من المنتظر أن يتم الحسم في هذا الموضوع في الأيام القليلة القادمة. المدير الرياضي يزيد المنصوري غادر الترجي بعد 10 أشهر فقط من العمل. ذكر أن عقده كان من المنتظر أن يتوصل إلى أوت 2027. النادي الإفريقي اتفاق حاصل مبدئيا بالهيئة المديرة والمدرب فوزي البنزرتي للإشتراف على الفريق الموسم القادم. بالنسبة للحارس إدريس العرفي يفسخ عقده مع الفريق بالتراضي. هذا بالنسبة للنادي الإفريقي. لاعب الأهلي المصري محمد علي بن رمضان ممكن برشا يتحول إلى فريق الشمال القطري. نختم بالتايكوندو. دورة كأس الرئيس الاتحاد الدولي بألمانيا اللي انطلقت منذ يومين وتتواصل إلى يوم 7 جوان. بالنسبة لفارس الجاتوسي تحصل على الميدالية البرونزية بعد الهزيمة في الدور النصف النهائي أمام الكرواتي كارابيل 2-0. اليوم خليل الجندوبي وشيمة تومي يدخلوا في المنافسات تاع كأس الرئيس بالألمانيا. إن شاء الله ميدالية ذهبية بالنسبة للمشاركة التونسية في هذه البطولة. هكا نوصل نهاية أخبار الرياضة. إلى اللقاء. بشير لك الخير.
1: شكرا لك. يعطيك صحة زبير. توب سبور. إذا آخر الأخبار الرياضية وإحنا مازلنا مواصلين معكم بعد شوية نشرة مفصلة الأخبار أول نشراتنا اليوم الجمعة 5 جوان 2026 مع زبيدة ومواصلين معكم مع حالة الطقس وبقية فقراتنا في الماتينة اللي قدوا معنا. تحية لكم. طريق سلامة للجميع وديما نرجع ونقول حظ موفق لأبنائنا تلاميذ البكالوريا في امتحانات البكالوريا.

0: حياتنا الجن.
1: صباح الخير على ناسنا وعلى الغاليين أهالينا وحبايبنا.
2: المتنا الجن
0: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
2: نهار جديد اليوم وعلى موجاتنا مش كما كل يوم.
0: مش كما كل يوم.
3: يا مش نرمال يا مش نرمال ومع بيهاش أقوى
0: مونتال. مع بيهاش بنك حذر الكاس العالم بتمويل عالمي. بمناسبة المونتال تمتع بنك كريديت كونسوماسيون يوصل حتى ل 30 مليون افيك ان تو افونتاجو. 20% تخفيض على الكارت 3XP اللي تخليك تشري اللي تحب عليه وتخلص اعلى 3 مرات وبرشا امتيازات اخرى باش تعمل اقوى تحضيرات. وان شاء الله مربوحة للنسور. الاكثر معلومات امشي لاقرب فرع بيهاش بنك.
4: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: نشرة الأخبار.
5: وفي عناوينها عمق العلاقات بين البلدين ومزيد توطيدها في كافة المجالات، محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بسفير المملكة العربية السعودية. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات، محور اجتماع مجلس وزاري مضيق أمس. جمعية الأولياء والتلاميذ تؤكد أهمية حماية مصداقية الامتحانات الوطنية وتدعو إلى الحفاظ على معنويات المترشحين. وتونس تحيي اليوم الوطني والعالمي للبيئة، وفي البرنامج ورشات تنشيطية ومداخلات علمية بهدف غرس الوعي البيئي لدى الناشئة. أسعدت أوقاتكم جميعا وأهلا بكم. كانت هذه عناوين النشرة وإليكم التفاصيل. عمق العلاقات بين البلدين ومتانتها بين الشعبين والإرادة المشتركة الثابتة في مزيد توطيدها في كافة المجالات، محور لقاء جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بسفير المملكة العربية السعودية الشقيقة بتونس عبد العزيز بن علي الصقر، الذي أدى زيارة توديع إلى رئيس الدولة بمناسبة انتهاء مهامه ببلادنا. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات، محور اجتماع مجلس وزاري مضيق أمس بإشراف رئيسة الحكومة السارة الزعفراني الزنزرية. ضرورة وضع كل التحديات والصعوبات وإحكام المتابعة الميدانية لنسق تقدم المشاريع العمومية من قبل كل الهياكل المتداخلة. العمل بصفة متواصلة على التسريع في إتمام كل المشاريع العمومية الجارية من أجل استكمال إنجازها في الآجال المحددة لها والانطلاق في مشاريع جديدة. العمل على مراجعة الإطار القانوني والترتيبي المنظم للاستثمار وعلى إنجاز مشاريع التحول الرقمي للإدارة وأهمية المنصة الرقمية الموحدة التي تم إرساؤها لمتابعة المشاريع العمومية، أبرز ما أكدته رئيسة الحكومة خلال المجلس أمس. يواصل المترشحون للدورة الرئيسية من امتحان البكالوريا اختبارات المناظرة في يومها الثالث، وتتواصل الاختبارات الكتابية للدورة الرئيسية أيام 8 و9 و10 من جوان الجاري، على أن يتم الإعلان عن النتائج يوم الثلاثاء 23 من نفس الشهر. فحظا موفقا لكل المترشحين. هذا وقد دعا وزير التربية نور الدين النوري الأولياء إلى توفير الإحاطة النفسية اللازمة لأبنائهم، مؤكدا اتخاذ جميع الترتيبات لضمان حسن سير الاختبارات. جاء ذلك خلال زيارة ميدانية أدها أمس وزير التربية إلى مركزي الاختبارات الكتابية بمعهد خير الدين باشا ومعهد حنا بعل من ولاية أريانا. في الشأن التربوي، دائما شددت الجمعية التونسية للأولياء والتلاميذ على أهمية حماية مصداقية الامتحانات الوطنية والحفاظ على ثقة في المؤسسات التربوية. رئيس الجمعية رضا الزهروني دعا في تصريح للأخبار إلى عدم المبالغة في بث الشكوك حول سلامة الامتحانات وإجراءات تنظيمها، والتي من شأنها أن تؤثر على معنويات المترشحين.
6: احنا كجمعية اكيد انه نحرص على مصداقية الامتحانات الوطنية، نحرص على قيمة المدرسة العمومية التونسية، لكن الحرص هذا بتاع اطراف ما يلزموش يتحول ربما الى تشكيك في قدرة وزارة التربية باش هي تاخذ الاجراءات نتاعها، ولا ربما نلعبوا على عواطف نتاع المترشحين والمترشحات، شاخذوا لكم بلاصتكم وشروا لكم بلاصتكم. شوف اللغة هذه خاصة وقت ولادنا وبناتنا مازال يعديوا في الامتحانات، فاكيد انها شي تمس لهم المعنويات نتاعهم، مش تمس لهم التركيز نتاعهم للعائلة. احنا كجمعية عنا ثقة كبيرة في هيكل الدولة، عنا منطقيا إطارات تربوية قاعدة تعس وتنجم هي تراقب كل سلوك خير طبيعي.
5: في شأن وطني آخر، بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق لخمسة جوان من كل سنة، تنظم الوكالة الوطنية لحماية المحيط اليوم وغدا تظاهرة احتفالية تحت عنوان حرك اليوم خلي الأثر يدوم بمدينة الثقافة. التظاهرة تتضمن ورشات تنشيطية ومداخلات علمية موجهة للناشئة بهدف غرس ثقافة الوعي البيئي بأهمية المحافظة على النظافة والمحيط. الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد الناصر جلجلية:
7: الاحتفالات الحقيقة باش تركز برشا على السلوكيات وعلى التوعية مع الإنجازات الحقيقية. المبادرات هذه ما هيش نظرية، هي حقيقية، وركزنا برشا على الناشئة والشباب والطلبة في كل المجال. الهدف نتاعنا هو تسليط الضوء أولا على المبادرات بداية من الساعة 9:30، ثم ورشات خارقة للعادة في بشيقة فيها تنشيط مسابقات، ورشات تقليدية وورشات تعتمد على تقنيات حديثة، ثم زاد مداخلات حتى علمية، ثم مبادرات نتاع بلديات حلوة، مبادرات نتاع رياض الأطفال، مبادرات نتاع دور شباب دور ثقافة.
5: وسيتم خلال التظاهرة إطلاق مبادرة تحدي لزرع 100,000 نبتة، الهدف منها جعل تونس خضراء، وفق الرئيس المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد الناصر جلجلية:
7: مستدعين العديد من الفنانين والصحفيين اللي معولين عليهم برشا في باش يكونوا سفراء البيئة، إن شاء الله باش يشرفونا العديد منهم، لأن عندنا مبادرة احنا بينا الوكالة الوطنية لحماية المحيط إن شاء الله في أواخر أكتوبر ديبي نوفمبر، اللي هي مبادرة جرين لاين. تحدي تمناه على أرواحنا أن باش نزرع تقريبا 100,000 نبتة، الناس كل المواطنين وشركات ومدارس باش نحضروا لها على 3 شهور، وباش نعطي توب كرونو ساعتين باش تزرع فيها النباتات هذه إن شاء الله. هو تحدي تجربة، وإذا كان نجحها إن شاء الله ندخل فيه في تحديات أخرى. الهدف هو جعل تونس خضراء.
5: تتواصل أشغال المؤتمر الثامن للجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين إلى غاية يوم الغد بحضور أخصائيين من عديد الدول. المؤتمر يقدم آخر التطورات العلمية في مجال جراحة القلب وجراحة الأوعية الدموية، وخاصة للأطباء الشبان، وفق رئيس الجمعية التونسية لجراحة القلب والشرايين رؤوف دينجير.
8: المؤتمر هذا تعرض لبرشة مواضيع تخص جراحة القلب عند الكبار، جراحة القلب عند الطفل، جراحة القلب عند الرضيع، زرع القلب، زرع مضخة القلب. فما مواضيع زادة بالنسبة للجراحة بالمنظار، وفما مواضيع مش يقوموا بهم الممرضين والفنيين الساميين. المؤتمر هذا زادة فيه ورشات عمل بالمحاكاة، ورشات عمل للأطباء الشبان اللي بش يقوموا بزرع صمام في قلب متاع حيوان. فهذه حاجة هامة جدا للأطباء الشبان باش يتمرسوا على التقدم في الجراحة في القلب وإلا في جراحة الأوعية. مش يصير برشا نقاش، مش يصير برشا تبادل خبرات، والمؤتمر هذا مش يجسد التقدم العلمي في ميدان الطب وخاصة في ميدان جراحة القلب والأوعية الدموية في تونس.
5: نشرتنا متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا إنجاز 5,000 مسكن في إطار برنامج الكراء المملك، ودخول المنصة الخاصة بالتسجيل في البرنامج حيز الاستغلال موفى السنة الجارية، وفق تصريح أدلت به مديرة بناء السكن بالإدارة العامة للإسكان بوزارة التجهيز والإسكان إشراف بن علي على موجات الإذاعة التونسية.
9: برمجت إنجاز 5,000 مسكن في إطار الكراء الممالك لفائدة الأجراء من القطاع العام والخاص. 5,000 مسكن حتى سنة 2030 بكلفة في حدود 750,000 دينار. البداية إن شاء الله ابتداء من سنة 2026. هذاك علاش الوزارة معناها وضعت خطة متكاملة حتى إتمام معناها المراحل الكل وتسليم هالمساكن هذوما للمنتفعين متاعهم. فما إجراءات تتم معناها في الأثناء، اللي منهم وضع هالمنصة الإعلامية اللي هي سيتم أترافيرها هي تسجيل مطالب الترشحات للانتفاع بالمساكن هذوما. إن شاء الله تكون حاضر المحاضرة آخر سنة 2026، ستمر في شهر أكتوبر بفترة تجريبية. الهدف متاعنا هو رقمنة عملية إسناد هالمساكن هذوما وضمان أقصى درجات الشفافية باش المنصة في الأخر تخرج لنا القائمة الأولية بدون أي تدخل بشري.
5: أكد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج محمد علي النفطي مساء أمس خلال مشاركته في حفل الاستقبال الرسمي الذي نظمته سفارة الولايات المتحدة الأمريكية بتونس بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي، أكد عمق ومتانة علاقات الصداقة والتعاون التي تجمع بين البلدين منذ أكثر من 229 عاما. وشدد الوزير في كلمته على أهمية مواصلة العمل المشترك للارتقاء بهذه العلاقات وتعزيزها في مختلف المجالات بما يستجيب لتطلعات الشعبين الصديقين، وذلك في إطار الثقة والاحترام المتبادلين وفق بلاغ صادر عن وزارة الخارجية. من أخبار العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إحراز تقدم في هذا النزاع المستمر منذ عقود بين إسرائيل ولبنان. قال الحرس الثوري الإيراني إن الهدوء في المنطقة لن يتحقق ما لم تنسحب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. دعا الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم المسؤولين ببلاده إلى وقف المفاوضات المباشرة مع إسرائيل واصفا إياها بالمهزلة والإهانة ومتعهدا بمواصلة المقاومة. أعلنت وزارة الصحة اللبنانية ارتفاع حصيلة عدوان أو ضحايا العدوان الإسرائيلي على لبنان، مؤكدة استشهاد 3526 شخصا وإصابة 10733 آخرين. في المقابل أعلن الجيش الإسرائيلي إصابة 63 ضابطا وجنديا في صفوفه بمعارك جنوب لبنان خلال الأيام الأربعة الأخيرة. نقطة نهاية النشرة، وهذا تذكير بأهم ما ورد فيها في عناوين: عمق العلاقات بين البلدين ومزيد توطيدها في كافة المجالات محور لقاء جمع رئيس الجمهورية قيس سعيد بسفير المملكة العربية السعودية. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات محور اجتماع مجلس وزاري مضيق أمس. جمعية الأولياء والتلاميذ تؤكد أهمية حماية مصداقية الامتحانات الوطنية وتدعو إلى الحفاظ على معنويات المترشحين. وتونس تحيي اليوم الوطني والعالمي للبيئة، وفي البرنامج ورشات تنشيطية ومداخلات علمية بهدف غرس الوعي البيئي لدى الناشئة. إلى اللقاء، مع أجمل تحيات زبيدة الخسوري.
4: إذاعة الشباب عدل مشتك تسمع صوتك.

0: Les matinales jeunes.
1: الصباح رباح
0: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدي الموجتك تسمع صوتك
2: رجعنا معكم في الماتينال نمشي مباشرة مع طقس اليوم.
1: طقس اليوم
2: ومعنا من المعهد الوطني للرصد الجوي المهندس بلال اليحيوي. بلال صباح النور.
3: صباح النور خويا بشير، مرحبا بيك ومرحبا بك كيف مسمي ذات الشباب.
2: شكرا لك بلال. اذا درجة الحرارة في ارتفاع طفيف اليوم والطقس حلو هكا مبدئيا الصباح، كنت عطينا انت اكثر فكرة وتفاصيل على حال الطقس.
3: صحيح اللي قلت صحيح، طقس صافن الى قليل السحب اليوم باغلب مناطق البلاد يتواصل مع طالة فترة خلال هذا اليوم. درجة الحرارة الحقيقة في ارتفاع طفيف اليوم، أما مقارنة بيوم أمس مش ارتفاع كبير، مع ارتفاع مع طفيف بدرجة درجتين مقارنة بيوم أمس. الغيوم القصوى باش تتراوح بين 27 و 32 درجة في المناطق الساحلية، بين 33 و 38 درجة في المناطق الداخلية، وتكون معتها إلى حدود أو تصل إلى حدود 42 درجة خاصة بالجنوب الغربي وبأقصى الجنوب مع ظهور الشهيلي محليا. الريح اليوم باش تكون القطاع الشرقي باش تكون قوية شوية خاصة بالجنوب مع دوي الرملية محلية، وتبقى ضعيفة المعتدلة بالنسبة لبقية الجهات. البحر مضطرب بخليج كيبس وقل الاثيرب المحليين مضطرب بالنسبة لبقية السواحل. درجة الحرارة لليوم باش تبقى في نفس المعدلات خلال يوم الغد وكذلك مع نهاية الأسبوع يوم الأحد إن شاء الله. بالنسبة لحالة الطقس خلال يوم الغد وكذلك نهاية الأسبوع باش تتميز خاصة بظهور خلايا رعدية محلية في المنطقة الغربية للشمال الوسط في فترة ما بعد الظهر، تكون مصحوبة بأمطار وتساقط للبرد بأماكن محدودة وطقس مغيم جزئين ببقية الجهات. تتواصل التيارات الهوائية من القطاع الشرقي تكون قوية شوية خاصة وزيد قوة أكثر خاصة بالجنوب مع دوي الرملية محلية، وتبقى ضعيفة إلى معتدلة بالنسبة لبقية المناطق وتساهم أكثر في اثيراب حالة البحر خاصة بخليج كيبس اللي باش يكون مضطرب إلى شد الاثيراب، ويبقى أقل اثيراب من المتموج بالنسبة لبقية السواحل.
2: واضح، يعطيك صحة بلال اليحيوي. مشكور جدا المهندس مباشرة، مهندس بلال اليحيوي مباشرة من المعهد الوطني للرصد الجوي. نجم نعوم دونك في الويكاند سبت وحد أو في تونس أو المناطق الساحلية، البحر قليل الاضطراب، أيضا طقس يكون سخون دافي. ومرة أخرى أن وجه تحية للتلاميذ اللي قاصدين ربي باش يعديوا امتحان البكالوريا مع 8 نتاع الصباح، وترجعنا إلى سنوات قديمة. هذه نجم الدين كل إحساس تعانك ماشي تعدي الباك في ماتير ربما تحبها ربما ما تحبهاش، كل واحد وكيفاش التوجه نتاعو. ساعات تبدأ محضر، ساعات تبدأ تخمم، تحاول تستبق شنو اللي باش يجي، شنو هو السوجي اللي باش يجي، شنو الأسئلة اللي تنجم تجي. تبدأ خادم ما شاء الله سيريات ودفورات قدم، وربي يوفق الجميع. إذن كل التلاميذ اللي قاصدين ربي باش يعديو امتحانات البكالوريا. احنا مواصلين في الماتينال بتاعنا بعد شوية، اول استضافة ضيفنا اليوم كالعادة مع 8 متاع الصباح ناخذو ضيف جديد باش نحكيه اليوم في موضوع كنا نسمع فيه في نشرة الاخبار. تحرك اليوم خلي الاثر يدوم، اليوم العالمي للبيئه وايضا اليوم الوطني للبيئه. باش يكون معنا سي محمد النصر الجلجلي المدير العام للوكاله الوطنيه لحمايه المحيط مع 8 بالضبط 8:00 موعد ضيف اليوم. اقعدوا معنا، خليكم مع الموسيقى وراجعين.

0: 8-0-0. مرحبا بكل مستمعينا وفي إذاعة الشباب على 88.6 في تونس الكبرى وعلى بقية الفريكونس نتاعنا في كل أنحاء الجمهورية. 8-0-0 كالعادة موعد ضيف اليوم.
1: ضيف اليوم ضيف اليوم
0: ضيفنا اليوم الصباح سيد محمد الناصر اللاجلي المدير العام للوكالة الوطنية لحماية المحيط. سيد محمد الناصر صباح النور.
2: أهلا وسهلا، مرحبا بك وبمستمعي ذات الشباب.
0: شكرا لك إذن سي محمد الناصر على حضورك معنا وقبول الدعوة. اليوم نحكيو على اليوم العالمي للبيئة 5 جوان 2026 وتظاهرة تحرك اليوم خلي الأثر يدوم. شنو هو بالضبط أو شنو هي بالضبط هذه التظاهرة، في شنو تتمثل وشنو اللي باش نلقاو فيها إن شاء الله من أنشطة؟
2: شكرا شكرا لإتاحة هذه الفرصة. الحقيقة كما تفضلت اليوم تونس تحيي اليوم العالمي للبيئة واليوم الوطني كذلك. المسألة حب نسميها المسألة البيئية هي قضية تهم الشرائح الكل، الحقيقة تهم الصغير والكبير، ذوي الاحتياجات الخاصة، النساء والرجال. والحقيقة أنا خلال توا شغلي في منشأة تحت إشراف وزارة البيئة تشوف اللي تم برشا خدمة وبرشا استثمارات في مجال البيئة عموما، وكي نقول البيئة نقول حتى الفلاحة البيولوجية، السياحة الإيكولوجية، المعدات، معناها محطات التطهير، مصبات المراقبة، هناك الملايين من الدولارات. ولكن الاستثمارات هذه أنا السؤال اللي جاني الحقيقة قلت عليش فما فجوة بين الاستثمارات وبين ما يلمسه المواطن في الشارع من البعد البيئي هذايا، علاش فما فجوة الحقيقة؟ ويجب أن نكون بكل شفافية نقول للمواطن يحس اللي فما حاجة ما مش ماشية في البيئة. فالحقيقة هم فما برشا أسباب، ولكن من الأسباب الرئيسية لهالواحد أن فما البعد الفني والبعد الإداري، ولكن فما البعد كذلك الإنساني التوعوي الثقافي. هالأبعاد هذه الاثنين يلزمها تتحرك معناها في نفس الاتجاه باش نلقوا النتيجة وباش المواطن يحس بالملموس. إذن فكان الشعار نتاع العام هذا معناها تحرك اليوم لازم خلي الأثر يدوم. شنو الفكرة؟ الفكرة أن شفنا برشا مبادرات في وزارة البيئة وغير وزارة البيئة، خاصة في وزارات أخرى، في وزارة الشباب، في وزارة الثقافة، في الجمعيات، في وزارة الفلاحة، في المجتمع المدني معناها بصفة عامة. فما مبادرات نتاع كبار وصغار، نتاع خبراء ونتاع ناس عادية. هالمبادرات هذه معناها ما هيش متسلط عليها الضوء، وهي أحيانا قصة نجاح يجب تعميم المبادرات. فقلنا خلينا نعملوا لما باش نفهموا بعضنا وباش نخدموا في اتجاه واحد وباش المواطن في الأخير يستفاد والبلاد تستفاد، خاصة ونحن على أبواب موسم سياحي. المبادرات هذه فما مبادرات جدية، مبادرات حتى بتاع مؤسسات ومنشآت حكومية طبعا، وهناك مبادرات نتاع طلبة وشباب وتلامذة. إذن أشنو باش نشوفوا نهار 5 ونهار 6؟
0: سي محمد الناصر فقط جوست قبل ما نتعداو للبرنامج، فماش تنجمش تعطينا فكرة على مبادرة من المبادرات هذه الشبابية خاصة؟
2: أو باش نعطيك زوج مبادرات. خليني نبدأ بمبادرة نتاع معناها شاب عمره 16 سنة هو شاف النفايات بارتو، معناها شاف يقول غير علاش هكايا نحن، ويعرف اللي معناها باش تتحسن المردودية نتاع مثلا الرسكلة والواحد يلزم عملية فرز. فهو اقترح معناها تطبيقة أو أكثر من تطبيقة، الحقيقة هي معناها باكترا إن أبليكاسيون لعملية الفرز بالذكاء الاصطناعي. طبعا المبادرة هذه يلزمها مرافقة ويلزمها واحد حتى تنجز، ولكن الروح والثقافة البيئية وروح المبادرة اللي عند الشاب راه 16 سنة ما ننساش العمر. فهذه مبادرة. فما مبادرة أخرى، خليني نمشي في الاتجاه الآخر لان المبادرات معناها تكون انكلوزيف. فما جمعيه نتاع ذوي احتياجات خاصه من الصم عاملين مبادره يحبوا يفهموا الالفاظ نتاع البيئه. فثم القاموس البيئي 50 لفظ بالاشاره، هما وحدهم مشيت لهم انا تقريبا عندي 15 يوم في الجمعيه نتاعهم وشفتهم كيفاش يدربوا يحبوا يفهموا معنى مثلا فارس الوكاله الوطنيه لحمايه المحيط وزاره البيئه، يحبوا القاموا باش ينجموا هما يساهموا وكذلك
1: ويتفاعلوا.
2: مبادره اخرى مثلا للبصمه البيئيه نتاع الكربون، ثم بلديات نتاع رسكله معناها نتاع الزيوت المستعمله الزيوت الغذائيه وغيرها، العديد من المبادرات باش نشوفوها اليوم. لكن ما تقتصرش كذلك على المبادرات برشا، عندنا زاد ورشات للصغيرات نتاعنا باش نحبوا ان نفهموا كيفاش الصغير ينظر للبيئه في تونس، ورشات رسم وفما ورشات تعتمد على التقنيات الحديثه الفيرتشوال رياليتي والرياليتي اوغمونتي. اذا ثم انشطه، وبالمناسبه هذه نحب نستدعى خاصه اليوم طبعا الصباح الفعاليات الرسميه، ولكن مرحبا بهم في المساء مرحبا بهم، وغدوه زاده مرحبا بهم نهار السبت يظلي فما شويه فضوه باش صغيراتنا يجيوا ويتفاعلوا في المساله البيئيه. تقريبا هذا هو، اضافه الى الحويجه باهي يظهر لي اول مره هذه من الساعه 10 غدوه الى الساعه 3 جرين سينما، وفما ان شاء الله فيلم جديد دونك باش يتعرض الى جانب العديد من الافلام الاخرى، وباش يقع طبعا المناقشه والدباء في التفاعل هذا. هذا الى جانب، واخيرا الحقيقه باش نوريك اللي تفاعل التظاهره هذه الحقيقه نحبها تكون انكلوزيف تجمع الناس الكل. ركزنا برشا المره هذه على استدعاء العديد من الفنانين بصفه عامه ومن الصحافه، لان انا اعتقد انهم هذوم ينجموا يلعبوا دور كبير برشا في الكوميونيكاسيون معناها التواصل البيئي، ونجموا يبلغوا الجمهور بطريقة بسيطة ليس بطريقة فنية أو إدارية، لأن بناء الإنسان منذ الطفولة إلى تقريبا إلى الكهولة الصناعيين، بناء الإنسان هو اللي باش يحمي البيئة وليس التقنيات فحسب، معناها المعدات فحسب والبرامج والمشاريع اللي كلها هامة،
1: السلوك
2: السلوك البيئي. فلا يمكن أن نبني اقتصاد أخضر ودائري بسلوك غير معناها
1: غير سليم
2: وغير دونك. هذه هي الفكرة نتاعنا الحقيقة، ما حبيناش تكون تظاهرة كمعناها احتفال فحسب، وإنما نقطة بداية. نحن بيدنا على مستوى الوكالة الوطنية لحماية المحيط عندنا مبادرة اتصالية إن شاء الله تو نكشف عليها، ماذا بيا يجوا يشوفوا. كذلك عندنا مبادرة الجرين لاين باش نبداو فيها، لأن هي الحدث سيقع في بداية شهر نوفمبر تقريبا أو آخر شهر أكتوبر، وهو تحدي للجميع. يعني إن شاء الله باش نحاول نزرع في ساعة أو ساعتين 100,000 نبتة. طبعا الناس كل باش تشارك فيها، مدارس، شركات، أشخاص، منشآت عمومية، باش نحضروا لها برشا في 3 أشهر. على هذاك الحقيقة الفنانين معانا اليوم باش نعملوا عليهم برشا، هما والصحافة في عند انطلاق معناها الحملة الاتصالية لهذه المبادرة باش نكونوا الكل في الموعد. بهذه المناسبة عندنا معناها اون ابليكاسيون بلاتفورم ديجيتال بور ليزونجاجمون، معناها باش يدخل الواحد ويلتزم اني يعني باش نزرع حتى نبتة واحدة للسمو اللقب أو الشركة أو المنشأة، لان باش تكون عندنا معناها داشبورد قدامنا باش نشوفوا شكون. وعند في الساعتين هذيك وقت اللي باش نزرعوا 100,000 نبته فما كونتور معناها وفما توثيق وفما تصاور باش تهبط في البلاتفورم. ان شاء الله النهار هذاك باش يكون نهار سبيسيال لتونس الخضراء.
0: ممتاز ممتاز جدا، مشكور سي محمد ناصر الجلجي المدير العام للوكاله الوطنيه لحمايه المحيط. كنا نحكيوا على تظاهره تحرك اليوم خلي الاثر يدوم بمناسبة اليوم العالمي للبيئة وأيضا اليوم العالمي الوطني للبيئة في تونس. شكرا لك سي محمد الناصر. احنا مازلنا مواصلين مع الاستضافات. بعد شوية الاتومي تلتحق بينا عن شباب 360 باش نمشيو مع أنشطة جديدة وباش تكون عندنا مداخلة هاتفية مع سيد ماجد ضيف الله باش نحكيو على ماجد ضيف الله اللي هو مدير دار شباب شط السلام بجابس. نحكيو على مهرجان جابس الدولي. وقعدوا معنا موزيكا كالعادة ومواصلين في الماتينال. تحية لكم الكل.

0: صباح النور من جديد، رجعنا لكم 8:15 دقيقة بالضبط على موجة ذات الشباب. تسمعوا في الماتينال جون معكم بشير خلف الله نجم الدين، تلتحق بنا ألا تومي ألا. صباح النور، صباح الفل.
1: صباح النور بشير، صباح النور لكل من يسمع فينا.
0: ومعنا أيضا بسام. صباح النور بسام في الديجيتال معنا، تنجموا تتفرجوا على الفقرات متاعنا، مختلف فقراتنا على الباج متاعنا غاديو جون تونيزي باج اوفيسيال. ألا اليوم باش نحكيو على مهرجان قابس الدولي.
1: اليوم باش نمشيو لقابس بالضبط، نحكيو على حركة كبيرة وأجواء مليانة نشاط مع اقتراب مجموعة من التظاهرات الثقافية والشبابية اللي تجمع بين الترفيه والإبداع وتنمية مواهب الشباب. قابس بشير معروفة بحيويتها وبطاقات متاع شبابها، اليوم زادت تتواصل نفس الروح هذه من خلال مهرجان قابس الدولي في دورة جديدة قريب تبدأ فعالياتها، وعديد الأنشطة زادة اللي باش نكتشفوها في دار شباب قابس زادة اللي تعطي نفس جديد للمشهد الثقافي في الجهة. هذيك علاش باش نحكيو أكثر على المهرجان وعلى الأنشطة الشبابية بالجهة مع السيد ماجد ذي فلس. صباح النور.
2: صباح النور، صباح الورد. ألا تحية ليك وتحية لكافة الزملاء وكافة مستمعي راديو الشباب.
0: مرحبا بك.
1: شكرا لك، يعيشك. سي ماجد بشير هو مكلف بالأعلام في الدورات السابقة للمهرجان وزيد مدير دار الشباب شط سلام بقابس. سي ماجد باش نحكي شوية على الملامح أو البرمجة متاع دورة مهرجان قابس الدولي اللي تستنى فينا.
2: والله الملامح والدورة هذه باش تكون إن شاء الله دورة معناها بهيئة جديدة. ما زلنا في صدد الاجتماعات الأولية للتحضير لأهم فقرات المهرجان، وأكيد المهرجان باش يكون فما عروض متنوعة تجمع ما بين الشبابي بين الطربي بين

0: مسرح معناتها يكون في مستوى استيعاب الجماهير. إن شاء الله بتكون دورة في شهر أوت، بداية شهر أوت إن شاء الله.
1: به تقريبا العروض فيش تتمثل بالضبط الأنشطة
0: اللي تشملها؟ ما زلنا ما حددناش العروض، ما زلنا ننتظر في دعم وزارة الثقافة، ما زلنا ننتظر في دعم المؤسسات الموجودة في الجهة باش نجموا نحددوا نوعية العروض. وأهم
1: في الدورات السابقة سي ماجد كان فما إقبال مهم الشباب زادا والمتساكنين ولاية كيبس؟
0: أكيد الإقبال موجود، وفي الدورات السابقة واللي قبلها كان موجود إقبال كبير بحكم العروض كانت متنوعة ما بين عروض ترابية، عروض صوفية، عروض راب، فن راب موجود زادا في
1: يعني قاعد يستوعب المهرجان في الحاجات الجديدة اللي يقبل عليها الشباب.
0: أكيد
1: بيه. نرجع لدار الشباب شط السلام بأنك مديرها، شنو هو الأنشطة اللي نلقاهم غاديكا وشنو زيد المهرجانات اللي تنظمهم دار الشباب على قريب؟
0: دار الشباب شط السلام هي مؤسسة تأسست عام 91 بطبيعة شهادة تطوير في البنية الأساسية. هي مؤسسة الآن من الجيل الثاني، فيها عديد فضاءات المستحدثة، فيها فضاء راديو ويب، فيها فضاء للتمكين الاقتصادي، فيها قاعات رياضة، فيها ملعب معشب، فيها عديد النوادي منها نادي السينما، نادي التربية المواطنة، نادي المسرح، نادي الايروبيك ورقص، نادي الموسيقى، ونادي كرة القدم، ونوادي أخرى بالشراكة مع جمعيات رياضية.
1: باهي. وسمعت اللي فما مهرجان الشباب اللي تنظموا دار الشباب، بالضبط كيفاش باش يكون معناه المهرجان؟ وفما فورماسيون اخرى في صناعه المحتوى هكا؟
0: اي اكيد فما فورماسيون في صناعه المحتوى، هي الدوره الثانيه باش تكون في صناعه المحتوى والتسويق الرقمي تحت اشراف الشاب عمر مسعودي، اللي من خلالها نحب نوروا الشباب اللي راي في صناعه المحتوى تنجم تكون عندها اهداف معناتها ذكية وعندها أهداف تخص تأثير الشباب وتخص المواطنة وتخص عديد المجالات اللي تمس الشباب مباشرة وتأثرهم وتحاول تستوعب.
1: به وقتش بالضبط هكا نلقاو حتى حسب التقريب الشهر هذا في بيت؟
0: تكون حسب التقريب في النصف الثاني من شهر جوان إن شاء الله.
1: وتقعد كين في ولاية جيبس ولا تستقطب دور شباب أخرى؟
0: يعني ما هيش مربوطة فقط بشباب منطقة شط سلام، هي مربوطة بشباب كيف كل المجال مفتوح للشباب.
1: هذيك علاش نقولوا اللي قريب معناه من شط السلام ولا في جيبس عموما ينجم يلتحق باي فورماسيون معناه في دار شباب، مش بالضروره تكون بالضبط في الحي نتاعو، راه مفتوحه ومجاني هكا. مجاني
0: معلوم
1: رمزي في العام، هذه المعلومة الرمزي نذكر يوم في العام
0: 5 دينارات اشتراك سنوي للمؤسسة.
1: بالضبط هي 5000 معناها عام كامل اللي تتمتع بالأنشطة والماتريال زيدا متاع المؤسسة على ذمتهم كيف. مشكور سي ماجد ضيف الله، بالتوفيق للمهرجان والتحقوا بمهرجان جيبس.
0: شكرا على الاستضافة وشكرا كافة العاملين معاك وراديو الشباب اللي بشبقى منارة على الجهات الكل، ويعطيكم الصحة.
1: شكرا لك سي ماجد. كما قلت تحقوا مهرجان جيبس الدولي، التحقوا بالأنشطة الثقافية اللي في دار شباب شط السلام بجيبس.
2: شكرا لك ألا. نرجعوا لكم بعد 9:04 نذكروا دريم تونسي، قصة نجاح شبابية جديدة كالعادة مع التومي في الماتينال جون. نقعدوا معنا نحن كالعادة مواصلين مختلف فقراتنا الموزيكا. بعد شوية 8:30 موجز الأخبار، بعدها كالعادة مختلف فقراتنا. باش نحكيو شويه سبور، باش نحكيو شويه على كاس العالم لكره القدم. اكيد الامور قاعده تتحرك برشا في الرياضه في كاس العالم، خاصه اسبوع قبل انطلاق كاس العالم في الولايات المتحده الامريكيه والمكسيك وكندا. دونك نحكيو شويه على المنتخبات اللي وصلت، ايضا اجواء المونديال هذايا، بعض التغييرات اللي تهم بعض القوانين في البطولة نكتشفوها بعد أخبار 8:30. قدوا معنا باش نسمعوا لطفي بوشناق، يا للا وينك علينا للا نجم الدين الله تون نكتشفوا، يا للا وينك لطفي بوشناق. قدوا معنا نهاركم زين.

0: الماتينال جول.
1: الصباح رباح.
0: الصباح رباح.
1: وعلى موجاتنا.
0: صباحنا بالمسك فواح.
1: صباحنا بالمسك فواح.
0: الماتينال جول.
1: إذاعة الشباب. عدي الموجتك. تسمع صوتك. انتي تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع. إذاعة الشباب من تونس.
0: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوتك.
0: عد الموجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
3: تحية صباحية متجددة من قسم الأخبار. عمق العلاقات بين البلدين ومزيد توطيدها في كافة المجالات، محور لقاء جمع أمس رئيس الجمهورية قيس سعيد بسفير المملكة العربية السعودية. التسريع في تنفيذ البرامج والمشاريع العمومية بكل القطاعات، محور اجتماع مجلس الوزاري المضيق أمس. جمعية الأولياء والتلاميذ تؤكد أهمية حماية مصداقية الامتحانات الوطنية وتدعو إلى الحفاظ على معنويات المترشحين. تونس تحيي اليوم الوطني والعالمي للبيئة، وبالمناسبة تظاهرة احتفالية تنظمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط اليوم وغدا بمدينة الثقافة. التظاهرة تتضمن ورشات تنشيطية ومداخلات علمية موجهة للناشئة بهدف غرس ثقافة الوعي البيئي بأهمية المحافظة على النظافة والمحيط. من أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل في أنها لن تمتلك سلاحا نوويا، وإن أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. قالت الخارجية الأمريكية إن الاتصالات مع إيران مستمرة عبر وسطاء. جيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق إنذار إخلاء لسكان عدة قرى في جنوب لبنان. رئيس الوزراء اللبناني قال إن التفاوض لم يكن الخيار الوحيد المتاح لكنه كان الأفضل. نهاية الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب. عد الموجتك. عد الموجتك تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.

0: les matinales jeunes.
1: الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون
1: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

رجعنا معكم في الماتينال 8:43 دقيقة بالضبط 9:15 تقريبا. مرحبا بكل مستمعينا وفي إذاعة الشباب مواصلين معكم إن شاء الله حتى للعاشرة متاع الصباح. قلنا باش نحكيو على كأس العالم، كأس العالم لكرة القدم، كأس العالم فيفا 2026، أقل من أسبوع على انطلاق كأس العالم. صحيح الأحباء كرة القدم بداوا يحضروا في رواحهم باش يتفرجوا في 104 مباراة بالتمام والكمال، أغلبها أكيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على قنوات بين سبورتس. أيضا التلفزيون الجزائري اقتنى رسميا حقوق بث بعض المباريات، مش المباريات الكل، في انتظار بتبيع التلفزيون التونسي، مؤسسة التلفزة التونسية والإعلان ربما كيف كيف على اقتناء بعض المباريات الخاصة بالمنتخب الوطني التونسي. أكيد تنزيدوا نثبتوا في الموضوع من هوني نهاية الأسبوع. قلنا باش نحكيوا على كأس العالم اللي في الحقيقة فما عديد التغييرات على مستوى قواعد اللعبة، على الأقل مش القواعد الكبرى لكن بعض القواعد التي تحيط باللعبة. مثلا في مكافحة إذاعة الوقت اليوم رسميا باش يتم تنفيذ على التنازل لمده 5 ثواني الرميات الجانبية وأيضا ركلات المرمى، وأي تأخير متعمد قد يؤدي أن الكرة تمشي للفريق المنافس أو احتساب ركنية ضد اللاعب أو الفريق اللي ضيع الوقت. بالنسبة للتبديلات باش تحاول الفيفا أنه تخلي ليرومبلاسمون وتبديلات اللاعبين يكونوا أو يتعاملوا بسرعة. اللاعب المستبدل مطالب أنه يغادر الميدان في 10 ثواني، وإذا تأخر أكثر من 10 ثواني فإنه الملاعب اللي بش يقعد اللي بش يدخل مكانه يقعد دقيقة على حافة الميدان قبل ما يتم السماح له بالدخول. أيضا صلاحية الفار، الفار كان يدخل في 4 نقاط فقط، ربما بصير توسيع صلاحيات تقنية الفار، مراجعة بعض حالات البطاقة الصفراء الثانية المؤدية للطرد، تصحيح أخطاء الهوية الخاطئة، وأيضا مراجعة بعض الأخطاء الواضحة المتعلقة بالركنيات وبعض المخالفات قبل استئناف اللعب. يعني قبل الفار ما كانش يدخل في ركنية أو في مخالفة، كان يدخل في 4 نقاط واضحة، وصلاحية الفار ستتوسع في كأس العالم هذه. أيضا تقنية التسلل بشكون أكثر تطور في مونديال المكسيك، الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، بش يتم استخدام نظام تسلل شبه آلي متطور جدا يرسل تنبيهات فورية للحكام المساعدين لتسريع القرارات. يعني ما نقعدوش نستناو حتىش آخر العملية كما قاعدين نشوفوا حاليا باش يتسجل أو ما يتسجلش، باش وقتها الحكم المساعد يهز الراية متاعه ويدخل ربما اللاعبين ولا فريقين في بعض التشكيكات والمناوشات والاحتجاجات. أيضا تشديد العقوبات السلوكية، يعني إمكانية طرد لاعب اللي يغطي فمه أثناء مواجهة أو مشادة مع لاعب آخر أو الحكم في بعض الحالات. يعني الملاعبي ما عادش عنده الحق يغطي فمه إما بيده أو بالمريول كما قاعدين نشاهده في البطولات الأوروبية حاليا وفي عديد المنافسات، الملاعب يغطي فمه باش ما يتفهمش أو ما يتقراش على شفاه. هو الحكاية ذي بدأت في إسبانيا، في إسبانيا كان فما حصة اسمها الديا ديسبويس أو الما بعد يوم المباراة، والحصة ذي كانت تقرأ على شفاه اللاعبين، بالتالي انطلقت من البطولة الإسبانية وأيضا حتى المدربين في إسبانيا أنهم يغطيوا أفواههم باش ما يتفهمش الكلام وما يتقراش على شفاههم. من هوني طورت العملية، وبالتالي اليوم أصبح ممنوع أنه تغطي الفم أثناء الكلام، وتجديد العقوبات السلوكية خطر أيضا ربما بعض اللاعبين يتفوهوا بكلام مش في محله، أيضا عبارات عنصرية ضد لاعبين أخرين كما شاهدنا مع فينيسيوس وغيره في عديد الحالات لاعب ريال مدريد والمنتخب البرازيلي. بالتالي نهائيا الملاعب من نجمش يغطي فم، وأيضا عقوبات صارمة على الاحتجاجات الجماعية أو الانسحاب من المباراة. يعني باش نسكروا موضوع الانسحاب كما صار بين السنغال والمغرب، العقوبات ستكون صارمة. أيضا فيما يخص حراس المرمى، تجديد الرقابة على إضاعة الوقت من قبل الحراس مع تطبيق قاعدة الثواني المحددة للاحتفاظ بالكرة في بعض الحالات، وهي 6 ثواني بالتحديد. أيضا علاج الإصابات، اللاعب اللي يتلقى العلاج داخل الملعب يقعد خارج الملعب لمدة دقيقة قبل العودة مع بعض الاستثناءات الخاصة. هذا بطبيعة فيما يهم
التغييرات ربما والقواعد الجديدة التي ستطبق في كأس العالم 2026. أيضا إذا كنا نحكيه على المنتخبات المشاركة، المنتخب الإيراني اللي بيش يلعب مبارياته في الولايات المتحدة الأمريكية سيكون مجبر على الإقامة في المكسيك. المنتخب الإيراني لن يقيم على الأراضي الأمريكية، يعني من المكسيك سيقيم في المكسيك، من المكسيك يمشي يلعب مبارياته في الولايات المتحدة الأمريكية وبعد يرجع يقيم في المكسيك. والسلطة الأمريكية تقول أنه الوفد الإيراني سيخضع أثناء دخوله الأراضي الأمريكية إلى تفتيش صارم من قبل السلطات المحلية، في انتظار بتبيع عديد الأشياء اللي باش تكون موجودة وباش تصير في كأس العالم ذي. إذن عديد المنتخبات وصلت موجودة ديجا على الأراضي الأمريكية. منتخبنا الوطني التونسي إن شاء الله يتنقل غدوة السبت بعد مباراته ضد منتخب بلجيكا إلى الولايات المتحدة وإلى المكسيك مباشرة. نحبشابه في مونتيري زوج مباريات، وبعد عنا مباراة أخيرة في كانساس سيتي. ذكر المواجهة الأولى، المباراة الافتتاحية في المجموعة الأولى بشكون بين المكسيك وجنوب إفريقيا نهارة الخميس 11 جوان، وأكيد بشكون عنا متابعة كبيرة، متابعة خاصة لكأس العالم لكرة القدم على الإذاعة التونسية في إذاعة الشباب وأيضا عبر الإذاعة الوطنية. أقعدوا معنا نسمع الموسيقى، نرجع مع موسيقى حلوة، ريحانا، ريانا، شاكيرا، Crown of the Continent، وراجعين بعد مع ضيف جديد 9 الصباح.

0: صباح النور من جديد، تحية لكم الكل. وصلنا تقريبا جزءنا الأخير في الماتينا اليوم، دينا مع بعضنا الستة ونص مواصلين حتىش للعشرة متاع الصباح. التسعة كالعادة موعد استضافة جديدة في برنامجكم، برنامج الماتينا الجون، باش نحكيو اليوم على المؤتمر المغاربي الأول للتحكيم والوساطة الدولية تحت شعار التحكيم التجاري بين المتغيرات وعقود البحار، حلول وبدائل لضمان الاستثمار. معنا في المباشر مدام ايناس بن نصر، باش نحكيو معها على هذا المؤتمر المغاربي الاول. مدام ايناس صباح النور.
1: صباح النور، مرحبا بكم، مرحبا بإذاعة الشباب، كل من ثنائي إذاعة الشباب وإذاعتها، بارك الله فيكم على الاستضافة.
0: مرحبا بك مدام. إذن كنت تعطينا فكرة أكبر على هذا المؤتمر المغاربي الأول للتحكيم والوساطة الدولية.
1: والله هذا المؤتمر هو أول يعني مبادرة تكون في إطار التعريف ونشر ثقافة التحكيم الدولي، خاصة الآن في ظل هذه المتغيرات العالمية. نعرض في هذا المؤتمر الحلول والبدائل لضمان الاستثمار، خاصة وما نعيشه اليوم في العالم كامل من متغيرات، من انعكاسات هذه الظروف الجيوسياسية على العقود الدولية وعلى التعاقدات التجارية الدولية. طبعا اليوم يعني تعيش تونس عاصمة القانون، عاصمة على وقع هذا المؤتمر في ظرف دولي يشهد كثير من التحولات الاقتصادية والجيوسياسية المتسارعة. وسيخصص هذا المؤتمر مجموعة من الجلسات العلمية وورشات العمل لمناقشة كبرى القضايا المتعلقة بالتحكيم والوساطة.
0: مدام إيناس بن نصر، الدكتورة إيناس بن نصر، المؤتمر ينطلق اليوم، غدوة أيضا بفندق بتونس العاصمة، كان توضح لنا شكون المشاركين الأبرز في هذا المؤتمر؟
1: والله أكبر المشاركين طبعا احنا من يعني كل ما يتعلق بخبراء التحكيم الدولي، يعني رجال قانون، رواد أعمال، أصحاب مراكز تحكيم مغاربية وأيضا حتى عربية. المشاركة واسعة من قادة تسوية المنازعات في الدول المغاربية، عندنا وفود من المغرب، من الجزائر، من ليبيا الشقيقة، ومن أيضا من موريتانيا، طبعا من تونس، أبناء الأكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة قرطاج. ويأتي هذا المؤتمر تحت رعاية المحكمة الدولية لتسوية المنازعات لندن، وبشراكة استراتيجية مع شركة الحل الوحيد للوساطة المالية والقانونية بليبيا. فهذا المؤتمر سيكون له إن شاء الله مخرجات وإشعاع على المستوى المغاربي، باعتبار أنه يرنو إلى خلق منظومة تشريعية متطورة سنناقشها في هذا المؤتمر. وأيضا من بين هذه المخرجات أيضا هو التفكير في محكمة خاصة، محكمة تحكيم خاصة بالدول المغاربية، باعتبار أننا نفرض نفسنا كبديل لعديد المراكز الدولية التي أثبتت حسب التجارب الأخيرة اللي عاشتها تونس وعاشوها عديد البلدان المغاربية، أثبتت يعني قصورها ويعني عدم وصولها إلى النتائج التي نصب إليها. فأحنا الآن عارضين نفسنا إن شاء الله كبديل باعتبارنا خبراء متمكنين من مجال التحكيم ومن مجال أيضا المنازعات التجارية.
0: واضح، يعطيك صحة دكتورة إيناس بن نصر، رئيسة الأكاديمية الدولية للتحكيم والوساطة، مشكورة جدا على التفاعل وكل هذه التوضيحات فيما يخص المؤتمر المغاربي الأول للتحكيم والوساطة الدولية. احنا مواصلين مكملين معاكم في برنامجنا، مختلف فقراتنا بعد شوية دريم تونسي كالعادة، استضافة جديدة مع علي التومي لشاب من الشباب التونسي المتميز في مجاله، نكتشفه ضيفنا اليوم مع التسعة وأربعة في دريم تونسي. يقعدوا معنا أيضا بعد الأخبار باش نحكيو على الجامعة التونسية للسباحة ومنصة جديدة تضعها الجامعة التونسية للسباحة على ذمة الفرق. ناخذوا أكثر تفاصيل على هذه المنصة مع كاتب عام جامعة تونس الجامعة التونسية للسباحة سيد الأستاذ ماهر السمعي. قعدوا معنا تمشوش لبعيد، زينا مواصلين مع الموسيقى الحلوة جنجون يكفي أجرح.

0: رجعنا معكم في الماتينال 9:15 تحية متجددة لكم الكل. ألاتو معي بحذانا نجم الدين في الإخراج, بسام في الإخراج الرقمي. تنجموا تتابعونا على الباج متاعنا راديو جون تونيزي باج أوفيسيال 9:15 كالعادة موعد دريم تونسي.
1: دريم تونسي
0: حلمة تونسية, حلمة تونسية, دريم تونسي. شكون الشاب اللي باش نحلموا معاه اليوم؟ هلا
2: اليوم باش نحكيوا على مريم التومية. كما كل مرة بشير نسلطوا ضوء على تجارب تونسية ملهمة, وين نكتشفوا اللي فما تجارب أثبتت أنه نجاحها يبدأ ساعات من أصعب اللحظات. وضيفتنا اليوم رحلتها ما كانتش مفروشة بالورود. نحكيوا على حلمة مرت فترة إحباط وفشل من طالبة حبت تنقطع على الدراسة وما عادش تشوف مستقبلها في القراية إلى الأولى على دفعتها, واليوم تجينا زادة مشروعها الخاص ومن اختصاصها الأكاديمي. زيدا نحكيوا على مريم التومي, مصممة منتوج وصاحبة مشروع ليليمون كرياتيف. مرحبا مريم.
3: عسلامة, صباح الخير الناس الكل.
0: صباح النور.
2: مريم قصتك مختلفة, نحن بشير استنسنا اللي نقوله فما شكون قرأ من أول قرأ, معناها ننتظر منه أنه بشي يوصل معناها نجاح أكاديمي 17-18 معدل, وفما شكون كيف
0: مش مجبر يتعدى بالقرأ,
2: مش مجبر معناها يتعدى بالنجاح من الأول, ينجم يكتشف روحه في آخر مراحل الدراسة كما مريم اليوم. مريم أنا يعني اقترنتك بالنجاح هكا, ولي عرفتك بالنجاح ونشوفوك اليوم ناجحة في مجالك في قرايتك وصاحبة مشروع زيادة من اختصاص في الاختصاص متاعك. لكن البداية كما قلت كانت مختلفة, احكينا على الكواليس هذه متاع البداية.
3: انا حكيت بديت من الاول من نهار اللي حسيت روحي كما نقولوا احنا ضيعت البوصلة وقت التوجيه الجامعي, حسيت روحي اخطأت الاختيار. زادة بعدك أصبت بالإحباط كيف تحت كنترول أول عام, ووقتها ديجا كتسكرت في وجهي وحسيت روحي نحب نبطل وضعت وصلت حتى المراحل متاع اكتئاب.
2: يعني ديزاين ما اخترتوش أنت هكا, كيف صار في التوجيه؟
3: أنا بك 2020 وقتها ديجا أول الكورونا وصارت المعضلة هذيك اللي صارت أنا العابد الكل.
2: أي
3: وانا الحق معناها في بالي باش نكمل في حاجه اخرى, بعد ذلك ما اسعفنيش الحوت

0: مشيت لدار الشباب، انا مقبل المشاركه في دار الشباب، اما لقيت وقتها فما كلاب نتاع ديجيتال فانسينغ.
1: اي
0: قلت علاش لا، نصحتني مدام حنان الزراد المديره نتاع دار الشباب مشكوره.
1: اذا ما عادي لهم المره اللي فاتت على فورماسيون بشير اي يقدموا دورات تكوينيه. اي
0: تعلمت الديزاين وقتها بحب، وقتها جبت لنا دي تابلات جرافيك في وسط اجواء الحق ممتازه برشا، وما وقفتش الحكايه هذيك كامل، زاد دخلت النادي الراديوات مع مدام هبه الدريدي مشكوره زادة.
1: دونك اكتشفت الشغف نتاعك من الديزاين بحب انشطه اخرى مش من الفاك، خاطر في الفاك هي عاشت تجربه نتاع فشل حسب ما فهمنا في البدايه تحت كونترول، اما من بعد وين عرفت روحها تحب قرايتها في الانشطه هذيك. علاش احنا ديما نقولوا ديما في الماتينال نقولوا اهميه الانشطه هذه، اهميه المشاركات هذه، ساعات هي يعني الحاجات هذه تخليك تكتشف الدومين نتاعك. اي كمل لنا مريم.
0: اي صحيح برشا، ديجا نعقب على كلامك انه حتى في الكلوب غاديو اكتسبت ثقه كبيره في روحي، تجاوزت مرحله الخوف هذيك، وليت قادره نقف نحكي قدام لجنه، نحكي نقنع بكل ثقه. نجم نقولوا معناها الفورماسيون كلهم كانوا كومبليمونتير، بس اني زدت كون شخصيه اخرى، اني بدوا فيا برشا حاجات باش نجمت نقبل على الفاك وعلى السبيساليتي ونواجهها اكثر ونحبها.
1: اي كيفاش نجمت تجاوز بالضبط الاحباط؟ نقولوا احنا عملت الدورات التكوينيه ذي، كيفاش رجعت معناها في دوره المراقبه، كيفاش تجاوزت الاحباط هذا الى تميز معناها على مستوى دفعتك؟
0: باهي الكلوب نتاع ديجيتال بانسينغ ديجا زدت تعلمت فيه شويه لي زابيسي، تقبلت هما يعرفوا لي انا معناها نزلت كيما نقولوا احنا خام وجديده وقبلوني، وتعلمت معناها بسهوله اكثر من الفاك، خاطر الفاك يشوفوني شويه هكا غريبه، خاطر البوزار نعرف العباد ديجا دوي، ديجا من الصغري يبداو دوي معناها بالديسان والكل. بعد بشويه بشويه حتى في الكلوب غادي وليت نجم نعرف نحكي، خاطر احنا في الديزاين برودوي نحلوا مشاكل، نقنعوا بفكره هي فكره اكثر من
1: يعني تعلمت سكيلز هذيكم. اي
0: لذا كذا بكم عاونوني برشا برشا في قرايتي، بشوية بشوية حتى عام الثالثة من البروجي ما شاء الله جيت ماجور دو بروموسيون، اللي هي لعبة كل حق معناها قعدت باهتة، خاطر كانوا متصورين معناها اني باش نبطل وكل.
1: وتكرمت من رئاسة الجمهورية زيدا
0: يوم العالم من رئاسة الجمهورية، وديجا وقتها الرئيس قال لي كمل. بعد التجربة هذيك رجعت لي للروح وقررت نواصل في حلمتي، وفكرة المشروع هذيك متاع التخرج متاعي بيدها، قلت علاش لي ما توليش هي بيدها فكرة مشروعي المستقبلي، والبرودوي هذاك علاش لي ما يخرجش للعالم.
1: بالضبط الحكاية ما وفيتش في الامتحانات كهو والتكريمات و17 معدل معناها في التخرج متاعها، الحكاية وليت من فكرة معناها التخرج هذيك إلى فكرة مشروع ممتد معناها النجاح. كيفاش بالضبط المشروع متاعك مريم؟ فيش يتمثل؟
0: بالنسبة لي الديزاين هو فن، هو فن حل المشاكل سواء من خلال منتوج أو سيرفيس، ومشروعي هو عبارة على FFFK قابل نقوله احنا للطي يقدم، انا نقدم برشا افكار وحلول فئات مختلفة من الناس. الهدف الاساسي نتاعها هو تسهيل الحياة اليومية، معناها ان سامبل برودوي مثال باغ اكزومبل طاولة ولا حاجات نحن نجم معناها نهزوها معانا والكل، انه يكون ان برودوي ولا ان اليمون موديولابل سهل فاسيل مانيبيلي فاسيل،
1: يعني قابل للتفكيك والتركيب. اي
0: للتفكيك والتركيب سهل بطريقة ذكية برشا، خفيفة برشا، تسهل عمليه برشا على برشا مستويات، حتى على لي زارتيزون خممت فيهم، حتى لي يعملوا ديزيكسبو والكل عندهم مشاكل فكل
1: لي زين. وهذه الحاجه الكرياتيف خلينا نقولوا في الحكايه، مش كان الحريف زيد
0: اساس ذكي يحل مشاكل مختلفه معناها. قلت علاش لا ما نخرجوش للعباد، خاطر اي واحد نحكي له عليه والا حتى اصحابي ولا معناها تعرفت عليهم في دي فورماسيون يقولوا لي يا تيان والله

0: تستحقوا هي نجم نستعملوه، نجم تعطينا. لقيت معناها معناها بخلاف حتى الأكاديمي، لقيت إقبال عليه حتى في الحياة الواقعية.
1: جربت بالدائرة اللي عندك، معناها لقيت إعجاب وإقبال على المشروع.
0: بديت بالدائرة اللي عندي، لقيت إعجاب ولقيت إنه فما معناها فما احتياج، خاطر كنا نستحقوا حاجات تسهل علينا حياتنا اليومية.
1: فما كرياتيفيتي، فما حاجة جديدة في المشروع، معناه ماهوش مستهلك، وفيها ذكاء الاصطناعي، معناه وفيها قاعدة يعني ترود المشروع هذاك، وبالذكاء الاصطناعي قاعدة تستعمل في حاجات في الديجيتال، في الماركتينج، كيف كيف. اي دونك مهم مش نقرا وكهو، معناه لازم تعرف كيفاش توصل المشروع متاعك.
0: فوالا، انك الاهم انك تعمل، مش معناها القرايه نحطها على جنب والا كان ما لقيناش خدمه نوقفوا. ديجا نحب نفتح قصه صغيره لو تسمح
1: لي
0: على دور الشباب، خاطر لاحظت انه فما برشا احكام مسبقه من لي بارون على دور الشباب، وعلى انا لاحظت من تجربتي انا ومن تجربة برشا عباد حقيقه معناها حولي، انه بالحق دار الشباب كنت مالات امن لهم، خاطر برشا عباد ما توفقتش مثال في قرايتها، والا ما اسعفهمش الحظ انهم مثال يكملوا، ولا حتى كي يكملوا معناه قالوا انه دار الشباب احتضنتهم.
1: وساعات مريم ساعات دار الشباب تخليك تكتشف قرايتك كيف ما انت تو ما كنتش فاهمه معني اصلا القرايه نتاعك. هذاك علاش حتى بيداغوجيا لي فاكولتي مطالبين نوعا ما باش يحطوا الطلبه في الاطار، مش كان تستقطب اللي عنده موهبه حاضره، خاصه في البوزاغ معناه ماهيش راهي حكايه عندهم مواهب ويصوروا كهو، لا لازمك معناه توجههم. توجيه ماهوش في البكالوريا فقط، ساعات في داخل الاختصاص نتاعك لازمك شكون يوجهك يقول لك الافاق نتاعك، لانه مريم مثلا مثال حي انه كي اكتشفت المجال نتاعها حبته وتميز فيه. فما برشا طلبة نجم تتميز في المجالات متاحة لكن عن جهل، قاعدة في القراية متاحة عن جهل، ما تعرفش الأفاق متاحة، ما تعرفش وين تنجم تمشي. هذا هو الحقيقة أنا راها معناها توها كجيتني الرسالة حبيت نمررها لكل من يهم الأمر. مريم كيف كيف فكرنا وين نلقاو البروجي متاعك؟
0: البروجي تلقاوه بمطاوة بديتي على ريزو سوسيو، تيك توك، انستغرام، فيسبوك. نجمو ديجا في الايام القليله القادمه ان شاء الله باش نزيد نهبط اكثر كلكو زارتيكل، معناها حتى للسيف والكل نستحقوهم معناها في حياتنا اليوميه السهله لنا في مشينا للبحر اكسيتيرا.
1: سمينا اسم الباج معناها بالضبط
0: ليليمون كرياتيف،
1: دونك يلقاو فيه نيميرو، يلقاو فيه كيف كيف ينجموا يحكيوا معاك، يتصلوا بيك ويبعثوا لك شنو الخدمات اللي محتاجينها. تلقاو مريم التومي مصممه منتوج وصاحبه مشروع ليليمون كرياتيف. شكرا لك مريم، نتمنى لك مزيد النجاح والتالق.
0: اي قل جميع المستمعين.
1: شكرا لك
0: خطيب اللي شجعني برشا، وامي وبابا وعائلتي الكل، وميرسي لك انت زاده مره اخرى، وإن شاء الله نهاركم زين.
1: يعيشك، ميرسي بوكو، مرحبا بك مريم.
2: نهارك زين مريم، شكرا لا يعطيك صحة على حضورك معنا كالعادة دريم تونسي، قصة نجاح جديدة لمريم التومي تلقاو على الباج متاعنا غاديو جون تونيزي، باج اوفيسيال اللي حاب يعاود يتفرج ويسمع كيفاش عاشت مريم القصة نتاعها منذ بدايتها للي وصلت له عليه اليوم. مكملين معاكم احنا في الماتينال، بعد شوية موجز الأخبار، خليكم مع الموسيقى، خلوا معنا كل سبور مباشرة بعد موجز الأخبار.

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد الله صباحكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تونس تحيي اليوم الوطني والعالمي للبيئة، وبالمناسبة تظاهرة احتفالية تنظمها الوكالة الوطنية لحماية المحيط اليوم وغدا بمدينة الثقافة. التظاهر تتضمن ورشات تنشيطية ومداخلات علمية موجهة للناشئة. جمعية الأولياء والتلاميذ تؤكد أهمية حماية مصداقية الامتحانات الوطنية وتدعو إلى الحفاظ على معنويات المترشحين. في العالم، الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد أن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها. شهداء وجرحى في هجمات الجيش الإسرائيلي على جنوب وشرق لبنان، وحزب الله ينفذ عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية التي أعلنت مقتل قائد دبابة. الجيش الإسرائيلي يطلق إنذارا بالإخلاء لسكان 6 قرى وبلدات جنوب لبنان والانتقال إلى شمال نهر الزهراني. وفي الرياضة، في العالم، الاتحاد الدولي لكرة القدم الفيفا يعلن أنه سيطلق لعبة فيديو جديدة خاصة بكرة القدم بعنوان كأس العالم الفيفا، الإصدار الافتتاحي على منصة نتفليكس جيمز في 11 من جوان، وذلك تزامنا مع انطلاق كأس العالم 2026. ختام الموجز في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: تليفونك ينوقز ولا جاك ميساج؟ حياتك وحياة غيرك أهم، سيب التليفون وركز في ثنيتك. المرصد الوطني لسلامة المرور.

0: Le matinal jeune.
1: الصباح رباح
0: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
0: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
0: الماتينال جون.

0: كله سبور.
1: رجعنا معاكم في الماتينال نتاعنا، رجعنا معاكم برا كله سبور كالعادة، فقرة كله سبور اللي نحكيو فيها على الرياضة من جانب آخر. اليوم باش نحكيو على الجامعة التونسية للسباحة مع المرور إلى مرحلة جديدة في مسار الرقمنة وتطوير العمل الرياضي والإداري. هذا كله كيفاش؟ الإجابة جينا من عند الأستاذ ماهر السمعي، الناطق الرسمي، العضو الجامعي ورئيس اللجنة القانونية بالجامعة التونسية للسباحة. أستاذ ماهر السمعي، صباح النور، صباح الفل.
2: صباح الخير بشير، شنو أحوالك؟
1: الحمد لله لاباس.
2: صباح الخير جميع المستمعين.
1: شكرا، يعطيك الصحة. إذا ماتر، حبينا نحكيو معاك فيما يخص البلاتفورم الجديدة، المنصة الرقمية اللي بعثتها الجامعة التونسية للسباحة، في شنو تتمثل بالضبط؟ لأنه الحقيقة خطوة أولى، تتمثل خطوة سباقة في مجال الرقمنة بالنسبة للهياكل الرياضية والجامعة الرياضية.
2: هو الحمد لله منذ انتخاب المكتب الجامعي الجديد للجامعة التونسية للسباحة انطلقنا في العمل على هذا الملف، واللي هو تعرف يعني ألاقين حتى في العالم، مش حتى في تونس وحتى في الرياضة، يعني المجالات كل اليوم ما عادش نجم تصبر باش تقدم باش تستولي تستعمل الرقمنة، فما بالك في الرياضة وفما بالك في عمل في وسط جامعة اسمها جامعة التونسية للسباحة. إذا تم وضع في السكة نجم نقول، احنا توا نجم نكون معناها الناس كل توا نجم تشد تليفوناتها تكتب في جوجل ftndigital.com يدخلوا للمنصة هذه، صحيح معناها تحطت في السكة قاعدة تخدم اللي فونكسيونيل، لكن معناتها الإضافة بالنسبة للمنصة هذه بشير ما هيش فقط موقع ويب. القوة فيها هي في شنو فيها من داخل، يعني باش نولي ونستعملوا المنصة هذه في استخراج الإجازات، في القيام بالإزنجاجمون احنا نقوله، معناها في التقييد معناها السباحين والجمعيات في المسابقات الوطنية، باش نولي ونستعملوها حتى في باش يراقبوا الجمعيات، يعني شنية المعطيات متاحهم، النظام الأساسي متاحهم، فماشي جلسة عامة انتخابية، يعني جميع المراسلات التقليدية خلينا نقوله اللي كانت تتم بين الجمعيات والجامعة باش تولي عن طريق المنصة هذه.
1: وأستاذ أنا سامحني، يمحي الجانب الكتابي المستنسين به، وإلا المنصة تقعد تمشي على روحها، لكن في نفس الوقت الأوفيسيال يعني لازم يوصل عن طريق الورقي؟
2: ليه إذا كان باش نولي وإحنا هك وهك معناها ما عملنا حتى شيء.
1: هذا اللي
2: حبيت. أحلى دواء المنصة هذه عليش هي لتسهيل وتقريب الجامعة من الجامعة من الجمعيات، والجمعيات زادة من الجامعة، هذا من ناحية أولى، هذا أهم هدف بالنسبة لنا، لأنه بشير فما جمعيات راهو في كيف، فما جمعيات في تطاوين تاع سباحة في تونس، يعني مشكلة كبيرة بالنسبة لهم إذا كان باش يصب دوسي باش يتحصل على مجموعة معينة من الإجازات لازم يتقل حتى لتونس، ومع الوقت الضايع ومع الأوراق وكل شيء هذا الكل باش يولي يتعدى وهو قاعد في بيروه، هو قاعد في مكتب جوست يتحقق كونكسيون فقط.
1: واضح، يعني كل جمعية في تونس بالنسبة للمنصة هذه أستاذ، كل جمعية عندها أكسي للمنصة وتتخاطب مباشرة مع الجامعة التونسية للسباحة عبر المنصة هذه.
2: كل جمعية باش يبدأ عندها الموت باس متاحة، عندها الفضاء الخاص متاحة، فهمت؟ يعني تنجم تقول عندها المكتب الخاص متاحة في وسط المنصة هذه، باش تنجم تتعامل وقتها مع الإدارة متاع الجامعة في توسكي بابراس وتوسكي مطالب وتوسكي مراسلات. واهم حاجه احنا تو باش نبداو فيها على خاطر فيها برشا معناتها كل واحد دي فونكسيوناليتي معناها المنصه هذه. احنا من الاول بالكل تو باش نبداو بالليزونجاجمون وباش نبداو بالاجازات لي ليسونس، باش نبداو بشويه بشويه. اصلا اليوم مع الساعه الثانيه بعد الظهر الشركه معناها اللي قايمه على الامور التكنولوجيه واللي قامت بوضع المنصه هذه باش يحضروا معنا في مقر رسمي للجامعة، باش يعملوا يعني تنجم تقول جلسة تكوينية ولا دورة تكوينية صغيرة للموظفين في الجامعة باش يعلموا معنا كيفاش تدخل وكيفاش تعمل وكذا.
1: وبالنسبة بالنسبة للفرق، من بعد كل فريق يعين شخص أو أنتم تلزموا الفرق على شكون اللي هو يكون معني بالأمر في التواصل، يكون عنده ليزاكسي معنا؟
2: احنا بالنسبة للجمعيات باش نعطيوهم مفتاح، باش نعطيوهم يعني الموكلي بتاعهم، وهما باش يعينوا شخص هو اللي باش يتكفل بالحكاية هذية اللي هو نورمالمون باش يكون الكاتب العام انا نتصور. معناها في كل جمعية عندها شكون اللي باش يتلهى بالامور هذية اللي هو يا اخي شكون اللي يصب معناها الملفات نتاع الاجازات، مو الكاتب العام هو بيدو معناها باش يولي يصبهم اونلاين.
1: والمنصة هذية خلنا نحكيه شوية بعيد على الجمعيات، هل فيها جانب خاص برياضيين نخبة متاعنا اليوم السباحين؟ نعرفوا جامعة تونسية للسباحة اللي ما شاء الله جبنا في ميداليات عالمية وأولمبية، هل فما جانب بهم رياضيين لزاتليت دو نيفو؟
2: بطبيعة أنا توا حكيت لك على الإجازات وحكيت لك على ليزونجاجمون في المسابقات، راهو ما يجيش حتى 5% من اللي فونكسيوناليتي في المنصة، راهو باش يكونوا واضحين. مي بيان سور معناها فما فضاءات خاصة باش نراقبوا وباش نتابعوا معناها سباحين نخبة خاصة اللي موجودين في الخارج، وتعرف أنت مش لازم نرجعوا برشا للمشاكل، معناها تعرف شنو اللي صار دينيرمون البطل الأولمبي نتاعنا في جرة معناها عدم المتابعة الدقيقة لوضعيته، نقولوا احنا بين ظفرين الإدارية نجر على هذا ونصورك فهمتني. دونك هذا الكل بقدرة ربي مع الرقمنا هذية اللي قمنا بها باش نتجاوزوه وما عادش باش نطيحوا فيه معنا البيجابات
1: ان شاء الله. حظ موفق للجامعة التونسية للسباحة، هم ما نجمش ما نستغلش وجودك معايا باش تعطينا جديد رياضيين، نحكي على احمد جوادي، نحكي على ايوب الحفناوي، على عديد السباحين الاخرين اللي قاعدين يبرزوا اليوم في تونس وفي العالم ايضا. ماتر
2: انت تعرف ساعة اخر مسابقة نجم تقول اقليمية صارت وشاركنا فيها احنا بصفة رسمية كجامعة التونسية للسباحة هي البطولة الافريقية. واحنا فرحانين ياسر بالمشاركة هذه. علاش؟ عبش نقول لك في كلمتين بخلاف ثلاثة ذهب ذوكم متاع حبيبة بالغيث. اما بالنسبة للصغيرات اللي شاركوا اللي عمره 12 سنة واللي عمره 14 سنة، وقت اللي تشوفوا في التابلو بشير جي الرابع ولا جي الخامس وبينات وبين اللي طلع في المنصة معناها كلكو سكوند وبيناتهم في العمر 4 سنوات. نجم تفهم اللي عام الجاي والعام اللي بعده صي السيد ذاك اللي جاي الرابع السنة راهو دون دو تروازون باش يولي يجي الاول بسهوله تامه. هذه بالنسبه للمشاركه الافريقيه. بالنسبه للمستقبل شنو اللي عندنا توا قريب؟ بالنسبه للصغيرات عندنا مسابقه للمدارس نهار السبت ولحد، وندعو معناها جميع المستمعين نتاعنا يجيو يعملوا طله معناها من الصباح حتى نبريميدي نهار السبت ولحد 13-14 جوان. فما مسابقه المدارس لشهر جوان 2026 بالمسبح الاولمبي بيرات. الويكاند اللي بعد 21 جوان المسابقة هذية تهم صغار الأداني و الأداني يعني قسم الأداني اللي أكبر منهم اللي بين جماعة والمينيم. بالنسبة للمستقبل بالطبيعة احنا توا قاعدين في إطار تحذيرات المنتخب الوطني في المسابقة الكبيرة اللي احنا نستنيو فيها توا اللي هي البطولة المتوسطية، وبقدر تربي باش نشوفوا الجوادي وباش نشوفوا الحفناوي معنا في البطوله المتوسطيه
1: يعني. شي شاركوا يعني رسمي هذا استاذ ولا ما
2: رسمي؟
1: رسمي ان شاء الله ان شاء الله. شكرا يعطيك صحة مهر السمعي الناطق الرسمي للجامعة التونسية للسباحة وايضا المكلف بشؤون القانونية، كنا نحكي على المنصة واللي قالوا الكل مهر السمعي. تلقاو على الباج متاعنا راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. احنا بكل سبور نكونوا وصلنا لنهاية حصتنا اليوم من الماتينال. تحية لكل مستمعينا وفي اذاعة الشباب. برامجنا مازالت متواصلة، بعد شوية جيكم سميح الفرجاني في خوذ فرصتك ومكملين احنا معاكم بالموزيكا. نخليكم تسمعوا برشا موزيكا حلوة. نهار جمعة مزيان، حظ موفق نذكر لكل التلاميذ المرشحين للبكالوريا وقاعدين يعديوا في البكالوريا حاليا. ان شاء الله ربي يوفقهم وربي ينجحهم. انا بقالي كامش قولكم نهاركم زين. بشير خلف الله مقدم ميكرو، نجم الدين يحييكم في الاخراج، بسام في الاخراج الرقمي، وآلاء التومي كانت معايا في شباب 360 وايضا دريم تونسي. قولكم نهاركم زين، الى اللقاء.

0: الماتينال
1: جاي الصباح رباح
2: الصباح رباح
1: وعلى موجاتنا
2: صباحنا بالمسك فواح
1: صباحنا بالمسك فواح
2: صباحنا بالمسك فواح
1: إذاعة الشباب عاد الموجتك تسمع صوتك.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: نحييكم من إذاعة الشباب وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. تواصل اختبارات امتحان البكالوريا في دورته الرئيسية وتسجيل 11 حالة غش خلال اليومين الأولين من اختبارات الدورة الرئيسية لامتحان البكالوريا بولاية قفصة وفق المندوب الجهوي للتربية بالجهة إبراهيم الرويسي. مستشفى قوات الأمن الداخلي بالمرسى يؤمن 181 عيادة وفحصا طبيا مجانيا ويتكفل ب 23 طفلا ضمن عيادات طب الأطفال المفتوح للعيادات الطبية المجانية المنتظم مؤخرا بمدرسة علوم التمريض بجندوبة. الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري وكيل الجاهزية التامة لتأمين عودة التونسيين بالخارج في مختلف المعابر التونسية. تواصل فعاليات الدورة 21 من مهرجان السياحة الثقافية والفنون التراثية بمدينة برلحفي وببادرة من المركب الثقافي عبد القادر الحاج نصر والمكتبة العمومية برلحفي بسيدي بوزيد. في العالم، استشهاد فتاة فلسطينية اليوم إصابة آخرين جراء قصف صهيوني على جنوب قطاع غزة. الدفاع المدني في جنوب لبنان يعلن استشهاد 3 أشخاص وإصابة 3 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارات إسرائيلية على مدينة سور. الجيش الصهيوني يعلن مقتل أحد جنوده إثر إصابة دبابة بصاروخ مضاد للدروع خلال نشاط عسكري جنوب لبنان. بعثت الأمم المتحدة للدعم في ليبيا تنفيذ صحة ما وصفته بالمزاعم بشأن وجود برامج أممية لتوطين المهاجرين داخل البلاد، مؤكدة أن هذه الادعاءات عارية تماما من الصحة، وذلك بعد احتجاجات شهدتها العاصمة طرابلس أمام مقر تابعة للأمم المتحدة. ختام الموجز، في أمان الله.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: نجم تفهمني إيش معناها الشركة الأهلية؟
4: هي مشروع اقتصادي جماعي بروح جديدة، هي فكرة يتشاركوا فيها عدد من المواطنين بكل مسؤولية. هي مشروع جماعي يوفر فرص عمل حقيقية ويساهم في التنمية في المنطقة اللي يسكنوا فيها، اللي تنجم تكون المعتمدية أو نفس الولاية. الفكرة تتمثل في أنه مجموعة من المواطنين تتلم على هدف واحد اللي هو النفع الجماعي، يخدموا مع بعضهم، يقروا مع بعضهم ويربحوا مع بعضهم، والنتيجة مشروع يخدم المصلحة العامة ويخلق قيمة مضافة في القطاعات الكل وفي كل الأنشطة. إذا كنتوا مجموعة وعندكم فكرة، ما عليكم كن تمشيوا المكتب التشغيل أو فضاء المبادرة في جهتكم، يرافقكم ويواجهكم في كل مرحلة من الفكرة للتنفيذ. وزيد باش نسهلوا لك أحداث الشركة الأهلية، فما سجل وطني رقمي للشركات الأهلية. تعرف اللي في الشركة الأهلية ما فماش أنا ولا أنتي، فما نحن. كل شريك عنده سهم واحد وصوت واحد. هذه هي ديمقراطية التسيير اللي تميز الشركة الأهلية. الشركة الأهلية مش الهدف متاعها كل فلوس، هي زادة قيم تجمع المشاركين وثقة تتبني بيناتهم. هي نظرة ومفهوم جديد للشركات، قادرة إنها تخلق الثروة وتخلي التنمية مسؤولية جماعية. وفي بالك وقت تولي مشارك تولي فاعل، ماكش متفرج، أنت اللي تصنع التغيير في جهتك، تحبها تبنيها وتغيرها وتنميها. مع بعضنا خير، وبالشركات الأهلية غدوة تونس تولي خير.
1: إذاعة شباب من تونس.

0: دي ملابس مجلة صحية جامعة مع سماح الفرجين.
1: صباح الأنوار والخيرات لكم الكل مستمعين الكرام، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب. لقانا مع المجلة الصحية الأسبوعية دي ملابس من طوى حتى 11:30 متاع صباح في عدد خاص بنهار الجمعة 5 جوان 2026. نتلقى بكم من جديد، إن شاء الله تكونوا الناس الكل متمتعين بالصحة والعافية، وكل عادة نتمنيه الشفاء العاجل لكل الأشخاص اللي عندهم بعض الصعوبات الصحية، تقلقين شوية مرضى شوية، إن شاء الله يا ربي في أقرب وقت بالشفاء العاجل وترجعوا لفورمتكم ونشاطكم المعتاد. أجمل تحية كامل الفريق. شكون معنا اليوم؟ معنا وليد الريفي في الجانب التقني الأستوديو، معنا كذلك بسام بن سمية في الديجيتال، وسماح بن عيسى فرجاني ترافقكم من جانب الميكروفون في أعداد وتقديم هالعدد الجديد من برنامج دي ملابس اللي والحمد لله كالعادة ثري بالفقرات والضيوف. إن شاء الله هدفنا نحققوها لو وأن نقدم لكم ديما المعلومة المفيدة الحينية والصحيحة، خاصة أنه ما فماش حاجة تعلو على الصحة وأهم من الصحة، ذيك علاش نحاولوا دائما وأن نصحوا بعض الأفكار اللي الأطباء والمختصين يأكدوا أنها أفكار غالطة، وكذلك اللي حاجات الباهية والتصرفات والعادات الباهية نحاولوا نأكدوا عليها حتى الناس الكل تتبنيها من أجل دعم الصحة العامة. بعد قليل أنا سعيدة باستقبال الدكتور البروفيسور حاتم بوزيان، وهو رئيس التحالف التونسي لمقاومة التدخين باعتبار حصول التحالف على جائزة منظمة الصحة العالمية لمقاومة التدخين بمناسبة الاحتفاء مؤخرا بهذا اليوم، نظرا لجهودهم المتواصلة من أجل دعم الصحة العامة ومن أجل مقاومة التدخين. أكثر تفاصيل حول الجائزة العالمية هذه اللي خذها التحالف التونسي بشكون إذن كما قلت مباشرة مع الدكتور حاتم بوزيان. اليوم زيدا باش يكون لقانا مع الدكتورة لندا شلي، معها هي باش نقفوا عند أهمية أخذ الاحتياطات اللازمة، وإحنا طبعا في الفصل هذية فصل الحرارة واللي فيه تكثر برشا أعراض في فصل الصيف، دونك بالضرورة يلزمنا ناخذ احتياطاتنا خاصة بالنسبة للأمراض المنقولة جنسيا، والنظافة الحميمة اللي هي مهمة برشا، وأهمية التلقيح لا سيما بالنسبة لفيروس الورم الحليمي اللي هو يقي من سرطان عنق الرحم. التفاصيل بعد قليل مع الدكتورة دلندا الشلي، والختام باش يكون مع فقرة صحة ليك واللي فيها باش نرجعوا إلى أهمية الوعي بالتثبت والوعي بأن نسألوا المختصين قبل ما نستعملوا الأعشاب الطبية اللي كما شفنا مؤخرا بعد حادثة المكنسي اللي هي ماهيش في الفكرة القديمة اللي كان ما تنفعش ما تضرش، لا الأعشاب ممكن تضر، ممكن تكون سامة وخطيرة عفا الله الجميع. باش ناخذوا أكثر تفاصيل على النبتة اللي وقع استهلاكها واللي هي كانت سامة وخطيرة. مرحبا بكم معنا، نبدأ مع الأنغام مباشرة بعد قليل، إذن مع الفقرة الأولانية والخاصة بجائزة منظمة الصحة العالمية للتحالف التونسي لمقاومة التدخين.

0: صباح الأنوار والخيرات مجددا، مرحبا بكم معنا على موجات إذاعة الشباب 10:43 صباحا. مباشرة نبدأ في ديما لاباس بفقرة صحة نيوز.
1: صحة نيوز.
0: جائزة دولية إذن تونسية نجم قولوا مؤخرا فرحنا بها. الجائزة الدولية لليوم العالمي للامتناع عن التدخين لسنة 2026 إذن تمنح للتحالف التونسي لمقاومة التدخين تقديرا لإسهاماتهم البارزة في مجال مكافحة التبغ وتعزيز الصحة العامة لتونس. مباشرة معنا على الخط الأستاذ الدكتور حاتم بوزيان رئيس التحالف التونسي لمكافحة التدخين. صباح الأنوار دكتور.
2: صباح الخير سماح، ومرحبا بالسادة المستمعين.
0: أهلا وسهلا بك، مرحبا بك معنا على موجات إذاعة الشباب. ألف مبروك هذه الجائزة الدولية، اعتراف دولي بمجهودات التحالف لمقاومة التدخين ودعم الصحة في ظرف صعب دكتور حاتم، في ظرف صعب فيه يتم التوجه مباشرة إلى فئة عمرية مهمة برشا عن نحن في تونس، وهي فئة الأطفال والشباب. والتحالف التونسي يتحصل على الجائزة، احكي لنا إذن على تفاصيل الحصول على الجائزة هذية والاستراتيجيات المعتمدة من طرف التحالف التونسي إذن لمقاومة هالخطط العالمية الجديدة مع هالفئة الأطفال والشباب.
2: يعطيك الصحة سماح، هو صحيح الجائزة خذيها التحالف، خذيها في دكتورة منيرة النادي اللي غادرتنا الله يرحمها، واللي هي خدمة برشا على التدخين من سنوات وسنوات، وخذاها السيد رضوان الفخفاخ اللي هو أستاذ في الطب في كلية الطب بتونس، واللي هو زاد عنده 40 سنة تقريبا من العمل، ومنهم 35 سنة في مقاومة التدخين. وتحصلت على هنا الدكتور حاتم بوزيان كرئيس للتحالف التونسي، سي رضوان الفخفاخ نائب رئيس مكلف الدراسات، والله يرحمها منيرة النبلي كانت هي نائبة رئيس التحالف. الجائزة هذه راهي صحيح تعطات نحن للتحالف، ولكن أنا نقول من خلالها تعطات العمل المشترك لتونس. تعطات على خاطر احنا كتحالف وقت عملنا استراتيجية، عملنا استراتيجية من الأول باش نكونوا في تنسيق تام مع السلطات، في تنسيق تام زادا مع أنتوما الصحفيين، يعطيكم الصحة وصلتوا صوتنا في أكثر من مناسبة. في نقولوا خيار نكونوا قراب من المواطن، معناتها احنا حتى كي نخاطب وديما نحب نخاطب المواطن، نحطه في هو في مسؤوليته، معناتها هو شنو يلزمه يعمل كمواطن في مجال مقاومة التدخين.
0: دعم دوره، دعم دور المواطن يعني.
2: يعطيك الصحة، احنا شنو نقولوا؟ خاطر فهالآفة الكبيرة اللي هي من أكبر الآفات اللي عرفتها الإنسانية. ثم جوانب. أما الجانب اللي يكون معناتها لازمنا نوفروا للمواطن اللي هي سبل بتاع الإقلاع على التدخين، لازمنا نوفروا له العيادات، هذاك الكل يلزم يكون موجود وقاعد يتوجد، وقاعد نخدموا بتنسيق تام مع وزارة الصحة ومع وزارات أخرى باش يكون هذا الكل موجود وقاعد يتوجد وموجود. ولكن اللي يهمني أكثر من هكا يهمني نسبة الوعي. توا راهي وتقدم في البلدان قاعد يتقاس بنسبة التدخين اللي فيها، حاجة مهمة ياسر ياسر. احنا توا في تونس النسبة مازالت عالية شوي، والخطورة الكبيرة اللي قاعدة صايرة توا هي في هالمنتجات الجديدة اللي قاعدة تجينا. وكما قلت انت كلمة ياسر حلوة قلتها يا سماح، الأساليب اللي هي قاعدة أساليب ملتوية استعمل فيها شركات الطبخ،
0: هي حرب جديدة دكتور، هي حرب جديدة،
2: هي حرب على جميع الوجهات. هذيك علاش انا نستغل كل فرصة هكا في الإعلام. صحيح احنا فرحانين توا وبالجائزة هذه، ولكن هذا باش يزيدني انا حافز
0: مسؤولية ما اكبر
2: للمواطنين، وخاصة للأولياء. رأنا في الدراسة الأخرانية اللي عملناها يا سماح، ونصور أنت تعرفت لها قبل، الدراسة لتيود جايتش تعملت مع وزارة الصحة وتعملت مع مكتب المنظمة العالمية للصحة، ورات اللي كانوا في تونس عنا نسبة متاع مدخنين لدى المراهقين اللي عمرهم بين 13-15 سنة المتمدرسين. هذا فما القريم اللي قطعوا الدراسة، لكن الأمور أخطر شوي. نلقاو النسبة للتدخين العادي 14%، وكي نزيدوا معها الوسائل الأخرى وخاصة السجارة الإلكترونية، وحكي لهم شنو هي السجارة الإلكترونية الموجهة للطفل، توصل النسبة ل 23%، معناتها تقريبا كل على أربعة مراهق على أربعة بين الذكور والإناث، ونسبة زيادة عند الإناث نسبة كبيرة ياسر. زادت عن سنة أخرى مدة كبيرة ياسر. احنا صحيح خدمنا خدمة كبيرة على الطبق الكلاسيكي، ولكن اللي قاعد صاير توا هالمنتوجات الجديدة اللي تجي في أشكال في ألوان في نكهات موجهة للمراهقين الأطفال قاعدة تستقر، وراهو فيها النيكوتين وراهو يولي تفل معناتها يأثر له حتى على التركيز متاعه، يولي يلزم يستعمل هذيك باش يركز ويقعد يتكيفها، وهي فيها خطورة والدراسات قاعدة تخرج كل مرة باش تولي فيها خطورة. وأكثر من هكا شوية بشوية باش يولي النسبة نتاع النيكوتين هذاك ما عادش يعدو، كي يكبر في العمر باش يمشي يتحول للتجارة العادية وتولي الخطورة كاملة شاملة، ولو أنه أنا بالنسبة لي جميع أنواع الطبق فيها خطورة. ونية توا شنو باش نعملوا؟ قال لي شنو الاستراتيجية؟ راهو إذا كان من في كل مرة ما حكت نفسنا نقولوا لا هات اعملوا لنا علاش، القوانين موجودة وصحيح التطبيق فيه وعليه، ولكن هذاك يناقش ونجموا نحكيه، ولكن أنا ديما اللي يهمني هو المواطن. أخي توا معناتها هل يعقل معناتها كمواطن في 2026 واللي نشوفه فيه في بلدان، راه فما بلدان كيما نيوزيلندا ولا ما عادش عندهم تدخين في البلاد كلها، السويد 5% مدخنين، معناتها سيء معناتها حاجه عديناها. هل يعقل احنا في تونس في 2026 مازلنا نحكيو على ارقام نحكي عند الاطفال ولا ارقام عند الرجال 49% معناتها تقريبا راجل على اثنين في تونس
0: يتكيف؟
2: معقول؟ وهوني ما عندوش علاقه بالقوانين، هوني عنده علاقه بنسبه الوعي نتاعنا باللي كونه احنا نحطوا في بالنا اللي يلزمني نقل على التدخين وما تخافش راك تلقى الاساليب، والاساليب ولات متعدده وكثيره، وراهو المعوض النيكوتيني موجود ومتوفر، وتوفر وزاره الصحه بلاش توفر معناتها مجانا عن طريق دي اس اس بي معناتها اداره الصحه الاساسيه
0: الرعايه الصحيه الاساسيه. دونك واضح الميساج نتاعك واضح دكتور، العمل او الاستراتيجيه الجديده هي على الثقافه تعزيز الوعي، على خاطر مش معقول احنا حتى الولي باش يقعد يعس على ولده نهار كامل، لابد اللي كي احنا نقولوا في المثل نتاعنا تونسي اللي يسرق يغلب اللي حاح. دونك اذا كان انت تعاملوا الوعي نتاعو يولي هو وحده يقول لي للسجائر مهما كانت النوع نتاعها قديمه والا جديده.
2: كلامك صحيح يا سماح، وخاصه اللي عالم توا شد تحول، احنا قاعدين نشوفوا حتى في ساعات في العالم في في الريزو سوسيو معناتها والا في في في الكلاسز ولا حتى نشوفوا الاخبار، صحيح توا الفكره نتاع العالم ولينا نمشيو بكل ما هو صحي، ما عادش مشكلتنا كونه قداش باش نعيشوا معناتها ليسبيرونس دو في، ولينا نحكيو على الكاليتي دو في. وكيما قاعدين نشوف الناس الكل ولات تتعاطى في الرياضه، الناس الكل ولات تحكي على كل ما هو هيلثي، كل ما هو حتى في الاكل، الناس الكل رجعت لك الحميه نتاعنا في الحميه
0: نتاعنا المتوسطي
2: يعني، الناس الكل ولات تحكي على حتى على كل البيجيتاريان او الفيجان على خاطر فما قناعات لازم يكون
0: صحيح.
2: توا ولينا الجسم السليم احنا نحكوها مليح احنا صغار، هذاك العقل السليم في الجسم السليم، ولكن توا ولات عنده اهميه خاصه. ونشوفوا الناس حتى ساعات تقول لك شوفوا الناس اللي تزورنا هكا كسياح ومرحبا بهم او جاوا جايسي تلقى عمرهم 80 و85 ما فيش حاجه جيده، ويتنقل ويسافر ويحوس ويتمتع بحياته. المدخن يا سماء، المدخن راهو نسبه الوفيات في ال 65 سنه توصل لاكثر من 40%، معناتها مازال كيخذ التقاعد نتاعو في باله باش يتفرهد باش يتمتع بحياته باش يجيب اولاده واولاد اولاده،
0: التدخين ما يعطيش الفرصه،
2: يعاني في الامراض والا يتوفى من التدخين. هل يعقل هذا؟ دونك احنا توا انا ديما نخاف، ما عرفش انا تونسي راه عندي ثقه فيه راهو هكا ديما نحكي وهكا كنت بالحكس كي تخاف بطريقه سهله يفهمها تقول له راهو مش هكاك، احنا قلنا راه فما دراسات كل شيء موجود وشوفوا فيه. انا ما نتصورش فما تونسي ما عندوش ما جاهش مرض من التدخين، ما نتصورش وما نتصورش تكون ما سمعش اللي تكون عنده سرطان الرئه ولا سرطان المثانه اللي قاعد يولي ثاني سرطان عند الرجل في تونس. شكون قاعد تشوف فيه هذا؟ ما نتصورش ما فماش شكون عنده في عائلته مش قاعد يشوف فكل نسميوها احنا الالتهاب المزمن نتاع القصبات الهوائيه لا برونشيت كرونيك، ذاك العبد اللي يكح كل صباح وعنده بلغه وما ينجمش حتى يمشي برشا، وكل شتاء يعمل لك السيور انفيكسيون ايجو معناتها تجيك الالتهاب الحاد معناتها الناس الكل تشوف امراض القلب. وما ادراك ما امراض القلب؟ احنا عندنا ثلاثه عروق يحكموا في القلب، جويت اللي هما العروق التاجيه معناتها لي كورونير شحال يتسدوا، والدخان من اكثر العوامل اللي تسد، زيد عليه شويه سكري اللي هو موجود عندنا شويه، زيد عليه شويه ضغط دم، والثلاثه هذوما هما اكبر حاجه للجلطات القلبيه والجلطات الدماغيه. معناتها كي نحكي مع التونسي هكا قول له يا سيدي بس انت ما حبيتش يا خويا تقول انا نفسي وذاك هو كل شيء، خمم في العزيز عليك، خمم مانيش نحكي على التدخين السلبي برك اللي هو خمس الوفيات، معناتها خمس الوفيات اللي جايه من التدخين تدخين سلبي، معناتها انسان ما تكيفش من عام 3 ولا 6 يلقى روحه هو عنده امراض.
0: والله ذاك دوسي اخر دكتور حاتم، هذاك زاد دوسي اخر، معناها اختار كان انت حر في اختيارك، اما تحكم على غيرك معناها هنا خطوره مضاعفه، خطوره كبيره. دونك دكتور مستقبلا وفهمنا توا شخصنا الوضعيه وفاهمين ولقينا الحلول، الحلول شنو هي توا التطبيق كيفاش باش يكون دكتور؟ توا احنا في معناتها المنابر الاذاعيه والتلفزيه وعشرات، انا ساعات والله بيني وبين روحي نقول زعما الناس كي يلقاو برنامج تلفزي ولا اذاعي على التدخين يواصلوا يسمعوا فينا، ما يزابيوش زعما الى اذاعه اخرى فيها الغناء ولا فيها حاجات اخرى، على خاطر كيما قلت انت توا دكتور حاتم حتى حد ما قعد ما يعرفش المخاطر والمضار نتاع التدخين، اما كاينه ما نعرفش كيفاش مطفي الضوء ولا موضوع ما يحبش يحكي فيه ولا وين الحلقه المفقوده وين دكتور، وشنو يلزمنا نعملوا في المرحله هذه كونكريتمون معناها على ارض الواقع كيفاش باش يكون التطبيق؟
2: هو كلامك الصحيح، واحنا بيدنا ساعات نحسوها كيما نقولوا احنا معناتها فريستري، معناتها نقولوا يا ربي معناتها هالمعلومه الكل، هوني باش نجاوبك بطريقه. الطريقه الاولى صحيح اللي المعلومه فيما يخص الشجاره العاديه اول واللي الناس كل تعرف اللي هو مضر بالصحه واللي هو قاعد غير حتى سنان طبقا راهو ما عادش يحكيوا عليه برشا وبالنسبه لهم حاجه
0: طيب صحيح.
2: وهنا نعمل معناتها على وعي المواطن باش يطبق هو هي شنو هي الحكايه. شفت انا من التدخين انا مخاطب في سلوك المواطن بصفه عامه. يا سماح راهو احنا كمجتمع يلزمنا نتغيروا، اما عندنا برشا سلوكيات اللي احنا والله ماني عارف معناتها خليناهم عاده حاجه ولات مقبوله مثالش ماهوش مشكل، هذا يسمى يتبدل. انا من باب التدخين راهي نظريه برشا سلوكيات في المجتمع نتاعنا تتبدل. احنا علاش ديما نقعد ديما نستناو في تطبيق القانون؟ ربي سامحني يا سماح انت كان الاطفاليك معناتها ما تعملش حاجه مش خاطرك خايفه من القانون، خاطر تعرف اللي السرقه مش باهيه، خاطر اللي تحب
0: خاطر قناعتي انا ذاتيه، قناعتي انا
2: يعطيك الصحه وتقعد ذاك القوانين للفئه الضاله للفئه. بالنسبه للتدخين هكاك
0: نفس الشيء،
2: المجتمع نتاعنا كانه يقبل التدخين، تو فما سلوكيات اخرين راهي مضره. علاش نقول ديما التدخين اكبر يقول لي لا تو التدخين اكثر من المخدرات؟
0: طبعا طبعنا معاه دكتور وهذا الاخطر. انا والله فما جزئيه نحب نوصلها لك دكتور، انا حسب ما لاحظت الناس ريت اللي قاعدين يستعملوا في السيجاره الالكترونيه ولا والحاجات الجديده هذه الكل والدخان المسخن وغيره وشنو معتبرين اللي هما في المسار الصحيح وعندهم مخطط للاقلاع على التدخين، مش في بالهم هكاكا، ويقول لك انا هاني بديت بدلت معناتها ما عادش نتكيف في السيجار والنورمال وليت انا هذيا، معناتها على اساس اختاروا السيجاره الالكترونيه على اساس انها خطوه نحو الاقلاع.
2: هوني هزيتني الموضوع الثاني اللي باش نقول لك عليه، معناتها اللي هو كونه التحسيس تقول انت وصل، لا ما وصلش، تقول لي انت الكلام هذا وكلامك صحيح لكن في التحسيس في المنتجات الجديده ما وصلش. وانا راني نفهم المواطن خاطر ساعات تلقى خاطر في خلاف ولا ما همش بيحت. وهذا هو القوه صناع صناع الطبق باش خلاونا احنا كاتب في هالنقاش هذايا ما بينات بعض. وانا عارف باش نجاوبك بطريقه سهله ياسر ياسر ياسر. انا كي نقول لك اللي كانوا قبل 2014 قبل ما يجي التدخين المستخدم مبيعات صناع طبق طاحت بصفه كبيره. واللي هما كانوا غلاء كبيره خصوصا اللي كانوا زادوهم في التاكسيشن معناتها زادوا في الاداءات في جميع تقريبا الدول واللي هما الاسهم ولات غاليه واللي العباد ولات والقوانين زادت. اش عملوا؟ طلعوا لنا بهالتدخين المسخن تاع شريوا لي بروفي تاع السيجاريت الالكترونيك وطلعوا بالتدخين المسخن وقالوا اه هذا اقل خطوره وراه سيء ويعاون على السوفراج. في بالكم شنو صار من وقتها توا؟ المبيعات نتاع صناع الطبق ضربت في ثلاثه. معناتها انت باش تفهم كان جهاد يعاون على الاقلاع، انت خمم بصفه عامه مش على فرد ولا اثنين، احكي بصفه عامه. انت كي تشوف اللي كونه المنتوج هذا هو زاد في المبيعات نتاعهم في ثلاثه، شو تقول شو تخمم؟ نقص من التدخين هذا؟ ما نقص هذا بيت. بس قال لي انت هذا موجه باش يعاون على الاقلاع، ما لا تعمل لي فيه ريحه هكا تجب الاطفال ولا لونه روز ولا لونه اصفر هكا فاقع ولا اخضر ولا في طعمه الفريز ولا طعمه الحلوى ولا طعمه الشوكولاته، مش كون هذا بشكل على التدخين هذا لا الاستقطاب. والدول اللي كيما بريطانيا العظمى اللي وصلت قالت مشات في هذا اللي هو يمكن ينقص في التدخين فاقت من بعد وثلاث اربع سنين خرج الوزير الاول بيدو وقال راهو هالانواع هذه زادت عند المراهقين نسبه التدخين بتسعه مرات
0: تسعة مرات
2: ومنعوه تماما في بلدان اخرى كما بلجيكا وفرنسا وهيك. هالكلام هذايا ماهوش معقول، ونمشي اكثر من هكا خويا ما تقولوا يعاون عقلان حطوه يتباع في الصيدليات ونحطوه بال
0: مادام يعاون هو وخطوه نحو الاقلاع. اي دونك ما عادش يغالطوا رواحهم. انا نحب نوصل للكونكلوجيون هذيا، ما عادش تغالط روحك تقول هاني انا باش نبطل الدخان قريب نبطل وهاني بدلت بالسجائر الالكترونيه.
2: يا سماح هذه مهمه برشا.
0: اي تفضل.
2: يقول بدلت، بدل خاطر متوفر توا، كان غدوه في لسبب معين ماهوش متوفر ولا هو في
0: ترجع
2: موجود كل يتكيف السجاره الاخرى ويولي سكون ابل احنا بلغتنا احنا لي دوبل فيمور. لي دوبل فيمور هذوك عندهم خطوره خاصه، هما تقريبا 70% من المدخنين نتاع السجاره الالكترونيه والتدخين المسخن. وهوني انا قاعد نقول نخاطب، هوني مواطن نخاطب حتى زملائي الاطباء في الموضوع هذا. راهو التدخين ماهوش حاجه لازمتنا احنا كي تولد الانسان، عنده غرائز، عنده حاجات لازمينه، الاكل، الشرب، الترهيب، التزاوج، غيره وكل شيء، ولكن ما عندناش التدخين. معناتها انت تحب تقنعني كانه هو التدخين حاجه ملزمه عليا، اي هيت نلوج هو مش صحيح، هيت نلوج اللي انه اقل خطوره ولا اللي اقل مضره ولا مثال جد. لا ما سميش ما حشنيش بالدخان، راهو اللي بطل الدخان ما يصير له شيء، راهو العباد اللي ما تكيفش عندها برشا حاجات ما يفيقوش فيهم الاخرين. معناتها احنا كي نطلعوا الدروج ولا كي ندوروا ولا كي نحوسوا ولا كي ناكلوا بالطعم وخير كي نعيشوا عيشتنا الكل خير ماناش عرضه للامراض.
0: معناها دكتور راهو كي نقولوا لهم راهو يبدا التغييرات من السوايع الاولى ونهارات الاولى، راهو كلام صحيح مش كلام برا.
2: اسمع انا تعرف راهو شوف صحيح انا رئيس تحالف ولكني انا راني استاذ في الطب في جراحه الاوراق. كل كلمه نخرجها من فمي على حاجه راهي وراها دراسات ومعلومات. معناتها دايرنا كلمة المجال ما يسمحش خاطرنا احنا في اذاعه الشباب اذاعه مخصصه للعموم، ولكن راهو كل كلمه وراها دراسات. ما نسمحش النفس باش نعطي اي حقيقه بين ظفرين ما تكونش وراها دراسات. دونك احنا قلنا لهم قداش مره من 20 دقيقه الاولى، وهذا يقاس، هذا قعدنا نعملوا احنا ورشات ولا حاجه نقيسوا لهم كل يقعد ما تكيفش قداش هاك باش تشوف كيفاش ضغط الدم ينقص، كيفاش دقات القلب العدد نتاعها ينقص في دقيقه، باش تشوف كيفاش نسبه سي او اكسيد الكربون راهو مش السي او 2 اكسيد الكربون اللي شبه الدخان الكراهه ينقص في الدم نتاعك، في سويعات قليله كيفاش تربح حاجات اخرى وغيره وغيره، اللي بعد سنوات يولي ما عادش عندك خطوره بكم حتى الامراض السرطان. معناتها ترجع كانك انسان عادي، معناتها كي كلمه تحصل لنا في الصدور وكهو صحيح كيفت توا بعد 20 سنه دخان انا لا. الجانب الاخر اللي ناكد عليه رانا عارفين راهو الكلام تقول لي يا دكتور ساهل لما راهو ادمان، يا اخي انا ما نعرفش اللي هو ادمان، بيان شور نعرف اللي هو ادمان ونعرف اللي عبيت تعلمته وهو صغير، ونحن عندنا اطباء الكلمه اللي يخرجوها لي كل مره يقولوا لي اه انتم اطباء كيف خاطر راهم شعارين انا امبارح خاطر في كبير يبكي بدموع قال لي انا عارف، قال لي عارف على خاطرني حتى على الرمزيه نتاعي، قال لي عارف
0: حتى ليماج نتاعو اي
2: ليماج الكل، قال لي ولكن ادمان. دونك هذاك يتعالج، ادمان يتعالج ثم العيادات معناتها صحيح
0: حتى العيادات. ادمان الحركه دكتور، الحركه ذاك الجس في حد ذاته زاد هو ادمان، معناتها كل شيء يتعالج، كل شيء ممكن، كل شيء نجموا ندركوه.
2: احنا عندنا بروتوكول كامل تاع علاج في 8 جوانب في معناتها بريز اون شارج سيكولوجيك معناتها النفسي، العلاج النفسي، العلاج نتاع النيكوتين، في برشا حاجات اللي متكامل هو علاج متكامل. شوف في حكايه الاقلال التدخين انا كل مره نسمع حاجات كل مره كل واحد يقول وهاو قالوا لي جرب هكا، راهو صحيح الطرق متعدده وعديده، ثم طرق احنا علميه نعرفوها ومجربينها وكل شيء، ولكن انا شوف الكلمه اللي نقولها داير احنا عندنا حاجه نسميوها لو كونسي مينيمال معناتها النصيحه الاولى حط في بالك اللي باش تبطل. وانا عندي ثقه في التونسي، انا نعرف التونسي سورتو في التونسي تقول اولادك تتكلموا على اولادك، انا شفت لمات والاباء التونسي شي يعملوا على خاطر اولادهم شيء ما عجب. معناتها كي تجي تقول له راهو اول سبب للتدخين عند صغيرات هو الولدين اللي يتكيف اكثر شيء من هكا
0: يوفى الكلاب.
2: انسان كي باش تتكيف انت توا راهو احنا مجتمع عائلي اللي باش يقعد نهار اخر يلاهي بيك يعالج فيك ويخلي داره ويخلي خدمته كل هو ولدك، علاش مسكين باش تخليه هكاك نهار اخر؟ احنا مش باش يجي نهار كما في بلدان اخرى يحطوه في دار نتاع شنو عجز، احنا لا احنا مجتمع عائلي، احنا مجتمع ناس بالهبه. انت حاجه اخرى والله ما نحبش نجبد عليها برشا كي نخاطب المواطنين، ولكن خلي يفهموا راهو العلاجات نتاع السرطان والعلاجات بصفه عامه راهي غلات ياسر. انا راني صحه مواطن تونسي عندي بالدنيا، ولكن هذه امور انا نشوفه ساعات يبدا يقول لك اه شبي يا ولدي راهو علاج نتاع مريض واحد نتاع سرطان الرئه بك العلاج المناعي 250,000 دينار في السنه. معناتها كيفاش تحبونا نوفروا؟ كيفاش تحبوا العباد؟
0: معناها مضار من الجوانب الكل، كل واحد نخاطبوه، نخاطبك بالمجال.

عليها ومدرب الصحة هكذا وكل شيء. ما نحاولوا أكتو في طريق الخطاب نتاعي نحاول بشرها. ولكن أنا هوني من منبر هذا ندعو الناس موصية معناتها منتجين مخرجين ابدعوا في هالحكاية هي ابدعوا راو تنفعوا مجتمع نتاعكم راو أنا فما لقطة ديما نقولها ما عرفش كان عندي الحق في مسلسل عديتك المسلسل تجوج وكل لقطة فيها إبداع كبير خليت معناتها رغم اللي في المسلسل اللي قلنا عبد عليه مولود الناس تتكيف وكل خليت الناس الكل معناتها شافت اللي التدخين حاجة مضرة ومضرة ومضرة لقطة فيها برشة إبداع ما أحوجنا إحنا توا تونس هاي الفريق المنتخب الوطني ماشي للمونديال ماذا بينا كان

فلازمش واحد ياخذ بيهم. شكرا لك دكتور حاتم، يعطيك الصحة على كل هالتفاصيل على الباساج الثري هذية. مرة جديدة نقول لك ألف مبروك ليك ولكل الأعضاء التحالف. مبروك لتونس، وإن شاء الله نواصلوا في المسار هذي ونوصلوا لتحقيق نتائج معناتها ونحقوا بها الأهداف اللي رسمتوها ونرسموها الناس الكل. شكرا لك الأستاذ الدكتور حاتم بوزيان، رئيس التحالف التونسي لمكافحة التدخين وأستاذ في جراحة الأورام. شكرا أستاذ، نهارك زين وإن شاء الله ديما ناجحين إن شاء الله. شكرا لك، إلى اللقاء. موفق. إذن كنا في حديث وتفاصيل حول منح الجائزة الدولية لليوم العالمي لامتناع عن التدخين لسنة 26 تقديرا لإسهامات التحالف التونسي لمقاومة التدخين، الأستاذ حاتم بوزيان رئيس تحالف، الدكتور رضوان الفخفاخ والدكتورة الراحلة منيرة المصمودي إحياء لذكرها، كانت نائبة الرئيس. إن شاء الله ألف رحمة ونور عليها لمجهوداتها الكبيرة اللي كانت في المجال هذية. بعد قليل باش نحكيوا على موضوع ما يقلش أهمية على الموضوع اللي كنا نحكي فيه، وفما ترابط كذلك ما بين المواضيع الصحية. ضيفتنا الدكتورة دلاندا شلي نحكي وبعد قليل على فيروس الورم الحليمي البشري وعلى برشا مشاكل تخص الصحة الجنسية والصحة الإنجابية.

أهلا وسهلا بكم معنا من جديد. إذا مواصلين اللقاء معاكم وبرفقتكم في ديما لاباس. سعيدة هذا الصباح باستقبال الأستاذة الدكتورة دلان دشلي مختصة في طب النساء والتوليد ورئيسة قسم طب الرضيع بمركز تونس لطب الأم والرضيع. هكا دكتورة أهلا وسهلا بك. سعيدة ديما باستقبالك. مرحبا بك بحضنا. وانت كالعادة نعرفوا دائما من بين الأطباء المميزين اللي عندهم الخطاب معناها سهل وسلس

0: يوصل بكل سلاسة للمستمعين. إذن بارتفاع درجة الحرارة وفصل الصيف يرجع للضوء، لابد أن تنسلط الضوء من جديد على برشة مواضيع تخص الشباب، تخص صحتهم الجنسية وصحتهم الإنجابية بلوتار اللي يلزمهم يحافظوا عليها من العمر توا، من العمر الصغير. وفي السياق ذاته باش نحكيو إذن على فيروس الورم الحليمي البشري، ونعادوا نذكروا بأهمية التلقيح دكتورة للفتيات حتى ما يوصلوش من بعد المشاكل الكبيرة ولا قدر الله سرطان عنق الرحم. مرحبا بك إذن دكتورة.
1: شكرا نالندا. شكرا. بالضبط احنا توا في الصيف، دونك هي موسم نتاع العروسات، الساعة ان شاء الله مبروك العباد الكل باش يعرسوا، وزاد موسم للانفتاح في التصرفات ساعات في الحياة الجنسية في يعني حاجات نعرف هما يقلقوا كي باش عباد يسمعوها، مي هذاك هو الواقع معناتها اللي فما برشا ناس توا
0: باش نغمضوا عينينا عليه وسي مش باش نناقشوا توا خاطر المجال مش مجاله.
1: فوالا مي
0: احنا صحيا احنا جانب الصحي
1: اكزاكتلي
0: اخلاقيا في مواقع اخرى. ايوه
1: بالنسبه للفيروس الحليمي البشري اللي هو الـ HPV هيومن بابيوما فيروس، حكينا عليه من قبل وديما لازم نعاودوا نحكيوا عليه على خاطر هو من الامراض المنقوله جنسيا واللي راهو موجودين وراهو تلقيح دخل عنده اكثر من عام توا، وللاسف ما لقاش حظه على خاطر عندنا مشكله في العقليه نتاعنا اللي يظهر لنا اللي علاش انا باش نمشي نلقح صغيري بولدي ولا معناتها انا كي باش نعمل هكاكا باش نشجعوا على تصرف غير سليم.
0: يقول لك بالك شيء انا اثر لها على صحتها الايجابيه من بعد طفله 12 سنه نعمل لها الفاكسان ذي سورتو هذوما راهو من تداعيات لي فاكسان تاع كورونا دكتوره.
1: اكزاكتومون بالضبط. دونك لازم نعرفوا اللي الاش بي في اللي راهو موجود هو فيروس كيما اي فيروس كيما الجريب، يعني تمشي في الشارع نجم تخطف حاجه وانت ما في بالكش. هو سي ان فيروس تري ريزيستون معناتها على المساحات مثلا تمشي للبيسين، تمشي للحمام، نمشيو لبلاصه تواليت عموميه، نمشيو لبلاصه في تواليت في بلاصه نتاع خدمه مثلا. اللي كان واحد يقعد ولا يمس المساحه ولا يمس حتى يد الكوبه وهو ما يمسحش ما يغسلش يديه وما يردش بيه وراه الفيروس هذاك ينجم ينتقل. فما امهات ينقلوا الفيروس لصغيراتهم ببيتهم. فما ناس تقول لك احنا في العائله الكلنا عندنا ثلالات. تقول لك كيف تقول لي ليه احنا حاجه وراثيه؟ نقولها ليه سو بو انتم قاعدين تعديوا في بعضكم ما في بالكمش. دونك راهي حاجه وارده، واحنا كل يوم كنا نحكي لك قبيله اللي للاسف قاعدين نشوفوا في دي جون فام يجيو يعديو تقول لك والله يطلع لي ثلالي دي عندي بلاصه تحك فيها ما نعرفش علاش. مش واحده مش اثنين، راه حاجه وارده جدا. دونك المبدا نتاع الفاكسان نتاع التلقيح هذا هو الوقايه ضد الفيروس، مش معناتها احنا قاعدين نشجعوا ولا نعرفوا لذي حاجه مقوله جنسيا فقط. لا، الفيروس هذا يمكن ينتقل بطرق أسي غير جنسيه اولا، وثانيا اذا انتقل بطريقه جنسيه راه ما يتكلمش، مش تعرف انت هذا ولا هذا ولا هذا سامحني حتى وكان بنتك وشريفه وحتى حد ما عرفت قبل و و و داك اش قالوا لي انا ديريكتومون فما ناس نعرفهم. قلت لهم اوكي انت تعرف روحك والبارتنير نتاعك مره مرتي الله اعلم شنو اللي صار بعد نجم تمرض. دونك احنا هي وقايه للناس الكل اولا ضد الفيروس، وثانيا الفيروس هذا لازم نعرفوا اللي هو ينجم يسبب في سرطان عنق الرحم مش من غدوه، بعد 10 سنين 15 سنه. دونك احنا كان عرسنا في 25 ولا 30 وما عملنا حتى شيء وما عملناش فحص فروتي سيرفيكو فيجينال معناتها المسحه
0: هذيك
1: نشوفوا للاسف نجموا بعد 10 سنين نلقاو تغيرات وهذا يؤدينا الى سرطان. شوف من حكايه فارغه بلي هي اونتر بارونتيز فيروس يتعدى كان ما نتبعوش العلم ونشوفوا شنو لازم نعملوا نلقى روحنا في السرطان. دونك كيما كان يحكي قبيله الدكتور بوزين فما بلدان في العالم قضات على الفيروس هذوما بالتلقيح، وتلقيح البلدان هذوك مش كان ننسى ننساو للرجال للصغيرات للاولاد وللبنات.
0: احنا تو دكتور في تونس مرحله اولى للبنات،
1: احنا مرحله اولى بدينا بالبنات على خاطر فما سعر وعلى خاطر لازم العباد تقبل. بدينا بالبنات وحاجه باهيه خاطر نحميو في بنياتنا باش ما يصيرلهمش سرطان، ولكن لازم نعرفوا الفيروس هذا زاد يتسبب في سرطانات عند الاولاد والرجال. منهم سرطانات المثانه اللي كان يحكي عليهم قبيله بخلاف التباهي هذيك علاش نحكيو كل شيء لصق بعضه، يعني التدخين والفيروس هذا يتسبب في سرطانات الفيسي مثلا، وينجم يتسبب في سرطانات نتاع الحنجره نتاع الفم نتاع الحلق نتاع هذا الكل اللي هما فرد عائله هما والتدخين. دونك نورمالمون نسكون فاكسيني ونحيو نقضيو على سرطانات هذوما، يعني ماشي لعبه. دونك نحكيو على التلقيح وعطاو في 12 سنين، علاش نعاودو نذكرو؟ على خاطر 12 سنين مازلنا ما بديناش العلاقات الجنسيه مبدئيا في تونس، وثانيا على خاطر في العمر هذيك اللي بدن كي تعمل له دوزة يصنع المناعة اللازمة باش يحمي روحه على مدى طويل قد ما نكبره في العمر. خاطر هذا سؤال ثاني يا سيدي فاتني انا عمري 18 20 بنياتنا احنا ما خلطوش عليهم فوالا اسكو نجم ندرك نجم ندرك
0: كيفاش
1: قبل ما تدينا كان الانسان اللي عندنا ما عملش دي رابور قبل ما صاروش علاقات جنسية في اي وقت ينجم يعمل فاكسان.
0: هي مجيعة نتاعها الدكتورة يلزم قبل انطلاق معناتها الحياة الحميمة
1: فوالا خاطر من الفيروس ما عانيش عليهش باش ندخلوا فيه. ثانيا نعملوا الفاكسان هذاك اما قد ما نزيدوا في العمر يسبو نستحقوا دوزه ثانيه. هذاك الفرق كي تبدا صغير بالكدي نعرفوا المناعه بهي دونك ولا با بوزوان نستحق واحده.
0: داكوغ.
1: قد ما نكبروا نجموا نزيدوا. اسكو موجود في لي فارماسي؟ لا ماهوش موجود في البريفي موجود كاين تبع الاداره
0: مراكز الصحه الاساسيه معناتها المستوصفات دكتوره
1: اكزاكتومون. واللي يحب يمشي يستقبل كان فاتو الوقت هذاك يمشي ويطلب وينجم يعمل الفاكسان غراتوي. سي غراتوي حاجه مجانيه في تونس على خاطر الدوله التونسيه جابتها وزاره الصحه جابتها باش تخدم على العوام اللي جايين.
0: دكتور عندي سؤال واحنا تو قادمين كيما انت قلت ان شاء الله الناس الكل تفرح وان شاء الله بدو متمام من الناس الكل برشا افراح وبرشا عروسات. تو الناس اللي مازالوا ما عندهمش حياه حميمه وباش يعرسوا يقول لك يسمع تويك يقول لك نحب نلقى حين فما بوسيبيتي مازالوا ينجموا يلقحوا توا
1: الو يلزمهم يمشيو للمستوصفات ويشوفوا وكان ما عندهمش معناتها يعطيهم خاطر مازال فما دي فاكسان نومبر دو فاكسان كوم
0: موجود
1: ما عملوش موجود دونك ينجموا يعملوا ويصحوا ويعاودوا يعملوا اون اوتر دوز.
0: اي معناتها افيكاس يقعد الفاكسان مش كان للصغار اللي 12 سنه البنات 12 سنه
1: هو لا يعطيك الصحه. هو القرار اللي وقع اتخاذ هو قرار استراتيجيك معناتها كيش يقولوا استراتيجيك
0: معناتها استراتيجي
1: معناتها بيان سور خاطر احنا الدوله تشري فيه من فلوسها يلزمها تخمم كيفاش احسن نجاعه في احسن وقت. مي كان قعد منه بالعكس الناس كل قلت لك تنجم تعمل
0: بالعكس دونك انا ناخذ الفئه الضروريه المستهدفه خاطر ما فماش برشا فلوس ما نجمش نلقح للناس الكل
1: ولا.
0: دونك نبدا باللي نجم نربح صحتهم بلو تار. اما الفئه الاخرين اللي نجموا ينجموا واللي فاتوا حتى العمر الدكتوره
1: بعد
0: شنو
1: هو السؤال هذا
0: برشا نسي خاطر يقولوا خساره معناها احنا ما نجموش نلقحوا نقول لنا وقتها ما لقيتش إجابة باش
1: نجاوب
0: لنا إجابة دكتورة أنا زيدا
1: النساء اللي ديجا عارسوا ودخلوا اون كونتاكت مع الفيروس النجاعة نتاع الفاكسان بيان سور تولي ما عادش موجودة
0: ما عادش معنيين بالفاكسان هما
1: مبدئيا هو راهو ديما تنجم تعملوا اما راهو يولي ما عادش فما نجاعة على خاطر أنت ديجا سيغتينمون دخلت اون كونتاكت افيك لو فيروس ولا ساعات تجيك امرأة عندها ديجا توليليت وكل تقول لك نجم تعمل الفيروس سي هو عبارة دخلت الفيروس دونك صنعت المناعة دونك كأنك عملت الفاكسان ديجا دونك سا سيغ ريان باش تعاود باش ينقص من لي ريسك. مي احنا ما ندخلوش بعضنا وما نخافوش كان ما دخلناش اون كونتاكت افيك لو فيروس نعملو فاكسان
0: واضح
1: سي عرسنا عملنا علاقات حميمية مش مشكل ما خسرنا شيء نجمو نمشيو نعملو المسحة اللي هي لو تيست اش بي في
0: ايوا باش نعرفوا الوضع
1: اسكو اني بوزيتيف ولا لا اسكو عندنا الفيروس هذا ولا لا. كاين عندنا بوزيتيف راهو عندنا دويات نجمو نعملوا كولبوسكوبي بيوبسي نحرقوا المكان اللي هو ممسوس ونمشيو لبس والا ما عندناش سيدي تيست اش بي في نعملوا الفروتي العادي اللي هي المسحه العاديه اللي باش تقول لنا اسكو بدلنا لبس ولا لا دونك ما خسرنا شيء. كاين مازلنا ما بديناش نعملوا فاكسان سي عملنا دي رابور ولا صار عندنا الاش بي في نعملوا لي فروتي ونقعدوا نتبعوا بانتظام خاطر هذيك هي زاد المشكله اللي نسي ما تمشيش تعدي من ولاده للولاده هذه كان حبلت ولدت سينو تقول لك
0: كيف تتعدى من عمر الانجابه لوغ لا تولي ما عادش تمشي
1: ما عادش تمشي الجمله
0: تقول لك خاصه أنا... دكتوره فما فئه اخرى مستهدفه اللي هو يقول لك ما عندهاش علاقات حميمه لسبب او لاخر زوجها توفى ولا ما عندهاش بارتنير تقول لك دونك ما فماش داعي باش نمشي نعمل فروتي الوغ كو فكره غلطه.
1: هي فكره غلطه
0: قلت يرقد الفيروس قداش من عام
1: يرقد اكزاكتومون يرقد 15 سنه ينجم يكون حكايه ليها برشا وقعدت وحده وحده وقداش من مرأة تجيك في عمر 60 65 تقول لك هبط عليا دم ولا حاجه تجي تعمل اكزامان تلقى ديجا الدنيا سرحت تقول لها مدام ويدك تقول لك انا عندي 20 سنه ملي ولدت اخر مره عدوا عليا وين فاش قام عليا ما نحبش نمشي الجينيكولوج ما نحبش نطلع عليه روحي. واحنا في فكره غلطه خاطر اليوم العلم يؤهلنا باش نلقاو الحاجات قبل ما يظهروا قبل برشا
0: ونداويو في ستاد اولي. دكتورة جبت شوية على العلامات تحكينا شوية على العلامات خلينا نجيبوا انتباه بعض النساء باش مثال شيء نحن نحبوا الهدف نتاعنا انه يقع التدارك في اي مرحله مثال اي مرحله راهو فما الحلول فيها
1: بالضبط.
0: دونك كان تحكينا شويه على العلامات دكتوره، فيش مثل نزيف مثلا بين العلامات هذيا؟
1: هذيا على سرطان عنق الرحم،
0: مرحله متقدمه هذيا، ما نحبوش نوصل للمرحله هذيا.
1: احنا ما نحبوش نوصلوا، والحمد لله ما عناش برشا، اما موجود. العلامات هما اول حاجه الدم اللي يهبط على المراه بعد العلاقه الحميميه. دونك تقول لك عملت رابور هبط عليها الدم، هذيك سيكو فما حاجه في عنق الرحم، والا في درجات اكثر مراه ما عادش تعرف ما بين الدوره وما بين مش الدوره، الدم مش
0: معناها ديما نزيف عندها موجود،
1: والنزيف راه مش ديما برشا، يكون شوي يمشي ويجي في وقت مش في وقت. هذه اهم حاجه. الحاجه الباهيه اونتر بارونتيز في سرطان عنق الرحم اللي هو ما ينتشرش بسرعه، ياخذ برشا وقت.
0: دونك الفرصه متاحه ليك باش تلقى في روحك كما احنا نقولوا،
1: ونجموا نداويوا وما نحيوش الارحام، وناخذوا جوست مكان اللي هو مريض ونوقفوه. ما توصل كان مش كيما سرطان الثدي، سرطان الثدي يسرح بسرعه وينتشر بسرعه، هذه اللي يمشي السيز. دونك انا

0: فيروس اكثر من 50 فيروس تبين العائله هذه تاع الاتش بي في.
1: عائله كبيره تبارك
0: الله. عائله كبيره
1: عريقه.
0: يوم أربعة شدوا أربعة نومرو كل واحد عنده نومرو.
1: أيوة.
0: 16 و 18 نومرو هذوما متسببين في سرطان عنق الرحم عافانا وعافيكم الله. 11 و 16 متسببين في الثلالات اللي نجموا نلقاهم من لوطة من برا اللي هما مرئيين. العباد اللي يسمعوا فينا مش بداوا يخموا يقولوا والله يعني نحس مشي عندي سرطان. نطفى عليكم كان فما ثلالات ظهروا لبرا مش تحسوا فما حكة وكثلالة تحسها كحرشة شوي وتمشي وتنتشر تبدا كعبه بعد تولي اثنين ثلاثه وبعد تولي تيخو كالبيرينيل كله في البلاصه نتاع من برا في الفتحه وينجم حتى من لوطه وساعات موجوده عند الرجال زيده ينجم حتى كعبه ولا كعبتي نقول لك والله ما تعرفش بلي ماليش بلي وتلقى ساعات حالات كبيره بيان قد ما المناعه طايحه قد ما زيد وقتاش نلقاهم اكثر عند نسال حبال ساعات المراه الحبله تبدا لباس وبعد جيت تقول لك دكتوره سي بيزار والله فما حاجه خرجت لي هاي اثنين هاي ثلاثه على خاطر المناعه في الحبله تطيح وكل الفيروس اللي كان راقد يخرج
1: فيق
0: هذوما 11 و6 نمبر 11 و6 اللي هما متسببين في الحكايه هذوما هذوما ما يخافوش عم تيو ثلالات سي فغي ثلالات يقلقوا مي اقل خطوره من الاخرين دونك يلزمهم يجيو يعديو ونداويوهم ونحرقوهم ينجموا طبا نتاع درماتوم تاع الجلد يحرقوهم في العاده احنا زيدا نحرقوهم اسرع ونجموا نعملوهم باللازير زيدا مي كان ما نداويوهمش على مدى طويل ينجموا يتسببوا في سرطان زيدا هو نتاع الجلد نتاع المكان هذاك اللي هو على برا اون جينيرال العباد يداويو خاطر يقلقوهم المشكله الداخل الداخل
1: غير مرئيين معناها
0: غير مرئيين
1: زوائد جلديه غير مرئيه
0: كان ما تمشيش تعدي ونحطوا سبيكولوم ونغزروا ونعملوا فروتي راهو نجموا نتعدي دونك الحاجه البيه اليوم سي كو فما لو تيست اش بي في باش نعملوا التحليل العادي نمشيو نلوجو اسكو الفيروس موجود ولا لا
1: ديريكتومون ديريكت اي تيست خاص بالفيروس هذا
0: اكزاكتومون موجود في باستور موجود في الخاص وموجود اليوم في شان نيكول وعملنا بحوث ومجاني كاين بون توا قاعدين جوست يبدلوا في
1: الحكايه دكتور قول لي كان في باستور وشار نيكول معناها انت كي تمشي للبريفي طبيبك مثلا طب خاص وتقول له نحب نعمل الفروتي الخاصه هاش
0: ولا موجود
1: اي تمشي تعملوا في اللابوراتوار نورمال اي مخبر لا. والا لا كان لا. في باستور يتعمل
0: لا لا لا فما في باستور على روحه وفما في البريفي
1: فما
0: هما الماكينات غاليين دونك لو تيست غالي
1: غالي تيست قداش دكتور
0: 150 دينار مي كي تعملوا 150 دينار وتقعد 3 سنين مره مرتاحه
1: وانت مرتاحه
0: 3 5 سنين
1: سامحني دكتور ريتش قال قبيله البروفيسور بوزيان قال كان تحبوا نحكيوا بلغه الفلوس معناتها لا قدر الله الاورام راهي تكلف تكلفه كبيره برشا مقارنه بال150 دينار تولي حتى حكايه فارغه
0: اليوم تمشي تعمل بوز فيرني وتقد روحك وتقد شعرك وكل شيء سي فيني
1: حاجه مهمه برشا لصحتك
0: اكزاكتومون دونك 150 دينار موجود وانا قلت كي تعملوا مش مره في حياتك بركه تعملوا تتهنى على 5 سنين قدام
1: واضح دكتورة يعطيك الصحة نختمو أنا حبيت اليوم نركزوا على الفيروس هذية ما نحكيوش على مواضيع أخرى خاطر باش نعطيو معناتها الموضوع الأهمية نتاعو وإحنا على أبواب برشا عروسات وفروحات دونك حطوا الموضوع هذا في الاعتبار نتاعكم نرجع لك دكتورة باش تخدم بالتوصيات نتاعك
0: التوصيات شوف ما هذية موجود نحكيو على حاجات موجودة يعيشكم تمشيو تعدي وراو كي تمشيو للجينيكولوج مش معناتها عندكم حكايه ولا رويه من المستحسن الواحد يتفقد روحه قداش من مراه تجي من بعد عندها لحم عندها كيست عندها مشكله عندها مشكله في العلاقه الجنسيه ما تعملش التحاليل تحبلوا هي ما تعرفش حتى فصيله الدم ماذا بكم تفقدوا روحكم قبل ما تعرسوا تعملوا علاقه حميميه ميساج تمشيو تعديو ثبتوا انتم لاباس وتاخذوا النصائح من عند الطبيب باش تكونوا لاباس في حياتكم الزوجيه والعائليه من بعد ان شاء الله ديما نسكن لاباس
1: شكرا لك دكتورة حضورك كالعادة ديما مميز معنا في ديما لاباس دكتورة دالندا شلي مختصة في طب النساء والتوليد ورئيسة قسم بي مركز طب الرضيع والأم مشكورة شكرا. على الميساج الواضح والدقيق شكرا لك دكتورة تلقاو إن شاء الله في مواضيع مقبلة معنا في ديما لاباس مازلنا معكم احنا بعد شوية فقرة الصحة ليك مباشرة بعد هذا الفاصل
0: شكرا.
2: حاليك

عليكم. أهلا وسهلا بكم. إذن مباشرة نمشي لفقرة الصحة ليك مع دكتورة لبنى دمس، خبيرة في الأعشاب الطبية. لبنى، صباح الأنوار والخيرات، مرحبا بك بحذانا. احنا

0: فقرتنا عندنا مواسم واحنا نخدموا فيها فقرة الخاصة بالأعشاب الطبية، وكل مرة لبنى تعرف نقفوا عند هالأعشاب ذي، وخاصة قاعدين نضحطوا في الفكرة اللي تقول الأعشاب إذا كان ما تنفعش ما تضرش. يا سيدي تضر وهاوبين بالكشف.
1: لي حتى احنا ديما نذكروا الاعشاب ونذكروا لي برودوي كوزميتيك ناتوريل. ديما نقولوا معناتها اشريها انت الكريم سورتو لي فوندور ولا لي كوميرسيو، يقول لك خذها حتى كان ما فرتكش معناتها ما نفعتكش ما ضرتش، هو سي با فري. حتى كريم ناتوريل ومصنوعه بحاجات طبيعيه راهي تضر اكثر يمكن من حتى من
0: كي استعمالها يكون خاطئ وما تعملهاش كيما يلزم. صباح عشيه الليل فما حتى سمعنا لبنى في سيزون هذي حتى زيوت معناتها هي الاستعمال الخارجي يتناولوها وصارت زادة حالة التسمم. أي.
1: هو من الكومبوزيسيون تاع لي زويل ساعات فما زيوت ما تمشيش مع بعضها.
0: أي.
1: وإلا من الكونسيرفاتور كي يتحط في الكريمات هذه. احنا اليوم باش نركزوا اكثر على عشبة في حد ذاتها، فما برشا اعشاب اللي ما نجموش ناخذوها في دوزاج. ديما نقول انا اقصد حاجه اقل حاجه مغرفه صغيره، ومثلا زادة في التغلية مش كيما نغلي والحاجة تقول لك غليها 5 مينوت، انت كي تغليها 5 مينوت باش تخرج لك ديزاكتيف دي السموم، معناها ما حسنش بها الجملة وبالعكس تولي قاتلة. احنا نغليو الماء ونحطو فيه ديزانفيزيون. هذوما ثم كل عشبة عند الطريقة نتاع الاستعمال نتاعها، كيما الحاجة نتاع
0: المكنيسي. اي
1: كنيسي اللي ما جو سي با انا كونفيرمي البلانت هذيك نيكوسيانا والا لي.
0: هما قالوا نبته هذيا اللي تشبه شويه لبعض الخضر الورقي اللي احنا نستعملوا فيها، معناتها حسب ما اعلنوا قالوا هذه هي النبته معناتها البريه السامه. اي
1: نيكوسيانا راهي نوع من الطبق معناتها في الاخر تنجم تنبت من حتى من هو التلويح نتاعها النبته هذه والا الدخان، معناتها هي تبكم متبع نوع من عند التبغ معناتها.
0: يعيطوا لها عكاز موسى ولا التبغ الازرق، عندها برشا تسميات.
1: هي راهو تتخلط وما تتشافش كما قلت، هي من الاول تبدا ورقه خضراء ومن بعد تتشيح تولي مارون ومن بعد تتضحى ومن بعد تولي كما احنا نعرفوها الفورم نتاعها ديستريات. هي اغلب الاصابات من النباتات اللي هي اول حاجه امراض الجهاز التنفسي، معناها تضرب ديريكتومون الجهاز التنفسي، فما ضغط الدم معناتها الدم تحس التونسيون طلعت، فما تسارع نبضات القلب، وفما الاوعيه الدمويه معناها اللطف معناتها تنجم تخلط تنفجر الاوعيه الدمويه من السموم هذيه من كثر الكونسنتراسيون نتاع السموم في النباتات هذيه. واذا هي بالحق معناتها كما قلنا النيكوسيانا هذيه راهو حتى معناتها جرعات صغيره كما نقولوا احنا في الحقل هذيك زارعين المعدنوس والبصل وشنو ونقولوا احنا الفلاحي يجمعها من ضمن النباتات نتاعو راهي على طول مده تنجم تعطينا اصابات بسرطان الرئه عافانا وعافاكم الله. أنواع أخرى من السرطانات كما الجلدية كما جيوب الأنفية، معناتها احنا اليوم المشاكل السرطان اللطف يقول لك إنسان يأكل مليح يتنفس مليح يعمل في السبور وما يعرفش يروح كيفاش مرض. فما حاجات كما هكا من النباتات ما تنجمش انت معناتها تشوف تقول لا راني انا نتناول فيه التبغ ولا راني مدخن ولا حاجه، وهي عافانا وعافاكم الله تجي في اي نبته من النباتات حتى اللي نشريوها احنا البقولات والخضروات. دونك ماذا بينا كي نجيو نفرزوا الخضره نتاعنا نغسلوها مليح نشوفوا المعدنوس راهو معدنوس السلق راهو سلق.
0: كان جيت نبتة في الوسط غريبة نحيوها
1: صحيت نبتة في الوسط نحيوها نغسلو مليح بالفينيغر ديما نقول من البيستيسيد زادة احنا تجهيز
0: المبيدات
1: معناتها النباتات هذية هي السامة وزيد تحط معاها سموم أخرى كيما مبيدات الحشرية. ساعات ان بي كا كيما البوتاسيوم والازوت وكل هو اللي باش يضخموا به. انا نقول لهم ديما المعدنوس اصغر ما فما في السوق خوذه، الطمطومه اصغر ما فما في السوق خوذها، هذيك هي بيو معناتها تعرف الفلاح ما دواهي. اما انت تلقى الزر المعدنوس برك الله قد يدك معناها سي با نورمال معناها
0: احنا نحبوا كان هذوكم نمشيو طول لك الورقه الكبيره والحاجه
1: هم الزيوتينهم الأمبيكا مزيوتينهم برشا معناتها مغذيات نقولوا كيميائية
0: مش وصلت للحجم هذاك
1: باش يكبر الجدر هذاك وباش يعطيه في تعفيسه زاده يكون باش يكبر له في نهار معناتها في ثلاثة ايام يكبر له في نهار هيك الغابيديتي نتاع السرعه نتاع
0: السرعه في النمو يعطيك الصحه
1: اللطف معناها.
0: شكرا لك لبنى يعطيك الصحه على كل هالتفاصيل. اذا في الكونكلوزيون
1: هذه كان نكوستيانا عن الخروع من اقوى من السموم اللطف معناها ما يلزمناش نتناولوه باي طريقه والا الزيت نتاعو في دي زونتي اوكسيدون يحرقوا الجلده. فما عباد اللطف تبلهم في العمايه ما نحطوهاش على السكين ما نحطوهاش على الحواجب نخلطوه بزيوت اخرى كيما زيت زيتونه باش نستعملوا راهو من اقوى الحاجات وفيه برشا سموم وما نتناولوهش ديريكتومون.
0: هذه التوصيه زاده الاضافيه بخلاف النبته الاخرى هذه خاطر الخروع منتشر برشا الاستعمال نتاعو. يعطيك الصحه شكرا لك لبنى شكرا لك على التوضيح. نتلقاو ان شاء الله الاسبوع الجاي. انا بقى لي كنوصلكم اجمل تحيه كامل الفريق وليد الريفي بسام بن سميه في الديجيتال وسماح من جانب الميكروفون زميلتنا صلوحه من قسم الاخبار تقدم موجز الاخبار بعد شويه هند في جرين تولك. شكرا للجميع على المتابعه وان شاء الله ديما لاباس.
2: عادل مجدك تسمع صوتك اذاعه الشباب من تونس
3: موجز الأخبار.
4: تحية طيبة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات والاختبارات الكتابية والشفهية لفائدة طالبي الشغل لانتداب 5 إطارات وأعوان في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي. غدا انطلاق فعاليات شهر السينما البيئية بولاية نابل بتنظيم من دار الثقافة بالجهة تظاهرة تهدف إلى الجمع بين الفن والوعي البيئي من خلال مجموعة من العروض السينمائية التي تطرح قضايا الإنسان والبيئة والتنمية المستدامة. أكثر من 230 رياضيا وإطارا ومرافقين يشاركون في فعاليات الألعاب الإقليمية 10 للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي تحتضنها مدينة سوسة من 16 وإلى 20 من جوان الحالي. الجمعية التونسية لعلوم التغذية تنظم مؤتمرها الدولي 8 للتغذية يومي 9 و10 من أكتوبر المقبل بمشاركة ثلة من الخبراء والإخصائيين من تونس والخارج. في العالم استشهاد شاب فلسطيني في مدينة رام الله برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في حملة اعتقالات لعدد من المواطنين. الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقول أن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليها. الجيش الإسرائيلي يعلن عن تصفية قائد في حزب الله والحزب ينفذ عمليات جديدة ضد القوات الإسرائيلية أدت لمقتل قائد إحدى الدبابات وفقا للجيش الإسرائيلي. وأخيرا الاتحاد الدولي لكرة القدم يعلن أن النجمة الكولومبية شاكيرا والفنان النيجيري بورنا بوي سيقدمان للمرة الأولى أغنية داي داي للأغنية الرسمية لمونديال 2026 خلال حفل افتتاح البطولة الذي سيقام يوم 11 من جوان الحالي بمكسيكو. ختام الموجز في أمان الله.
2: إذاعة الشباب عدل مجدك عدل مجدك تسمع صوتك.
5: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة. تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم. من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: جرين تالك. جرين تالك، صوت البيئة، آخر الأخبار والقضايا البيئية، تحليل، نقاش، تحديات، مبادرات وحلول. جرين تالك، من أجل وعي بيئي يعيش معنا. جرين تالك مع هند السعيدي.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكم ومستمعينا الكرام، مرحبا بكم في عدد جديد من جرين تولك. من توا حتى النص نهار ونص ويا إن شاء الله من زمان كالعادة نتحثوا فيها على البيئة ونتحثوا فيها على البيئة بكل ما فيها من مجالات. البيئة هي الحياة، واليوم نحتفلوا باليوم العالمي للبيئة. كعلاش برشا حديث أكيد معكم كالعادة حتى نص نهار ونص. نسلم على وليد الريفي في الإخراج التقني، بسام بن سمية في الديجيتال، وهند السعيدي معكم. لرحب بكل المستمعين، وشكرا زادا لكل ضيوفنا اللي يكونوا في كل مرة ويضيفونا، يكونوا معنا ويضيفونا، وإن شاء الله الإفادة تحصل لكل المستمعين. كالعادة اليوم باش نتحدثوا في حلقة خاصة وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، نحكيوا على مبادرات وأفكار تصنع الفارق من أجل بيئة أنظف ومستقبل أكثر استدامة. اليوم نفتحوا ملف مبادرة تبني شاطئ، خطوة عملية نحو ساحل تونسي خال من البلاستيك، وكيفاش تنجم تتحول إلى سلوكيات فردية إلى قوة تغيير جماعية تحمي بحرنا وشواطئنا. طبعا المبادرة هذه من الصندوق العالمي للطبيعة بالشراكة مع وزارة البيئة. اليوم زادة باش نتحثوا على المعرفة الخضراء في خدمة البيئة في إطار شراكة بين مركز البيوتكنولوجيا ببرج السدرية وشبكة أطفال الأرض، كيفاش العلم والتربية البيئية ينجموا يبدلوا برشا حاجات، يبدلوا وعينا وسلوكنا اليومي. أيضا اليوم في زوم اليوم باش نتحثوا على الطاقة وما أدراك ما الطاقة، وخاصة ارتفاع درجات الحرارة، والكل المختصين يتحثوا على صيف استثنائي فيه ارتفاع درجات الحرارة. إن شاء الله ربي يلطف الأجواء الكل. اليوم باش نتحثوا في زوم اليوم على الطاقات المتجددة بين حماية البيئة ومواجهة التغيرات المناخية، هل فعلا الحل المستدام لمستقبل طاقي نظيف؟ جرين توك ديما من أجل وعي بيئي يعيش معنا. مرحبا بكم برشا ناس أكيد، وفي كل مرة نحدثكم على التغيير وأهمية التغيير وأهمية باش يكون سلوك نغير كل واحد من مكانه. برشا ناس معناتها يقول لك شنو باش ينبدل أنا وحدي، أما الحقيقة كل تغيير كبير يبدأ بخطوة صغيرة. كي ما ترميش ورقة، كي ما تلوحش النفايات في الشارع، راك عملت الفارق. كي تستعمل قارورة الماء قابلة للاستعمال أكثر من مرة، راك عملت زاد الفارق. كي تطفي الضوء أو المكيف وقت ما عادش تستحقه، راك زاد عملت الفارق. كي تفرز النفايات، تفرز البوبيل متاعك قبل ما تهبطها، أكيد راك زاد عملت الفارق. يمكن الحاجات هذه نحدثكم فيها هي حاجات بسيطة تبان للمستمعين، لكن مهمة جدا، كي معناتها تولي قوة كبيرة تحمي البيئة، لأنه أهميتها خاصة في حماية بلادنا، في حماية حومتنا من النفايات. اليوم بلادنا والعالم الكل يواجه تحديات بيئية مناخية، إسخانة أكثر، نقص في المياه، تلوث البحر، شواطئ للأسف رغم الحملات النظافة فيها برشا تلوث الشوارع، ومن عام لعام الموضوع هذا يزيد. كل يوم نتحدث على البيئة، حماية البيئة مش مسؤولية الدولة فقط، وما هي زادة مسؤولية المجتمع المدني فقط، هي مسؤولية الناس الكل مع بعضنا. كل واحد فينا ينجم يساهم، وأيضا بطريقته يغرس الشجرة، ينظف حومته، يقتصد في الماء والضوء، يعلم صغاره ويحترم المحيط. البيئة إذن مش موضوع بعيد علينا، هي الهواء اللي نتنفسوه. هكا ولا نزار وليد؟ هكا ولا صحيح ولا هكا؟ هو البيئة هي حياتنا وصحتنا. بعد شوية برشا تفاصيل، خليكم معنا.

0: إن شاء الله نسمات باردة تجي، خاطر الطقس سخون وارتفاع درجات الحرارة أصبح ملحوظ جدا. إن شاء الله ربي معاكم الناس الكل يسمعوا فينا في كل الأماكن. هذه إذاعة الشباب معاكم في جرين تولك، مرحبا بكل المستمعين من أجل ساحل خالا من البلاستيك، مبادرة أو مشروع تبنى الشط يسوي كان.
1: يس ويكند.
0: بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، الصندوق العالمي للطبيعة بشمال أفريقيا وطبعا بالشراكة مع وزارة البيئة ينظم يوما تحسيسيا وطنيا للتحسيس والعمل المواطن تحت شعار من أجل ساحل خالا من البلاستيك، مبادرة مهمة في إطار مشروع تبني الشط. اليوم باش تكون في شاطئ جمرت، ناخذ أكثر تفاصيل على مبادرة تبني الشط. معنا سي إلياس الجسمي، مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعة بشمال إفريقيا. سي إلياس مرحبا بك، أهلا وسهلا.
2: أهلا وسهلا، شكرا لكم، مرحبا بك وكيف المستمعين.
0: مرحبا. وصلنا لتبني الشاطئ سي إلياس، باش نحسس المواطن راه الشط ملكه، راه عنده دور أساسي في حماية البيئة، مبادرة محلية بامتياز. تعطينا أكثر تفاصيل على المشروع.
2: أكيد، شكرا، يعطيك صحة. كما تفضلت وقلت، الحقيقة الفكرة من المشروع تبنى شط أنه نتعداو من دور المتفرج في الكميات الهائلة متاع التلوث البلاستيكي الموجودة في البحورات متاعنا إلى دور الفاعل، يكون عن طريق هالمبادرة دي متاع تبنى شط. تبنى شط علاش؟ باش نخليه المواطن يحس بدوره الفاعل، معناتها هو يولي هك الشط ذاك تبناه، مش مجرد حملة نظافة يعملها مرة في العام ويمشي على روحه. لا، المشروع تبنى شط هو مشروع علمي يهدف إلى مراقبة التلوث البلاستيكي الموجود في الشواطئ نتاعنا. فأي مجموعة، معناتها متاع متطوعين، جمعية، شباب عملوا جروب، مؤسسة خاصة، يتبنوا الشط هذاك، وبعد كده نحكيو كيفاش يتبنوا الشط هذاك وين يصبوا لي دوني نتاعهم. اما كيف يتبنوا الشط هذاك يولي نوعا ما مش ملكهم، اما الشط نتاعهم هذاك باش هما يتبعوا على مدة العام، هي من مرتين لأربع مرات، معناتها ماذا بينا نعملوا، معناتها المراقبة الدورية معناتها للديشي بلاستيك اللي موجودين في الشط هذاك. لي من بعد نخرجوا دي دوني، معناتها بيانات تكون علمية، لأنه المشروع هذا النشاط يقوم على بروتوكول علمي موحد خاص بالأمم المتحدة، برنامج الأمم المتحدة للبيئة اللي يسمى بروتوكول يونيت ما. البروتوكول هذا يخلينا احنا كيف نخدموا الاكسيون تاعنا بشروط معينة، نخرجوا دي دوني. لي دوني هذوما هما عبارة على الكميات نتاع النفايات البلاستيكية مع النوعية نتاعهم، لأنه احنا الشط اللي نتبناوه ناخذوا 100 متر على 10 متر في الشط هذاك، نجمعوا النفايات الموجودة في 100 متر هذيك، نعملوا لها عملية فرز، وبعد عملية الفرز نعملوا لها سكونتال ايدنتيفيكاسيون، تحديد النوعيات والا تحديد المصادر نتاع النفايات هذيك، نقولوا قداش عندنا من ساشي كوبير، قداش عندنا من دبوزه بلاستيك، قداش عندنا. هذوما نحطوهم في دي فيش ونحطوهم بعد في سيت انترنت اللي هو ان بلاتفورم اوفير فيها لي دوني اللي من بعد نجموا نستعملوهم في بحوث علميه، ورقات علميه، في استراتيجيات وطنيه. علاش نجموا نستعملوهم؟ لانهم بيانات موثقه علميه تبعت عن بروتوكول، كما نقولوا احنا بروتوكول علمي موحد.
0: مهم جدا، مهم جدا المبادرة هذه، وخاصة كنت حثوا زادة، معناتها كنت حثوا على نظافة الشواطئ. سي إلياس، ما نعرفش الرقم من عندكم، من عند الوكالة حماية الشريط الساحلي، 85% من النفايات الشاطئية في تونس هي بلاستيك.
2: اي بالضبط، هو انفيتك نحكيه احنا على للأسف هو معناتها النسبة هذه في البحر الأبيض المتوسط، معناتها البحر الأبيض المتوسط للأساس تدخل له أكثر من 200,000 طن من البلاستيك سنويا، منها أكثر من 85% من معناتها النفايات هذيك هي نفايات بلاستيكية، والنسبة الكبيرة متاع النفايات البلاستيكية. والخطر وين؟ أنه البلاستيك تحلل متاعه يلزم بين 200 و1000 سنة باش يتحلل. وكيف يتحلل؟ ما يوليش مادة عضوية يتحلل، يولي مواد معناتها جسيمات صغيرة من البلاستيك نسميه احنا ميكرو بلاستيك. الميكرو بلاستيك هذاك تتغذى من الأسماك، بعض الأسماك نصطادوها وناكلوها. هذاك علاش فما دراسات حديثة قالت لك الإنسان هو في وسط بدنه معناتها في الدم نتاعنا، في الليفان نتاعنا، في الدماغ نتاعنا، في البلاسنتا نتاع الجنين، لقاو ديت خاص دو ميكرو بلاستيك، معناتها لقاو انه فما ميكرو بلاستيك في الجسم الانسان. علاش؟ لانه حلقه معناتها احنا اذا كان اللوث المحيط نتاعنا باش يدور يدور ويرجع لنا. هذا الخطر وين؟ هذاك علاش احنا معناتها ما يلزمناش نبقوا نتفرجوا في معناتها هالكميات المهوله والخطر هذا وما نعملوش حتى شيء. على الاقل اترافير ان بروجي كيف من هكا ادوبتوفيتش اللي تبنى عليه مشاريع كبيره وتبنى عليه استراتيجيات وطنيه. على الاقل نقول احنا انجينير ننجو مع معارف ومعلومات، خلينا نعرفوا لي كونتيتي والانواع نتاع لي ديشي باش نبنيو عليه. نعطيك اكزومبل صغير باش نحسوا بقيمه المشروع. مثلا احنا في شط لقينا كميات كبيره نتاع اعقاب السجائر، هذيك معناتها نتاع البونتوات.
0: هو فما رقم 78,000 معناتها عقاب سجائر على الشواطئ التونسيه، ما نعرفش
2: بالضبط. المشروع ادوكتو بيتش في ليفيشونسيون اللي عملهم معناتها اللي يبدا يحسب في الانواع لقى شيفخ هذاك. فاحنا نجمو نتخيلوا انه معناتها اداره من الادارات في صلب مثلا وزاره من الوزارات تحب تعمل قانون، سن قانون كيف تلقى اكبر كميه ولا اكبر معناتها نسبه من النفايات هذه هي نجم نقول لك انا نمنع التدخين في الشواطئ مثلا.
0: هذا هو
2: نفهموا احنا كيفاش معناتها لي ريزولتا هذوما النتائج هذه اذا تكون علميه وفيابل معناتها موثقه خاصة تبعت كما نحن تتبعت بروتوكول علمي. وقتها نجم نستغلوها باش نعمل سنة قوانين باش نكتب ورقات علمية. فهذه اللي نقولوا احنا القوة نتاع البروجي والا لينوفاسيون نتاع البروجي.
0: هذا مهم.
2: إلى جانب الجانب التوعوي، انه كيف تمشي تنظف شط المصطفين باش يشوفوك تنظف، دونك باش يصير نوع نتاع سونسيبيليزاسيون، نوع من التوعية، نوع من شونجمون كومبورتمون باش يبدلوا شويه من السلوكيات. حتى كان ما يلمش معاه كان باش يلوح ينجم يقول لك ما نلوحش انا ما دمت ما بديت تلم. دونك مع البحث العلمي ولا صنع المعارف العلميه نرى معناتها فما جانب كبير من التحسيس ونقولوا احنا تغيير السلوكيات.
0: نعم مهم جدا، والله مهم جدا المشروع هذايا سي الياس. ما نعرفش فما تفاعل، فما مجموعات خاصة وإحنا نعولوا برشا على الشباب أكيد مشروع تبنى الشط، فما تفاعل أنتم معناتها ظهر لي قمتوا بالدعاية المشروع هذايا عندكم فترة توا.
2: أي الحاجة الباهية أنه معناتها إحنا في المشروع هذايا توا عندنا 158 شط ادوبتد معناتها متبنى تبنيناه عن طريق المجموعات نتاع المتطوعين. فما تصويره باهيه هي موجوده في السيت نتاعنا، الخريطه كيف تجي تشوفها خريطه تونس الساحل نتاعها الكل كوفير، الكل مغطي بك النقاط نتاع الشطوط المتبنات. فما برشا مجموعات تبنت شطوط، قلنا 158 شط وعندنا 115 جروب مجموعه، 115 مجموعة من المتطوعين كيك سوا، فما جمعيات، فما مدارس، فما مجموعات نقولوا احنا متطوعين معناتها شباب دي ستوديون لما بعضهم عملوا جروب إذن خي معناتها ان جروب في البلاتفورم وتبنوا شط
0: والعمل انطلق يعني.
2: اي هو العمل انطلق لانه علاش انطلق؟ لانه ادوبتو بيتش عنده في بروميير فاز انطلقت من 2022 تسكرت في اخر 2024 ودوزيام فاز انطلقت في اخر 2025 اليوم نحبوا احنا معناتها بالايفينمون هذايا بالاحتفال باليوم العالمي للبيئه يكون ان لونسمون اوفيسيال. هذاك علاش معناتها معانا دي ريبريزونتون معناتها ممثلين عن الوزاره، حضور رسمي قوي من الوزاره وحضور من القطاع الخاص، حضور من المجتمع المدني، متطوعين، يعني حتى مواطنين احنا معناتها فما جاتنا معناتها الناس يحبوا يحضروا معنا وهو سان ايفينمون
0: وضغط
2: طول المون. دونك مرحبا بهم الناس.
0: هذا اليوم الاربعاء نتاع العشيه في شاطئ جمرتا باش معناتها الافتتاح الرسمي
2: لمشروع اي معناتها مرحبا بالناس الكل كاس المستمعين
0: هذا هو
2: يلتحق بنا.
0: احنا في الصيف باش نتبعوا معاكم المشروع هذايا سي الياس. وأكيد إن شاء الله بالتوفيق ليكم، وتحية لكل المتطوعين. 158 شط مش شوية، و115 متطوع حاجة هيلة برشا. شكرا لكل المتطوعين. أي تفضل ونكمل بهذا.
2: المعلومة، تونس هي أكثر شطوط اللي معناتها شطوطها متبنات، لكن فما ناس من الجزائر، من المغرب، من ليبيا، كيف شافوا النجاح في تونس يطلبوا فين يحبوا هما زاد يتبنوا شطوطهم بينهم ويدخلوا لي دوني هذه في البلاتفورم. ترى انه الاتعاع نتاع الانيشيتيف المبادره هذيا مش عنده اهميه كبيره.
0: يعطيك الصحه، بالتوفيق لكم سي الياس القاسمي، مكلف بمشروع بالصندوق العالمي للطبيعه بشمال افريقيا. واخذينا فكره على مشروع تبني الشط اليوم على شاطئ جمرت الاربعه نتاع العشيه، مفتوح المجال لكل الناس المهتمه بالموضوع هذايا. شكرا ليك. بعد شوية أكيد زوز مواضيع، وأنا سعيدة بضيوفي بعد شوية، الدكاترة والأساتذة، الدكتورة حسنة اللوزي اللي جت بحذانا، رواية اللي جت بحذانا. شكرا أيضا لضيفي الكريم، بعد شوية أكيد نتحدثوا مع سيب عيسى العيدي، نتحدثوا على الطاقة ونختم بملف الطاقة اليوم في جرين توك. خليكم معنا، نرجع بعد شوية.

0: يلا نواصلوا معاكم. مرحبا بكم، مرحبا بكل المستمعين. نحكيوا على إرساء المعرفة الخضراء من أجل مستقبل أخضر سليم ومستدام. فكرة تقوم على إيمان بسيط ولكن عميق. كنت حثوا على البحث العلمي، كنت حثوا على العمل التشاركي بين الباحثين والشباب والمجتمع المدني، وما يبقاش كان تنظير. نشوفوا هذايا على أرض الواقع، وهذه حاجة مميزة جدا. اليوم الوزارة البيئة في فضاء الدار في فضاء المدينة الثقافة معرض كبير، احتفالية كبيرة باليوم العالمي للبيئة. وفي المعرض هذايا نلقاو زادة شراكة مميزة وستاند مميز. شراكة هذه ما بين جمعية وشبكة أطفال الأرض مع مركز البحث والبيوتكنولوجيا برج السدرية، وسعيدة باستقبالهم بحضورهم معنا. منورنا الدكتورة حسنة اللوزي الباحثة بمخبر النباتات المقاومة للضغوطات البيئية والتابعة لمركز البحث والبيوتكنولوجيا برج السدرية. مرحبا بك حسنة، أهلا وسهلا.
1: عايشك،
0: مرحبا نورتونا. أيضا دكتورة رؤى الكافي، هي دكتورة في العلوم الإنسانية البيئية، مستشارة شبكة أطفال الأرض. مرحبا بك دكتورة، أهلا وسهلا.
1: شكرا،
0: نورتونا، خليتوا الأجواء الكل وهك، خذيناكم شوية اليوم، جيتونا. شكرا لكم على حضوركم. كنت قدمونا طبعا الموضوع المميز جدا، كنت حثوا على المعرفة الخضراء رؤى.
1: شكرا. رواء من الماء العذب والماء بعد الجفاف.
0: ايه دافع لسه
1: دونك اليوم هو اليوم العالمي للبيئة، هو يعني تحتفل بها الأمم المتحدة يعني منذ تقريبا سنة 1973 في إطار تحسيس الدول للمؤسسات والأفراد بأهمية كوكب الأرض اللي نعيشه فيه كل يوم ونعيشه به، ولكن ساعات ننسيه معناها أهميته وناخذ الأشياء كأنها حاجة مسلمة. دونك هذا التذكير نوعا ما بالدور معناها بدور البيئة. المحور لهذه السنة هو علاقة البيئة بالتغيرات المناخية. لوهلة كنحسوا اللي مفهمش فرق يلمو بين التغيرات المناخية والبيئة، ولكن البيئة هي يعني حاجة، هي جنرال يعني هي حاجة عامة. التغيرات المناخية هو المستجد اللي نحكيه عليه في السنوات المؤخرة واللي قاعد يأثر على معيشتنا اليومية. ما عادش حاجة لوكس وحاجة أكلي يحكيوا يحبوا القطاطس والعبيد، هذه حاجة في الاقتصاد متاعنا، في معيشتنا اليومية، في النفسية متاعنا يعني كاريمو. دونك وزارة البيئة اليوم تحتفل باليوم العالمي هذايا في مدينة الثقافة، وتتواصل فعاليات في مدينة العلوم غدوة، فيها فما دي بانيل وفما مداخلات يعني عن شباب باحثين ورشات إلى آخره. دونك اليوم الأجواء حافلة، نحسوا فما أبروش ملتي ديسيبلينير ما بين باحثين العلميين، الشباب، الجامعيين، الجمعيات إلى آخره، وحتى الأطفال الصغار في رياض الأطفال، الكل كما نقولوا عنده البصمة متاعه في البيئة.
0: نعم، يعطيك الصحة أكيد دكتورة حسنة اللوزي.
1: تفضل.
0: معناتها هي تحدثت رواية على الأطفال، وأنا شفت حسنة مع الأطفال شنو تعطي يعني أجواء حلوة ياسر، تمرير الثقافة البيئية. أنت دكتورة باحثة بمخبر النباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية التابعة لمركز البحث والبيوتكنولوجيا برج السدرية. كتكملة اللي كنا تحثوا فيه مع روي.
2: كتكملة. نعم. إذن احنا يقول البحث العلمي ويقول دكتورة في علم النبات، يعني التونسي وإلى العالم كل يعرف مسيرة الدكتور ومسيرته في الأبحاث والتعب اللي يعانيه باش يوصل يعمل أبحاث وباش يعني يلقى نظرية معينة ويطبقها. احنا توا في مرحلة التطبيق وسعيدة جدا بهذه المرحلة، لأنه احنا في تونس معناتها أفزعتنا الأرقام، احنا كباحثين أفزعتنا الأرقام في مجال التغيرات المناخية. الله غالب، الكلمة توجع، الكلمة تخوف، لكن فعلا معناتها الحقيقة مخيفة جدا. واللي انت قلت للأطفال، علاش الأطفال، علاش احنا بدينا العمل مع الأطفال اللي هو معناه عمر مبكر،
0: واخترتوا شبكة أطفال
2: واخترنا الأرض. شبكة الأطفال الأرض لأنه احنا نبني لأطفال الأرض. لأنه احنا نبني معهم لأطفال الأرض. لأنه العودة إلى الأرض مهمة برشا، مهمة جدا، لأنك أنت باش ترسي معرفة خضراء وباش أنت معناتها تبني بيئة السمود. علاش الأطفال، الأطفال هما بذرة الغد.
0: لا.
2: وإحنا في البحث العلمي خدمنا على البذور، وما أدراك من البذور، بذور السمود، بذورنا الأصلية، بذورنا اللي تعرف مناخ مناخنا واللي هي للأسف لم تعد تعرف مناخنا، لأنه شدة الاضطرابات وشدة التغيرات معناها كبيرة كبيرة كبيرة إلى درجة حتى معناها بذورنا الأصلية اللي احنا نخدم عليها في المخابر متاعنا ما عادش تقدر معتها تتقاوم هالتغيرات المناخية هذه.
0: نعم.
2: وبالتالي قلنا نهزوا هالمعارف المخبرية هذه اللي احنا خدمنا عليها اللي هي ثم سميناها بذور الصمود، من خلال مشروع معالجة البذور، من خلال استعمال النباتات المقاومة للضغوطات البيئية القاسية وخاصة النباتات الملحية اللي نلقواها في السباخ متاعنا، ونحكيه على تونس وما أدراك من وجود السباخ في تونس. ها؟ فإحنا ثمنا في المخابر متاعنا هالنباتات هذه على جميع الأصعدة معناها، وخاصة توا حاليا قاعدين نثمنوا فيها في الفلاحة متاعنا وفي الأراضي متاعنا، نجحنا فيها الحمد لله. قلنا يزي فيه البركة، توا حان الوقت باش نهبطوا على أرض الواقع وباش نتعاملوا مع الشباب ومع الأطفال ونقولوا لهم يا أطفال راكم انتوما اللي سترثون هذا الكوكب المحطم. سامحني في الكلمة مخيفة، لكن أنا اليوم جاي اليوم بالعكس باش نقولوا كلمة أمل، باش نحطوا خط جديد اللي كما قلت أنت إحنا اليوم نحب تعزيز وإرساء المعرفة الخضراء من أجل مستقبل أخضر مستدام وسليم، وما نجم نعمل هذا كان بالأطفال. نعم. وما نجم نعمل هذا كان بالشباب.
0: هذه القوة متاعكم في العمل، وين اللي يعجبني في المشروع متاعكم معناتها أنت ما شاء الله عليك حسنة لوزي مع شبكة أطفال الأرض، معناتها هذه القوة، يعني إمامكم الكبير برشا بضرورة توعية لتعزيز الوعي البيئي عند الناشئة. هذه حاجة هائلة برشا، وأيضا ما اكتفيتوش بهذايا خرجتوا للميدان
2: فعلا
0: وعلى أرض الواقع، ما بقيتوش تنظير فقط.
2: لا لم
0: هذه ميزة المشروع
1: نتاعكم. نعم. دونك خدمنا احنا كجمعية فسعنا سعيدة بشراكة مع مدام حسنة، خاطر احنا زوز أساتذة جامعيين ودكاترة. مدام حسنة هي الجانب العلمي والتقني وأنا الجانب العلوم الإنسانية والثقافي والنفسي، دونك المستحقين أبروش أوليستيك اللي هتلم ما هو تقني وعلمي وما هو إنساني ومجتمعي وثقافي. دونك هذيك باش نبنيو المقاربة متاعنا. دونك احنا كجمعية خدمنا برشا على الجاردان بوتاجي ولا الحقول في المدرسة، نأمنوا برشا اللي غيالمون تو نحكيو على التربية البيئية وكل شيء، لكن كي باش تحكي له عليها التلميذ ولا الطفل بطريقة نظرية بحتة وتعملوا عليها ديزيكزاما والكل ما توصلوش، بقدر ما هو كيما نقولوا لا ما دون لا بات، ان هو يمس التراب يزرع شجرة يقعد يتفرج فيها كيفاش تكبر بشوية بشوية. هكيك يتخلق عنده كما كان تحكي مدام حسنة الإحساس بالانتماء، العودة إلى الأرض. معناه وقتها حتى أنا بالنسبة لي معناه حتى خدمت في الريغوشيرش متين على المواطنة البيئية، كيفاش تحب تونس منظور الأرض ومنظور البيئة وشونجمون كليماتيك، كيفاش تراها خضرة ومزيانة مجددا. دونك هذا هو يعني العمل في وسط الميدان، وأيضا تبسيط المفاهيم. مدام حسنة والفريق متاعها عندها قدرة رهيبة وجميلة في تبسيط المفاهيم والعلوم والمعارف معناها للإنسان على
0: تمس التربة تغرس معاه.
2: هو سيدة هند، هو رؤوف بتاع علميا في علم النفس. يمكن سيدة رواكي ما قتلك، شوف محلها انت الشراكة اللي وقعت وش نسميها انا لكونكسيون اللي وقعت. هي دكتورة في علوم الإنسانية البيئية، اسمع الوطأ متاع الكلمة، وانا في علوم النبات ومع التغيرات المناخية. يعني راو الناس الكل اليوم حان الوقت باش نحكيه نفس اللغة، الفود دي شفري لونغاش. احنا اليوم نحكيه ناس نفس لغة نحكيه، وإحنا اليوم انتوما الصحافة ما شاء الله رو نعيشوا في صحوة إعلامية رائعة جدا. وأنا سعيدة جدا إنه خروجي من المخابر وخروجي من الأبحاث والنشريات كانت مع الصحوة هذه. إحنا اليوم نتعاملوا معكم انتوما مع الصحافة، ولينا نحكيه ما عادش نحكيه فنون مع العلم، إنه دور الفنون زاد خلينا، وإنتي وكبت معنا دور الفن في التصدي للتغيرات المناخية. هذه هي لكم نكسي، وإحنا نمسوا اليوم جميع الفئات.
0: نعم.
2: احنا اليوم خدمنا مع المرأة الريفية، خدمنا مع الفلاح، ولات المرأة الريفية تعرف التقنيات المخبرية
0: وتعرف شنو معناتها تغيرات مناخية.
2: تعرف تحكي في التغيرات المناخية لانه هي عاشتها قبلي. المرأة الريفية والا الطفل زاد اللي في الريف وقت يقوم في الفجر وما عادش يلقى الندوة وما عادش يلقى اكل، احساس بنشوة الطبيعة ولا يفيق فما تغيرات. وبالتالي كانت عملية سهلة صعيبة صحيح، لكن محلاه بعدك صعوبية ذيك
0: محلاه انفراج. وانا اخذت اليوم شوية من برشا خاطر باش نخليكم ترجعوا لمدينة الثقافة. في كلمة اللي يمشي غادي توا من الناس اللي يسمعونا ويمشي لمدينة الثقافة في المعرض، شنو يلقى في ستاند بتاعكم؟
2: يلقى الضيعة التشاركية، يلقى معنى الضيعة التشاركية، يلقى نباتات، يلقى الخضرة، يلقى كل ما هو حياة.
1: ليكيد بيداغوجيك زيدا، ليكيد بيداغوجيك اللي هما دليل المنشط حول المياه، ودليل فما لي جو إدوكاتيف اللي هما نستعملهم في الورشات. دونك المنشطين والمربين والأساتذة.
2: الأطفال غدوة إن شاء الله زورونا.
0: غدوة إن شاء الله غدوة الأطفال. شكرا لكم، شكرا على الصحة، نورتوني. من لهنا نقول لكم راهو المجال مفتوح لكم سيدة.
2: شكرا
0: حسنة وعيد على الكرم. مرحبا نسقط مغربا معنا
2: ان شاء الله.
0: روال الكافي دكتوره في علوم الانسانيه البيئيه، مستشاره في شبكه اطفال الارض، شكرا لك. وتحياتنا للسيده راضيه الوحيشي. ايضا دكتوره حسنه اللوزي الباحثه بمخبر النباتات المقاومه للضغوطات البيئيه القاسيه. هكا ولا التابعه لمركز البحث والبيوتكنولوجيا برج السدريه. شكرا لك على حضورك، ان شاء الله موفقات في هالمشروع هذايا مهم جدا للاطفال والشباب. بعد

0: أهلا وسهلا، مرحبا بكل الناس. نتحثوا على الانتقال الطاقي، نتحثوا على الطاقات المتجددة وعلاقتها بالبيئة بعد شوية. وسعيدة باستقبال اليوم الخبير المختص في الطاقات المتجددة، تجربة كبيرة برشا، سي بن عيسى العيادي. مرحبا بك، أهلا وسهلا، نورتنا.
1: شكرا، يعطيك الصحة الاستضافة، بارك الله فيك.
0: أهلا وسهلا بك. اليوم سي بن عيسى، اليوم العالمي للبيئة، والبيئة مجال حي، مجال هو حياتنا. أنا كنت حث على البيئة، نتحث على الصحة وعلى الحياة. اليوم البيئة من الجانب الطاقي، وتعرف درجات الحرارة وارتفاع درجات الحرارة، وحديث على طقس مع تواصيف سخون، نتحدث على الطاقة وعلاقتها بالتغيرات المناخية.
1: بالضبط، اليوم البيئة بصفة عامة واليوم في حالة ما هي جيدة.
0: نعم،
1: ما هي جيدة. على هذا علاش؟ نظرا للتغيرات المناخية. شتي إذا كانت تسمع نعطيو تعريف صغير للتغيرات المناخية. التغيرات المناخية هي تغير المناخ إلى التغيرات الدائمة في خصائص مناخ الأرض على مدى عقود أو قرون. وتشمل هذه التغيرات متوسط درجة الحرارة نتاع الأرض، ثانيا الهطول، هطول الأمطار والثلوج، ثالثا الرياح، رابعا تواتر وشدة الظواهر الجوية المتطرفة.
0: وهذا صار
1: اللي قاعد يقع حتى في بلادنا تونا نحكيو عليه،
0: حتى تداخل الفصول يعني.
1: بالضبط هذا نحكيو عليه. شنو اللي قاعد يجرى؟ لاحظنا اللي منذ حوالي قرن من الزمان يشهد متوسط درجة حرارة كوكب الأرض ارتفاعا مستمرا، وهذا جزء من ظاهرة ما يسمى بالاحتباس الحراري، الشوفمو كليماتيك. السبب الأصلي للاحتباس الحراري هو ما يعرف بالغاز ايفيد السير أو الغازات الدفيئة، مثل ثاني أكسيد الكربون نعرفوه CO2. ومن جاي الانبعاثات هذه متاع CO2 متاع ثاني أكسيد الكربون جاية إسانسيالمون من احتراق البترول والفحم والغاز اللي نستعملوهم ما بين قوسين لإنتاج الكهرباء. إنتاج الكهرباء في العالم، محطات الكهرباء تؤمن في العالم تخدم إما بالفحم إما بالغاز ولا بالبترول.
0: نعم.
1: شنو النتائج نتاع التحولات هذه المناخيه؟ شنو النتائج نتاعها؟ النتائج نتاعها نعطيو مثلا خاصه على بلادنا، مثلا على
0: خلينا تونس. في بلادنا. نعم،
1: خلينا في بلادنا.
0: نعم.
1: اولا ارتفاع درجه الحراره. ش يعطي هذا ارتفاع درجه الحراره؟ يعطي صيف ديزيتي بلو لون اي بلو شو، صيف طويل واسخن. هذا في تونس لاحظناه، خاصه الشركه التونسيه للكهرباء والغاز كانت الذروه نتاعها في الاستهلاك تجي في شهر جويليه اوت، اللي كانت هي ذروه السخانه.
0: نعم.
1: اليوم ولات الذروه نتاع الاستاك ما تجيش في جويليه اوت، ولا تجي في سبتمبر اللي هو مفروض شهر بداية الخريف يكون أقل حرارة.
0: نعم.
1: ولات مدة الحرارة تو بالنسبة للستيك، بالنسبة لذروة الستيك، ولا تمتد من جوان، من شهر جوان حتى لسبتمبر.
0: نعم. ولا يلتجئ الناس إلى الطاقة
1: بس بتبيعها
0: عليها وتسخن.
1: هي وقت تشتد الحرارة يقع الاستعمال المكيف.
0: نعم.
1: واستعمال المكيف ينتج عنه طلب كبير على الطاقة.
0: نعم. فات حتى
1: فهذه من مشاكل كبيرة اللي تعاني فيها ستيك باش تلبي الطلب.
0: نعم.
1: من المثار نتاع التحولات البيئية في تونس، ديفاك دو شالور بريفيركون بلوز انتونس. شوفوا مده السخانه كانت نتفكر كانت تجي نهارين ثلاث اربع ايام اليوم ولات اسابيع
0: فعلا.
1: فينجر عنه كما قلت ينجر عنه طلب كبير على التدفئه على على التبريد
0: على
1: الكليماتيزاسيون
0: وهذا واقع نعيشوه اليوم وهلا هالطلب الكبير برشا على التبريد خلى معناتها اثار اخرى
1: بالضبط.
0: وخلى نقص في في العرض وبرشا حاجات يعني عجز طاقي ايضا
1: بالضبط.
0: اليوم
1: بالضبط بالضبط
0: يعني سي بن عيسى شنو الحلول اللي نجموا باش نتلافاو هذا الكل؟ وانا منذ قليل مع سيدة حسنة وتحدثنا على معناتها الخدمة متاعهم مع الأطفال الحلول حتى نتلافاو هالتأثيرات تغيرات المناخية على بلادنا من الجانب خاصة الطاقي.
1: بالنسبة للحلول بالنسبة للحلول اليوم الركيزة الأولى للتنقيص من الانبعاثات هذه الغازية ولحماية المحيط هي ما يسمى بالتحول الطاقي.
0: نعم.
1: لا ترانزيسيون انرجيتيك. شنو هي التحول الطاقي؟ التحول الطاقي هو العملية التي يغير بها المجتمع طريقة انتاجه ونقله وتخزينه واستهلاكه للطاقة. بهدف تقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
0: نعم.
1: وتقليل الاعتماد على الوقود الاحفوري النفط والغاز والفحم وتحسين استدامة نظام الطاقة. شفت باختصار التحول الطاقي هو اللجوء الى الطاقات المتجددة الى الطاقات النظيفة لانتاج الكهرباء برينسيبالمون. هذا اول حل منه. وهذا
0: بالنسبه لي معها ايضا لحمايه البيئه مع بعضهم
1: بالتوازي
0: يعني البيئه
1: بطبيعه
0: خاطر تحافظ على الهواء والتلوث
1: خاطر خاطر الكهرباء الكلاسيكيه اللي تنتج فيها ستاك من محطات الكهرباء نتاعها تتخرج في السي او 2 في ثاني اكسيد الكربون وتلوث البيئه.
0: يعني حمايه البيئه وضمان الامن الطاقي.
1: ضمان الامن الطاقي.
0: نعم.
1: ضمان الامن الطاقي لان الطاقات المتجدده هي طاقات متوفره لينا.
0: نعم.
1: هنا نحب نقول اللي استعمال الطاقات المتجدده في تونس في بلادنا نحب نعطي لمحه تاريخيه.

0: حتى هذه تزود في المدرسه، تزود في المستوصف، تزود في الاهالي، تزود في الشوارع بالطاقه الكهربائيه. هذا منذ اواخر سنه 70. ثم الوكاله الوطنيه لتحكم الطاقه تمكنت من كهرباء تقريب 20,000 منزل بالطاقه الفوتوفولتائيه في السنوات 70 و80. اي عندنا تاريخ في الطاقات المتجدده خاصه الفوتوفولتائيه. وفي عام 2000 الشركه التونسيه للكهرباء والغاز ركزت اول محطه هوائيه تشتغل بطاقة الريح في الهوارية في سيدي داود بطاقة 50 ميجاوات.
1: نعم.
0: هذه فكرة على تاريخ الطاقات المتجددة في تونس.
1: تاريخ كبير، يعني ما كنت حثوا على سبعينات سي بن عيسى، ولكن اليوم معناتها ما نشوفوش حاجات كبيرة برشا على مستوى نتائج الطاقات المتجددة في تونس. هل أيضا الاستهلاك المسؤول مهم جدا اليوم وترشيد الاستهلاك؟
0: لا شوف
1: ما نعرفش كي نتحفظ فقط معناتها نعمل الطاقات المتجددة، الانتقال الطاقي، نخدم على الطاقات المتجددة، هل أنه يكفي حتى نضمن طبعا بيئة سليمة وأيضا طاقة، معناتها نقص شوية من هالعجز الطاقي؟
0: شوف بالنسبة للتحول الطاقي في تونس والطاقات المتجددة، نحب نذكر اللي في 2015 تونس حطت استراتيجية واضحة بالنسبة للطاقات المتجددة والتحول الطاقي. وكانت هالاستراتيجية هذه من الأسس متاعها أن الالتجاء إلى الطاقات المتجددة في إنتاج الكهرباء. وكان الهدف متاعها أن في سنة 2030 نوصل ما يسمى بالميكس إلكتريك، معناتها نسبة إنتاج الكهرباء بالطاقات المتجددة بالنسبة للطاقات الأحفورية. كان الهدف متاعها 35% من الكهرباء باش يكون ناتج من الطاقات المتجددة. هذا في 2015، ومن وقتها مشات الدولة في هذا الاتجاه. ونجم نقولوا اللي عملنا خطوات كبيرة. اليوم بالنسبة للطاقات المتجددة اليوم عندنا تقريب 900 ميجاوات من الطاقة الفوتوفولتائية المركبة. 900 ميجاوات تقريبا 10% او اكثر من 10% من الطاقه المركبه الجمليه في تونس، اللي هي تقريبا حوالي 5000 ميجاوات. اليوم وفي هذا المجال الاستراتيجيه نتاع 2015 وقانون 2015 للطاقات المتجدده اسمح باش يخلق منظومه. هي منظومه انه المواطن يركب طاقة شمسية في منزله في الدار متاعه ويقلل من استهلاك فاتورة الكهرباء. اليوم في تونس آلاف المواطنين اللي مركبين السيستم الفوتوفولتاي كذا جيهم الفاتورة 0 مليم بالنسبة. والمنظومة هذه لاقت نجاح كبير، واليوم المواطنين قاعدين ينخرطوا في المنظومة هذه.
1: بالنسبة للطاقة
0: الشمسية. الطاقة الشمسية هي اللي قاعد اليوم تتطور. علاش؟ بالنسبة مثلا الطاقة الهوائية. الطاقة الهوائية طاقة أصعب، بلو كومبلكس، وكلفتها أكثر. هذا يلزم نقولوه، كلفتها أكثر. اليوم الكلفة متاع الطاقة المتجددة كلفة خاصة الفوتوفولتاية كلفة رخيصة. رخيصة.
1: وبلادنا فيها الشمس
0: بالطبيعة. عندنا تبارك الله إمكانيات كبيرة.
1: يعني لو نحوصل يعني التحول الطاقي والوعي به هما الطريق الصحيح باش نضمن معناتها استدامة ونضمن بيئة مستديمة.
0: بالضبط. نحب هنا زاد نشير

0: ما شرتليش التحول الطاقي يرتكز على على على على على منظومتين. اولا منظومه الطاقات المتجدده، وثانيا وحاجه هامه يتركز على النجاعه الطاقيه. شنو هي النجاعه الطاقيه؟ تقليص استهلاك الطاقه. تقليص استهلاك الطاقه هذا حفظ خاصه الحفظ للبيئه.
1: خاصة حفظ للبيئة.
0: حفظ البيئة.
1: وهذا شعارنا اليوم ديما، أنا ديما نمشي للمواطن مباشرة. أنك علاش نسر على طبعا دور المواطن اليوم في الترشيد، في الاستهلاك، في مثلا تحدثت على الطاقة الشمسية باش يغير باش يستعمل الطاقة الشمسية، لأن هذا الكل كي يتلموا مع بعض ونضمن أكيد بيئة سليمة. سي بن عيسى.
0: قطعا وهنا راهو نحب نزاد نذكر فرصة باش نذكر المواطن اللي نحب نذكر المواطن بالوكالة الوطنية للتحكم في الطاقة اللي تدعو إلى ترشيد استهلاك الطاقة، وخاصة بالنسبة للمواطن ترشيد استهلاك الطاقة بالنسبة للمواطن.
1: حتى من خلال الدار، يعني في الدار الضوء المستعملش طفيه، الومضات اللي كبرنا عليها يعني تربينا عليها مهمة جدا اليوم، حتى نكثف أكثر. واحد من من من غير من غير ما معطها حاجة نبدأ فيه من غير أي إنسان باش ينصح ولا يحسس ولا توعية، مهم جدا واحد يحافظ على مكتوبه في الخرك ولا لا.
0: بالضبط.
1: سي بن عيسى
0: مثلا بس تخرج من بيت من البيوت ما فيها بس طفي الضوء، ما تخليش تشعل
1: كليماتيزور،
0: تحط كليماتيزور، تخليش الشباك محلول. عرفت؟ فما هذه مع حركات دي جيست سامبل ولكن يعاونوك باش
1: يسموهم ايكو جيست. هذه هي ان شاء الله. ان شاء الله ربي طبعا يحفظكم جميعا. انا نشكرك برشا سي بن عيسى العيادي طبعا على حضورك معنا، ان شاء الله نلتقي في موعد قادمه، وسعدت جدا بحضورك في استوديو. طبعا انت خبير ومختص في الطاقات المتجدده وموضوع كبير الطاقات المتجدده، ان شاء الله في جزء اخر من جرين توك نتحدث فيه. تحياتنا سي بن عيسى.
0: عايشك.
1: شكرا. ايضا حي كامل الفريق، شكرا لوليد الريفي، شكرا ايضا لبسام في الديجيتال، هند سعيدي، تحييكم الكل، ربي يحفظكم. ان شاء الله ديما الوعي البيئي ديما نخليه يعيش معنا. تحياتي للجميع، الى اللقاء.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
2: موجز الأخبار.
3: تحية متجددة وأهلا بكم إلى هذا الموعد الإخباري. دار الشباب البقالتة من ولاية المنستير تطلق مبادرة المختبر التفكيري البيئي احتفالا باليوم الوطني والعالمي للبيئة، وتهدف هذه المبادرة المفتوحة للجميع إلى تصميم حلول مستدامة لدراسة التغيرات المناخية وتحليل التفاعلات الإيكولوجية بالجهة. وكالة حماية وتهيئة الشريط الساحلي تعتزم فتح مناظرة خارجية بالملفات وبالاختبارات الكتابية والشفهية لفائدة طالبي الشغل، وذلك لانتداب 5 إطارات وأعوان في خطط مختلفة للعمل بمقرها الاجتماعي. في العالم، إيران تدرس المقترح الأمريكي الأخير، ورئيس الأمريكي دونالد ترامب يبدي استعداده للقاء المرشد الإيراني مجتبى خاميني إذا كان ذلك سيفضي إلى اتفاق لإنهاء الحرب. ومستشار المرشد الإيراني يقول إن ترامب يسعى للضغط على إيران لقبول شروطه. رئيس البرلمان اللبناني نبيه بري يوافق على انسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الإسرائيلي من المناطق المحتلة. الجيش الإسرائيلي يواصل شن غارات على مناطق وجنوب وشرق لبنان، معلنا مقتل ضابط برتبة نقيب باستهداف دبابة مركبة شمال نهر الليطاني. ختام الموجز في أمان الله.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
4: عدل موجتك تسمع صوتك.
5: في وقتنا توا برشا منا يستعملوا مواقع التواصل الاجتماعي كيما فيسبوك وانستغرام وتيك توك وغيرها، أما يلزمك تعرف اللي برشا أخبار وإشاعات كاذبة وتصوروا فيديوهات مفبركة ومش صحيحة تدور في المواقع هذه. وأنتي كيف تنشر خبر ولا تصويرة ولا فيديو ولا تكتب تعليق على صفحتك أو صفحة غيرك وتستعمل عبارات منافية للأخلاق أو تسب وتشتم شخص أو مؤسسة ولا شكون يمثلها، أو تنشر خبر غلط ولا إشاعة أو تشهر بالغير وتشبه سمعته، ينجم المتضرر يشكي بيك حتى لو كان عامل حساب وهمي أو فو بروفيل، وتلقى روحك متهم في قضية قدام المحكمة وقد تتعرض لعقوبات مالية وحتى سجنية. نستعمل مواقع التواصل الاجتماعي لكن بكل مسؤولية. الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
0: إذاعة الشباب.
1: إذاعة الشباب. عدل موجتك.
0: عدل موجتك.
1: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
1: RG Music.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: مستر
0: هاي تك
3: مستر هاي تك آخر أخبار التكنولوجيا والإنترنت مستر هاي تك مع عبد البطيني. مستر هاي تك
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب. الموعد يتجدد مع برنامج مستر هاي تيك من توا حتى الماضي ساعة ونص. سعيد بعودة اللقاء مع كل مستمعي إذاعة الشباب، مع فريق يتكون اليوم من كل من وليد وبسام وعربي في تأمين هذا اللقاء على امتداد نصف ساعة باش نحكيه فيها. من بعد شوية دخلنا توا الموسم، معناتها أوفيسيالمون دخلنا لفصل الصيف، بدأت السخانة أيضا ودرجات الحرارة مرتفعة، والتجهيزات الإلكترونية بصفة عامة العدو الأول لها هو الحرارة. فمن بعد في الجزء الأول باش نحكيه على كما كل عام، وقد ما النصائح هذه تتعاود وتتحكي ويحكيوا على المختصين، هي ديما يلزمنا نعاود نحكيه عليها كيفاش نحافظوا على تليفوناتنا وشنية الحاجات اللي لازم نتجنبوا فعلها. بطبيعة الجزء الثاني باش يكون مخصص لكرة القدم وكأس العالم اللي تبدأ هذا الأسبوع هذايا، وبطبيعة نفس المعركة منذ سنوات هي معركة حقوق البث وكيفاش نتفرجوا وشنية الطرق اللي باش نتفرجوا فيها. والناس المغرومين بطبيعة بكرة القدم ما كانتش عندهم مشكلة منذ أكثر شوية من 20 سنة، وبعد بدأت شوية المشاكل، فالآن الناس تلوج على الحلول باش تتفرج، وخاصة الحلول العصرية وتوسكي مودرن اللي هي البلاتفورم دو ستريمينج. فباش نحاولوا نحكيوا شوية أيضا في الحلول اللي موجودة باش نجموا تشوفوا ماتشوات الكرة على الانترنت، و باش نحكيو بطبيعة على الأوفيسيال مش على الأمور المقرصنة. وفي الختام عنا مجموعة من الأخبار اللي تهم الذكاء الاصطناعي وإمكانيات جديدة في روبوتات الذكاء الاصطناعي باش نحكيو عليها في حصتنا اليوم من مستر هاي تيك. يلا البداية خلينا نبدأ حلي محمد حماقي، أهلا وسهلا بكم كل معنا على موجات إذاعة الشباب.

0: مستر هايتك.
1: أهلا وسهلا بكم في مستر هايتك على موجات إذاعة الشباب. مرحبا بالناس الكل. إذن البداية كما قلت نتحدث فيها اليوم على أهم النصائح باش نحافظوا على تليفوناتنا في الصيف. راو الحرارة هي عدوة الأجهزة التكنولوجية الأولى في المراتب الأولى، حسنوا يا العدو الأول يا الثاني درجات الحرارة المرتفعة. فالمحافظة على أجهزة الهاتف متاعنا هي يلزم تكون من الأولويات في فصل الصيف. ومن أهم النصائح للحفاظ على هواتفنا في فصل الصيف تجنب الشمس مباشرة، يعني التليفون ممنوع منعا باتا أن نخليوه في عرضة لأشعة الشمس، سواء داخل السيارة، على الطاولة، في الشرفة، في الفيراندا، على الشط. بطبيعة الحرارة مباشرة ترفع بسرعة حرارة البطارية. أيضا نحاولوا نبعدوا على الكوفرات السميكة اللي تحفظ من الصدمات، لكن في الصيف تنجم تحبس الحرارة وما تخليش السيستم تاع التبريد تاع التليفون يمشي كما يلزم. ففي الصيف نحاولوا يكون عندنا كوفر خفيف أو نحيو الكوفر وقت السخانة، ووقتها اللي نردوا بالنا من أمور التكسير. فما راو دي كوفر معناتها اون سيليكون اللي ينجم يحافظ على التليفون ولكن في نفس الوقت يشدوا درجات الحرارة. نشحنوش أو ما نشارجيوش التليفون متاعنا وقت اللي تبدأ الدنيا سخونة، ما نحطوش مباشرة وهو سخون ونزيدو نمشيو في بلاصة سخونة ونزيدو كم نحطوه يسخن خليه يبرد شوية، لأنه الشحن مع الحرارة راو يضر من الباتري. نحاولوا نقلوا من استهلاك المعالج وبالتالي استهلاك الحرارة أو درجة الحرارة اللي تعرض لها للتليفون، وده من أن نستعملوا المود إيكونومي دينرجي أو الاقتصاد. نسكروا التطبيقات الثقيلة اللي تخدم في الخلفية وترفع حرارة الجهاز. نحاولوا نسكروا ليز أبليكاسيون اللي مناش قاعدين نستعملوا فيهم، ومنهم الألعاب اللي تنجم تقعد تخدم اون اغيغ بلان. بالطبيعة ننظفوا المداخل متاع الهاتف. احنا نمشي فما برشا غبار، الناس تمشي للشطوط في الصيف، دونك كل المدخل متاع الشحن، المدخل متاع الكاسك، منين فتحة الصوت، فتحة الباب، لذوما كلهم راهم ينجموا يتمسخوا مع الرمل، مع الغبار، مع العرق. دونك نحاولوا هذوما ننظفوهم باستمرار ونحميوهم. نعاود نذكر أنه الحاجات اللي لازم نتجنبوها هي من أهمها ترك الهاتف في السيارة. الحرارة تنجم توصل مستويات خطيرة جدا، وضع الهاتف في الثلاجة أو أمام المكيف مباشرة. فما الناس يتخيلوا أنه يحط التليفون في الفريجيدير ولا يحطه مباشرة قدام الكليماتيزور باش يمنعوا مسخانة، هنا يمشي للعكس ويولي يضر المكونات الداخلية. استعمال الهاتف أثناء الشحن في حرارة عالية، أنا قاعد في بلاصة سخونة وحاته يتشرجع ونكمل نستعمله في نافيغاسيون أو في غيره، هو من المستحسن هي عادة استعمال التليفون وقت هو قاعد يتشرجع هي عادة سيئة جدا حتى في عز البرد بعد عليها. كذلك تعريضه للماء أو الرطوبة بدون حماية، وكما قلنا التعرق في الصيف معروف، دونك حاجة تنجم تضر التليفون برشا. الألعاب الثقيلة وقت اللي الجو سخون برشا مش لازم منها، معناتها مش لازم واحد يستعمل لعبة تتخدم التليفون برشا. نعرف من أجل يكون قلق واحد مروح في الثنية كار مش كليماتيزي وسيلة النقل اللي هو فيها وتقولك مش نوسع بالي بلعبة، نحاول نستعمل الحاجات اللي ما هيش ثقيلة على البروسيسور. هذا بتبع إذا حسيت التليفون سخون برشا طول سكر الشاشة متاعه وحطه في مكان مظلل بارد، مش فريجيدير، مش بالوحدة الكليماتيزور، مكان عادي يعني مهوي من مناسب، وما تحاولش تبردوا فجأة. هذا هي أهم النصائح في الصيف راه برشا ناس تتهلك التليفونات بتاعها ويبداو مش فاهمين علاش تهلكت في الصيف، وهو الكل بسبب درجات الحرارة والاستعمال غير الصحيح في الحرارة وفي السخانة. هذا بالنسبة للفقرة الأولى من مستر ايتاك اللي كما قلت نحكي فيها على ما يجب تجنبه في الصيف مع التليفونات متاعنا، هو شنو يلزم نعمله. من بعد باش نحكي ونمشي شوية الكرة، كوب دي موند، كأس العالم الأسبوع الجاي، وفما ناس تحب تتفرج اون ستريمينج، نعطيه ونعملوا جولة ونشوفوا شنية الحلول بتاع ستريمينج والقانونية بتبيع للمشاهدة كأس العالم لكرة القدم فيفا 2026.

0: مستر هاي تك.
1: أهلا وسهلا بكم من جديد في مستر هاي تك. نكمل توا حديثنا كما قلت قبيلة شوية على الحلول المتوفرة لمشاهدة كأس العالم بتبيع عبر الستريمينج. تقدم التكنولوجي وتطور التكنولوجي وفر لنا إمكانية أن نشوف مباريات الكرة وين ما نحن موجودين، مش مربوطين أن نكون قاعدين في الأماكن الكلاسيكية اللي صحيح عندها النكهة متاعها أنك تتفرج في القهوة، تتفرج في حين مستعدك طب تبيع، يزم واحد يكون في المكسيك ولا في الولايات المتحدة الأمريكية ولا في كندا. كاس العالم النكهة متاعها أنك تتفرج فيها أون جروب بتبيع، لكن توا الحلول التكنولوجية متوفرة شاش تتفرج على تليفونك، على تابلتك، على البيسي متاعك، على جران تكران المفيد بستريمينج. لا مضطر أنك تكون عندك قصعة وبارابول والمور كلاسيكية ذيك كلها ماهيش ضرورة. لهنا ثم الحلول المختلفة، الحلول متاع القرصنة اللي ما تحميش حقوق البث واللي صحيح يلجؤ لها بارشة ناس، لكن تبقى ديما حلول غير قانونية. فيقول قايل شنية الحلول القانونية اللي تكون متوفرة باش الإنسان يتفرج في كأس العالم لكرة القدم، واللي هي ما هيش حلول صعيبة ومتوفرة في الأماكن الكل من العالم. على مستوى العالم العربي معروف مع حقوق البث فين موجودة، دونك لهنا ثم حلول على الانترنت وتكون تابعة الشركة المقتنية لحقوق البث بتبيع مجموعة البين. أما ثم زاد على مختلف أنحاء العالم ثم الحلول الكل اللي موجودة، نلقاو التطبيقات الرسمية للقنوات الناقلة ما بين المنطقة العربية وشمال إفريقيا هي الحلول الموجودة في تود تي في. بالنسبة لخارج المنطقة هذه البي بي سي آي بلاير، الآي تي في إكس، والفوكس سبورت، وكذلك بي كو كذلك في الولايات المتحدة الأمريكية بتعليق إسباني، البقية بتعليق إنجليزي، والتوت تي في هي اللي فيها بتبيع تعليق عربي وغيره. بالنسبة للحصول على أفضل تجربة ستريمينج لابد من استخدام اتصال انترنت بسرعة عالية لا تقل عن 15 ميجا بايت للحصول على بث بدقة فول هاش دي. وبطبيعة لهنا يتم ربط التلفزة بالانترنت. ثم ناس يبدأوا ربطين التلفزة متاعهم بالانترنت بالواي فاي ويتقلقوا، يقول لك ثم مشكلة نتاع كونيكسيون هنا، الابتعاد على الواي فاي وحاولوا تربطوها بالكابل الانترنت، الكابل اللي يبدا موجود عادة بالنسبة اللي مش عارفين الكابل الاصفر، كابل ريزو هذاك يبدا موجود عادة لونه اصفر، ومش بشرط يبقى يكون لونه اصفر، اما عادة يتعتم على المودم ويبدا لونه اصفر، هذاك حاولوا تربطوه مباشرة اما بالبواتي اللي فيه لو كونت والمودم نتاعكم. بالنسبة كما قلنا قبيلة المواقع غير الرسمية تعاني من التقطعات والإعلانات المزعجة، وممكن تعرض الجهاز لهجمات سيبرانية قد لا تحمد عقبها أحيانا به. بالنسبة للتود تود هذه كما قلنا هي الابليكاسيون اوفيسيال موجودة فيها هالباقة متاع كأس العالم إلى جانب خدمات أخرى، هي توفر الإمكانية أنك تتفرج على الموبيل يعني سواء الهاتف الجوال أو الجهاز اللوحي، توفر الدقة فول هاش دي بدقة فول هاش دي كما قلت على مختلف الأجهزة، وفما باقة أعلى شوية اللي هي 4K أو 4K واللي تدعم البث بدقة 4K

المزايا نتاع التكنولوجيا لهنا هي انك تخليك تتفرج في المباريات في اوقات غير وقتها الرسمي. احنا كوب دي موند المره هذه جايتنا في وقت نبداو فيه في العاده راقدين، دونك من الافضل ان واحد ينجم بعض المباريات اللي ماشي مباريات المنتخب الوطني وينجم الانسان يصبر ويعاود يتفرج فيها من بعد، في الاقل ينجم يتفرج اون ديفيري او حسب الوقت نتاع بلاده هو والبلاد اللي هو موجود فيها. وهذه من مزايا كما قلنا الامور اللي توفرها التطبيقات التكنولوجية واللي منها بطبيعة تود كما قلنا في بالنسبة كحل لكأس العالم 2026 وهي متوفرة للمتفرج التونسي. يمكن استعمال عبر الاندرويد عبر الايباد وعبر مختلف المتصفحات على جهاز الكمبيوتر وأيضا حتى عبر أجهزة التلفزة الاندرويد تي في وغيرها من أجهزة التلفزة الذكية. هذا إذن فيما يخص كأس العالم فيفا 2026 وعلاقتها بالتكنولوجيا. مازال باش نحكيو برشا مرات على امتداد الشهر تاع كأس العالم، كل مرة على حاجة خاطر باش نشوفوا برشا حاجات تكنولوجية في كأس العالم هذه في كندا وأمريكا والمكسيك.

0: عهدك.
1: في الجزء الأخير من حصتنا بعد ما سمعنا سعد المجرد ومحمد شاكر نكملوا نحكيوا على ثلاثة أخبار. نبدأهم بالأولاني اللي هو باش تتحدثوا فيه على خبر جديد يهم مستعملي الأندرويد. جوجل تحضر في تغيير جديد في نظام النسخ الاحتياطي الكوبي سكور نتاع الهواتف الجوالة، اللي هي عادة النظام ذا يكون مرتبط بالكلاود أو بالسحابة. ما عادش باش تكون مجبور أنك تنسخ كل معطياتك على الكلاود وإلا أنك توقف الخدمة بالكامل، يعني وبشتولي فما إمكانية للاختيار شنو تحب يتخزن وشنو اللي لا على الكلاود متاع جوجل. تنجم تخلي التطبيقات وإعدادات الهاتف تتنسخ بصفة عادية، في المقابل تنجم تمنع رفع سجل المكالمات والمعطيات اللي هي تنجم تعتبرها أنت شخصية كما الرسائل الخاصة متاعك تخليها ما تمشيش للكلاود للسحابة. الميزة الجديدة ذي باش تعاون على ربح مساحة تخزين، خاصة وأن المساحة المجانية في الجوجل وان محدودة ب 15 جيجا بايت فقط، وتنجم تتملاء بسرعة مع الهواتف الحديثة. من جهة أخرى باش تعطي للمستخدمين قدرة أكثر على التحكم في الخصوصية متاعهم، خاطر برشا ناس ما يحبوش بعض البيانات الحساسة متاعهم تتخزن على دي سيرفور بعاد خوادم بعيدة. حاليا الميزة ما زالت في مرحلة الاختبار، وهذا بتبع داخل خدمات جوجل بلاي، وما فماش تاريخ رسمي من جوجل لإطلاقها للعموم، لكن المؤشرات تقول أنه الأندرويد ماشي نحو مزيد من الحرية والتحكم في بيانات المستخدم. هذايا بالنسبة للأخبار الأولاني في هذا الجزء الأخير من حصتنا. نمشي وطول الحديث على شات جي بي تي وتحديثات جديدة من شات جي بي تي ومن أوبن آي قاعدة تعطي لهذا الروبوت في إمكانيات متقدمة، إمكانيات كانت مدفوعة، ولا الناس اللي يدخلوا يعني بالكونت المجاني ينجموا يتحصل على ذي بتبع في إطار المنافسة الكبيرة بينه وبين غيره. شركة أوبن آي أعلنت على نظام ذاكرة جديد يخلي شات جي بي تي أذكى في التعامل مع المستخدمين، ويولي يتفكر تفصيلاتهم وعاداتهم بطريقة آلية من غير ما يطلبوا منه كل مرة يعاود يذكر بنفس المعلومات أو يتذكرها. بمعنى آخر، إذا كنت تستعمل نوع معين من الكاميرات أو عندك اهتمامات معينة أو تفضل طريقة محددة في الإجابة، شات جي بي تي ينجم يتعلم الحاجات هذية مع الوقت ويعطيك ردود أكثر تخصيص وأكثر قرب لاحتياجاتك. هذا يخلي المستخدم ينجم يشوف شنو يتذكر عليه النظام ويعدل المعلومات هذية ويمسحها وقت ما يحب، في خطوة تهدف إلى إعطاء تحكم أكبر في الخصوصية. على كل حال، ملاحظة أخيرة، أنت تعطي الخصوصية متاعك كل من بعد نقوله تحكم أكبر، صعيبة شوية الحكاية هذية. أو كديما واحد ينبه باهي التقدم باهي التكنولوجيا، أما زاد الخصوصية مهمة برشا. هذية ما نختم به حصتنا اليوم من مستر آي تيك، أجمل الأوقات على موجات إذاعة الشباب. تحيات كل من وليد وبسام عربي، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب،
3: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
2: عدل موجتك،
3: تسمع صوتك،
2: تسمع صوتك.
3: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: نشرة الأخبار
5: من إذاعة شباب، نحييكم في ثاني نشرتنا الإخبارية لهذا اليوم وفي عناوينها: في اليوم الوطني والعالمي للبيئة ورشات ومبادرات ومداخلات علمية لغرس ثقافة الوعي البيئي لدى النشأة. بين ارتياح ملموس وقلق متجدد، تلاميذ البكالوريا ينهون اليوم الثالث من ماراثون الاختبارات. سلسلة من المدرسة العلمية الصيفية تعدها مدينة العلوم لتلاميذ المراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. الديوانة التونسية تؤكد جاهزيتها التامة لتأمين عودة التونسيين بالخارج على مستوى مختلف المعابر. بمناسبة بمناسبة اليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل سنة، تنظم الوكالة الوطنية لحماية المحيط اليوم وغدا تظاهرة احتفالية تحت عنوان تحرك اليوم خلي الأثر يدوم بمدينة الثقافة بالعاصمة. التظاهرة تتضمن ورشات تنشيطية ومدارات ومداخلات علمية موجهة للناشئة، يشارك فيها عدد من المتدخلين من منظمات ومجتمع مدني بهدف غرس ثقافة الوعي البيئي بأهمية المحافظة على النظافة والمحيط خاصة لدى الأطفال. الزميلة برنعيمي التقت بعض المشاركين في التظاهرة.
0: الكشافة التونسية عندها جزء كبير باش تقوم به من خلال حملات توعوية داخل مختلف مناطق الجمهورية وأيضا في المدارس والمعاهد. اثنين، حملات تشجير في العديد من الأماكن اللي شهدت حرائق في الغابات، وأيضا في نطاق محور الاستدامة باش نقوم بإنشاء مسلك صحي بيئي في منطقة برج السدرية.
6: جمعية شبكة أطفال الأرض بالشراكة مع اليونيسيف، المشروع يضم برشا شباب من 24 ولاية، هو عبارة على كل ولاية عندها استبيان على المشاكل البيئية والتغيرات المناخية اللي تطرأها في المنطقة هذيك. من بعد شينا الاكزيكيسيون تاع المشاريع، أول حاجة تلاحظها أنه فما شباب يحب يغير، فما شباب فاهم وضع الجهة متاعه. التغيير الثاني في أنه ولا الأكسي للمدارس سهل في أنك تعمل أنشطة على التغيرات المناخية وأنك تحكي مع الصغيرات وتفسر لهم مفاهيم التغيرات المناخية وكيفاش نجم نحدوا منها. وحاجة أخرى، عملنا حملات المناصرة، عندك مطالب، عندك اقتراح متاع مشاريع معينة في جهة معينة أنك تقوم بها.
5: وفي ذات الإطار تطلق دار الشباب لبقالة من ولاية المنستير اليوم مبادرة المختبر التفكيري البيئي، ويتمكن وسيمكن هذا المختبر من تحويل المفاهيم النظرية إلى مشاريع علمية لمعالجة التحديات المناخية والمشاكل البيئية في المنطقة من خلال ورشات تفكيرية تثقيفية وتوعوية تهدف إلى تعزيز السلوكيات البيئية السليمة لدى النشأة وتكوين شباب وسفراء في مجال البيئة في البقالة. نشرة الأخبار متواصلة من إذاعة الشباب، وفيها أيضا في الشأن التربوية. بين ارتياح ملموس وقلق متجدد يطوي تلاميذ البكالوريا اليوم الثالث من ماراثون الامتحانات، ملامح متباينة ارتسمت على وجوه المترشحين. البعض غادروا قاعات الدرس بابتسامة متفائلة معتبرين أن الامتحانات في المتناول، في حين اعتبر عدد آخر أن هناك صعوبة في بعض الامتحانات خاصة الرياضية. الزميلة نجاة حسن واكبت أجواء ما بعد الامتحانات اليوم الثالث من امتحانات البكالوريا في الروبورتاج التالية.
7: باك ايكونومي عجينا ما صعيب
8: وليمة الاقبال صفا
7: هي صفا
9: متوسط مات
10: لابس
11: وكتنين
10: مات
12: صعيب جي وفي حاجات ما تفهموش تريناها ما صعبوا ثلاثة سوايا
13: ما لقيت ما نخت
14: بلا حدينا تكنيك نتيا برانسيبال سافا
15: باك يكو سافا
16: بلا حدينا يكو وان فو
17: باك سبورت ما عدينا مات اليوم والله هو سافا ماهوش خايب فيه خدمة ما تنجم تخدم تني والكل سونس البارح الحق دفور خايب على الاخر صعيب ما فماش جينيتيك حتى حسيلو ما نجم يخدمو ماهوش في المتناول جملة حتى باش نقولوا احنا كالقرايين الكل لي والله لي الناس كلها تبكي البارح بالحق جا دفور خايب على الاخر حتى حد ما خدمو هو ما كتعرف ماتيغ برانسيبال عنا
18: اليوم الحقيقة سافا في المتناول الدفور الضعفاء ينجمو يخدمو حتى اللي اكسيلون ينجمو زادا يخدمو بالبيع على الاخر مرتاح اما السيونس البارح ياسر صعيب على الاخر السيونس البارح زادا جابوهنا صعيب وحتى القراية يعني كلهم ما خدموش نرجع نهار الاثنين عادي فيزي نقرا وحدي العشية وكان فما حاجة مانيش فاهمين حاصيلو نحلو بالكام ونقرا مع بعض
17: انا الويكاند باش نحضروا فيه مش برشا الحق ما سافا ما خدمنا على الباس احنا ان شاء الله باذن الله
19: ما فما حتى شيء صعيب جست ركز وخدم على روحك كلك الخدمة تخدم
5: تواصل مدينة العلوم خلال هذه الصيفة تعزيز دورها في نشر الثقافة العلمية لدى الناشئة عبر سلسلة من المدارس الصيفية المخصصة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. تنطلق أولى المدارس الصيفية في الإيقاظ العلمي في العاشر من جوان الحالية في فرع مدينة العلوم بالكسرينة. المكلف بالأعلام في مدينة العلوم بتونس حسن الطاهرية يضيف.
20: من الانطلاقة باش تكون مع مدرسة صيفية في الإيقاظ العلمي من 10 إلى 12 جوان في فرع مدينة العلوم بالقصرين. المدرسة هذه تجمع ما بين التجارب العلمية المبسطة والورشات التعليمية، مدرسة أخرى في الرياضيات وباش تكون في مقرنا بالعاصمة من 17 إلى 19 جوان. ومن خلال هذه المدرسة باش يتمكن تلاميذ المرحلة الإعدادية أنهم يعمقوا المعارف نتاعهم في العديد من من المحاور الأساسية عبر مجموعة من الورشات في مدينة العلوم بتونس، تحتضن أيضا من 24 إلى 26 جوان لفائدة تلاميذ التعليم الأساسي مدرسة صيفية في الكيمياء، مدرسة صيفية في علوم الفيزياء أيام 1 و2 و3 جويلية باش تكون موجهة أساسا لتلاميذ السنوات 7 و8 و9 أساسي.
5: بعد تميز جامعة سلمان في تقييم مركز التصنيف العالمي للجامعات الذي صدر مؤخرا وخاصة في مجال البحث العلمي، أكد رئيس الجامعة معز الشفرة أن ما ينقص بلادنا هو تثمين هذا المجال، داعيا النسيج الاقتصادي والمهني إلى الاستفادة من البحوث التي يقوم بها أكثر من 500 مخبر للبحث في تونس.
8: الجامعات نتاعنا والمخابر نتاعنا يخدموا للمؤسسات الاقتصادية خارج تونس، ماذا بينا نحن مؤسسات اقتصادية يكونوا عندهم ثقة في المخابر التونسية اللي هما يخدموا لهم البحوث نتاعهم، يعطينا نحن لي بيزوان نتاع المؤسسات الاقتصادية باش نجموا نخدموا. علاش نركز على النقطة هذه؟ البحث العلمي رانا تونس من الأوائل في العالم، ولكن اللي ينقصنا هو تثمين البحث العلمي، يعني داير للمهنيين المحيط كامل الاقتصادي اللي داير بينا باش يقرب للجامعات وكل الجامعات التونسية. معنا تقريبا أكثر من 500 مخبر بحث، خلينا نحن استغلوا هالبحوث هذه للنسيج الاقتصادي بتاعنا.
5: وفي شأن وطني آخر، أكد ناطق رسمي باسم الإدارة العامة للديوان العميد شكري الجبري اليوم الجاهزية التامة لتأمين عودة التونسيين بالخارج على مستوى مختلف المعابر. ودعا العميد شكري الجبري الجالية التونسية بالخارج إلى استخدام تطبيقتي رخصتي وأمتعتي لتسهيل الإجراءات وتوفير الوقت.
9: كل الخدمات اللي قاعدين نقدموها هي مشتركة، الهياكل الكل تخدم اليد في اليد باش بقدرة الله ننجحوا هالموسم هذا، سواء بتوفير كل ما يلزم من الأمور المادية والوسائل البشرية، خاصة ابتداء من السنة الفارطة والسنة وفرنا لهم التطبيقات الإلكترونية، عملناولة عدات سيزون ممتازة بدون أي تعطيلات، ما ثماش طوابير. بمقتضى التطبيق بتاع رخصتي اللي مكنتهم باش يتحصلوا على رخصة الجولان عن بعد، تطبيقة أمتعتي والتصريح بالعملة، ندعو خيانا المقيمين بالخارج أنهم يقبلوا عليها، خاطر هذه زادة باش تعاونهم برشا.
5: ومن أخبار الرياضة، أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا أن النجمة الكولومبية شاكيرا والفنانة النيجيرية بورنا بوي سيقدمان للمرة الأولى أغنية داي داي، الأغنية الرسمية لمونديال 26 2000، خلال حفل افتتاح البطولة يوم 11 من جوان الجاري بمكسيكو. وتعد أغنية داي داي الأغنية الرسمية الداعمة لصندوق فيفا جلوبال سيتيزن للتعليم، الذي يهدف إلى جمع 100 مليون دولار بحلول نهاية البطولة لدعم برامج التعليم وممارسة كرة القدم لفائدة أطفال حول العالم. نقطة نهاية النشرة، نشكركم على حسن الإصغاء، إلى اللقاء.
10: أنت تقرأ في السادسة ابتدائي أو التاسعة أساسي أو البكالوريا، فاتتك بعض الدروس أو عندك صعوبة في البعض منها، وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn، منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة، كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn، منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
11: إذاعة شباب من تونس.
13: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح، نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
15: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
11: عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: سبور. أهلا وسهلا، مرحبا بالجميع في ثاني مواعيد الرياضة على موجاتنا. وليد الريفي في الكوتي تكنيك، أوثر البديو معكم في الأعداد والتقديم. نبدأ بالحديث على المنتخب الوطني الأول اللي يقوم اليوم بآخر حصة تدريبية في بروكسل قبل مواجهة المنتخب البلجيكي غدوة ماضي ساعتين بسفيرة اليوناني تاسوس سيدروبولوس. اليوم ماضي ساعة وربع بعد شوية ندوة صحفية في قاعة ندوات في ملعب روا بودوان للمدرب الوطني صبري لموشي مصحوب بالمدافع ديلان برون. مباراة تنجموا غدوة تتبعوها على الوطنية الأولى على ليكيب الفرنسية تي في بورتغال ولا اون البلجيكية. نذكر منتخبنا الوطني التونسي ومباراته الأولى إن شاء الله في المونديال نهار 15 جوان ضد السويد ماضي 3 بتوقيتنا نحكي صباحا، ونهار 21 جوان ضد اليابان 5 كذلك متاع صباح، نهار 26 جوان ضد المنتخب الهولندي نص الليل. إلى أخبار فرقنا التونسية، الترجي في طريقه للإمضاء مع حارس شبيبة العمران منتصر رصيد عقد لمدة 3 مواسم، ورسميا تجديد عقد الجزائري يوسف البلالي لمدة موسمين إضافيين. النجم الساحلي عرض من أحد الأندية التركية للاعب آدم الورتاني ونادي الإفريقي فوزي البنزرتي باقن مع النادي الإفريقي للموسم الجديد اللي يبدأ التحضيرات نهار 18 جوان. الإفريقي ذكر فسخ عقد الحارس إدريس العرفاوي بالتراضي. نبقى مع كرة القدم، دورة موريس ريفيلو لمنتخبنا قلم 23 سنة في أفينيون اليوم 5:30 المنتخب الوطني التونسي يواجه المنتخب السعودي، وماضي ساعتين قبلها مباراة كولومبيا مع الصين. نذكر منتخبنا انتصر في المباراة الأولى أمام الكونغو الديمقراطية 3-0. منتخبنا الوطني قلم 20 سنة يلعب 4:30 على ملعب وعلي الأحوار بحمام سوسة لقاء ودي ضد منتخب الجزائري والحكم هو محمود قصيعة. في الجورني فيفا عديد الوديات تهم منتخبات باش تشارك في كاس العالم، وكذلك منتخبات قاعدة تحضر لاستحقاقات قادمة. تشيكيا اليوم فازت أمام غواتيمالا 3-0، المكسيك فاز أمام صربيا 5-0، في شوط أول الصين منتصر أمام سنغافورة 0-5، تاجكستان مع الهند 6، بيلاروسيا سوريا جورجيا مع البحرين سلوفاكيا مع المونتينيغرو مولدافيا بلغاريا روسيا بوركينا فاسو المجر يستضيف فنلندا وأنغولا مع موريتانيا لقاء إفريقي 100%. أختم بدورة رولان غاروس لحساب الدور نصف النهائي، توا لقاء يجمع تشيكي جاكوب منسيك بالألماني زفيريف، والستة لقاء ثاني إيطالي كذلك 100% يجمع أرنالدي بكابولي. نهاية أخبارنا لحظات، ونجيكم في تقديم منتخبات كأس العالم. اليوم باش نحكيو على المنتخب الجزائري.
1: مونديال 2026، الولايات المتحدة، كندا والمكسيك، من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
2: تقديم منتخبات كأس العالم.
0: اليوم باش نحكيو على المنتخب الجزائري، منتخب الخضر محاربي الصحراء. الجزائر كان عضو في الفيفا منذ 1963، لعب أول لقاء ليه ضد منتخبنا الوطني التونسي يوم غرة جوان 1957 وفزنا عليها 2-0. آخر مباراة لعبها المنتخب الجزائري منذ يومين وفاز على هولندا في ودية 0-0. أعرض فوز كان 15-1 ضد اليمن سنة 1973، وأقصى هزيمة 9-2 أمام المجر في 1967. المدرب الحالي هو سويسري فلاديمير بيتكوفيتش قائد الفريق رياض محرز. ترتيب المنتخب الجزائري 28 عالميا، وصل في جوان 2026. ملاعب المنتخب هي ملعب نيلسون مونديلا، ملعب 5 جويلية 1962 بالعاصمة الجزائر. أكثر لاعب مشاركة مع المنتخب الأخضر هو عيسى مندي، لعب 118 لقاء، وهداف الجزائر إسلام سليماني مسجل 46 هدف في مسيرته مع المنتخب. الجزائر تشارك في 5 مونديال لها في 2026، وصلت للدور الثمانية في 2014 14 وخروج من الدور الثمن النهائي كان أمام ألمانيا هدفين مقابل هدف. الجزائر شاركت في مونديال 1982 86 2010 و2014 واللي يبقى في ذاكرة الجزائريين وكل متتبعي كرة القدم هو كأس العالم 1982 في إسبانيا والجزائر وقتها انتصرت على ألمانيا الشرقية في أول مونديال لها هدفين مقابل هدف وكادت تترشح للدور الثاني لولا تفاهم بين ألمانيا والنمسا لإخراج المنتخب الجزائري تفاهموا على التعادل يبقى زوز منتخبات أوروبية وحتى الماتش ذاك تسمى الماتش دو لا هونت وتحكي عليه حتى التوقع دي تحكي عليه. أبرز المدربين اللي مروا على المنتخب الجزائري رابح ماجر أبناء البلد نحكي جمال بالماضي عبد الحق بن شيخة وفي الأجانب فترة زاهية كانت مع ظهيد هاليلوزيتش مع كريستيان غوركوف ومع جورج ليكاز أساطير كرة القدم الجزائرية رابح ماجر دون منازع الأخضر البلومي الراحل كذلك جمال مناد إسماعيل بن نصر محمد بوغيرا والحارس رئيس المبولحي نحكيه كذلك على أهم اللاعبين باش يكونوا حاضرين في المونديال هذا مونديال 2026 في المرمى حارس نيس أنتوني موندريا كذلك ليكا زيدان ابن الأسطورة زيدان حارس أيبار عيسى مندي نحكيه على الدفاع من ليلة رامي بن سبعين لاعب روسيا دورتموند ريان ايت نوري من وولفرهامبتون الانجليزي في وسط الميدان اهم اللاعبين عادل بولبينا من اوسير ياسين التيزاوي من بروسيا مشنجلادباخ في الهجوم رياض محرز من الاهلي السعودي ابراهيم مازا من هيرتا برلا ومحمد عمورة من فولسبورغ نذكر بمباريات المنتخب الجزائري في المونديال الافتتاح باش يكون نهار 7 جوان ضد الأرجنتين حامل اللقب نهار 23 جوان ضد المنتخب الأردني النشامة ونهار 28 جوان ضد المنتخب النمساوي إن شاء الله بالحظ الموفق لأشقائنا الجزائريين في هذا المونديال. نهاية أخبارنا إلى اللقاء.

0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
1: الكاسك ماهيش أكسسوار، عائلتك تستنى فيك في الدار. المرصد الوطني لسلامة المرور.
0: على فم ولا ستريمينج، إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: السلام، مرحبا بكم في موعد جديد من كولتور بوكس. من توحات الأربعة نحكي وثقافة على موجات إذاعة الشباب. وليد الريفي في الهندسة الصوتية، جيهان تركي في الإعداد والتقديم، خليل وبسام في الإخراج الرقمي. اليوم باش نحكيو مسرح، باش نحكيو موسيقى، بما أنه باش نحكيو زادة سينما، لكن للأسف إلغاء تظاهرة أو تأجيل تظاهرة سينما كان المفروض تنطلق نهار 11 جوان. هذا كله نحكيو عليه بعد شوية في كولتور بوكس، بما أنه باش نحكيو على عرض قربي النضال اليحيوي اللي هو موعده نهار السبت، يعني غدوة، مع الجمهور في قاعة الفن الرابع. النضال اليحيوي اللي بش يكون ضيفي بعد شوية، ماضي ثلاثة بالتحديد، بش يكون بحذية نحكي على العودة بعد عرض الهطايا، بعد عامين من عرض الهطايا، العرض الجديد، الخدمة الجديدة النضال اليحيوي اللي هي القربي. كذلك معز الكديري، معز الكديري اللي هو المخرج الأتيبيك اللي مختارش أنه يكون في من نقوله منطقة راحة، في زون دو كونفور. معز الكديري، معز الكديري ديما أعماله تخليك تخمم، تخليك تفكر، تخليك تحب تتجاوز روحك. كذلك علاش اليوم نحكيه على أيام 77 المسرحية اللي تأسست في 2016، واللي اليوم أول دورة دولية الأيام 77 المسرحية. معز الكديري باش يكون بحدينا ماضي ساعتين ونص إن شاء الله. هذوما أهم ضيوفي اليوم في كولتور بوكس. أما قبل هذايا كله، وقبل ما نقولكم شنو تنجموا تشوفوا في الويكاند هذايا، نحكيه ولا نسمعوا موسيقى أنغام. مش حبيبي بس

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس أجندا.
1: في الأجندا نحكي على شنو تنجموا تشوفوا في نهاية الأسبوع هذايا. نهاية الأسبوع هذايا بما أنه يمكن اللي يميز نهاية الأسبوع هذايا أنه فما العديد العديد من الأفلام المبرمجة في القاعات, خاصة أنه الأفلام هذايا مع صدورها على المستوى العالمي نلقاوها زادة موجودة في تونس, لكن زادة فما أفلام تونسية, أفلام تونسية ألافيش, أفلام تونسية متواصلة. كي نقول لكم لقشة مسمية اللي من العيد الصغير مازال موجود في قاعات السينما ومازال يستقطب اهتمام الجمهور, يعني من 20 مارس 2026 لليوم 5 جوان ما يقارب 3 شهور بالنسبة للقشة مسمية اللي هو بطولة كل من بسام حمراوي, ريم الرياحي, سيف عمران, شلي العرفاوي والإخراج السامي مسعود. لقشة مسمية تجمو تشوفوه في القاعات, مازال العرض متواصل وموجه لعموم الجمهور. كذلك من الأفلام المبرمجة في القاعات واللي مازالت موجودة على فيش نلقاو قلب الرحى اللي هو فيلم دراما تونسية موجه للجمهور أكثر من 12 سنة. الفيلم هو لي مع براوي لوحيشي, حميدة قديش, سونيا الغزال, نزار النيفر, منصف مراد والإخراج لفرج الترابلسي. الفيلم زادا موجود في القاعات وتنجموا تتفرجوا فيه. هذي بالنسبة للأفلام التوينسة. نحكيه على أفلام زادا مازلت متواصلة رغم أنها عندها مدة طويلة من اللي خرجت, كما مايكل اللي هو الفيلم زادا 22 أفريل واللي يحكي على حياة مايكل جاكسون, وخاصة الفترة الناجحة في حياة مايكل جاكسون وكذلك الأشهر الناجحات والأغاني بالنسبة لمايكل جاكسون. برشا نقاط قالوا الفيلم تناول كان الجانب المضيء من حياة مايكل, لكن الجانب المظلم ما تعرضلوش, رغم أنه الفيلم يدوم 2 ساعة و7 دقائق, يعني طويل نوعا ما كفيلم. الفيلم خرج في 22 أفريل 2026 ومازال متواصل عرضه في القاعات. هو من نجاحات البوكس أوفيس, من البلوك بوستر اللي قاعدين يحقوا فيه نجاح كبير في 2026. الفيلم من بطولة مايستلور, نيا لونغ, كولمان دومينغو, جافار جاكسون, لورا أريه والإخراج الأنتوان فوكا. فيلم زادا مازال موجود في القاعات رغم أنه النقاد ما كانوش منصفين معاه, كان حبوا نقولوا هكايا. هو فيلم لو ديابل سابي أون برادا واللي موجه لعموم الجمهور. كنت فرجته في الجزء الأول تو 20 سنة, الجزء الأول في الديابل سابيون برادا مع ميريل ستريب, أنا تاوي, ستانلي توتشي, أميلي بلانت والإخراج لدافيد فرانكل كالعادة, ميراندا اللي هي مديرة أو رئيس التحرير أشهر مجلة للموضة في العالم اسمها رانواي, ورانواي واللي تخلقوا كناس اللي تحب تتحصل على منصب ميراندا, ولا في نفس الوقت الناس اللي تحب تخدم معها, الناس اللي تحب تدخل معها في منافسة. على كل لو ديابل سابيون برادا من صدوره في القاعات في أفريل 2026 مازال متواصل ومازال يكمل في عروضه بنجاح الأكثر من شهر. هذا بالنسبة للأفلام اللي مازالت متواصلة. أفلام جديدة نحكي بما أنه بدينا نقرب ولا فما جزء زادة من التلامذة اللي كملوا الامتحانات, فنلقاو أفلام التحريك موجودة في القاعات. من الأفلام اللي نلقاها موجودة في القاعات فيلم أنيماسيون ماروكو فوضى بريئة اللي هو موجه لعموم الجمهور, يدوم 20 دقيقة. فيلم موروكو فيلم تحريك تنجمو تتفرجوا فيه, من الأفلام الجديدة زادة اللي في القاعات, من الأفلام الجديدة زادة اللي هي أفلام تحريك. بيبا أو سينما لا فامي ساغروندي موجه لعموم الجمهور, طوله 49 دقيقة. لا باتاي دو غول لاج دو فير درام ثريلر فيلم يدوم ما يقارب 3 ساعات بالتحديد ساعتين و40 دقيقة مع سيمون أباكاريون سيمون روسيل بيل فلوريان لوسيور والإخراج أنتونان بودري. الفيلم كما عرفتوا من اسمه دو غول يعني يحكي على جنرال دو غول في جوان 1940 فرنسا تستسلم للقوى الألمانية وفي وسط الفوضى هذه الكل فما رجل يرفض أنه يستسلم. الرجل هذايا اللي ما يعرفه حتى حد واللي اسمه شارل دو غول. الفيلم يدوم كما قلت لكم ساعتين وأربعين دقيقة. هو فيلم مع تحذير يعني ماهوش لعموم الجمهور. كانكم من هواة الأفلام الطويلة شوية تنجموا تمشوا تتفرجوا فيه في قاعات السينما. كذلك من الأفلام اللي تنجموا تشوفوها كانكم من هواة الأفلام الرعب The Criminals. The Criminals يدوم ساعة وسبعة وثلاثين دقيقة. هو فيلم موجه الجمهور أكثر من 12 سنة مع سام وورثينغتون أرون تايلور جونسون تيو جيمس جوجو مباتا غو. والفيلم يحكي على اكتشاف قنبلة ترجع للحرب العالمية الثانية وتخلي أنه يقع إخلاء مدينة لندن من ساكنيها. هذا بالنسبة The Criminals اللي موجود في القاعات وتنجموا تتفرجوا فيه كانكم من هواة الأفلام الأكسيون والثريلر. كانكم من أفلام الهواة الأفلام الكوميدية فيلم عيد الأضحى اللي صدر في 14 مايو 2026. الكلام على إيه؟ بطولة مصطفى غريب حاتم صلاح سيد رجب وأحمد حاتم والإخراج الساندرو يوسف. الكلام على إيه زادة موجود في القاعات في تونس. هذا بالنسبة لقاعات السينما. بالنسبة للعروض الموسيقية غدوة في قاعة الفن الرابع نضال يحيوي. نضال يحيوي عنده موعد مع جمهوره مع عرضه جديد بعد عرض الهطاية. نلقاو نضال يحيوي في عرض جديد على مدى الأسبوع هذا كانت تواصلت البروفات ومازلت متواصلة. هو باش يكون معنا بعد شوية نضال يحيوي اللي غدوة عنده موعد مع جمهور قاعة الفن الرابع في عرضه جديد غربي. بعد شوية موجز الأخبار. أما قبل موجز الأخبار نخليكم تسمعوا شيرين تباعا من بعد إذا مروان خوري اللي ولا جديده يرتبط يمكن ساعات بأفلام ولا مسلسلات. المسلسل اللي قاعد يتحكي عليه بارشة الفترة هذه بما أنه انطلق عرضه نهار لحد اللي فات واللي يجمع في بطولة بين ظافر العابدين ونادين نجيم. المسلسل بدأ يوم الأحد الفارط عرضه. الأغنية هي ممكن مقبل شيرين تباعا.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عد الموجدك تسمع صوت.

0: عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: وسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تلاميذ البكالوريا ينهون اليوم الثالث من ماراثون الاختبارات وينطلقون في التحضيرات لاستئنافها الاثنين القادم. يحتضن معهد باستور تونس أولى أكاتون للبيانات حول التوائم الرقمية للصحة العالمية في إفريقيا والعالم العربي، وذلك من 9 إلى 12 من جوان الجاري. وتهدف هذه التظاهر إلى تطوير منصة ذكية تعتمد تقنية التوائم الرقمية وتمكن من محاكاة وتحليل النتائج الصحية والتنبؤ بها، بما يساهم في دعم النظم الصحية وتعزيز الابتكار. تحويل الوعي البيئي لمسؤولية جماعية حقيقية ورافعة للتغيير المجتمعي مثلت أهم النقاط التي تسعى وزارة البيئة لتحقيقها في ظل تفاقم التحديات البيئية، وذلك بمناسبة الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة للسنة الحالية والموافق للخامس من جوان من كل سنة. وتهدف التظاهر لوضع المواطن وخاصة فئتي الشباب والأطفال في صلب العمل البيئي من خلال تجربة تفاعلية وتشاركية. انطلقت منذ بداية الأسبوع الجاري عملية حصاد وتجميع الشعير بمختلف معتمديات ولاية نابل وسط توقعات أولية بتجميع 900 ألف قنطار من الحبوب، حسب ما أفاد به رئيس الاتحاد المحلي للفلاحة والصيد البحري بمنزل تميم والمكلف بزراعة الكبرى بالاتحاد الجهوي للفلاحين بنابل محمد الشرف بن معاوية. في أخبار العالم، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن جوهر أي اتفاق مع إيران يتمثل أنها لن تملك سلاحا نوويا، وأن من أهم نقاطه هي أن مضيق هرمز سيفتح فورا. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
3: إذاعة الشباب،
0: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
3: عدل موجتك،
0: تسمع صوتك،
3: تسمع صوتك.

0: والمواعي كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: رجعنا معكم بعد موجز أخبار ماضي ساعتين ونص على موجاتنا موجات إذاعة الشباب. كما قلت لكم في بداية الحصة نحكيه مسرح ونحكيه موسيقى اليوم. ومش نبدأ مع المسرح، أيام 77 المسرح هي في دورتها 12 والأولى دوليا. مرحبا معز الجديري.
2: مرحبا جيهان ومرحبا بكل مستمعي إذاعة الشباب.
1: أيام 77 للمسرح دورة أولى دولية، 12 سنة معز خديت كمان باش تمشي للدولي. عادة المهرجانات يعملوا دورة اثنين ثلاثة وبعد فيسع فيسع يحبوا يمشوا للدولي.
2: هما 10 سنين خاطر فما عام عملنا زوز دورات.
1: أي؟
2: أما أنا نقول المشروع ينجح كي نحضروا له بالباهي. معناتها أيام 77 المسرحية ما كانش اسمهم أيام 77 المسرحية، كانوا اسمهم مشاريع تخرج طلاب مدرسة 77، وهذا لمدة 6 سنين. سنين كان عندنا موعد سنوي نقدموا فيه مشاريع التخرج، اللي هو مش مهرجان لكن هو موعد يومي مع العروض اللي قدموها الطلبة اللي قرأوا في مدرسة 77. بعد قدمنا الاسم، بدلنا قلنا مهرجان أيام 77 المسرحية، اللي هي بدلنا الاسم تحضيرا للموعد هذا. دونك احنا انا نمن اللي بروجي سوغانيون بريباراسيون، دونك حبينا نتعلموا اداره المهرجانات من دوره الى دوره، بالخاص اللي احنا مهرجان مستقل معناته موارده محدوده جدا،
1: وحتى نتعاملوا على موارد ذاتيه ولا
2: حتى
1: مستشارين،
2: حتى المستشارين اللي معانا السنة هما دي بارتنير اعلاميين وتسهيلات بالفضاءات، ما فماش مدخول مادي. يعني معناتها المستشارين اللي معانا معناها سي اون ناتور، معناها لي سباس والا الدعايه الاعلاميه فقط. وخاصة انه الفريق فريق محدود جدا، احنا المهرجان هذا ثلاثة من الناس، يعني ثلاثة من الناس يعملوا في المهرجان،
1: عفرة وانتي
2: وليليا فقط. عفرة قاعدين مديرة المهرجان ومديرة انتاج في برودكسيون 77، ليليا المكلفة بالانتاج، ومعز القديري رئيسا ومنفذا وداعما وكل شيء. دونك اليوم ثلاثة من الناس،
1: هو اللي يكلم لي زافيتي وهو اللي
2: كل شيء. دونك العملية صعيبة صعيبة صعيبة صعيبة، دونك خذينا وقتنا باش ولينا نجمو بطاقم صغير فريق صغير نحقوا اشياء كبيره. دونك نحب نشكرهم زيادة عفره وليلي على المجهود الكبير اللي قوموا به. نحب نشكر زيادة الناس الكل اللي امنت بالمشروع هذا، خاطر تعرف جيهان احلى حاجه في الموضوع شنو اللي اكتشفتها انا، انه فما برشا ديزانترفونو هما كلمونا من تونس بالاخص. معناتها اليوم نحب نشكر برشا مدام جليله بكار. مدام جليله بكار وهذا اقل ما يقال في حق السيده الكبيره ايقونه المسرح التونسي، كان من المقترح أن يكون تكريم جليلة بكار. فاتصلت بي بالتليفون جمعة التالي، قالت لي والله التكريم الحقيقي اللي نجم أنا نقبله ونجم يكون أثمر وأحسن أنه نعمل ماستر كلاس معاك. دونك وهو هذا أحسن من التكريم بالنسبة لي أنا، معناه خاطر ماستر كلاس هذيك جليلة بكار مش كل يوم، اليوم جليلة بكار تعمل بكار مش كل يوم، حتى خيالنا في العالم العربي فرحونا برشا. نحب نشكر سامي عمامي اللي كلمتني وقالت لي راه أنا ما نجمش ما نكونش متواجدة، وراني نحب نكون متواجدة وراني معاك. نحب نشكر الناس الكل معناتها حتى المكرمين، ما نحبش ننسى حتى حد. اي واحد كلمته واتصلت به ما فما حتى واحد ما قاليش فازي
1: انا مع سيرين قنون
2: سيرين قنون بالطبيعه كيف امبارح بركة كنا في جلسه مع سيرين، وسيرين قالت لي معناها ما تخممش، معناتها انت اليوم عندك المقترح نتاع الماستر كلاس راني باش نجي ونعمل لك الماستر كلاس. نحب نشكر توفيق جبالي، نحب نشكر الناس الكل، معناتها لطفي العربي السنوسي، محمد مومن، معز مرابط، معناتها ما فما حتى حد اتصلناش به ما سمعتش كلمه معز هاني معاك وتستحق اي حاجه راني موجوده معاك. دونك اليوم فهمت اللي راه ولا
1: هذه زاد فما وراه انه معز القديري يتمتع بمصداقيه
2: الحمد
1: لله على مر سنين، هي ترجمه للمصداقيه اللي عند معز القديري.
2: الحمد لله هو مهرجان الناس الكل، معناتها اللي حبيت نقوله اللي راهو هذه ايام 77 المسرحيه هو مهرجان يزداد الحاله الفنيه في تونس، واللي اليوم راهو مهرجان الناس الكل، وما ينجمش واحد وحده يعمل حاجه اليوم.
1: اكيد
2: المهرجان ما ولا عنده قيمته وما ولا عنده اشعاعه الا بالناس اللي باش تجيك، سواء مكرمين ولا الناس اللي باش تدير الحوارات ولا الناس اللي باش تعمل لي ماستر كلاس والا الناس اللي باش يعاونونا ولا الناس اللي باش ريانكو يحضر كوم انفيتي اللي هو شرف المهرجان. دوك اليوم نقول انه الساحه الفنيه التونسيه تكرم ايام 77 مش العكس.
1: برافو برافو. من 10 ل 20 جوان
2: 10 ايام
1: 10 ايام
2: ايد
1: يعني معز يعني عاده نحطوا مهرجان في 7 ايام 7 ايام هكا تك تك تك عندنا افتتاح عندنا اختتام عندنا فلوس العروض لماستر كلاس الندوات اللقاءات
2: هو حجم العروض هو نقول لك حاجه وهو راه 10 ايام وتم الضغط على المهرجان معناتها نعملوا في زوز عروض يوميا معناتها احنا ضغطنا على المهرجان المهرجان هذا باش يكون اريحيه باه ما قلش من 13 يوم 14 يوم لكن كانت صعبه جدا جدا
1: معناتها البرنامج الاقامه بالنسبه
2: للتلقيات اي البرنامج هبط بشي هبط اليوم ان شاء الله معناتها مضغوط بشكل رهيب خاطر عندنا برشا عروض عندنا 21 عرض انتاج ليكول عندنا 6 عروض لوليداتنا اللي ماهمش يقراوا في ليكول لكن هما دي زمان ويحبوا يقدموا منتوجاتهم معنا ويعرفوا بنفسهم واحنا هذاك هو الفلسفة المهرجان هو مهرجان للتكوين ما هوش مهرجان للعروض معناتها اليوم نتقاطع مع المهرجانات في الجانب الفرجوي لكن احنا اليوم مش الفايدة من المهرجان انه نجي ونعملوا عروض وجوائز وليجان لا هو مهرجان للهوات وسيظل للهوات مش بتغير الصفة متاعه لن ينتقل الى مرحلة الاحتراف تقول لي من المحترفين ايش يعملوا نقول لك سيدي باسور المحترفين هما خبرات يجيوا للمهرجان هذا كمكونين يجيوا كمكونين ينجم يكون هما عمل كما عمل الغنام لوظيف شرف العمل المحترف يكونوا نحتفي بالعروض هذية في الافتتاح او الاختتام بالنسبه للدورات القادمه لكن الخبرات هذوما والمحترفين هما دي باسور يجيو يعطيو لي فورماسيون يعطيو لي ماستر كلاس باش يوريو الطريق للشباب دونك هو مهرجان يحتفي بالهوات ويحتفي بتكوين الهوات وما هوش مهرجان فتره مسائيه فقط هو على كامل اليوم يبدا التكوين الصباح نرتاحوا ونرجعوا نشوفوا العروض في الليل دونك في نفس قال الاخر وفلسفه لا ترفض التنافس وترفض الجوائز وترفض التقييمات
1: لا فما جوائز
2: لا لا لا لا نقعدوا فما الجوائز ما فما حد شيء عندنا خبرات ينجموا
1: نعرضوا
2: ونتنقدوا ونسمعوا النقد والخبرات تعطي ارائها باش توجه نحو غد افضل على مستوى الممارسه دونك المهرجان هذا يحط روحه المهرجان دو باساسيون اليوم احنا موجودين باش نخليو العباد هذيا لي زاماتور دو تياتر اللي يحبوا المسرح معناتها اليوم انا سي سي سي اكسترا اوردينير انك اليوم ان جون يعمل في المسرح يلقى روحه قدام مسرح كلاس مع جليلة بكار يلقى روحه قدام توفيق جبالي منى نور الدين يلقى روحه مع سيرين قنون
1: غنام
2: يلقى روحه مع ناس اللي يقولوا له راه احنا نعرفوك ونمنوا بيك واحنا زاد رانا كنا ديزاماتور خاطر كنا بدينا ديزاماتور دونك نقصر الطريق مهرجان يقصر الطريق ويخلي انه يقطع القطيعه في حد ذاتها خاطر فماش قطيعه في الميدان فماش صغار وكبار
1: لا خاطر بالحق يعني اليوم انك تقول انه جليلة بكار وتوفيق جبيلي ومنى نور الدين يكونوا موجودين يعني هما بيدهم زادة فما في العقليه نتاعهم فما زادة انه فما جينيروزيتي انه يحبوا يعملوا كترانسميسيون نتاع السافوار العصاره نتاع سنوات خبره في المسرح وفي في سواء على اداره مسرح ولا كمخرجين ولا كممثلين مسرحيين فهذايا كله انه اليوم تلقى قدامك اختزال الخبره هذيا غالي زاد يقصر ثني على الناس اللي تكون موجوده
2: بالطبيعه هو هذا الهدف هو التكوين على المستوى الاكاديمي وعلى المستوى النفسي خاطر اليوم احنا كنا صغار انا اليوم نحكي منطلق معز القديري 27 28 سنه التالي دونك كنت انا نعتقد انه صعيب ياسر نتقابل مع توفيق جبالي ولا مع جليلة بكار كان حلم وكانهم يعيشوا في كوكب بعيد عليه اليوم كي تقرب المسافات كي تقربها المسافات وتقول راهو يعرفوك الخبرات هذوما وراهو باش يحكيوا لك على تجربتهم باش تفهم اللي انت مش كان انت توا قاعد ماكش فاهم فما عباد ما فهمتش وهاو الطريق وهاو رانا احنا فايقين بكم ونعرفوا اللي انتم موجودين واحنا هوني باش نعاونوكم لا اكثر لا اقل مش باش نقيموكم من الاحسن من الافضل احنا باش نقول لك راهو خاطر ما تعرفش قداش تعطي الثقه للشاب صغير يعمل في المزرعه انه يعرض قدام توفيق جبالي مثلا انه يتحاور مع جليلة بكار انه يحكي مع منى نور الدين تعطي ثقه وبوش كبيره ياسر تخليه اللي هو يعرف انه في البلاد هذه الخبرات ممنا به وتمد له في اليد المساعد دونك التوليفه اللي عملناها في ايام 77 المسرحيه هي اولا لم الشمل ما بين الخبرات والهوات
1: والأجيال
2: اللي جاي خاطر متأكد أنا 1000% أنه بعض المهرجان هذية فما دي جون بش يخرجوا يخدموا بش يقول لك احنا اليوم علينا كان نخدموا على خاطر الناس الكل تسمعنا وناس الكل جاتنا وناس الكل نصحتنا وناس الكل وراونا الطريق بقيت كان أنا لازمني نمشي نخدم توا على خاطر أني منيش وحدي دونك المهرجان هو شعاره ماكش وحدك اخدم على روحك واحنا معك
1: معز مع المسرح لكن فما العديد من الورشات فما ورشة رقص رقص تقليدي.
2: الورشة الرقص التقليدي مع شيماء العوني ومع هيثم البوغانمي فيها زوج جوانب الاختيار ما كانش اعتباطي. اولا هو رقص تقليدي يبين الهوية التونسية متاعنا. انا اليوم في مهرجان دولي لازمني نحتفي زادة بالهوية التونسية ورقص تقليدي من اروع ما فما. وثانيا هو ما نقولنا مهرجان للهواة في مرحلة الهواة لازمك تعمل لهم تنويع في الفورماسيون على خاطر فما شكون مازال ما يعرفش روحه اسكو هو ممثل والا هو راقص ولا هو يحب السينما. دونك اليوم التنويع بين ورشه منصبين في الفيلم السينمائي ورشه منذر خليل مصطفى في التصوير الفيلم بيت الهاتف دونك نحكيوا عليها مهمه ياسر مهمه ياسر الحكايه هذه ورشه الرقص ورشه الكتابه. انه اليوم جرب الورشات هذوما باش تعرف انت لا فوكاسيون نتاعك وين انت وين بالضبط. دونك اليوم ما حصرناهاش في المسرح هكا هو كانه احنا نقولوا لازمك تعمل المسرح. لا لا هو مهرجان جامع ملتي ديسيبلينير يخلي الشاب يكتشف في الورشات هذه باش يكتشف هو الفوكاسيون نتاعه وين بالضبط. نجم بعد مهرجان يقول لك انا نحب الرقص طلعت انا في الكتابه انا اكثر مني في الكتابه
1: مثلا.
2: كي تعمل ورشه في السينما يقول لك السينما معدات وماتريال وديكورات وكذا. لا نجيبوا صديقنا منذر خليل مصطفى يقول لك انا في الاردن راني نعمل في الافلام نتاعي بالتليفون نتاعي. علمني كيفاش تعمل الفيلم بالتليفون. واليوم ولينا القريه صغيره والديجيتال اليوم يسهل المسافات. دونك فما منصب بين السينما الاكاديميه والكاميرا وال35 والاضاءه والديو وبي و و و. لكن زاد فهم منذر خليل مصطفى يقول لك راهو اللي ما عندناش اليوم بالتليفون انا هاو فيلم وين واش نعلمك كيفاش تعمل فيلم بالتليفون لا يقل قيمه في النوعيه والكاليتي على العمل بالكاميرا المحترفه. دونك اليوم ملوش متوليش الماده اونديكاب قبل قدام نجيبوا نموذج من العالم نجح منذر خليل مصطفى نجح انه يعمل برشا افلام ويشارك في مهرجانات وهو يصور بالتليفون نتاعه يونيكمون.
1: واكيد خاطر اليوم هو نجم نعملوا فيلم امكانيات كبيره وكما نجم نعملوا فيلم امكانيات يعني اما بالحق يعني المهرجان بلوري ديسيبلينير يعني اليوم نلقاو المسرح هو الركيزه هو الاساس. واكيد انه يعني حتى الناس يعني المسرحيين تحية كبيرة لمراد بشيخ. مراد بشيخ يمكن كي نشوف أفلامه الكل أفلامه كلها بممثلين أبناء المسرح
2: متبع.
1: يعني ويمكن أكثر مخرج تلقاه في المسرح هو مراد بشيخ السينمائي في المسرح.
2: هو ملتي ديسيبلين هو بوزار سينما ويتعامل مع المسرحيين. دوك فنان مراد نوجه له تحية. لكن زاد فما ورشة مهمة لهنا اللي هي الإدارة الثقافية مع سيرين قنون. على خاطر كما أنا امبارح نحكيه وأنا وسيرين راهو مهم ياسر قبل الطموح الفني انك تكون خبير في الاداره. ما تمشيش تدخل للمشروع وانت ما عندكش خبره في الانتاج وما عندكش خبره في اداره المشاريع الثقافيه على خاطر راهي تسهل لك الطريق.
1: اكيد
2: اليوم تنجم تعمل مسرحيه وتصرف برشا فلوس وما تتوزعش مسرحيتك على خاطر انت ما تعرفش لي رواج نتاع مثلا لي كوبيراسيون ولا لي فون كذا. دونك ورشه سيرين قنون هي الحلقه اللي تكمل كل شيء انه راهو المشروع يدرس وهاو كيفاش نكتب المشروع الثقافي وهاو كيفاش الملف نتاعك يقبل للدعم في الجهات الرسميه التونسيه ولا في الجهات الداعمه في العالم الموجود باش انت تعرف زاده فما لغه اخرى فنية تحكيها لغة الملفات ولغة الأرقام.
1: وخاصة أنه اليوم فما منصات على العالم أجمع في العالم العربي ولا أنك نجم تلقى فيها تمويل باش تعمل المشروع نتاعك وباش تطور المشروع نتاعك. هو خاصة أنه يا حبذا أنك تاخذ تمويل من وزارة الشؤون الثقافية حتى يكون داعم وحافز كبير حتى لمنصات عربية ولا حتى دولية أنها تزيد الدعم المشروع وتعطيك إمكانيات باش يعني مهمة بالحق. ورشة سيرين قنون زادة قررتوا أنكم تنتجوا عمل مع المشاركين واللي باش يكون في أكتوبر 2026 العرض نتاعو.
2: هذا مشروع هو العمود الفقري للمهرجان اللي هو لاب سميناه لاب 77 لأن المخبر 77 هو باش كيما سان بروجي دانكوباسيون احتضان النوعين من المواهب. من يطمح إلى الإخراج المسرحي المخرجين شباب يحبوا يعملوا الإخراج المسرحي خاطر مهنة الإخراج مهنة شاقة وتتطلب دراية كبيرة بالإدارة الثقافية والتعامل مع الممثلين والتعامل مع المؤلف والتعامل مع التكنيسيان والبونصوم. هيش خدمة سهلة ويلزمها معناتها غير الجانب الفني في جانب بيداغوجي كبير والمغرومين بالتأليف. دونك مش يكون فما لابوراتوار كبير مش تحلها 12 شهر و12 شهر هذوما فيهم الورشات المكثفه على مده 10 ايام 15 يوم، وفيهم العمل عن بعد مع الشباب هذوما يمشيوا يخدموا المطلوب منهم ونرجعوا نتقابلوا في الورشه الثانيه والورشه الثالثه باش نحققوا حاجه مهمه ياسر. انا تظهر لي انه من الاول باش يخدموا المخرجين مع المكون في الإخراج، والمؤلفين باش يخدموا مع المكون في التأليف، بعد كي نخرجوا بعصارة المتميزين باش نخدموا أمبينا، معناتها باش نحطوا المؤلف مع المخرج والمخرج مع المؤلف، على خاطر علاقة المخرج بالمؤلف تمشي وتنقرض. اليوم في عهد الانديفيدواليزم ولا من صاحب العمل، ولا المؤلف اليوم يبيع العمل نتاعه والمخرج، ولا فما المخرج اللي يكتب هو ويعمل هو سينوغرافية وكذا. وهون الأصل في الأشياء هو العمل أمبينوم ما بين المؤلف والمخرج يتكاملوا، على خاطر فما واحد المؤلف اللي وصنع المبنى المعنى الأول، والسيد الثاني اللي هو مسؤول على كتابة المعنى. دونك لازم نتعلموا نخدموا مع بعض أمبينوم. مدرسة بعصابين فيها من خيرة الممثلين. في المرحلة الثالثة كل مخرج ومؤلف باش يكون عندهم فريق من الممثلين معهم، وباش ندخلوا في العمل المخبري، إنتاج أعمال مسرحية، تأليف المؤلفين، إخراج المخرجين، تمثيل الممثلين المتدربين. قولوا احنا ثلاثة أربع أعمال في هذه، باش تكون فما لجنة في آخر السنة تختار أحسن العمل اللي هي باش تكون خبرات من المخرجين والمؤلفين، و برودكسيون 77 ومدرسة 77 ستنتج هذا العمل، ويكون إن شاء الله افتتاح الدورة 13 ولا الدورة الثانية دوليا من أيام 77 المسرحين. ويكون الهدف الأسمى متاعنا في كل دورة نكتشفوا مخرج جديد ومؤلف جديد، ونفتح باب للشباب أنه يلقاوا رواحهم يتعاملوا. دونك بعد لنكادرمون عمل أو اثنين، المخرج هذي تمكن، المؤلف تمكن، فهموا لرواج دو لا بروديكسيون، فهموا واش معناتها بروديكسيون، فهموا واش معناتها تعرض، ينطلق في طريقه ويعمل. دونك سي لا كومبانيمون. نصحنا نذكر روحي انا 2005 انا وسامي عمي ما نعرفوا حتى شيء، مي كمان عملنا هيدروجين، عملنا مسرحيه هيدروجين، لكن كان جاء فما شكون اضطرنا، لكن جاء شكون فهمنا واش معناتها مهرجانات، لكن قالوا لنا راهو يجي هكا، راهي عاشت المسرحيه اكثر من اللي عاشت. توا نقول انا نحط روحي في بلاستو، اجا راهو الطريق مش صعيب كما تتصوروا انت، لازمك تتكون وتعمل ويكون عندك ميثاق شرف، خاطر اهم شيء في خدمتنا سيليتيك. من اهم الاشياء ايتيكمو هو العمل في مجموعه، العمل في مجموعه، لانه حتى واحد ما يوصل وحده، ما يوصلش في تاريخ المسرح التونسي، المسرح الجديد الى بيرسي حتى كشي لليوم، خاطر كانوا مجموعه، التياترو كانوا مجموعه، مسرح فوق كانوا مجموعه، اليوم اللي قاعدوا
1: في
2: الحمراء مجموعه،
1: مجموعه في البدايه وكان مع
2: المجموعات اللي تلموا مع بعضهم اللي خدموا، هم اللي قاعدوا مستمرين مع بعضهم، حتى لو في وقت من الاوقات ابتعدوا لكنهم ابتعدوا معناتها فيزيكمون لما قعدوا،
1: على خاطر كل واحد كان عنده زاد دي زومبيسيون، كان عنده حلمه يحب يكملها.
2: لازم نتعلموا نخدموا في المجموعات، مهم ياسر، سورتو ان كود دونور. الخدمه هذه ما غير ان كود دونور لا يمكن ان توصل بها لبعيد. دونك انا في مدرسه 77 والا في المهرجان جوميز سور لو كوتي ايتيك. اليوم الايتيقة اهم لي من الاستيتيقة بصراحه.
1: شكرا لك وعزيزي جيري، ان شاء الله نكونوا معاك نهار 10 جوان
2: اكيد
1: تشرفونا ايام 77. انا نعرف عندك برشا التزامات، فنقول لك شكرا اللي لبيت الدعوه، نتلاقاو ان شاء الله نهار 10 جوان في
2: كل سرور
1: ايام 77 المسرحيه.
2: ميرسي بوكو، عايشك.

الشامي كيفو ماضي ثلاثة وزوز دقائق على موجات إذا عطي الشباب في انتظار أنه يوصل ضيفنا نضال يحيى. نضال يحيى اللي عنده غدوة مواد مع جمهور قاعة الفن الرابع في عرضه جديد الكوربي. بشكون ضيفنا نحكيه على العرض الجديد. نسمع عمرو دياب ضحكت.

عشيري الغالي صابر ربيعي ماضي ثلاثة ودرجين على موجات إذاعة الشباب. مناسبة عيد الموسيقى العالمي اللي يتزامن ديما مع 21 جوان، مسرح الأوبرا تحت إشراف وزارة الشؤون الثقافية برمج زوز حفلات. أول حفل هو للفنانة رشا رزق يوم 13 جوان مع الأوركستر السيمفوني التونسي، رفقة الأوركستر السيمفوني التونسي بتكون الفنانة رشا رزق بقيادة شادي القرفي، عرض موسيقي يمزج بين الأغاني اللي صنعت ذاكرة أجيال، توزيع سيمفوني معاصر. كذلك في موعد 21 جوان في مسرح الأوبرا الفنان اللبناني رامي عياش في سهرة فنية صحبة الفرقة الوطنية للموسيقى بقيادة المايسترو يوسف الهاني، بداية من 8 مساء. وكذلك حتى حفل رشا رزق مش يكون انطلاقا من 8 متاع الليل في قاعة الأوبرا في مدينة الثقافة. هذه بالنسبة للحفلات اللي برمجها مسرح الأوبرا بمناسبة اليوم العالمي للموسيقى اللي يتزامن سنويا مع 21 جوان.

0: والمواعي. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: مدي 23 دقيقة على موجات إذاعة الشباب. زاد كنا كان المفروض زاد نحكيو سينما, نحكيو سينما في كولتور بوكس اليوم, لكن للأسف سينما أيام الجبل ولا أيام سينما الجبل بين دراهم اللي كان مفروض ينطلق نهار 11 جوان ويتواصل لغاية 14 جوان. الجمعية المنظمة واللي هي جمعية التوجيه السياحي بعين دراهم أصدرت بلاغ نهار الأربعاء العشية, قالت أنه وقع تأجيل تنظيم فعاليات المهرجان لظروف خارجة عن نطاق المنظمين وتعقيدات إدارية يوجهها المهرجان. وأكدت الجمعية أنه المنظمة أنه إن بتلتزم وتسعى أنه تحافظ على استمرارية المهرجان والموعد السينمائي هذا اللي عنده خصوصية متفردة في المشهد الثقافي في الشمال الغربي, رغم كل العراقيل والصعوبات اللي تواجهها في أداء عملها على مستوى المراجعة والتطوير احترام الجمهور المهرجان لصناع الأفلام وللإعلام اللي كان دائما شريك داعم لاستمرارية أيام سينما الجبل بعين دراهم. دونك بالنسبة لسينما الجبل باش يكون الموعد إن شاء الله في سبتمبر, لأنه الشريك الفاعل بالنسبة لسينما الجبل هما التلامذة اللي موجودين في المدارس, لأنه جزء كبير من المهرجان موجه للتلامذة اللي موجودين في المدارس والمعاهد الأساسية والمعاهد, هما الجمهور اللي يهدف المهرجان أنه

0: Culture Box. عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. مثل تعزيز الشراكة بين جامعة تونس المنار والمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي محور لقاء جمع رئيس الجامعة معز شفرة بوفد من المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي. وقد تناول اللقاء سبل تفعيل برامج التعاون الطلابي بين الطرفين بما يدعم مشاركة الطلبة في مختلف الأنشطة والمبادرات الأكاديمية والإبداعية. تواصل مدينة العلوم خلال هذه الصيفة تعزيز دورها في نشر الثقافة العلمية لدى الناشئة عبر سلسلة من المدارس الصيفية المخصصة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية. وتنطلق أولى المدارس الصيفية في الإيقاظ العلمي في 10 جوان الجاري في فرع مدينة العلوم بالقصرين. في اختتام أشغال الدورة الرابعة على اللجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجية المعلومات والاتصال المنعقدة اليوم بالعاصمة، قال وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميس أن اتفاقيات التعاون التي توجت أشغال هذه الدورة تعلقت أساسا بمسائل تقنية كتطوير البنية التحتية في قطاع البريد والتصرف في الطيف الترددي وتطوير الأقطاب التكنولوجية المعنية بالإحاطة بأصحاب المشاريع والشباب ثقافة ريادة الأعمال وغيرها.
3: اليوم تتويج لأعمال مختلف فرق العمل خلال اليومين الماضيين، وتمت الأعمال في كنف التعاون والاتفاق التام على مختلف النقاط، وستم ترجمتها بحول الله إلى برنامج عمل ملموس مع أجال مضبوطة بأهداف قصيرة المدى ومتوسطة المدى، وينطلق العمل حينيا على تنفيذها. اتفاقيات هم مجال تطوير البنية التحتية المشتركة بين البلدين في مجالات خاصة الألياف البصرية، الربط الدولي بالأنترنت، ومسائل أخرى تقنية في مجال تطوير البنية التحتية. أيضا في مجال البريد عدد من البرامج المشتركة بين البريد التونسي وبريد الجزائر، كذلك في مجال تصرف الطيف الترددي أيضا فيه عديد من الاتفاقيات، وكذلك اتفاقيات مهمة جدا بين مؤسسات تعنى بالأقطاب التكنولوجية في البلدين.
2: في أخبار العالم، قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري أنه يوافق على الانسحاب حزب الله من جنوب الليطاني بالتوازي مع الانسحاب الصهيوني من المناطق المحتلة. وأكد في بيان أصدره اليوم أن وقف إطلاق النار يجب أن يكون كاملا وشاملا دون قيد أو شرط، برا وبحرا وجوا، ودون تجريف أو هدم. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك،
5: عدل موجتك،
4: تسمع صوتك.
6: العائلة، العائلة هي اللي تلم وتجمع وتضم،
7: تجمع وتضم.
6: إذاعة الشباب من سنين لمتنا ومحبتها جمعتنا،
7: محبتها جمعتنا.
6: هي اللي علمتنا وبسحرها شدتنا،
7: بسحرها شدتنا.
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
6: سحر الكلمة، ذوق النغمة، جودة الإلقاء، حسن الإصغاء،
7: أصوات تخاطب الفكر والإحساس، وبرامج لكل الناس،
6: وبرامج لكل الناس. تغذي الروح وتدفع الطموح، شارك الآلام وتفتح الآمال.
7: في كلمة،
6: إذاعتنا هي عائلتنا،
7: إذاعتنا هي عائلتنا.
8: إذاعة شباب من تونس.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع

0: رجعنا معكم بعد موجز أخبار ماضي 3:30 على موجات إذاعة الشباب مع تامر عاشور. باي باي. وكما قلت لكم في بداية الحصة اليوم حكينا مسرح، حكينا سينما، ونحكي وموسيقى، نحكي على العرض الجديد ولا مشروع جديد النضال اليحيوي اللي باش يكون عنده موعد مع جمهوره غدوة 6 جوان في فضاء الفن الرابع. المشروع اسمه غربي، واللي هو المشروع الجديد النضال اليحيوي بعد ما عشنا معاه مسرح بالهطايا اللي عشناه لمدة سنوات على مدى برشا زادة مهرجانات صيفية. عشنا التجربة مع نضال، اليوم ياخذنا التجربة جديدة اسمها الغربي. نضال مرحبا بيك.
1: وبيك عايشك، شنو حوالك؟
0: لباس لباس، انتي صفا لباس؟
1: صفا صفا صفا الحمد لله.
0: نعرف اللي ديما هو المفروض كان كنت تحضينا في استوديو، لكن التزامات اخر لحظة خليتك ما تكونش حضينا، فما حتى مشكل. نحكيه على غربي. بالحق اسم غربي نزال عادة من يمكن مغامرة منك انك تطلق على مشروع كامل اسم غربي.
1: والله شو نقول لك، هو معناها ناخذوه دوزيام ديغري، معناها ناخذ القربي مش كبلاصه، كحكايه، كحلمه، كمشروع يحكي كيما نقولوا احنا تونس ريلاتيفمون صغيره اما ثريه برشا بالانواع نتاع الموسيقى. كذا بدنا نسمي لك، انا بيدي بهت معناها فما الصوفي، فما المالوف، فما القنبري، فما الذكرى، فما القصبة، الآلات وال نتاع الإيقاعات والحاجات المو حاجات برشا برشا برشا في تونس. حبينا نعملوا عليهم دورة كل ونقدموهم في حلة جديدة.
0: هو معروف على نزال يحيوي أنه ديما يختفي عام عامين ثلاثة ساعات ويرجع لنا بمشروع جديد، يعني ديما مشروع تاخذ وقتك باش تقدم لنا مشروع جديد.
1: والله هو يطلب الوقت للحق، معناه ديما فما مرحله
0: البحث
1: والبحث، ومن بعد مرحله الانتاج الموسيقي، معناها تقعد برشا تلوج على الاصوات، وانا اللي تويتي وانا اللي كذا، ومن بعد دي مرحله التسجيلات ومرحله السبكتاكل، مرحله العرض كيفاش يتكون كيفاش باش يتعمل. تقول ياخذ وقت ديما هكاك نقولوا 3 سنين كيما قلت باش يحضر المشروع. احنا اليوم في التفاصيل الاخيره، معناها قاعدين نضربوا كل شيء. غدوه 7 في كاتريامار ان شاء الله،
0: المصافحه الاولى مع الجمهور.
1: ثم رحله جديده باش تبدا ان شاء الله.
0: هو الافيش ولا الكفر نلقاو عليه تشابتر 1، هل انه فما تشابتر 2 من غربي؟
1: ايفيكتيفمون ان فيت تلمون فما حاجات، تلمون فما حاجات برشا برشا برشا موسيقى. حليت لي بروجي، معناها برشا
0: حليت برشا بيبان
1: برشا بيبان. ديكو قلت اوكي يلزمني نبدا شابيتر 1 هذا اللي باش نبداو به. القربي فيه سيغمون شابيتر 2 كان مش اكثر، معناها سيغمون.
0: نزال اكيد انه فما موسيقيين تعاوننا نشوفوهم معك، باش نشوفوهم ان شاء الله غدوه على المسرح.
1: هو الحمد لله عندنا مده الاكيبا، معناها ولينا ياسر متفاهمين، ولينا ياسر نخدموا مع بعضنا وتسوق شخصين وكل شيء، باش يكونوا نفس الكيبا اللي نخدموا بعضنا من مطر بالعطاية ومن حتى من قبل المعنى.
0: بهني ذا الملا نقول لك الموعد غدوة إن شاء الله.
1: غدوة باش نعملوا برشا جو سيغمون
0: أكيد،
1: باش نعملوا باش نشطحوا ساعة وباش نفرحوا وباش تكون حلمة كما الحلمة، خاطر خدمنا زاد على اللوميير وخدمنا على الصور وخدمنا على الموسيقى. مرحبا بالناس الكل يجيو غدوة الكاتريام مار.
0: يعني هذه بداية الجولة الصيفية بالنسبة لنزار يحيوي؟
1: إن شاء الله إن شاء الله. فما برشا برشا حاجات توا خلينا مركزين على
0: غدوة
1: على غدوة والعرض ما قبل الأول ومن بعد
0: نحكيو على الجولة الصيفية
1: إن شاء الله.
0: شكرا ليك نزال، بالتوفيق، نتلقى غدوة إن شاء الله في الكاتريمار في عرض قربي.

إذا اليحيوي باش يكون موجود غدوة إن شاء الله في الكاتريامار، كاتريامار اللي باش يكون عرض ما قبل الأول، القربي قربي اللي باش يكون مصافحة أولى مع الجمهور، وعلاش ليه باش يكون مع جمهور المهرجانات الصيفية، العرض الجديد، المشروع الجديد لنضال يحيوي. تعرفوا نضال يحيوي ديما يخدم على مشاريع، حفلاته تنطلق من مشاريع يشتغل عليها من بعد يقدمها للجمهور. بلقيس عرفتوه؟

بلقيس عرفتوه الأربعة غير رجع لمجدد إذاعة الشباب. احنا هكا نكون وصلنا نهاية حلقتنا معكم في كولتور بوكس. بعد شوية موعدكم مع دينا تسمح مع محمد رمزي المنصوري. أنا نقولكم اقعدوا معنا ما تبدلوش الموجة. كولتور بوكس كنت معكم في الإعداد والتقديم جيهان تركي، محمد عنتول وليد الريفي في الهندسة الصوتية، وخليل في الإخراج الرقمي، ومع ألفة نسيب هو الثنائي اللي يشرف على الإخراج الرقمي. أمتع وأجمل أحلى أوقات على موجة إذاعة الشباب. باي باي.

0: أهم العروض والمواعيد. كولتور بوكس مع جيهان التركي.
1: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
2: ديننا السمح.

0: أهلا وسهلا ومرحبا بكل من اختار أن يرافقنا في عدد جديد من ديننا السمح. طبعا لقاء تعودت به على موجات إذاعة شباب بمعية فضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي، وين في كل مرة طبعا نحاول ناخذ واحد من المواضيع اللي نحاول أن نتعمق فيه وأن نقف عند أهم التفاصيل، وبطبيعة الحال يكون الموضوع هذايا في علاقة بديننا السمح وبدنيانا وبمعيشنا اليومي. موضوع حصتنا اليوم هو الجزاء من جنس العمل. شو معنى الجزاء من جنس العمل؟ هذايا هو اللي باش نحاولوا أن نفهموه. خليني قبل ذلك نرحب بفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم الطرابلسي. شيخنا أهلا بك.
1: أهلا وسهلا أخوي محمد رمزي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. شكرا لك، مرحبا بكل المتابعين الكرام، إن شاء ربي يوفقنا ويتقبل منا أجمعين يا ربي.
0: أمين يا ربي. الجزاء من جنس العمل هو موضوع حصتنا اليوم. بطبيعة الحال عندما نتحدث عن الجزاء والعمل يعني فما علاقة
1: أكيد
0: بالضرورة ما بيناتهم، ولكن كيف يكون الجزاء أي النتيجة تكون من جنس ما قدمت أيدينا من عمل؟ فضيلة الشيخ.
1: نعم، بارك الله فيك. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومولاه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.
0: أمين.
1: طبعا نحمد الله سبحانه وتعالى باعتبار أنه حديثنا عن الجزاء، والله سبحانه وتعالى ما خلقنا عبثا ولكن خلقنا لعبادته، ورتب الله سبحانه وتعالى على هذه العبادة الجزاء، ولذلك نقول الجزاء من جنس العمل. بمعنى أنه لما نقرأ القرآن الكريم نقرأ أن ربي سبحانه وتعالى يقول إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا. إذن موضوعنا اليوم هو جزاء وفاق.
0: كيف يكون الجزاء جزاء متوافق للعمل؟
1: ما عملت وما عام قدمت يداك. ذلك ما قال عز وجل، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد.
0: يعني في نهاية الأمر احنا مع قاعدة شرعية.
1: نعم، هذه قاعدة لشعبنا اليوم نقولوا أن قاعدة شرعية أصولية استقرائية حياتية سنة كونية إلهية، أن الجزاء من جنس العمل. طيب شوفوا احنا ليش نحكي على القاعدة هذه وشنو الثمرات نتاع القاعدة هذه؟ مهم جدا المعرفة
0: بها.
1: إذن إذا كان مش نختار ربما عنوان من القرآن الكريم لمداخلتنا اليوم ولحصتنا اليوم هو جزاء وفاق، هذا شعارنا،
0: جزاء
1: وفاق. لكن في نفس السورة، مازلنا في سورة عما يتساءلون، ربي يقول إن للمتقين مفازة. تقبل لك شكونا نحكيه؟ إن جهنم كانت مرصادة للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا.
0: وفاق.
1: جزاء، الجزاء هذا هو وفاقا لما عملوا،
0: هو نتيجة ما عملوا.
1: إذن لشكون؟ والعياذ بالله في جهنم.
0: نعم،
1: والعياذ بالله. تو نمشيو لان المتقين تو ان
0: الوجه الاخر.
1: نعم،
0: للعمل والجزاء الذي يوافقه.
1: نعم، ان المتقين مفازا حدائق وأعناب وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. إذا عنا جزاء وفاقا، عنا جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني هذا يفسر أيضا قول الله عز وجل، نفسر القرآن بالقرآن، يقول ربي سبحانه وتعالى من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. من جاء بالحسنة فله عشر أمثال ومن جاء يضع ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هنا شوف كي نرجعوا، جزاء وفاقا، جزاء من ربك عطاء حسابا. يعني وقت اللي يعمل سيئة يا ربي يجازيه وفقا للعمل.
0: سيئة.
1: لكن رحمة ربي عز وجل أنك تعمل الخير جزاء من ربك عطاء حسابا. هنا شو فرق بين وفاقا وعطاء حسابا؟ كلمة حسابا يعني إما بدون حساب، دون حساب، حسابا يعني عد تغلط، أو حسابا يعني قيل ويقال عند العرب أحسبه. معنى أحسبه أي أنه أعطاه حتى قال حسبي
0: يكفي. حسبي اكتفيت. سبحان الله،
1: حسبي الله ونعم الوكيل. يعني هنا بمعنى أنه يقول حسبي، فيقول قيل أحسبه، أي أنه أعطاه حتى قال حسبي ما أعطيني. يعني وكأن المتقين هؤلاء يوم القيامة عطاء من ربك، يعني هنا عطاء كيفاش يا ربي، حساب يوصل به يقول حسبي يا ربي، يعني أعطيتني وما زيد. شوف هذا رحمة ربي سبحانه وتعالى.
0: سبحان الله.
1: يعني شوف لهنا، وذلك علاش لما نرجع للقرآن الكريم نجد أن القاعدة هذه راهو كما تدين وتدان.
0: طبعا
1: في الريت كي تعمل الباهي تلقى وراكي تعمل لو الشر والعياذ بالله،
0: راهو ما يراهو
1: والعياذ بالله،
0: ما يضيع شيء.
1: ما يعمل مثقال ذرة خيرا
0: يراه، ما يعمل مثقال ذرة شرا يراه.
1: شوف لهنا لما ربي سبحانه وتعالى مثلا يقول، يعني آيات قرآنية أو ما ترسم القرآن ذكرنا بالمعنى هذا، ربي يقول فاذكروني أذكركم. فاذكروني، إذن فالجزاء من جنس العمل. ربي يقول وأوفوا بعهدي
0: أوفي بعهدكم،
1: الجزاء من جنس العمل. ربي يقول إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم، إذن الجزاء من جنس العمل. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ربي سبحانه وتعالى ومن يشفع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها، يشفع فله نصيب. يقول سبحانه من جاء بالحسنة فله خير منه، من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. ربي يقول وإن تعفوا وتصفحوا فإن الله غفور رحيم. يعني خذوا هات العملية أعديت، ولذلك كما قال الشاعر على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وتأتي على قدر أهل الكرام المكارم. يعني شوف كيف سبحان الله الإنسان وقت اللي ستر مسلما، يقول النبي صلى الله عليه وسلم من ستر مسلما ستره الله يوم القيامة،
0: من فرج كربة مؤمنا
1: فرج الله كربته كربات له يوم القيامة، من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة. يعني هنا نرجع ونتحدث ديما الجزاء من جنس العمل. يعني وقت اللي تستحضر يا إنسان المعنى هذا، راهو تفكر اللي تعمله تخلصه، اللي بيش تعمله تخلصه. صنائع المعروف تقي مصارع السوء، راك تعمل الباهي تلقى الباهي، تعمل الخير تلقى الخير، من زرع حصد ومن جد وجد. هذه قواعد كونية إلهية ربانية تقوم على العدل،
0: ونلقاه مصداقها في وقعنا في معيشنا اليومي
1: فعلا،
0: ونراوه قدامنا
1: فعلا.
0: يعني ما نش نحكيه في حاجة هلامية، لا لا لا لا، من بر أبويه ووالديه بره أبناؤه. وشفنا في معناها على عيننا في حياتنا،
1: بروا أبائكم يبروكم أبناؤكم،
0: بروا أبائكم يبروكم أبناؤكم. شفنا هذه، إذا
1: نعم
0: تعمل خير تلقى الخير، وإحنا نقولوا حتى في الدرجة بتاعنا اللي تعمل تلقى.
1: نعم تلقى. هو شوف يعني تلقى أنت يا أخوي محمد رمزي، يعني الجزاء من جنس العمل مثلا في الإحسان إلى الناس، وانت ذكرت الإحسان من الناس. ربي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يقول الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم في الأرض
0: يرحمكم
1: في السماء. إذن الجزاء من جنس العمل. تحب ربي يرحمك، أي أنت رحمته ولا ما رحمتش؟ رحمت من في الأرض. شوف كلمة من في الأرض تشمل لكل الدواب،
0: دواب والنباتات
1: والمسلم غير مسلم،
0: وحتى الشجر،
1: كل شيء، الأسير مهما كان الحالة متاع الشخص ذاك، فهل وظفت عليه معنى الإحسان؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم ومن كان في حاجة أخيه كان الله في حاجته. شوف شو محلاه، من كان في حاجة أخيه
0: أي في عون
1: في عون أخي فيما يحتاج كان الله في حاجتك. ومولا التاج
0: يحتاج،
1: يجي نهار وانت تحتاج
0: طبعا.
1: يعني تتحط في الموضع هذاك اللي هو يقول هذاك اللي يقول لك يا كريم يا متاع الله يا راني ما عنديش، وفعلا يعني انت تعرف اللي هو صادق في ذلك الى غير ذلك، فوانت عندك وما تعطيش
0: ينجم يجي النهار اللي بشق روحك في نفس الوقت.
1: نعم الايام دول
0: وهو حكينا عليه
1: حكينا فيه. نعم. ويقول صلى الله عليه وسلم ومن فرج عن مسلم كربة فرج الله عنه كربة من كربات يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامة في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. يعني شوف الحديث هذا يؤسس لنا لهذه القاعدة ولهذا المبدأ الكوني الإلهي الذي يقوم على العدل فعلا. ولذلك من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته ولو كان في رحله، ولو كان في بيته.
0: خلينا احنا هو بدينا بالإيجابي معناها بالجزاء من جنس العمل في كل ما هو عطاء وفعل خير وما إلى ذلك. ولكن في المقابل أيضا ما ننساوش أنه الشرور أيضا سيكون جزاؤها من جنسها.
1: نعم وهو كذلك وهو كذلك يعني حتى
0: كشف العورة كشف عورة الغير نعم. هو شر.
1: ولذلك في إيذاء الناس يقول صلى الله عليه وسلم من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع الله عورته، ومن تتبع الله عورته يكشف ويفضحه وإن كان في جوف رحله.
0: والعياذ بالله.
1: أكتشوف أنت اليوم في وسائل التواصل الاجتماعي
0: قدش
1: من واحد فاضح روحه
0: بالضبط.
1: يعني بروحه في فعلا مصدق حديث النبي صلى الله عليه وسلم اليوم في جوف رحله كيفاش في داره يتفضح هو فضح روحه والعياذ بالله
0: بالضبط.
1: يعني بما يخبر
0: حط روحه فرجة
1: وحي والعياذ بالله
0: ونشر غسيله أمام القاسي والداني.
1: يعني من ماهيش من المروءة هذه باش أنه إنسان يسر يعمل مثل هذا. ومن ضار ضار الله به، ومن شاق شاق الله عليه، ومن لا يرحم لا يرحم،
0: لا يرحم.
1: ومن كانت له امرأتان فمال إلى أحدهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، كما في حديث آخر. طبعا هذا طبعا في إطار الحديث هذا، لأنه هو في إطار لمن تعدد الزوجات، أكيد هذا مش معني بنا الناس مش معني عنا في تونس. والجزاء من جنس العمل في الدفاع عن المسلمين والذود عنهم. فما من امرئ ينصر مسلما في موضع ينتقص فيه من عرضه وينتهك فيه من حرمته إلا نصره الله سبحانه وتعالى في موطن يحب نصرته، ومن رد عن عرض أخيه رد الله عن وجه النار يوم القيامة. كل هذه أحاديث
0: الله حديث نبوي.
1: والجزاء من جنس العمل في ذكر الله عز وجل، رب يقول فاذكروني أذكركم، وفي الحديث القدسي فإذا ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإذا ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير من ملأ. يعني شفت كيما يتعلق أمر بالخير وبالحاجة الباهية، ما قلنا من جاء بالحسنة فله عشر أمثال. يعني لهنا أنت ذكرت في ملأ في قوم محلاهم مكة بهين وناس طيبين وناس كرماء، ربي يذكرك في ملأ خير من الملأ هذاك. يا سبحان الله شوف قديش ذكرت ربي في ملأ حسن. أحيانا يعني تشوف أنت الناس اللي ربي طيب ذكراهم تجد أنه من أسباب تطيب ذكراهم أنهم ذكروا الله سبحانه وتعالى في مجالس كثيرة. سبحان الله مصداق يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم تلقاه مات ورغم ذلك وناس تذكر فيه وتذكر فيه بالخير. هو علاش؟ لأنه حياته كاملة هو يذكر في ربي عز وجل. حتى بعد ما مات قعدت ذكرى متاعه طيبة وفي ملأ خير من ملائه. اذكرته في وسط مع ثلاثة ناس فضلاء فبش يجيوا أقوام أخرين وهما أفضل من الفضلاء اللي أنت ذكرتهم فيهم، وربي سبحانه وتعالى يجعل مسبب بش أنهم يذكروك بخير. يعني شوف سبحان الله. ويقول إن تقرب إلي بشبر، حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو حديث قدسي لما حاله، يعني ربي يخبر، وذلك عليه اسمه حديث قدسي. يعني هو ما هوش قرآن فيخبر الله عز وجل عن نفسه ولكن على لسان نبيه، ما هوش قرآن. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم مخبر عن ربي العزة، فإن تقرب إلي بشبر تقربت إليه بذراع، وإن جاءني يمشي أتيته هرولة. هل إنسان هذا يعني أنت تقربت من ربي شبر، ربي يتقرب منك ذراع، جيت يعني أنت تمشي بمعنى أنك أنت
0: واحدة
1: واحدة واحدة قاعد يعني كيف يقول احنا هك قاعد تعبد في ربي ومكش حات يعني كيف يقول احنا بشوية بشوية، لكن ربي يأتيك بفضله وبمنه وبكرمه يأتيك هرولة سبحانه وتعالى. يعني شوف التمثلات. هذا الجزاء من جنس العمل في فعل الخير. فالكافر إذا عمل حسنة أطعم بها طعمة من الدنيا حتى إذا أفضى إلى الآخرة لم تكن له حسنة يجزى بها. هكذا الجزاء من جنس العمل. يقول لك يا رب الله الكفار ذوما واللي ما يمنوش بربي سبحانه وتعالى ولا بسيدنا صلى الله عليه وسلم مثلا القام ملحدين وتلقاهم يعني ولكنهم في بحبوحة من العيش وأغنياء وصحتهم لباس ولبس عليهم شنو يا أخي تو ذاك تقول لنا يا أخي يا ربي عجر بالعقوبة في الدنيا وهم الناس هذوما يعني أهم حاجة هي العقيدة ما فماش. تقولوا لك راهو هؤلاء أحسنوا في دنياهم يعني في معاملاتهم تعاملوا بالصدق نجحوا في المعاملات فيما بينهم فيعطيهم الله سبحانه وتعالى بقدر هذا الجزاء الذي يستحقونه جزاء دنيوي جزاء دنيوي بالضبط. يعني راهو سبحان الله هذه علاش هي سنة كونية. راهو حاشا ربي سبحانه وتعالى مش أنه يفسدنا. ربي راهو لو كان على خاطرنا احنا مؤمنين مثلا بالله ونصلي ونصوم وكذا واحنا متقعسين وماناش نضاف ونقولوا في الكلام البذيء ولا نتقن العمل الى غير ذلك ربي باش يعطينا على خاطر هذايا. فحشان وربي يعني هذا مخالف للسنن الكونية. مش عادله حشا ربي عز وجل يعني
2: اعمل تلقى
1: للمجتهد اصلا الجزاء كل من اجتهد
2: ومهما كان ايمانه هو هو اثنين ركبه كما نقول واحد
1: انت كنت مجتهد وربي يعطيك تو انت يعطيك مثال تو مثلا احنا تو واحد هل يعقل انسان مثلا ما عداش مثلا ناخذ مثال بكالوريا ربي نجح وليداتنا وخياتنا في البكالوريا معقول واحد هو مثلا هو ما عداش بكالوريا ويسال انا نجحت في البكالوريا ولا ما نجحتش
2: لا لا ما عنده حتى معنى
1: ما عنده حتى معنى
2: عنده حتى
1: انت ما عديتش وما قريتش وما سجلتش
2: مهبول
1: ما تجيش يعني انت عادي واعمل اللي عليك واجتهد وقتها اسأل
2: يحق لك
1: وقتها تشوفوا بعد ما خذينا بالأسباب
2: بالضبط.
1: نعم ونقول وهم أنت ما عديتش امتحانك وتقول بلا نجحت ولا ما نجحتش تتبهلل على شكون أخوي غالي
2: بالضبط.
1: يعني شفت كيفاش يعني ولذلك نقول الجزاء من جنس العمل كن ذلك في العقيدة في فعل الخير حتى شوف أنت الإمام العادل مثلا فما حديث غاية في الروعة ممكن ذي نخصوا له حلقة سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله باش يبدأ أول حاجة إمام عادل يعني كما أن هذا الإمام أظل الناس في عدله في الدنيا فأظله الله في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله
2: سبحان الله
1: بتابعة
2: الحال الإمام العادل ولا نتحدث عن الحاكم
1: الحاكم نعم الحاكم الولي الأمر
2: ولي الأمر,
1: ولي الأمر أيه. العادل يعني شوف راهو في ظل الله سبحانه وتعالى كيما شوف كيما راهو الإمام مسؤولية راهي هي معناتها مسؤولية كبيرة أنه مش يكون إنسان حاكم وإمام يكون رئيس هذه مسؤولية عظيمة وفيها جزاء عظيم وفيها أيضا وزر فيها أوزار
2: طبعاً.
1: لكن في المقابل راهي فيها أجر عظيم عند ربي
2: إذا كان
1: الجزاء صحيت
2: إذا كان نجحت
1: من جنس عمله
2: بالضبط
1: يعني أديت المسؤولية نتاعك
2: والمسؤولية كما يجب
1: راك في ظل الرحمن
2: وأي ظل
1: نعم يوم تدنو الشمس من رؤوس الخلائق فتكون مقدار ميل كما في الحديث وكل في عرقه منهم من يبلغ العرق إلى يعني كعبيه ومنهم من يبلغ إلى يعني حقويه ومنهم من يلجمه العرق إلجاما يعني فيأتي هالجزاء
2: وضعية كما أي يعني وضعية قاسية جدا والآخر مستظل بذل الله
1: في ظل عرش الله وفي ظل رحمة الله سبحانه وتعالى
2: معناها ناس تعوم وتغطس في العرق وفي السخانة وما إلى ذلك
1: وناس في بحبوحة
2: ما شاء الله. في ظل الله علاش بما قدمت يده
1: فاللهم أظلنا في ظلك يوم لا ظل إلا ظلك يا رب العالمين يا رب العالمين ولذلك الجزاء من جنس العمل كذلك كما قلنا في التعامل أيضا والجزاء من جنس العمل حتى في المعاملات مثلا نعطيك من المعاملات اللي تبين هالمعنى هذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة شو معنى الكلام هذا
2: هذا يسمى
1: من أقال نادما من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة عندنا معاملة اسمها الإقالة مش اللي يقول عليها الاستقالة ولا الإقالة بمعنى أنه أقيل من المنصب من الأعفاء لا مش هذا الإقالة بمعنى أنا وياك تو أخوي رمزي جينا مثلا باش نبيع لك وباش تشري من عندي مثال اشريت أنت تو من عندي مثلا حاجة والبيعاني بالخيار ما لم يتفرقا وقبضت انا الثمن تفهمنا مشيت انت على روحك فرحان بالحاجه نتاعك روحت الدار قلت لك المراه مثلا توا على شريت انت الحاجه هذه وعنا من
2: عندنا اختها
1: لو ما نسحقوهاش
2: ولا راني مزيت
1: كيشتري والفلوس هذه راني نسحقوها لحاجه اخرى اي لهنا انت تقول ماذا بيه لو كان رجع تقول ماذا بيه لو كان رجع
2: طبيعه الحال
1: هنا ما تنجمش تجي ترجع للبايع وتقول له يا بايع رجع لي نتاعي علاش فما ضرر فما عيب فما
2: في الرجوع عن الشراء يزم يكون فما سبب
1: لا كيك على خاطر انا ما
2: والله يشتري كيك انا طلعت المراه شريت كيف هاي
1: هنا لا ماهوش مطالب باش انه نجي نقولوا نلزمه ولكن بكرم منه بتكرم منه يعني لهنا اذا كان انت الشخص هذا هو محتاج، مادام قال لك رجع لي معناتها ما عنده ما يعمل بها. وانت زادت نجم تقول له لا، من حقك تقول له لا،
2: حقك هذاك، ولكنك قبلت.
1: لكنك اذا كان قبلت فأقال الله عثرتك يوم القيامة.
2: سبحان الله.
1: والوقوف بين يدي الله عز وجل انما هو عثرات وعثرات فيه.
2: طبعا.
1: هل نأمن العثرات بين يدي الله عز وجل؟ فانت هالإقالة هذيك فكالصنيع المعروف ياكيك مصرع سوء.
2: سبحان
1: الله. بين يدي الله سبحانه وتعالى
2: يوم القيامة بين يدي الله،
1: اللي ما أحوجنا نكون فيه رحمة من رحمات الله سبحانه وتعالى. ولذلك أخوي محمد رمزي يعني المهم جدا المسألة هذه، وهو الجزاء من جنس العمل. نلقاه أيضا في قضية القصاص. القصاص كما نعلم يعني والجزاء من جنس العمل في الاقتصاص من الجاني. ربي يقول عز وجل وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن والأذن والسن بالسن والجروح قصاص. يعني الله عز وجل يعذب الذين يعذبون، يعذب الله الذين يعذبون، يعذبون الناس في الدنيا، ويحشر المتكبرون يوم القيامة أمثال الذر في صور الرجال يغشاهم الذل من كل مكان، فإنهم لما أذلوا عباد الله أذلهم الله سبحانه وتعالى. إذن فالجزاء من جنس العمل.
2: العمل أذلت عباد الله فيذله الله.
1: كذلك في النفقة، في النفقة وفي البذل وفي العطاء. في الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم حديث قدسي يا ابن آدم أنفق أنفق عليك، أنفق أنفق عليك وما

0: الأمثلة يعني كثيرة وكثيرة جدا، وأكيد أنه ما زلنا يعني تباعا للحلقة مش نزيد نذكر الأمثلة أخرى في قضية الجزاء من جنس العمل، منها ما يتعلق بمحبة لقاء الله، بالمواظبة على الطاعات، باتباع الهدى والإعراض عنه، بتعليم الناس الخير، بما يتعلق بالرياء مثلا، وغيرها من الأعمال التي ننبه إليها.
1: نرجع لها طبعا واصل حديثنا في موضوع الجزاء من جنس العمل، اللي في الحقيقة قدمنا فيه مجموعة من النماذج والأمثلة، ولكن وقفة موسيقية ثم نعود لمواصلة بقية تفاصيل لقائنا في موضوع الجزاء من جنس العمل.

0: ذات شباب.
1: لما تفعل ذلك وحيدا؟ ولما تخفي على الجميع بأنك قد تكون الأفضل في ذلك، وبأنك قد تكون بطل الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة؟ لا تكتفي بالقراءة، اجعل العالم يقرأ نجاحك. شارك، طالع وفوز بلقب بطل تونس للمطالعة. تنظم وزارة الشؤون الثقافية الدورة الخامسة من البطولة الوطنية للمطالعة، تشمل هذه المسابقة جميع الفئات العمرية. جوائز هامة في انتظاركم من 25 أفريل إلى 25 ديسمبر 2026. للمشاركة اتصل بأقرب مكتبة عمومية.

0: مثل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعد أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تم اليوم إطلاق مبادرة المختبر التفكيري البيئي وفق ما أعلنت دار الشباب البقالطة من ولاية المنستير، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للبيئة. المبادرة تندرج في إطار تشجيع المبادرات العلمية التطبيقية في مجال حماية البيئة والتنمية المستدامة في منطقة البقالطة، وتهدف هذه المبادرة المفتوحة للجميع إلى تصميم حلول مستدامة ودراسة التغير المناخية وتحليل التفاعلات الإيكولوجية بالجهة. نظم الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري اليوم بالمستشفى المحلي بقليبة من ولاية نابل قافلة صحية لتقصي سرطان الثدي عبر المصحة المتناقلة مامو لايف، وتمكنت القافلة من إجراء 57 مسحة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم و170 فحصا سريريا للثدي، بالإضافة إلى توعية 170 امرأة بأهمية الوقاية والكشف المبكر. تنظم المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم أليكسو بالشراكة مع مركز اليونسكو الإقليمي للجودة والتميز في التعليم الملتقى العربي لجودة مؤسسة الطفولة المبكرة وتميزها في الدول العربية تحت شعار جودة الطفولة استدامة المستقبل، وذلك يوم الاثنين القادم بالعاصمة. الملتقى يهدف بالخصوص لعرض الإطار المعياري العربي لتقويم جودة مؤسسة الطفولة المبكرة والتعريف بفلسفته وأبعاده ومجالاته المختلفة. في أخبار العالم، الولايات المتحدة الأمريكية تعد مشروع قرار ينادي بإيران قبل اجتماع مجلس محافظ الوكالة الدولية للطاقة الذرية الأسبوع المقبل، في خطوة قد تعقد المحادثات الأوسع بين واشنطن وطهران وفق ما أفادت مصادر دبلوماسية. وتتفاوض واشنطن وطهران على تمديد وقف إطلاق النار بينهما، مما يمهد الطريق لمحادثات بشأن قضايا تشمل البرنامج النووي الإيراني، فيما يصر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على ضرورة عدم السماح لإيران بصنع سلاح نووي، وتؤكد أن إيران لا تسعى لصنع أي أسلحة نووية. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب
3: عدل موجتك
0: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس. عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
4: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
1: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
5: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع

0: نجد الترحاب بكل من اختار أنه يرافقنا على موجاتنا موجات إذاعة شباب في الجزء الثاني من ديننا السمح اللي طبعا موضوعها الجزاء من جنس العمل. وكنا في القسم الأول أفاض فضيلة الشيخ في الحقيقة في الحديث عن الأعمال وما يقابلها من جزاء من جنسها، وتحدثنا عن الأعمال الجيدة الأعمال الحسنة الخير خلينا نقوله وما يقابله من خير ويضاعف خيره، ولكن أيضا الأعمال السيئة والعياذ بالله وما يقابلها من جنسها، إذن من مقابل ومن جزاء طبعا يكون سيئا. احنا باش نواصلوا مع فضيلة الشيخ لأنه الأمثلة عديدة جدا اللي ممكن أن نذكرها تبعا. جد التحية والترحاب فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الترابلسي، أهلا بك شيخ.
1: شكرا لك أخوي محمد رمزي، مرحبا بك كل من التحق بنا عبر موجات إذاعة الشباب.
0: أمين يا ربي، إن شاء الله أعمالنا صالحة والجزاء يكون من جنس أعمالنا،
1: وهو كذلك يعني الحمد لله، وهذا مما يورثه أو تورثه هذه المعرفة أنه الواحد فينا أخوي محمد رمزي يذكر أنه الجزاء من جنس العمل، أنك أعمل الخير راك تلقاه
0: بالضبط،
1: وراك تعمل الشر والعياذ بالله راه يطلع
0: طبعا
1: ويبان. يقول أتذكر قولة لشاعر يقول وميزني بأهل القوم بألفي درهم يزنى بأهله بربع الدرهم،
0: والعياذ بالله من 2000 درهم لربع درهم،
1: والعياذ بالله.
0: بالله
1: وهذا يعني فعلا، ولذلك يعني أنا كنذكر القاعدة هذه أنه الجزاء من جنس العمل، ذكر قول ربي سبحانه وتعالى والجزاء الإحسان إلى الإحسان،
0: يعني الجزاء الإحسان إلى الإحسان،
1: وإذا كان كذلك باش تعمل الشر والعياذ بالله راك تلقاه،
0: ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره
1: وشر
0: نعم خيرا يره وشرا يره.
1: شوف سيدنا جعفر ابن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه وهو من آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة مؤتة، الغزوة هذه كان يحمل فيها الراية سيدنا جعفر بن أبي طالب، فقطعوا يده اليمين شدها باليد اليسار، قطعوها له باليسار فشدها ما بين عضديه حتى يعني قتلا. سيدنا جعفر بن أبي طالب أنت الصحابي الجليل يلقب بجعفر الطيار، في كتب السيرة تلقاه إذا كان لقيت جعفر الطيار
0: فهو جعفر
1: بن أبي طالب. ليش لفظ الطيار؟ هذا اسمعوني بالقدار لأنه الجزاء من جنس العمل. يقول النبي صلى الله عليه وسلم رأيت جعفر بن أبي طالب يطير ومعه جبريل وميكائيل وله جناحان.
0: سبحان الله الأيادي اللي تقطعت ولا
1: رب أجل. يعوض باهم مشيدين جوانح ومع شكون؟
0: مع
1: جبريل وميكائيل. سبحان الله الجزاء من جنس العمل يوم القيامة، راه ربي سبحانه في الدنيا وفي الآخرة كذلك يجزيك، وكذلك في الشر. يكفي أني نذكر بشخصية معروفة في تاريخنا وتعتبر في القرن الأول، راه هذه هي الإشكالية، راه خير القرون هذا ثم الذين يلونه ثم الذين يلونه، ولكن راه من أكثر القرون اللي كانت دموية، من أكثر مش أكثر، تلقى القرون الثلاثة الأولى من ذلك القرن الأول طبعا. كان في شخصية سفاح، وأنا انتبعتك في برنامج اللي تتحدث فيه كما اليوم، كنت تحدثت على أحد السفاحين خليفة العباسي، وتحدثت على البالجاعة على مراد نعم. فمن السفاحين اللي مشهورين في تاريخنا الإسلامي هو الحجاج بن يوسف. تعرف المشكل مش في أنه فيه هو أنه سفاح والعدد اللي قتلوا أما في شكون قتل
0: بالضبط،
1: هذا هو في القرن الأول في عهد الدولة الأموية زويز من اسبركة باش نقولهم اللي هما صحابي جليل والآخر تابعي جليل، عبد الله ابن الزبير صاحب من يسمى بالدولة الزبيرية. سيدنا عبد الله بن الزبير هذا صحابي الجليل أول مولود في الإسلام بعد الهجرة، أول مولود، والمولود هذا اللي حنك سيدنا صلى الله عليه وسلم، وأول ما تخلى الجوف وريق سيدنا صلى الله عليه وسلم لما حنكه، اللي هي أم سيدة أسماء بنت شكون بنت أبو بكر الصديق، واللي خالته شكون السيدة عائشة رضي الله عنها. فيعني رجل تربى في بيت النبوة وهو من صغار الصحابة، هو صحابي وهو من الفقهاء ومن العلماء كذلك سيدنا عبد الله بن الزبير. ف تصور أنت الحجاج لأنه رفض مش أنه يبايع وقتها عبد الملك بن مروان كما سيدنا الحسين، يعني نعرف الخلاف اللي صار، إرضاء لغايات سلطوية ودنيوية وغير ذلك. الحجاج يقتل ويعني يجز الرأس نتاعه ويصلب، 3 أيام وهو مصلوب. أمه حتى أمه سيدة أسماء كانت تتعدى وتشوفه، حتى لأنه سيدنا عبد الله بن عمر كان شفع. أما أنا لهذا أن ينزل هو معلق هكاك في شجرة مصلوب، يزيد يعمل عملة أخرى،
0: يمشي لهم
1: يحدث مع أمه، لا هذاك دار حوار، دار حوار لكن ما قتلهاش. أما ناخذ وضعية أخرى اللي هو شخص آخر اللي هو سعيد بن جبير في نفس الفترة هذه نتاع اللي فيها الحجاج. سعيد بن جبير هذا هو نعم ثقافي، سعيد بن جبير رضي يعني وهو تابعي ماهوش صحابي، ولكن هو يعتبر من كبار التابعين لأنه تعلم على سيدنا عبد الله بن عباس، على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، كان يعني يعرف برشا الفقه ومعروف يعني من الفقهاء الكبار ومن المفسرين اللي هو يعتبر تفسيرهم بالمأثور يعني يعتمد على هذا التفسير. تصور أنت شنو يعمل الحجاج، يجي إلى سعيد ابن ابن جبير اللي هو كذلك يعني رفض باش انه يبايع وقتها عبد الملك بن مروان، وقبله هو طبعا يزيد بن معاويه لغير ذلك. فجاء قال له الحجاج، قال له كيف تريد ان اقتلك؟
0: اختار
1: قتل
0: او كريم.
1: شفت كيفاش قال له هو سيدنا سعيد؟ قال له اختر انت القتله التي تريد، فوالله فإن الله سيقتلك بها يوم القيامة.
0: أعوذ بالله.
1: اللي تحب أنت القتل اللي بتختار بتصير عليك. يعني حتى أنه دعا دعوة قال اللهم اجعلني آخر من يقتل على يدي، وفعلا كان آخر حد يقتله الحجاج هو سعيد ابن جبير. يقول، وهذا الكلام هذا تلقاه في ذكر أبو نعيم الأصفهاني في حيلة الأولياء، يعني أرجعوا للكتاب هنا تلقاه. ابن خلي كان يتحدث في كيفاش مات، تقول لي شو مدخل هذا في الجزاء من جنس العمل؟ تبعني الجزاء من جنس العمل، كيفاش مات يا سيدي؟ ميتة يعني غريبة، ما صارتش كيفها يعني تقريبا حد مقريت. يذكر المؤرخين أنه جات الأكلة في بطنه، يعني دابة الدودة معناتها تنخر له في أحشائه، لدرجة أنه يذكر ابن خلكان يقول أن جاء الطبيب دخل قطعة متاع لحم صغيرة وكي وإحنا يعني خيط صغير وهبطها في جوفه، خرجها بعد ساعة يلقاها تغلي بالدود،
0: والعياذ بالله.
1: يذكر المؤرخين يقولوا السيد هذايا الدنيا سخونة تحرق، وهو أصابه الزمهرير، يرجل من البرد يرجل. تعرف شنو يحكيوا المؤرخين؟ أنه المواقد كانت دايرة به المواقد، ولكن كان لا يزال إلا بردا، لدرجة أنه جسم متاعه يحترق بك المواقد اللي بجنبه وهو ما يحسش،
0: يرتجف برد،
1: هو يرتجف بردا.
0: عياذ بالله.
1: يعني شفت الجزاء من جنس العمل. فديما الإنسان يتذكر هذا المعنى،
0: بخلاف الإهانات الأخرى اللي لقاها وزوجته اللي هزها عروس، ويعني
1: نعم تفاصيل كبيرة
0: تفاصيل يعني من الإهانة والإذلال.
1: وهي حتى تحكي كيفاش يعني عمل الريحة كي توفى وكذا، فهمت يعني. المهم يعني سبحان الله، ديما نقوله نذكره أن أن الجزاء من جنس العمل. فأحب الله سبحانه وتعالى كما يقول عليه الصلاة والسلام، إن العبد إذا أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، أو الجزاء من جنس العمل. حبيت لقاء ربي سيد عائشة قلوا أمن كراهية الموت رسول الله؟ قال لا، ولكن لكن العبد إذا عمل صالحا بشر بمقعده من الجنة. فالمؤمن إذا حضره الموت بشر برضوان الله وكرامته، حديث، فليس شيء أحب إليه مما أمامه، لأنه بشر برضوان الله سبحانه وتعالى. والكافر إذا حضر بشر بعذاب الله وعقوبته، فليس شيء أكره إليه مما أمامه. فمن أحب لقاء الله أحب لقاءه، ومن كره لقاء الله كره لقاءه. إذاك عليش على كل واحد قبل الموت يقول لك اتكشف اتكشف على على على على جنته وعلى آخرته مثلا، يعني فإذا كان شاف الجنة تلقاها يعني شوفه مستبشر سبحان الله، وبدأ يشير بيديه هلمه لأنه رأى مقعده من الجنة. ما زلت نعمل بحثاكم أنا الآن، يعني أنا سأذهب إلى عالم آخر، إلى برزخ، إلى عالم لا يفنى،
2: خير من أهلي وإلى
1: بيت خير من بيتي إلى غير ذلك. فلذلك من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، وكشفك المشهد ذاك فحبش لقي ربي، فربي جزيه والجزاء من جنس العمل. أنت حبيت لقي ربي، هاي مرحبا بك، فأحب الله لقاءك. مش حبيت لقي ربي يعني أنك مش تعود تقتل روحك والعياذ بالله.
2: لا
1: طبعا. ومن كره لقاء الله كشف هو المقعد ذاك والعياذ بالله، والعياذ بالله من جهنم،
2: جهنم.
1: فمحبش يلاقي، ماذا به يزيد يقعد حتى دقيقة اثنين؟ لا، كره الله لقاءه لن يلاقي ربه سبحانه وتعالى. يعني الإنسان كيستحضر هذا. الجزاء من جنس العمل في اتباع الهدى والإعراض عنه. قال تعالى: فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي فلا يضل ولا يشقى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
2: والعياذ بالله،
1: أوكي ربي ذكره. الجزاء من جنس العمل.
2: العمل
1: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى.
2: عملت تلقى، نسيت تنسى.
1: نعم. إذن من من من من نسي الله نسيه الله، وما كان ربك ناسيا أكيد، ولكن شنو معناته ينساه ربي عز وجل؟ ينساه أي
2: موجود يحتقرك.
1: نعم.
2: يجهلك.
1: فأنه سلبت منه الرحمة الإلهية والعياذ بالله. ولذلك قال عز وجل: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب بما كانوا يفسدون. لا إله إلا الله. يعني استحقوا هذا الجزاء لأنهم جمعوا بين الكفر وصد الناس عن سبيل الله. ومن عادى لي وليا يقول صلى الله عليه وسلم فقد آذنته بالحرب. حديث قدسي. من عادى لي وليا، واحد من أولياء الصالحين، كما مثلا سيدنا سعيد ابن جبير،
2: معاداة العداوة،
1: هذا ولي من أولياء الله.
2: أي.
1: من شكوش في هذا التابعي الجليل.
2: أي.
1: أنه ولي من أولياء الله،
2: عاداه،
1: فهو عاداه. فمن عادى لي وليا آذنته بالحرب والعياذ بالله. حرب بين الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. فلذلك الجزاء من جنس العمل في تعليم الناس الخير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها ليصلون على معلم الناس الخير. يعني الجزاء من جنس العمل. علمت الناس الخير فربي سبحانه وتعالى يكرمك، وتأتي هذه الكرامة بأن تصلي عليك الملائكة وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها يطلبون لك الرحمة والمغفرة. فقديش من حاجة علمت أنت لذاتك وتلم ذاتك أكل خير اللي علمتون كان سبب متاع رحمة ومتاع وقاية ومتاع وجاء من برشة أشرار وبرشة شرور ومن ربما قطع طرق والعياذ بالله. تبدأ أنت تمشي سبحان الله وتسمع في الأخبار تقول هو ذي اللطف يا ربي، هو بركة وربي إن شاء الله يجي الناس الكل، هو ذي يعملوا له، هو ذي يهزوا، هو كذا، وأنت في كلاء الله سبحانه وتعالى وفي رحمة الله سبحانه وتعالى وفي حسن الله سبحانه وتعالى وفي ضمان الله سبحانه وتعالى وفي رعاية الله سبحانه وتعالى وفي مغفرة الله سبحانه وتعالى.
2: وأي نعمة،
1: يعني
2: أي نعمة،
1: ديما تستحضر المعنى طبعا. هذا طبعا. تستحضر وتحدث بنعمة الله سبحانه وتعالى عليك. الجزاء من جنس العمل كذلك في الإكثار من الأعمال الصالحة التي يرى أثرها يوم القيامة. شوف أنت، الذي يكثر من الصلاة يدعى يوم القيامة من باب يسمى باب الصلاة.
2: باب الصلاة.
1: الذي يكثر من الصدقة يدعى يوم القيامة من باب الصدقة. المجاهد يدعى من باب الجهاد. الصائم يدعى من باب الريان. يعني سبحان على قدر أهل العزم تأتي القاعدة نقعد ديما، يعني هذه هي نذكر بها. يعني نحن لما إن الآن قاعدين نذكر نعطيو في نماذج وأمثلة ولا أكثر لا أقل، فقط من باب التذكير. الجزاء من جنس العمل،
2: وفي ذلك فليتنافس المتنافسون.
1: نعم. وكذلك هو
2: صلي، صوم، تصدق بما استطعت وباللي تنجم،
1: نعم،
2: اغنم احد هذه الابواب.
1: نعم هو كذلك خويا محمد رمزي. ولذلك الجزاء من جنس العمل في امور شتى.
2: نعم.
1: اقف عند الحديث هذا، يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم يعني مزمنا نذكروه هذا حتى كما نحفظهوش نذكره ديما المعنى نتاعو. يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس. من التمس رضا الله بسخط الناس ما يهمنيش في العباد يغضب ولا ما يغضبوش، لكني أنا متأكد أني نعمل فيه صحيح
2: يرضي ربي،
1: يرضي ربي
2: يغضبك، نعمل فيه صحيح. أنت أما يرضي الله
1: يغضبك بالضبط. لكني يرضي الله يعني ربي سبحانه مثلا ما عرفش أنا نجيش قول يا أسمع ما تصليش مثال وليخي كيشوفني يصلي يتغش تغش ولا تفلق
2: صح. لا لا ما نشهدش هاد تزور
1: هذا كلام
2: خطر
1: إيجا إيش هاد تزور
2: أي خطر احنا أصحاب بربي
1: يقول
2: معايا
1: إيجا يقول معايا الكلمة هذه لا ما نقولش الكلمة هذه
2: تغضب أنت ولكن
1: هذا كلام
2: نرضي الله
1: الله
2: بطبيعة الحال.
1: لذلك من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس يحب رضا الناس في المقابل شنو بسخط الله وكله الله إلى الناس، ومن أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه. يعني هنا فمشكون اللي بيش يعمل حاجة يعني يتقرب للناس فإذا به والعياذ بالله يبعد يبعد عن ربي عز وجل. ومن ادعى دعوة كاذبة
2: إذا نعملوا قهوة وتصلي من بعد
1: مش مشكلة
2: يذن ويقول لك
1: تيدا بركة خلينا نمشي نترجم
2: في
1: صاحبنا قاعد عنده طرح تو خلينا نمشي نترجم فيه وناخذوا بخاطر ومسكين وكذا خلي يتفرج فينا وخلني يشوفنا نترجم فيه وكذا اي شنو يفيدنا
2: من بعد.
1: وانا ربي قال فويل المصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون ربك يحاسبني كي نموت انا في
2: كلمه هذيك
1: شو نعمل وقت مش تفيدني انت باش تنفعني انت لا يا سيدي صحيح انا نحب جبر الخواطر لكن لا طاعه لمخلوق في معصيه الخالق.
2: وعنا كلمه فضيله الشيخ نستسهلوها برشا نستعمل تعين الله هذا غفور رحيم تعين الله غفور رحيم هي ما نساولنه شديد العقاب
1: شديد العقاب نعم اي ربي غفور رحيم اكيد غفور رحيم لكن انا ضامن اني انا في اللحظه الجايه باش ربي يعني نكون اهل رحمته انا وقت اللي يعني يعني سبحان الله يبعث الناس على ما ماتوا عليه يا سيدي يقول النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الناس على ما ماتوا عليه. اي يا سيدي انسان مات على معصيه شنو باش تقول له هذا
2: شوف
1: على نعم. فلذلك وما تدري نفسه ماذا تكسب غدا الانسان ديما يحتاط ويتقي الله سبحانه وتعالى ويبعد عن التسويف ما يقولش اتو صحيح ربي غفور رحيم ربي غفور رحيم انسان يتفكرها باش انه لا يقنط من روح الله عز وجل مش انه وقت اللي يغلط يقول استغفر الله يا ربي لو كان ما يعرفش ربي غفور رحيم تو يغلط ويقعد في المعاصي نتاعو يقول فاش قام انا تو باش نتوب تيخ محسوب باش نتوب ربي باش يغفر لي انا صحيح
2: لا لا
1: هوكك يعرف ربي غفور رحيم هوكك هو لما تلبس بالمعصيه وتحل وهكا وندم وجاته نفس الاماره بالسوء تجيه الجمله هذه في ذهنه تجيه الايه هذه تجيه الكلمه هذه تجيه المعنى هذه يقول له
2: ويرجع
1: ان الله غفور رحيم
2: غفور رحيم
1: وقت يقول لا صار الحكايه هكا هي اي ما لا نرجع اي اي نتوب ربي سبحانه وتعالى اي
2: وقتها يا شيطان في محلها
1: اي اعوذ بالله من الشيطان الرجيم
2: بالضبط وقتها تكون في محلها
1: مش هو معناتها ناوي باش يزيد يبلبزها وباش يزيد
2: وان الله غفور رحيم
1: هذا كلام يعني هذا سوء ادب مع الله سبحانه وتعالى نعم. ولذلك ذلك بما قدمت يداك وان الله ليس بظلام للعبيد. ولذلك يعني كما ورد في هذا الحديث وفي قوله سبحانه وتعالى ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام العبيد ومن أخذ كذلك أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه ومن أخذ يريد إتلافها أتلفه الله ومن ادعى دعوة كاذبة ليتكثر بها لم يرده الله إلا قلة أو لم يزده الله إلا قلة. إذن من أخذ يريد إتلافها أتلفه الله يعني كان خذيت دين وتحب ترجعه للناس ربي سبحانه وتعالى يعاون
2: يقضي لك
1: كان الله في عونك
2: بالضبط.
1: أما إذا كان خذيته
2: وانت ناوي سوء النية
1: أتلفك الله
2: والعياذ بالله.
1: فإن شاء الله ربي يحفظنا ويتقبل منا إن شاء الله ربي يبارك لنا فيما أعطانا إنه ولي ذلك ومولاه نعم. والأكيد أنه كذلك أخويا محمد رمزي يعني الحديث عن الجزاء من جنس العمل
2: هو في الحقيقة معناها وكأنه الآية الكريمة ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره تلخص تقريبا كل ما أتينا عليه فضيلة الشيخ
1: وهو كذلك وهو كذلك أخوي محمد رمزي. ولذلك
2: ولكن خلينا نأكدوا على أنه فعل الخير يضاعف جزاؤه في حين أنه سيئة بسيئة بمثلها
1: وهو كذلك وهو كذلك. ولذلك ربي عز وجل
2: يقول للذين,
1: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة
2: وزيادة
1: قول الله سبحانه وتعالى للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم الخير لا يأتي إلا بالخير، يقول أهل المعروف في الدنيا هم أهل المعروف في الآخرة، وأهل المنكر في الدنيا هم أهل المنكر في الآخرة. ولذلك يعني الأصل أنه كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: ومن ضر مسلما ضر الله به، ومن مكر بمسلم مكر الله به. وذلك غربي قال: ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. شفت كيفاش؟ نعم. ومن شاق شاق الله عليه، ومن خذل مسلما في موطن يجب أو يجب فيه نصرته خذله الله في موطن يحب نصرته فيه أو يجب فيه نصرته. وكذلك من سمع الله به، اللي يحب شكون
2: يفضح العباد
1: سمع الله به. نعم. ومن يرائي يرائي الله به سبحان الله. ومن قتل نفسه بحديدة فحديدته يقول فحديدته في يده يجيء بها في بطنه في نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا والعياذ بالله. فهذا لمن اعتدى على نفسه كذلك
2: طبعا. الانتحار وكل المظاهر اللي نشوفها احيانا واحد يبدا يضرب في روحه
1: بالله. ولذلك كذلك من ستر مسلما ستره الله كذلك، ومن يسر على مسلم يسر الله عليه، ومن عفا ربي يقول فمن عفا واصلح فاجره على الله. ربي يقول وان تعفوا وتصفحوا شنو يصير وتغفروا فان الله غفور رحيم. ربي يقول يا ايها الذين امنوا ان تنصروا الله ينصر يثبت أقدامكم. نعم. فسبحان الله
2: يعني صور كثيرة وأمثلة كثيرة تضرب نعم. في القرآن الكريم. ذاك علاش تدبر القرآن وقراءته
1: نعم. ما أحوجنا إلى ذلك
2: الشيخ.
1: فحتى نكون من الذين قال فيهم سبحانه وتعالى: فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. ويقول أبو حاتم الرازي الإمام أحمد رحمه الله: كيف نجوت من سيف الوافق وعصى المعتصم؟ كيف؟ قال: يا أبا حاتم، لو وضع الصدق على جرح لبرأ. وهكذا رفع الله ذكرهم بالصدق كما قال عز وجل: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. الجزاء من جنس العمل. عندما رأوا الإمام الحسن البصري يعني وهو رجل كبير في السن ولكنه وكأنه لا يزال في عنفوان شبابه، تبارك الله، نقول احنا مازال يطنطق يعني شد من القدام. انت شوفوه كبير ولكن هو عمره 70 وما تعتيش، تقول عمره 50 تبارك الله ولا اقل. فقالوا: شو السر؟ قال لهم: اعضاء حفظناها في الصغر فحفظها الله لنا في الكبر. الجزاء من جنس الحمل. حتى في صحتك راه
2: بطبيعه الحال
1: اعطيها تعتيك
2: بالضبط
1: كما هيك النبتة.
2: أعضاء حفظناه
1: في الصغر.
2: في الصغر
1: حفظها الله لنا في الكبر. دونو دونو
2: سبحان
1: يعني سبحان الله. أعطيها صحتك أفرح بها
2: تفرح بيك أهملها لطف والعياذ
1: بالله. نعد ما تقولش بها خلتها بي
2: بالضبط.
1: سبحان الله قاعدة لو نتمثلوها في حياتنا مع أولادنا. يعني تكون مريقل مع أولادك وتكون يعني تبر وليداتك وتبر أبك وبوك، هما كذلك يكونوا معاك. أما إذا كان عقيد والديك والعياذ بالله، إذا شوف يتعدى على زرع غيره
2: طبعا يحط زرع عثني والعياذ بالله.
1: شفت الأمثال محلاها هنا كي تكون متوافقة مع هذه القواعد الكونية والسنن الكونية.
2: إن شاء الله يكون عملنا صالحا فضيلة الشيخ ويكون جزاؤه مضاعفا ومن جنسه طبعا. هكا نكون وصلنا لختمة لقائنا من ديننا السمح. تحيات وصلكم من فضيلة الشيخ دكتور عبد الكريم الطرابلسي محمد رمزي المنصوري وزميلنا خالد الشابي اللي رافقنا على الأجهزة الفنية. إلى اللقاء.

0: على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: الفابريكا
0: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
1: الفابريكا
2: فابريكة فن، غناء عازف شعر وسلام.
0: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
1: الفابريكا
0: مع شيماء بسيبس.
3: أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل في الفابريكا بعد غيبة عليكم، خاطر فسحنا المجال لتلاميذ الباك باش يتبعوا الحصة الخاصة بالمراجعة. إن شاء الله بالتوفيق والنجاح لهم. فريق كامل حاضر معكم لتأمين الفابريكا، محمد هنتول معنا في الكوتي تكنيك وفي الإخراج الرقمي، والفانصيب وخليل سولة وكيل عادة حاضر معكم، شيماء بسيبس في إعداد وتقديم هذا اللقاء. أنا الحقيقة توحشكم برشا، والفابريكا خليت علينا بلاصة وكي العادة نتلموا كل نهار جمعة من الخمسة حتى للسبعة ونص. توتويت نمشيو مع لسوميغ.
4: لسوميغ
3: شنو يسنى فيكم من توا حتى للسبعة ونص. السبعة الموعد يكون مع فقرة ليدول. اليوم نحكيه على المسيرة الفنية للشاعر المصري أحمد رامي، نحكيه على رمز الوفاة لأم كلثوم، الوفاة اللي تواصل حتى بعد وفاتها. انطلاقا من الخمسة ونص تكون حاضرة معنا الدكتورة في العلوم الموسيقية والمختصة في العلاج النفسي بالموسيقى منى العيساوي، معها هي باش نترقوا إلى موضوع ينجم يهمنا الحقيقة برشا ناس، نحكيه على التعبير بالغنيات وبالموسيقى. ساعات برشا عبيد يقول لك ما عادش نجم نعبر بالكلام، ساعات غنية هكا تفرهدني تبرد لي على قلبي، ولا نجم نبعث غنية نعبر بها على مشاعري وعلى أحاسيسي أكثر من اللي نتكلم. هل هذا موقف صحي نفسي ولا لا؟ ولا لازمنا نمشي نعملوا كونسلتاسيون؟ طبعا بعد مع منى العيساوي نتعرفوا على الجانب النفسي في علاقة بالتعبير على المشاعر، سواء بالموسيقى بالغني ولا بالكلام. سينو نحكيوا على الدورة الثانية من مهرجان تيبربو تياترو المونودرام بدار الثقافة الفحص، يكون حاضر معنا ايدم بالحاج خليفة، مع هو باش نتعرفوا على التفاصيل متاع هذه البرمجة. ونقدموا جديد الفنان حمدي الشلغ، نحكيه على غنية وردة، نقدمه زيادة جديدة للفنان خبيب عرب غنية ما هو عادي، ونقدمه جديدة للفنانة عزيزة بيار دوبل فاس. أهلا وسهلا بالجميع، وبعد شوية الانطلاقة باش تكون وباش نهزوكم لعالم الغموض، ونحكيه على الأبعاد الخفية، ونحكيه على إصدار جديد للكاتب التونسي زياد بوشوشة، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: ليليا بن الشيخة لافالس دو تونت وصلنا للخمسة وعشرة دقائق. أهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل في زينة وطريق السلامة لكم مين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. توت سويت باش نهزوكم احنا لعالم المجهول، نهزوكم لعالم الأسطورة وعالم الغموض من خلال إصدار جديد للكاتب زياد بوشوشة في إطار ملفات البعد الخامس جن سليلة اللعنة. أهلا وسهلا زياد.
1: أهلا وسهلا شيماء،
0: شنحويلك؟
1: يعيشك، مرحبا بيك ومرحبا بالمستمعين.
0: أم برنسيب الموزيكا تاع سوسبانس هكا اللي معاك.
1: مسالش وكنا نسمع في موزيك حلوة ياسر. مسالش
0: في كل مرة فنزوم العالم اليوم في الفابريكا. دوك نحكيو على عالم الأسطورة، عالم الخيال، عالم الغموض اللي هو ماهوش عالم غريب عليك. البداية كانت غادي وعاود ترجعت.
1: اي هو انا جو مو كونسيدير ديما ك انا كتاباتي المفضله تكون ديما في عالم نجم نقولوا الفانتاستيك، اللي بالعربيه نجم نقولوا عجائبي مثلا حاجه هكا، اللي هو تكون فيه مجال اكبر للخيال، مجال اكبر لانه واحد يكتب في الحاجات اللي معناها كيما يحب في الحاجات اللي يحبها خاصة. والفانتاستيك ينجم فيه برشا حاجات، ينجم فيه يكون منحى بوليسي، منحى رعب أو غيره، معناها تنجم تكتب حتى رواية اجتماعية وفيها الفانتاستيك عادي، معناها كله ممكن. وتوا مع البعد الخامس اللي هي السلسلة اللي كتبتها قبل في كادر للأكثر لليافعين في روايات صغيرة، ثم تم توا معناها الروايات متجهة أكثر للبالغين برواية عهد الدم اللي عندها عامين من اللي خرجت، وتوا جن سليلة اللعنة.
0: وانت قلت انه وقت اللي نحكيه على العالم العجائبي وعالم الخيال يعطيك مساحة اكثر باش انك تخوص مع الخيال متاعك، لكن وقت اللي نحكيه زيادة على الاساطير يطلب جانب من البحث.
1: صحيح.
0: باش تكون اكثر صدق واكثر قرب من القارئ، يعني الخيال لا يخلو من البحث في الموروث الشعبي وفي الاساطير.
1: هو لو حددنا معناه اكثر رواية جن سليلة اللعنة اللي هي تنتمي اساسا لجنس الرعب، وجنس الرعب هو معناها يكون في تونس ما تكتبش فيه برشا، لا في الأدب ولا في السينما أو غيره، معناها تجارب قليلة برشا يكون نجم نسميها في بعض. أما هي الباهي في الروايات هذية اللي هو تنجم تستمد برشا من الموروث متاعك، من التقاليد، من الحكايات الشعبية اللي هي أبريتو احنا صغار نخافوا أكثر من حاجات عندها علاقة بالحكايات الشعبية. الغول، العبيثة، غيره،
0: حكيت القائلة
1: مثلا
0: الدنيا بدأت تصفل
1: بشكارة حاجات كما هكا. فأنه يتم تناول هذية في إطار أدبي يقعد ديما معنى حاجات ملهمة للعبد أنه ينجم يكتب عليها،
0: وخاصة أنه القراء يعني يحبذوا هذا النوع. يعني يقول قائل انت كاتب تتسائل تقول علاش القارئ يحب هذا النوع اللي فيه برشا غموض، اللي فيه برشا حديث عن الاساطير، هل في علاقه بالفتره نتاع الطفوله نتاعنا؟ يعني
1: موجود هو الرعب عامه نراه في العالم اجمع، معناها يعني جونغ أنا صنف ادبي او حتى في السينما عليه اقبال كبير. هل عنده علاقة الأمر معناها نفسيا أنه العبد يحب معناها يشوف مخاوفه على الشاشة أو على الورق ما يواجهاش، يواجهها بطريقة غير مباشرة يمكن، ولكن هو عنده رواج كبير للصنف الأدبي هذايا. يمكن في تونس مازال الحقيقة يخطو في خطواته الأولى، معناها ما عندناش تجارب كبيرة في الموضوع هذايا، ولكن نأمل أنه معناها القراء يتعرفوا، على خاطر القراء التونسي يحبوا يقرأوا حاجات كما هكا. يمكن ما توصلش ياسر، أنه ديما مشكلتنا في الكتاب التونسة وفي الأدب التونسي أنه ما فماش يعني إشهار بصفة كافية أنه توصل للعباد. لو تسأل دورة في الشارع تقول شكون يكتب في أدب الرعب في تونس، حاجة ما العباد ما تسميش، مع عدد القراء زادة مش كبير ياسر في تونس، ولكن بشوية أكيد عنا احنا ديما أمل أنه الكتاب هذه تتنشر أكثر وتتقرأ أكثر، خاصة وهي مرغوب فيها الناس يحبوا.
0: وهل ترى أنه لو يقع اعتماد واحدة من الروايات الرعب في إطار درامي كسوسوا في مسلسل ولا فيلم، ينجم ذي يحقق الرواج روايات الرعب
1: دائما مكانة حتى في في في العالم الغربي في امريكا او غيره، وان الروايه عندها حظ اكبر بياسر من في تونس، ولكن الروايات اللي تلقى رواج اكبر بياسر هي الروايات اللي تتحول للسينما او للتلفزيون. يعني كاتب كما ستيفن كينج مثلا اللي هو كاتب معناها من اساطين كتاب الرعب في العالم، لو تسال حتى الناس اللي يحبوه او يقراوا له باش يتذكروا اكثر الروايات اللي تحولت الى افلام اكثر من الروايات اللي ما تحولتش لافلام. فاكيد السينما لها سحر خاص ولغتها يعني خاصة بها، لغة الصورة تقدر توصل للحاجة أكثر بيسر من الأدب.
0: هل تطمح أنها تصير في المسيرة متاعك؟
1: أكيد نطمح، وصارت معناها فيلم في السينما دشرة متاع عبد الحميد بوشنق اللي يلقى نجاح اللي هو يتناول الرعب للأسف في تونس.
0: هل تطمح أن واحدة من الروايات
1: أكيد أكيد علش ليه أكيد
0: أن نقول نحن واحدة من الروايات وقع اعتمادها كفيلم، شنو هي المشهد اللي تصر أنه يقعد موجود؟ تقولهم ليه نحبه ذي المشهد ذي ما يتنحاش، تعتبره هو المفتاح متاع الرواية الكل.
1: في رواية جن سليلة اللعنة يمكن مشاهد الطفولة متاع ليلى مع الخالة طهوة مثلا، مشاهد يعني نراها حتى سينمائيا حلوة، يعني تنجم تعطي حاجة في السينما، فأكيد ماذا بيا أنها ما تتنحاش، خاطر فيها نوع من الفلاش باك، ومش من السهل في معناها سينمائيا أنك تقعد تمشي ما بين فلاش باك وحاضر، مش سهل، فما نوع آخر يكون من الكتيبة، يكون سيناريو تكتبه بطريقة أخرى، ولكن أكيد ماذا بيا أنها تقعد.
0: وانت زيادة عندك اهتمامات بالسينما وبالتلفزة في العموم، هل وقت اللي تكتب عندك العينة ذيك ولا تتجرد من عيون السينما والتلفزة وتكتب كين بعين الكاتب؟
1: لا أدعي أنه كتابتي سينمائية، معناها هي مش سيناريو، ولكن أكيد الصورة تكون حاضرة وتساعد أكثر، تساعد على أنك تكتب لما تتخيل الأحداث، لما تكون الأبطال عندك نوعا ما في مخك حاضرين، معناها صورتهم والكل، فهذا يساعد على أنه الصورة تكون أوضح. وفي الكتابة في الرعب أنت في حاجة أنك تحط الشخص في الإطار، أنك توصف اللحظة المرعبة، يعني أنك تستفيد فيها شوية وبطرق معينة، لزادة مش لدرجة أنه الشخص يمل، ولكن اللي باش تحطه في في في في الجو متاع الرواية. فالعب معناها باش تنقل مثلا حاجات تحركت من بلاصتها او حاجه، فانت في حاجه انك تتخيل المشهد سينمائيا شويه وتوصفه زاده، فاكيد حاضر في المخ الموضوع.
0: واحنا نحكيه على الخصوصية متاع روايات الرعب، ونحكيه زاد على المخيل الشعبي التونسي، تربطت بأسماء ورموز معينة، وانت شفناك في الروايات بتاعك اللي فيها علاقة بالرعب فما مواصلة مع مجموعة من الشخصيات، كانت قاعد تخلق هكا في حاجات رمزية وقاعد تواصل فيهم.
1: هو بالنسبة
0: بين عهد الدم وبين جنة سليلة اللعنة وقاع المحافظة على مجموعة من الشخصيات، علاش ما خممتش انك تبدل؟ علاش مشيت نحو انك تواصل؟
1: هو لأنه الرواية منذ البداية قائمة على شخصية تم معناها تكتب عليها في رواية سابقة، ويمكن لا أنكر أنه أسهل بالنسبة لي أنك تكتب شخصية كتبتها سابقا، فأنت مش محتاج مش تعاود تخلق يعني للشخصية وجه جديد أو ماضي جديد أو غيره، فأنت في دون لا كونتينويتي شوية.
0: هي ما تصورش هذا السبب الأساسيات.
1: ليه مش مسألة سهولة، مش مسألة سهولة قد ما هي أنا سلسلة البعض الخامس بأبطالها هي سلسلة يهمني أنها تتواصل. أنا يهمني أنه معناها البطلة ليلى أو معاها أكسل أنهم أبطال ما نتمنى أنه يتكتب أكثر من رواية، أنهم يقعدوا في الذاكرة. ما عناش يصير في ثقافتنا في تونس في ثقافة الأدب شخصيات أدبية تقعد في البال، ما عنديش الثقافة هذه. نجم تلقاها في الخارج في آري بوتر، تلقى شارلوك هولمز، تلقى ما نعرفش جيمس بوند، تلقى أدهم صبري في مصر، تلقى شخصيات كي تسميها فشخصية واضحة في الأذهان متاع الناس. ما عنديش برشا هذية في تونس، الأدب نتاعنا مش موجه بالطريقة هذية. فنتمنى أنه ليلى عبد الرحيم تكون بعد 10 سنوات أو 15 سنة تكون شخصية واضحة الملامح ومعروفة للقراء ويحبوها ويستناوا الكتب اللي تتناول الحكايات اللي تحكيهم.
0: علاش ليه؟ علاش ليه؟ دوك ننتظروا علاش ليه؟ حاجات هكا قادمة.
1: أكيد فما حاجات أكيد.
0: فما مواصلة أكيد. مع مجموعة أكيد. من الشخصيات.
1: أي فما ديما فما شخصيات أخرى خاطر هي في كل رواية فما الشخصية الأساسية اللي هي ليلى والشخصية المساعدة اللي هي أكسل، ولكن فما حكاية جديدة وشخصيات أخرين يفرضوا روايحهم. فهو مزيج ما بين أنك شخصية تعرفها اللي هي تكون الكاميرا اللي ترى بها، يعني هي البطل هو الراوي في نفس الوقت، فهي الكاميرا اللي ترى بها الشخصيات الجدد اللي باش تعرف عليهم والحكاية الجديدة اللي باش تعرف عليها في كل مرة.
0: أنا باش نقف عند الغلاف نتاع الرواية، التصويرة هذيك اللي تابعة الرعب والعنوان، ونلقاو لهنا اليوتيوب ولا التلفزة ونلقاو التوقيت. دونك وقفت في الدقيقة 3:35 دقيقة والمدة نتاع الفيديو ساعة و 17 دقيقة و 35 ثانية. شنو حكايتها 3 دقائق؟
1: لأن الحقيقة ما عنديش
0: السينما موجودة.
1: فما هو بما أنه الشخصية الأساسية تحكي عندها قناة يوتيوب
0: وتحكي في 3:35. شنو فما
1: بالضبط؟ لأن ما هيش ترمز لحاجة معينة بقدر ما هو معناها فيزيوال مون كنت كانت أحلى أنها تكون هكاكة، ولكن بالنسبة يعني معناها الرمز بتاع اليوتيوب هو تحط يعني كيما هوية بصرية للروايات اللي متاع سلسلة بعض الخمس، فعهد الدم فيها هذيك، جن سلسلة اللعنة فيها هذيك، والرواية القادمة
0: ما ديما اسمع كي نقرأ رواية الرعب نبدأ نخمو في كل شيء وشنو الرمزية وعليش ونلبسوا الكاسكيت بتاع المحقق. كل زعما 3:35 شنو اللي صار بالضبط؟
1: نكملها في حاجه المره الجايه.
0: حسيتها هكا سيمبوليك. واحنا نحكيو على الفانتزي اللي تزن ليها وعالم المجهول وعالم الغموض اللي هو الحقيقه يخلي حتى المخ نتاعنا يخدم، يخلينا هكا نربطوا برشا خيوط ونخمو نخافوا علاش ليه تتبدل المشاعر نتاعنا. لكن فما تكون فما رسائل انسانيه، يعني حتى نحن من خلال الحكايات اللي تحكيونا في القايله تكون فما رسالة إنسانية، رسالة تحبها توصل. يعني رسالة في علاقة بالعلاقات الإنسانية الاجتماعية اللي تنجم تكون موجودة في صلب العائلة الواحدة لوقت اللي ما تكونش صحية، ساعات نجم تكون مدمرة بالنسبة للكل.
1: صحيح. هو مع يعني رواية الرعب
0: هكا ما حابين نعطيكم حتى انديس على الموضوع هكا ولا
1: اي باش ما نحرقوش. هي روايات الرعب بصفة عامة لا تكتفي فقط بانها يعني تحطك في اطار نتاع اثارة او رعب، كل حتى معناها في العالم الروايات اللي تكون اجمل واكثر معناها يعني تلقى رواج او معناها حتى نقد ادبي يكون احسن فيها، اللي هي فيها تكون الرعب هو غلاف خارجي ولكن يخبي تحته يعني برشا رؤى اخرى تنجم تقرا منهم برشا حاجات. ففي روايه جن سليت اللعنه فاكيد هي رغم انه الاطار العام هو رعب، على هي القصه تحكي على فتاه حامل من جن. هذا معروف معناه منذ البداية، ولكن خلف هذا فما حديث برش على ظروف الفتيات بصفة عامة، المراهقات كيفاش معناه كيفاش تكون حياتهم،
0: ظروف علاقاتهم
1: في وسط العائلة، علاقاتهم مع أصدقائهم، علاقاتهم حتى مع وسائل التواصل الاجتماعي. يعني فما أكثر من أكس اللي هما حاجات يعني واقعية وكونتمبورين معناها نتاع وليدة زمانها يعني. وأكيد أنا ما نحبش نقول ياسر اللي فما عبرة أو حكمة، مش مهمتي أني نعطي عبارة، ولكن القارئ عليه أن يقرأ ويستشف ما يريد من الكتاب. وأرى أنه كي باش يقرأ الكتاب بقدر ما هو قد يخاف في لحظات معينة أو يتشوق في لحظات معينة، ففي الأخر فما أكيد حاجات معينة نجم يخمم فيهم ويشوف إلى أي مدى ينزم الحياة تكون كما صارت في الكتاب، أو ينزم واحد يعمل على أنه ما تصيرش حاجات كما

0: تجربة دفتر الورد اللي هي تجربة مختلفة على هذايا، ويمكن بعد الأفكار موجودة نستناو الورق في الوقت، يعني الوقت أنه يكتب. بعد فتاة إبرسبير كي يكبر أكيد فما فكرة أخرى خارج ملفات البعد الخامس تو تكتب بها بإذن الله.
1: بصير فما ترتيحة مع
0: أي مثال
1: مع عالم الخيال والرعب
0: والأساطير هو نجم نكتب وراه كما قلت لك نجم تكتب الواقع بطريقة خيالية، يعني كل شيء ممكن. وأنا قلت لك انا مع انه الواحد يجرب يكتب في اكثر من جانر وفي اكثر من في اكثر من صنف روائي.
1: ان شاء الله كل النجاح وكل التوفيق ليك جديد، احنا نتبعوك اكيد في كل مره عندك الجديد. ونعاود نذكركم ضيفنا الكاتب زياد بوشوشه، قدمنا جديد واصدار جديد في تار ملفات البعد الخامس روايه جن سليله اللعنه، ونحكيو على صنف الرعب يا جماعه. بعد بخوفنيكم مع زياد، بعد شويه باش نداويكم في فقره دويه فن، بعد موجز اخبار الخمسه ونص مع الدكتوره في العلوم الموسيقيه، معايا باش نحكيو على موضوع مهم برشا في علاقة بالعلاج النفسي بالموسيقى. هل كي ما عادش نجم نعبروا بالكلام ونختاروا نعبروا بالغنية كهو، إنسان ما يفهمكش تبعث له غنية تحب هكا تفرهد على روحك شوية تحط غنية وتبدأ تدندن، هل هذا صحي من حيث الصحة النفسية ولا لا؟ هل نعملوا فيه صحيح؟ هل هو ينجم يندرج في إطار العلاج النفسي بالموسيقى؟ التفاصيل الكل ديكم بعد شوية، ما تبعدوش. أهلا وسهلا بالجميع.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغناء عزف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عزف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: بدل موجتك اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أسعدت أوقاتكم جميعا ومرحبا بكم إلى هذا العرض الإخباري الموجز. تواصل مدينة العلوم خلال هذه الصيفة تعزيز دورها في نشر الثقافة العلمية لدى الناشئة عبر سلسلة من المدارس الصيفية المخصصة للمراحل الابتدائية والإعدادية والثانوية، وتنطلق أولى المدارس الصيفية في الإيقاظ العلمي في العاشر من جوان الحالي في فرع مدينة العلوم بالقصرين. مثل تعزيز الشراكة بين جامعة تونس المنار والمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي محور لقاء جمع رئيس الجامعة معز شفرة بوفد من المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي. كما تناول اللقاء سبل تفعيل برامج التعاون الطلابي بين الطرفين بما يدعم مشاركة الطلبة في مختلف الأنشطة والمبادرات الأكاديمية والإبداعية. يحتضن معهد باستور أول أكاتون للبيانات حول التوائم الرقمية للصحة العالمية في إفريقيا والعالم العربي، وذلك من 9 إلى 12 من جوان جاري. وتهدف التظاهرة لتطوير منصة ذكية تعتمد تقنية التوائم الرقمية وتمكن من محاكاة وتحليل النتائج الصحية والتنبؤ بما يساهم في دعم النظم الصحية وتعزيز الابتكار في مجال الصحة الرقمية بإفريقيا والعالم العربي. في اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيا المعلومات والاتصال المنعقدة اليوم بالعاصمة، قال وزير تكنولوجيا الاتصال سفيان الهميس إن اتفاقية التعاون التي توجت أشغال هذه الدورة تعلقت أساسا بمسائل تقنية كتطوير البنية التحتية في قطاع البريد وتصرف الطيف الترددي وتطوير الأقطاب التكنولوجية المعنية بالإحاطة بأصحاب المشاريع والشباب وثقافة ريادة الأعمال وغيرها. في أخبار العالم، أعلنت الأمم المتحدة اليوم أنها ستضاعف المبلغ الذي تقول أنها بحاجة إليه لمساعدة لبنان على تلبية الاحتياجات الإنسانية المتزايدة مع دخول الحرب شهرها الرابع. وستطلق الأمم المتحدة اليوم نداء جديدا بالتعاون مع الحكومة اللبنانية لجمع 331.5 مليون دولار إضافية لمساعدة 1.4 مليون شخص، وذلك وبذلك يصل إجمالي المبلغ المطلوب إلى 639 مليون دولار. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك،
3: عدل موجتك
0: تسمع صوتك.
1: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية.
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغناء عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء عازف شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: رجعنا لكم بعد موجز اخبار الخمسة ونص. اهلا وسهلا بالجميع، مرحبا بكم الناس الكل وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. شكون منا هكا ساعات تخونوا الكلمات ولا التعبير، فيقوم هكا يبعث غنية، يسمع غنية يعبر بها على المشاعر متاعو، ساعات يحسها تنجم تعبر أكثر من الكلام، باش نتعرفوا على الوضعية ذي وباش نزيدوا نفهموا أكثر الجانب متاعها النفسي في علاقة بأنه ساعات الموسيقى الغنيات قادرة أنها تعبر أكثر منها. هل هذا من الجانب النفسي حاجة صحية ولا لا؟ التفاصيل جينا توتسويت مع الدكتورة في العلوم الموسيقى والمختصة في العلاج النفسي بالموسيقى منى العيساوي وفقرة دوايا فن.
1: دوايا فن.
0: منى أهلا وسهلا، مرحبا.
2: أهلا وسهلا، مرحبا شيماء.
0: شنو أحوالك؟
2: صباح
0: الخير، مرحبا بك، توحشني هيك منى. في كل مرة معاك أنت هاوكا وقت اللي نلقاو الفرصة، وقت اللي منى تكون بحثنا هنا في تونس علاش لي نترقوا لي مواضيع اكيد تنجم تقدم لنا الاضافه في علاقه بالجانب النفسي نتاعنا المرتبط بالموسيقى وبالفن. اليوم منى اخترت ان نحكي على كيفيه التعبير على المشاعر نتاعنا بالموسيقى، هل من الجانب النفسي هذه حاجه صحيه ولا لا، ولا من المحبذ ان ديما نستعملوا الكلام باش نعبروا على المشاعر نتاعنا.
2: واضح هو موضوع طريف برشا. اليوم انفيت باش نحكيوا على حاجه الكلنا نعيشوها تقريبا، اما قليل وين ردوا بالنا ولا حاجه نجموا نلاحظوها انتو كيف حياتنا. هو سؤال يطرح علاش نجموا نحفظوا مئات الاغاني على الحب مثلا، اما ساعات ما نجموش نقولوا شخص نحبوه نحبك، والا علاش نسمع اغنيه مثلا فيها نوستالجي وراق والحكاية ونتفاعلوا معها نبكيوا معها. أما كي يسألنا حد شنو بيك بنجاوبوه لاباس الحمد لله.
0: أيه.
2: أوفيت علاش نحكيو بالغنيات وما نحكيوش بالمشاعر، علاش صعيبة الحكاية؟ أول حاجة سوسيولوجيك مون بارلون نلاحظوا اللي في المجتمع متاعنا جينيرالمون التعبير على المشاعر مش حاجة سهلة برشا، اللي احنا صغار نسمعوا في عبارات كيف ما تبكيش، كون قوي، ما توريش ضعفك، شد روحك، هي الحكاية تجي من بعيد. الرسائل هذه حتى كان هي يعني في الباطن تجيب نية باهية وصافية برشا، أما خلينا فريمون نكبروا يعني ونحسوا بمشاعر اللي ما نعرفوش كيفاش نعبروا عليها من بعض. وهنا نحب نوضح فكرة مهمة اللي المشاعر اللي ما نعبروش عليها راهي ما تختفيش، أما تبقى في داخلنا ومن بعد تتحول. في علم النفس أنفيت فما مفهوم اسمه التسمية العاطفية، اللي الدراسات توري اللي مجرد أنه الإنسان يسمي الإحساس اللي فيه ينقص هذيك من حدة التوتر في المخ. وفما مفهوم زادة اسمه ألكسيتيميا اللي في علم النفس زادة اللي هو مش مرض أما صعوبة في التعرف على المشاعر متاعنا وصعوبة في وصفها يعني بالكلام. الدراسات تبين اللي نسبة كبيرة من الناس تعيش يعني الحكاية هذه أما بدرجات مختلفة، يعني الناس عندهم صعوبة باش يحطوا كلام يعني على الإحساس نتاعهم. المشاعر اللي ما تلقاش طريق للكلام تولي تلوش في طريق آخر باش تخرج، يعني تخرج بطريقة أخرى. احنا اخترنا الموسيقى في الحكاية هذه، علاش الموسيقى بالذات؟ علاش الموسيقى تنجم تكون طريق باش تعبر على الأحاسيس اللي فينا؟ أفيد الموسيقى عندها قدرة فريدة، الكلام يتطلب منا برشا تفسير وتحليل واختيار كلمات، وهو يعني يستعمل الكورتكس بريفرونتال اللي هو يعني جزء من المخ اللي هو مسؤول على الغيزونمون نجم نقوله، دونك تتطلب مجهود، بينما الموسيقى هي توصل مباشرة للإحساس لأنه المخ يعالج الموسيقى بطريقة مختلفة عن الكلام. الـ IRM يعني scientifiquement parlant يوري اللي الموسيقى تنشط مناطق مرتبطة بالذاكرة والعاطفة والانفعال اكسيتيرا، وخاصة الجهاز الحوفي اللي هو السيستم لامبيك اللي هو تتخلق فيه العاطفة اللي هو يتخلق فيه الإحساس المنطقي.
0: يعني منى سمحني، يعني كينو العقل يمشي الأسهل حاجة في عوض ما يقعد يخمم في تسمية للمشاعر متاعه والتبويب متاعها، منعرفش يمشي نحو الإحساس متاعه أكثر باش يسمع حاجة تتناغم مع الإحساس متاعه اللي مش قادر إنه حتى يسميه.
2: يعني هي الموسيقى الإفكاسية متاح أنها توصل للإحساس مباشرة قبل ما توصل للتحليل. هذاك الحبيب نوصله يعني قوة الموسيقى إن قبل ما نفهم ونحسه وقبل ما نفسره ونتأثره. لذلك ما تطلبش باشا غيظن ما علاش نتقول أنت قول قايل ساعات نلقاو روحنا متأثرين بغنية وما نعرفوش حتى علاش. مش على خاطرها الغنية تحكي قصتنا بالضبط, أما على خاطرها مست حاجة فينا, مست حاجة أحنا ما نعرفوهاش في روحنا. برشا أغاني ما نحبوهاش على خاطر اللحن والكلمات فقط, لكن على خاطرها تعبر على حاجة ما عرفناش كيفاش نعبر عليها وحدنا. وفات في العلاج النفسي في الجلسات العلاجية برشا مرات الشخص يختار غنية ويقول هذه الغنية تحكي عليا, لكن الغنية لا تعرفه, يعني الغنية ما تكتبتش لي هو وما تعرفوش هو, لكن رغم كذلك هي تحكي عليه. قول انت عليه, خطر الشخص هذية يفقد جزء من ذاته داخل العمل الفني. في العلاج هذا نسميه بروجيكسيون وإلا ايدنتيفيكاسيون, بمعنى أنه الغنية هذيك بالذات الموسيقى هذيك ولات عبارة على مرآة لحياته, ولات يعني هي صوت المشاعره تحكي له على مشاعره, يعني تحكي بالنيابة عليه هو. دونك تولي نوع من الاعتراف العاطفي اللي هو يعيش فيه.
0: أموني توا من حيث الصحة النفسية, هل من المحبذ أنه نعبر على المشاعر متاعنا بالغناء ولا بالكلام؟
2: هو الحق من الموسيقى هي قنطرة, يعني هي اللي باش تعاوننا باش احنا نعبروا على المشاعر متاعنا, اما من المستحسن نوصلوا باش نجم ونعبروا على المشاعر متاعنا بالكلام. علاش؟ على خاطر الموسيقى هي ماهيش بديل على المشاعر, الموسيقى هي وسيلة للوصول إلى المشاعر, وهذا فرق كبير. إن فيت الموسيقى وحدها ماهيش كافية, احنا نستعمل الموسيقى ماهيش باش تعوض الكلام, هي جست مش تورينا قداش احنا محتاجين باش نحكيه, هي جست كيف ما قلت لك يعني قنطرة وإلا الجسر بين الإحساس والكلام, هي اللي باش تعاون الشخص باش ينجم يعبر عن المشاعر المدفونة فيه سنين, يعني بحكم كيف ما قلت لك ثقافة ولا يعني خلته ما يكبتها المشاعر هذيك. دونك الموسيقى هي جست باش تعاون. أكيد أحسن طريقة هو إنه الإنسان يوصل المرحلة إنه يعرف يحط كلمات على احساسه, انه يعرف
0: يسمي الاحاسيس نتاعو.
2: يعبر على الاحاسيس نتاعو. فوالا.
0: بيه موني باش نمشي نحو تساؤل اخر نتصور المستمعين نجموا يتسالوه في علاقه بانه انسان نجم يكون هكا يتعدى بمرحله نفسيه صعيبه شويه فيحبذ انه يسمع حاجات لا تتلائم مع وضعيته النفسيه. برشا ناس ما عادش تتعدى بمرحله نتاع حزن, فما شكون ينصحهم من اصدقائهم المحيط نتاعهم انهم ما يسمعوش مثلا الاغاني الحزينه, فتلقاه يتجاهل الإحساس متاعه الداخلي ويقعد مركز كان مع الأغاني اللي فيهم رسائل إيجابية واللي تكون ريتميك في تجاهل المشاعر الحقيقية متاعه. هل هذا قادر أنه يخرج ويعاونه شوية أنه يخرج من الحالة اللي قاعد يحس بها, ولا تنجم هذه الوضعية ذي تخلي أنه الحالة متاعه النفسية تتأزم أكثر؟
2: هو الحق انه الشخص اول مرحله هو يلزمه يقبل الشعور نتاعه, يقبل الاحساس نتاعه اوتوماتيكمون, يعني انستنكتيفمون باش يمشي للموسيقى ولا للغنيه اللي باش تعبر له على الاحساس نتاعه ما غير حتى ما يفكر. دونك عادي انه هو يحس روحه حزين, مثال باش يسمع غنيه حزينه ولا منرفز يسمع مثال غنيه في الراب ولا يحس روحه نوستالجيك باش يسمع غناية متاع الطفولة متاعه. يعني طبيعي انه الانسان يحس شعور يلزمه يقبله ويعبر عليه ويفسره يعني بالموسيقى هذيك, ومن بعد هو مش يقعد ايترنالمون, يعني ديك فهم الاحساس متاعه ديك خرجوا الاحساس متاعه بالموسيقى وإلا وصل عن طريق الموسيقى عبر عليه وفهم مشاعره, وقتها يولي يتجاوزها المرحلة هذه على خاطر وقتها بدأت الشفاء متاعه. الشفاء وقت الإحساس القاسوت, وقت اللي سيبون الإحساس متاعه القاسوت وتفهم وعبر عليه وقبله كل مشروع نتاعو وقتها يولي يتجاوز المرحلة ويولي يسمع موسيقى إيجابية اللي باش تخرجه.
0: واضح واضح دوك هكا كنا نحاولوا نلخصوا اي
2: فوالا
0: هذا هو
2: وي باردون انت كي تشوف الشباب جوست يعني ان بيت اكزامبل الشباب في تونس بصفة عامة حتى كان ما يعرفوكش برواحهم فما خاطر حاجات ما يعرفوش يحكيوا عليها على رواحهم كي تشوف البلاي ليست اللي يسمعوا فيها جينيرالمون ولا الاغاني اللي يسمعوا فيها اوتوماتيكمون باش تاخذ فكره على واش قاعدين يعيشوا ليتا سيكولوجيك نتاعهم.
0: واضح دوك احنا باش نحاولوا نلخصوا شويه. منى العيساوي دكتوره في العلوم الموسيقيه والمختصه في العلاج النفسي بالموسيقى، دونك ماذا بيكم تعبروا بالكلام على الوضعيه النفسيه نتاعكم، ماذا بيكم تلقاو زاد التسميات للحاله النفسيه اللي تعديو بها، او الاستماع الى الموسيقى انكم تختاروا تعبروا على المشاعر نتاعكم بالموسيقى حاجه تنجم تعاونكم برشا زاده، لكن من المستحسن انكم توصلوا تلقاو تسميات للحاله النفسيه نتاعكم وتسمعوا الموسيقى والأغاني اللي تتلائم مع وضعيتكم النفسية. شكرا لك، يعطيك صحة منى العيساوي الدكتورة في العلوم الموسيقية والمختصة في العلاج النفسي بالموسيقى. دونك معها هي حكينا على التعبير على المشاعر ومن خلال الغنيات من خلال الموسيقى. أنا متشوقة برشا برشا برشا باش نعرف شنية الغنية اللي نجم يختارها محمد عنتول باش يعبر لنا هكا على حالته النفسية. نحب نعرف ونقرب منك أكثر يا محمد عنتول. نستنوا غنية من هنا لأخر الفابريكا ونمشي نحو اسمعني ريبرتوار مش حتى من موسيقى الفابريكا، حاجة أخرى زيدوا نقربوا أكثر من الحالة النفسية لمحمد عنتول. بعد شوية نقدموا جديدة الفنانة التونسية عزيزة بيار، نقدموا جديدها دوبل فاس. توت سويت نمشيوا مع غادة معتوق في بالي.

0: الفابريكا.
1: تخذيك الريح الواري وسيت لقلاع عصاري ومشيت القرقنت الرياس التبحيرة والتحواس. تنيديك نسمة وعالفم بسمة تهزك الشرفية بجريد نخلة ودرين معبية بالبوري وصبارس مشوية وزكار وطبيل يغني شغل ينسيك تعبك وياخذ العقل مع زين بنية بفوطة وتياري.

0: بيار في إعادة المورسو يلي ماشي للجزيرة اللي هي ضيفتنا توت سويت ونقدموا معها مورسوها الجديد. أهلا وسهلا، مرحبا.
1: مرحبا بك، نسلم عليك وعلى كل مستمعي ديوان،
0: سامحني
1: كل مستمعي
0: إذاعة شبي
1: غدي وجاني. وي
0: مرحبا بك يا عزيزة، ورحبوا بك. أنت بالأساس أستاذة موسيقى؟
1: يس
0: ويظهر لي محليها كي يكون أستاذ الموسيقى، زيادة صوته حلو
1: يا عيشك.
0: تنجم تعاون برشا في الباركور.
1: أكيد نعاون
0: الصغيرات
1: انهم يغنيوا اكثر.
0: فوالا اكزاكتومون. دونك نحكيو على مجموعه من الاصدارات الفنيه، ونحكيو على جديدك المرسول الجديد دوبل فاس.
1: انا اول حاجه نحب نقول قديش انا فرحانه لي انا اول مره نتعدى على اذاعه الشباب، وفرحانه اكثر لي انا حاضره معاك، وفرحانه اكثر بمعرفتك. بالنسبه للسينجل دوبل فاس، هي سيت اون كولابوراسيون خدمتها مع جروب لوكال في ريزيدون في سيقط اللي هما 7 سكاي باند. دونك الفكره جات من عندهم، الكلمات سي فخري بن دبه، الالحان والتوزيع 7 سكاي باند، وانا كنت اون كولابوراسيون معاهم في البروجي هذا.
0: اول تعاون فني، اول ديو تعملوا عزيزه؟
1: مع 7 سكاي لا، 7 سكاي كانوا موجودين معايا في بروجي انفاس، البروجي اللي تعديت منه سينجل يلي ماشي بالجزيرة. دونك انفاس هو سيتان البوم يدعنا بالباتريمون التونسي، وخدمنا اعادة توزيع نتاعو. في لي ديو زادا كنت قبل اون ديو مع ان جروب فرونسي دو راب دو ريغي اسمه فيلوزوتيك اكسبيريونس. خدمنا مع بعضنا أغنية دنيا محليها. وبالنسبة للجروب هذه ثاني مرة نكون اون كولابوراسيون مع بعض معناها.
0: بي احنا شو رايك نسمعوا المورسو ومن بعد نرجعوا ونكملوا الحديث عليه؟
1: اوكي، اني بحث.

0: دوبل فاس جديدة للفنانة عزيزة بيار، مبروك المرسو جديد.
1: عايشك، ميرسي بوكو، والله يخليك، عايشك
0: مبروك.
1: لما تكون عجبتك
0: عجبتنا. ولو برانسيب نتاع الفابريكا عزيزة انه المرسوات الكل اللي يتعديوا معنا مرة يدخلوا الريبرتوار نتاع الفابريكا، وباش تقعد تسمعهم معنا مرسواتك الكل.
1: يا بنت انت فرحانه، ما العاديه باش نولي في بالي انا الغدي وجاي.
0: باش تقعد ديما تسمعنا وتتبعنا على الباج نتاعنا اوفيسيال. مرحبا بك، مرحبا بك عزيزه. بي سينو فماش حاجات قاعده تخدم عليهم تحضر فيهم؟ قلنا سكوبيت فماش جديد.
1: هو بور لو مومون عندنا لو روتور للكونسيبت اللي بديت نخدم فيها. مناول عزيزه تغني، عزيزه تغني هو عباره عن على مجموعه من الاغاني. كل جمعه، كل جمعه نهبطوا اغنيه اللي يكونوا براتيكمون دي كوفر. دونك عندنا لو لونسمون اليوم، اليوم ابارتير من 8 نتاع الليل باش تكون فما اون نوفيل فيديو موجوده في الكونت انستغرام نتاعي، في الكونت تيك توك زادا. وكل 15 يوم على امتداد سيزون الصيف كامله باش نلقاو ان شاء الله كل نهار جمعه فيديو. دونك الفيديو الاولى اليوم والفيديو الجايه نتاع شهر جوان تكون ان شاء الله لو 19.
0: باهي، واليوم شنو باش تغني لنا؟
1: نعطيك سكوب.
0: اي باش نتبعوك على الباج. جايه
1: باش نغني اغنيه لاوليفيا دين اسمها ماي اون بوي فريند.
0: هذه سكوب. دونك نتبعوك
1: ونستنى
0: هكا. واحنا بركه في بالنا، احنا بركه في بالنا. دونك باش تحاول تكون موجوده اكثر على الانستغرام.
1: ان شاء الله. سي لو روتور، سي لو مومون انه يصير لو روتور.
0: احنا نتمنى لك عزيزه كل النجاح وكل التوفيق، نتبعوك راهو في كل مره عندك الجديد. احنا لو برانسيب زاد نتاعنا في الفابريكا عزيزه انه الكوميونيتي نتاعنا نقعدوا ديما نتبعوا فيها، نتبعوا في بعضنا ديك فما الجديد راهو تعاود تكون حاضره معنا ونتبعوك ونعطيوك راينا ونزيد ونقربوك اكثر من المستمعين، ونتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق. انا نخلي لك كلمه الختام، ونحبك تعطي لي ليام نتاعك الكل، الانستغرام، اليوتيوب، كيفاش الناس تنجم تتبعك اكثر.
1: ميرسي بوكو شيماء، ربي يخليك. كلمه الختام نحب نسلم على الناس الكل، ونحب نشجع الناس الكل باش يدخلوا يتفرجوا في اغنيه دوبل فاس اللي هي توا موجوده في الشين يوتيوب دو سيفن سكايز باند، اللي بالحق كانت اون كولابوراسيون شخص عليها برشا، وان شاء الله تتعاود في فرص اخرى. بالنسبه لي انا للي كونت بيرسونيل نتاعي، الناس الكل تنجم تكتب عزيزه بيار في البلايص الكل، انستغرام، تيك توك، يوتيوب، عزيزه بيار بنفس الاسم نجي في البلايص الكل. فوالا زيد في لي بلاتفورم سبوتيفاي، ديزور، انغامي، يلقاو لي
0: زوديو نتاع الاغنيات نتاعي الكل. نتمنى لك عزيزه كل النجاح وكل التوفيق. يعطيك الصحه. كنت حاضر معنا الفنانه عزيزه بيار وقدمنا جديدها مورسو دوبل فاس، وقدمنا لكم زيدا ريبريز لعزيزه بيار الاغنيه يلي ماشي للجزيره. وتوت سويت نقعدوا مع عزيزه بيار ونقدموا لكم اغنيتها اقوى من الايام، ما تبعدوش. اهلا وسهلا بالجميع.

شباب من تونس.

ام بولهز يداويني اللي وصلنا للستة وواحد وعشرين دقيقة. اهلا وسهلا بالجميع، ثنية زينة طريق السلامة ليكم وين ما كنتوا قاعدين تسمعوا فينا. يعطيكم الصحة على تفاعلاتكم اللي قاعدة توصلنا على الصفحة الرسمية لإذاعة الشباب على الفيسبوك. كالعادة في الفابريكا كل نهار جمعة انطلاقا من سبعة متاع العشية عندكم موعد مع فقرة ليدول. نعرف لي برشا منكم يحبوها الفقرة، وين زيد على خطر الفقرة تقربنا برشا من المشاهير، نحاولوا نفهموا الاختيارات متاعهم على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد المهني، نقربوا أكثر زيد من النجاحات متاعهم. علاش ليه نتمهيوا مع التجارب متاعهم باش نوصلوا نعملوا كارير فنية تكون ناجحة بالنسبة للفنانين الشباب. اليوم في فقرة ليدول وبمناسبة ذكرى وفاته باش نحكيوا على المسيرة الفنية لأوفى صديق، نجم نقولوا لأوفى صديق اللي قعد وفي لصديقته ورفيقة دربه حتى بعد وفاتها. دوك نحكيوا على الشاعر المصري أحمد رامي. دوك نحكيوا على قصة إكسيبسيونيل استثنائية جمعته بأم كلثوم اللي خليته بعد وفاتها يدخل في مرحلة كبيرة متاع اكتئاب، يرفض إنه يكتب حتى ربع سطر حتى كلمة لأي فنانة أخرى، ووصل أنه رفاها بفيديو في وسط حوار، وكان اللقاء مؤثر برشا على خاطره يعتبر أنه المسيرة الفنية والغنيات اللي قدمهم لأم كلثوم ما همش مجرد أغاني خامم في النجاح متاحهم التجارية كهو، أغاني لمست الروح متاحه وما كان ينجم يعطي الكلمات متاحهم إلا لأم كلثوم. دونك تو بعد شويه نقدموا لكم المسيره الفنيه للشاعر احمد رامي، الشاعر اللي باش نحاولوا نقفوا على ابرز الخصائص اللي ميزت المسيره الفنيه نتاعو، وخاصه في علاقه بام كلثوم، ونحكيوا على مجموعه من الالقاب زاده اللي وقع تسميتهم به. دونك نحكيوا على شاعر الشباب وعمر الخيام المصري، نحكيوا على الطفوله نتاعو، ونحكيوا على اختيارات نتاعو وعلاش مشى نحو الكتابه الادبيه، وانه زاد يقدم مجموعه من الاغاني لام كلثوم. احنا مازلنا باش نقدموا زاد الاغاني، باش نقدموا زوز مرسوات جدد. بعد شويه يكون حاضر معنا حمدي الشلغمي ونقدموا جديد اغنيه ورده. حمدي الشلغمي اللي توج مؤخرا سنه 2025 بالميكروفون الذهبي في اطار دوره 23 من مهرجان الاغنيه التونسيه باغنيه حبك زيد. اليوم نحكيوا على مرسو الجديد ووردة، ونقدموا زادة جديد الفنان التونسي خبي بعرب، ونقدموا المرسو متاعو ما هو عادي. هذا وقت اللي سنة فيكم من توا حتى للسبعة ونص، نقول لكم ما تبدلوش لي فريكونس لي فيديو متاع الضيوف متاعنا لكل الساعة ونص الأولانية تلقاوهم موجودين على الصفحة الرسمية متاعنا على الفيسبوك. أهلا وسهلا بالجميع.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا، فابريكة فن، غناء، عزف، شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.
2: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
0: موجز الأخبار.
3: أهلا مرحبا بكم مستمعينا الكرام، وإليكم هذا الموجز الإخباري. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليان أصدرت اليوم بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة وطنية، طبقا للأمر المتعلق بزجر الغش في الامتحانات وفق مصدر قضائي. وبيّن المصدر ذاته أنه تم ضبط التلاميذ الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و19 سنة بصدد الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا أمس بأحد معاهد معتمدية بوهرادة. في اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال المنعقدة اليوم بالعاصمة، قال وزير تكنولوجية الاتصال سفيان الهميسي إن اتفاقيات التعاون التي توجت أشغال هذه الدورة تعلقت أساسا بتطوير البنية التحتية في قطاع البريد والتصرف الطيف الترددي وتطوير الأقطاب التكنولوجية المعنية بالإحاطة بأصحاب المشاريع والشباب وثقافة ريادة الأعمال. وزير البيئة الحبيب عبيد أكد على هامش الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل سنة أن تونس تواجه عدة مخاطر بيئية، من أبرزها ارتفاع كميات النفايات وتحديات تثمينها وارتفاع مستوى سطح البحر ونظافة الشواطئ، إلى جانب ضرورة التصرف السليم في المياه وترشيد استهلاكها. مثل تعزيز الشراكة بين جامعة تونس المنار والمجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي محور لقاء جمع رئيس الجامعة المعز شفرة بوفد من المجلس العربي للتدريب والإبداع الطلابي، كما تناول اللقاء سبل تفعيل برامج التعاون الطلابي بين الطرفين بما يدعم مشاركة الطلبة في مختلف الأنشطة والمبادرات الأكاديمية والإبداعية. الديوان الوطني للأسرة والعمران البشري نظم أمس بالمستشفى المحلي بقليبيا من ولاية نابل قافلة صحية لتقصي سرطان الثدي عبر المساحة المتنقلة مامو لايف، وتمكنت القافلة المنتظمة بالتعاون مع مخابر ميداسا والإدارة الجهوية للصحة بنابل من إجراء 57 مسحة للكشف المبكر عن سرطان عنق الرحم و170 فحصا سريريا للثدي، بالإضافة إلى توعية 170 امرأة بأهمية الوقاية والكشف المبكر. في أخبار العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليه الآن. في الشأن اللبناني، أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان استشهاد 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارات إسرائيلية ليلا على مدينة سور. ختم الموجز مع أجمل تحيات ليلى المجهد، إلى اللقاء.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب من تونس.
4: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية،
5: معلومة الوافية،
4: نفس الروح نفس الإحساس.
5: نفس الإحساس
4: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
5: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.
0: الفابريكا،
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عازف شعر وسلام.
0: الفابريكا، فابريكة فن، غناء، عزف، شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: ما هو عاد جديد الفنان خبيب عرب؟ خبيب يحضر معنا بالتليفون، اهلا وسهلا خبيب.
1: شيماء، مساء الورد ومساء النور، وتحية ليك وكل المستمعين إذاعة الشباب.
0: الف مبروك
1: شحال
0: المرسو جديد.
1: ربي يفضلك، عايشك ان شاء الله، مبروك علينا وان شاء الله يا ربي بديت خير يا ربي. هو التواصل الخدمتي القديمه ديجا موجوده، تعديت معاك
0: ايه
1: وان شاء الله هذه الاغنيه تكون صيفي، هكا اغنيه صيفي وجو
0: هذا هو
1: ودنيا
0: المرسو صيفي نتاع اللميت نتاعنا نتاع الافراح
1: حبيبي.
0: نتاعنا. علاش ليه بشرة خير زيدا لتلاميذ الباك؟ أوك
1: ان شاء
0: ان شاء
1: الله
0: الله في
1: سلام
0: الريزولتا
1: يوفقهم يا رب،
0: يحطوا الريتم هذايا ونفرحوا معاهم بالنجاح نتاعهم.
1: ان شاء
0: دوك
1: الله ربي
0: ريتم
1: يوفقهم.
0: الصيفي نحسوا الامور ولات مدروسه اكثر خبيب، دوك كي قرب
1: اي
0: الصيف
1: عطوة
0: الريتم صيفي. اي
1: خلنا في السي تو في اجواء الصيف، وماك تعرف العروسات نتاعنا تاع توانسه وخدمتنا تستحق تتطلب اغنيات كيما هكا، وفي الوقت هذا خاصه في الوقت هذا.
0: هذا هو به نزيدو ناخذ التفاصيل على فريق العمل الخبيب.
1: ليلى محمد رسول الله، توزيع مختار الكبسي، لبرا مختار الكبسي، مجهول التحيه، كلمات والحان زياد العجندي، وسلو على آلة المزود الأستاذ هشام الخضيري، مجهول التحيه، والاستاذ حسين بن ميلود على الكولا.
0: خبي بنتي الاغلبيه نتاع الاغاني نتاعك الكل مصورين فيديو كليب.
1: اي لا الاكثريه اربع اغنيات الاخرانيين، يعني اربع اغنيات مصورين فيديو كليبات.
0: يعني انت تصر تقول لازمهم يكونوا مصورين.
1: يلزمني
0: اي
1: يلزم المستمع يسمعني ويشوفني، حتى كي يعرفني في الشارع وما يعرفني.
0: اي اي
1: خاطر برشا نجاحات نتاع فنانين اخرين، يعني الاغنيه مسموعه واللي يتعدى بحذاك الفنان ما تعرفوش اللي هو
0: ايه.
1: هو الفنان اللي كان يغنيك.
0: من حقك من حقك، هو اساس
1: يعني
0: الفن هو الشهره.
1: اصر اصرارا اصر اصرارا
0: تصر اصرارا. اي هو اساس الفن، زاده من بين الاسس نتاع الفن انك تقدم اكيد انتاج محترم يفيد المتقبل، وزاد انه تكون فما الشهره اللي تضمن لك القاعده الجماهيريه، الشيء اللي قاعد تسعى له انت خبيب من خلال الريتم نتاعنا التونسي، الكلمات نتاعنا التونسيه، مش كان في مورسو ما هو عادي، لكن في بقيه الاغاني نتاعك الكل.
1: اغنيه الكل من اغنيتي الزين اللي هي صغيره لورده عمري حتى الما هو عادي، ديما نحرص باش تكون الكلمة يعني يقبلها يعني العائلات، وانا ما نجمش يعني انا فن يعني فنان العائلات، ويعني عايزوا لي في عروسياتهم وفي دنيتهم ديما نكون يلزمني نكون يعني نقدم حاجة محترمة للناس، يعني صوت وصورة.
0: صوت وصورة، ويكون الكلمة التونسية موجودة والريتم التونسي موجود. نقول لكم مبروك المورسو الجديد، في كل مرة وين يحضر مورسو نحطوه نحن في الريبرتوار بتاع الفابريكا، يقعد ديما يتعدى معانا. ألف مبروك خبيب، نتمنى لك كل النجاح وكل التوفيق، نقعدوا ديما نتبعوك احنا فابريكا.
1: عايشك عايشك يا شيماء، انا ديما فرحان كي نتعدى معاك، وشكرا ديما انت توجهلي يعني الدعوه باش نتعدى معاك. ان شاء الله ان شاء الله ديما في جديدي، ديما في جديدي نبدا ديما معاك باذن الله.
0: هذا هو، كل التوفيق ليك خبيب عرب، ونكونوا فرحانين وقت اللي نقدموا انتاجات تونسيه كلمه ولحنا ونزيدوهم من الريبرتوار نتاعنا نتاع الفابريكا ونقدموهم للمستمعين. نعاود نذكركم انه الاغاني اللي تسمعوهم في الفابريكا نقولوا 99% الكلهم من انتاجات فنيه شابه نتاع شباب التوانسه، كوسوسوا دي باند ولا بصفه فرديه. في كل مره ضيف يكون حاضر معنا نزيدوا المورسو نتاعو ولا المورسويت نتاعو الكل يدخلوا معنا في الفابريكا وتقعدوا تسمعوا فيهم في كل مره. احنا بسمعوكم مرسو قديم كان قدموا معنا زيدا خبيب عرب. يا صغيره ما تبعدوش، وبعد شويه الموعد يكون مع فقره ليدول. اهلا وسهلا بالجميع.

0: نكمل معاكم في الفابريكا وتوت سويت نمشي مع فقرة ليدل.
1: ليدل
0: في فقرة ليدل كل مرة نقدم المسيرة الفنية لي واحد من المشاهير والعبرة إنه نستخلص أحنا الاختيارات بتاعه على الصعيد الشخصي وعلى الصعيد الفني. اليوم نحكيه بمناسبة ذكرى وفاته على المسيرة الفنية للشاعر والكاتب المصري من أصل تركي أحمد رامي. تولد نهار 1892 وغادرنا في نهار كيما اليوم من عام 1981. أحمد رامي شاعر وكاتب مصري من أصل تركي اللي تعدى بحالة اكتئاب كبيرة وطويلة دامت لي سنوات بعد وفاة أم كلثوم ورفض أنه يكتب حتى شيء بعدها. الشاعر اللي تربط اسمه بأم كلثوم لقب بعمر الخيام المصري وشاعر الشباب. تولد في الناصرية بحي سيدة زينب بالقاهرة. بوه كان طبيب من أصول تركية. قرأ في المدرسة الابتدائية المحمدية بحي السيوفية بالقاهرة. بعد التحق بشعبة الأداب في المرحلة الثانوية. تحصل على شهادة البكالوريا سنة 1911. بعدها انتقل لمدرسة المعلمين العليا وأتقن اللغة الإنجليزية وتحصل على إجازة التدريس من مدرسة المعلمين العليا. بعدها سافر لفرنسا وتحصل على شهادة في المكتبات والوثائق من جامعة السوربون. قرأ اللغة الفارسية وترجم رباعيات عمر الخيام وقع تعيينه أمين مكتبة دار الكتب المصرية ودخل التقنيات الحديثة في تنظيم دار الكتب ووقع تعيينه سنة 1945 مستشار للإذاعة المصرية. أحمد رامي الشاعر والكاتب المصري للمسيرة الفنية متاعه ارتبطت بأم كلثوم. بدأ مسيرته الشعرية بإصداره ديوانه الأول عام 1918 وعلاقته مع أم كلثوم اللي تعد من أشهر العلاقات الفنية وواحدة من أعمق وأهم الشراكات الفنية والأدبية في تاريخ الموسيقى العربية. الشراكة اللي تواصلت لنحو أكثر من نصف قرن. أول لقاء بيناتهم كان عام 1924 وقت اللي جاها الشيخ أبو العلي محمد وطلب منه واحدة من القصائد متاعو. أعطاها القصيدة ومن بعد تفاجأ كي لقى أم كلثوم عجبتها القصيدة وغنيتها. أم كلثوم اللي غنيت له من أشعاره المئات من الأغاني عام 1965 كتب لها غنية أنت الحب وكتب لها برشا غنيات كيما أنا على كيفك الحب كان من سنين خلي الدموع يعني بعت عنك بخطري خصم تاني يظلمني وهجرتك.

0: ناس. أم كلثوم اللي غنيت من كلمات الشعر والكاتب المصري أحمد رامي مجموعة كبيرة من الأغاني، غنيت له مجموعة كبيرة من الكلمات والأغاني اللي كان يكتبهم خصيصا لأم كلثوم، آخرها كان سنة 1972 بأغنية يم سهرني. بعد وفاة أم كلثوم تخلى أحمد رامي في حالة طويلة وكبيرة متاع اكتئاب، ورثيها في حوار وقال إنه حب أم كلثوم حتى التقديس، قال ما دمتش إني العلاقة متاعنا لم تتوج بالزواج، قال قعدت نعاني من الاكتئاب منذ أن غابت عن الدنيا، وقال ما قعد لي بعدها إلا الدموع.
1: ما قال في خاطري أني سأرثيها بعد الذي صرت من أشجى أغانيها، قد كنت أسمعها تسدو فتطربني، واليوم أسمعني أبكي وأبكيها. صحبتها من ضحى عمري وعشت لها أدوف شهد المعاني، ثم أهديها سلافة من جنى فكري وعاطفتي تديرها حول أرواح تناجيها، لحنا يدب إلى الأسماع يبهرها بما حوى من جمال في تغنيها، ومنطقا ساحرا تسري هواتفه إلى قلوب محبيها فتسبيها، وبي من الشج من تغريد ملهمتي ما قد نشيت به الدنيا وما فيها وما ظننت، وأحلامي تسامرني أني سأسهر في ذكرى لياليها.
0: سأسهر في ذكرى لياليها، قال على أم كلثوم ملهمتي، قال نسيت بعدها الدنيا، حتى النبرة متاع الصوت نحسوا فيها برشا حزن، تكلم بيهم ورثي بيهم الشاعر والكاتب المصري أحمد رامي أم كلثوم اللي تخل بعد وفاتها في حالة اكتئاب. بعد ما توفيت أم كلثوم ما كتبش حتى كلمة حتى سطر، وكان الدموع بركة، ومن هنا نستخلصوا أنه فما شركات فنية ما تنجم تتخلق كل بعضهم، فما شركات فنية يدخل فيها زيادة الجانب الإنساني، وساعات حتى الانسبيراسيون والتوافق الفني ما ينجم يصير كان بنات الفريق متاع العمل. أحمد رامي اللي كان الحقيقة يقدم الرمزية متاع الوفاء الفني لأم كلثوم، واللي قدم لها مجموعة كبيرة من أحلى الكلمات اللي غنيتهم أم كلثوم. أحمد رامي اللي عنده البصمة الخاصة متاعه من حيث اختيار الكلمات اللي كان كي يكتبهم يبدا عارف انه الغنية ديك باش تغنيها. كان ام كلثوم حاولنا نسلطوا الضوء على المسيرة الفنية للشاعر والكاتب المصري احمد رامي بمناسبة ذكرى وفاته نهار كيما اليوم عام 1981، من بين احلى الاغاني زاد اللي كتبهم احمد رامي لام كلثوم الغنية ذيك.

0: جديد حمدي الشلغمي وردة. أهلا وسهلا حمدي، حضر معنا بالتليفون. مرحبا
1: مرحبا بيك أختي شيماء، مرحبا.
0: شنحويلك، مبروك المورس جديد.
1: يبارك فيك وربي يفضلك. مرحبا بمستمعي إذاعتنا الغالية.
0: الله يخليك. أغنية وردة، أغنية وردة مبروك. هيت نزيدو نتعرف عليها أكثر. أي الأغنية؟
1: يبارك فيك. وردة وتبيع نوار،
0: إيه
1: كلمات شعر كيمود حسين، ألحان دكتور خالد سلامة، وتوزيع أحمد خالد الكلبوسي، وكليب إخراج مهدي بن يزا.
0: ألف مبروك. الريتم التونسي كالعادة حمدي، الأغنية التونسية بتيتر مشيت أكثر نحو الريتم في اختيارك الوردة.
1: أكيد ريتم صيفي، أغنية خفيفة ومسموعة، وإن شاء الله تنال أعجاب الناس الكل، وأغنية يحبها كل تونسي، واللحن يحبه كل تونسي، وأغنية معناها هويتنا، وإن شاء الله ربي يوفقنا وإن شاء الله نعمل مخير.
0: هذا هو، وهذه هي المسيرة حمدي ما بعد التتويج في مهرجان الأغنية سنة 2025.
1: أي هذاك هو. أي عملت أغنية في رمضان هلالك بشر، وتوا خلطنا وردة وتبيع النوار بالصيف.
0: إيه فما استراتيجي متاع إصدار مجموعة من الأغاني حمدي؟
1: أكيد أكيد، هذا يتوجه الفنان ومشروع فنان يكون عنده إنتاجات خاصة به، والفنان راهو ماليه كان إنتاجاته في الأخر، وإن شاء الله قدرة ربي نحاول نأثوا الرصيد الفني وربي يوفقنا.
0: هل
1: ماهيش حاجة سهلة هي على الفنان، ولكن هانا نجتهدوا وربي معنا.
0: حمدي، وانت قدمت مجموعة من الأغاني في الستيل الطربي في الملوف، ترى روحك منفتح انك تجرب أنماط أخرى ودي ستيل أخرين في الموسيقى؟
1: أكيد بالتأكيد، هو صحيح اني توجهي تونسي بحت،
0: اي
1: طبوع تونسية واغاني وملوك، وهذا تراثنا لا شك فيه، باش ورسالة هي شيوخنا اللي علمونا وحفظونا ملوف ولا طرق صوفية، خاطر مدرستي يعني صوفية، لازمنا نكمل الرسالة اللي معناها مشاو فيها شيوخنا واحنا نكملوا، ولكن يجب علينا الانتاج ثم الانتاج، وذلك هو
0: بيه
1: الطربي او الاغاني الخفيفه، او لازم ننوع كيف.
0: احنا نتمنيو لك كل النجاح وكل التوفيق حمدي.
1: الوردة
0: دخلت معانا، دخلت معانا في الريبيرتوار نتاع الفابريكا، وباش نقعدوا ديما نعديوها، ريتم صيفي كلمات تونسيه خفيفه. نتمني لك كل النجاح وكل التوفيق حمدي الشلغمي، يعطيك الصحه. الله يخليك،
1: عايشك
0: ان شاء الله كل التوفيق ليك الفنان حمدي الشلغمي، واغنيته وردة تلقاوها على شين يوتيوب نتاعو حمدي الشلغمي بالفرنسي، وتنجموا تبعوا مجموعة الإصدارات. وراني نبدأ فرحانة برشا وقت اللي نقدم غنيات بالكلمات التونسية بالألحان التونسية من عند فنانين شباب، غنيات تعمل 66 كيف، إنتاجات فنية محترمة جدا جدا، مصورة عن طريق الفيديو كليب، إنتاجات متعوب عليها من حيث الكلمات الألحان الاختيارات، إكيب كاملة قاعدة تخدم وراء مجموعة من ومعا مجموعة من الفنانين التوانسة، ونفرح في كل مرة تتزيد غنية للريبرتوار متاع الفابريكا، ريبرتوار اللي بديتها عندي 7 سنين تالي بغنية بركة. طوى نحكيه على أكثر تقريبا من 1200 أغنية من إصدارات فنية لفنانين شباب توينسا، أن غون برافو ليهم الكل، ويعطيهم الصحة على تواجدهم في الفابريكا. الفابريكا اللي الفكرة متاحة تخلقت من خلال كوميونيتي صغيرة متاع مجموعة من الفنانين الشباب، نلقى روحي بشوية بشوية رافق فيهم في المسيرة متاحهم الفنية، ونتبعوا فيهم من خلال الفابريكا، ونفرحوا معاهم من خلال إن رفقهم في مجموعة من الإنتاجات الفنية. قبل ما نسلم عليكم، نسلم على سليم القصيبي اللي التحق بنا في الكوتي تكنيك. احنا نكملوا معكم تقريبا 10 دقائق متبقين من توقيت الفابريكا، ما تبعدوش.

0: الفابريكا.
1: فابريكة فن، والفن ليه ماليه لتبدع فيه. اغنية عازف شهر وسلام.
0: الفابريكا،
2: فابريكة فن، غناء، عزف، شعر وسلام.
1: من نغمتك تصنع حلمتك في الفابريكا.
0: الفابريكا
1: مع شيماء بسيبس.

0: إذاعة شباب من تونس. إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
2: معلومة الوافية.
1: نفس الروح نفس الإحساس.
2: نفس الإحساس.
1: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
1: عدل موجتك تسمع صوتك.

0: الشباب من تونس.
1: نشرة الأخبار
2: من إذاعة الشباب، نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. وفي أبرز عناوينها: تلاميذ البكالوريا ينهون اليوم الثالث من الاختبارات وينطلقون في التحضيرات لاستئنافها الاثنين القادم. اتفاقيات مشتركة في مجال الاتصال والبريد توجت أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية. مبادرة جرين لاين لزراعة 100,000 نبتة في المدارس والمؤسسات تم تقديمها اليوم خلال الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة. إلى التفاصيل. أهلا بكم. بين ارتياح ملموس وقلق متجدد، يطوي تلاميذ البكالوريا اليوم الثالث من ماراثون الامتحانات ويبشرون التحضيرات لاستئنافها يوم الاثنين القادم في أحسن الظروف. الزميلة نجاة أحسن واكبت أجواء ما بعد امتحانات اليوم الثالث في الريبورتاج التالي.
3: باك إيكونومي عجينة مات صعيب
4: ولاي مثل قبل صفا
3: هي صفا
5: متوسط مات لابس
6: وقت كنيك
5: مات
6: صعيب جي وفي حاجات ما تفهموش قريناها ما صعبوا ثلاثة سوايع يعني
4: تكفشت
6: بكري مادر ملقيت ما نخت بلا حدينا تكنيك ماتي أكون سيفار صفا
7: باك يكون صفا بلا حدينا يكون وانفو
8: باك سبور ما عجينة مات اليوم والله هو صفا ما هوش خايف فيه خدمة ما تنجم تخدم
9: اليوم الحقيقة صفا في المتناول الدبار في نجم يخدموا حتى اللي اكسيلون ينجموا زادا يخدموا بالبيع على الاخر مرتين. اما السيونس البارح ياسر صعيب على الاخر نرجعوا نهار الاثنين عادي فيزي لا قطرة بلا بي نقرا وحدي العشيه وكان فما حاجه مانيش فاهمينها حاصيلو نحلوا بالكام ونقرا مع بعض.
10: انا الويكاند باش نحضروا فيه مش برشا الحق ما سافا ما خدمنا على الباس احنا ان شاء الله باذن الله
11: ما فما حتى شيء صعيب جست ركز وخدم على روحك.
2: في اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال المنعقدة اليوم بالعاصمة، قال وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن اتفاقيات التعاون التي توجت أشغال هذه الدورة تعلقت أساسا بتطوير البنية التحتية في قطاع البريد والتصرف في الطيف الترددي وتطوير الأقطاب التكنولوجية المعنية بالإحاطة بأصحاب المشاريع والشباب وثقافة ريادة الأعمال.
12: اليوم تتويج لأعمال مختلف فرق العمل خلال اليومين الماضيين، وتمت الأعمال في كنف التعاون والاتفاق التام على مختلف النقاط، وستم ترجمتها بحول الله إلى برنامج عمل ملموس مع أجال مضبوطة بأهداف قصيرة المدى ومتوسطة المدى، وينطلق العمل حينيا على تنفيذها. اتفاقيات هم مجال تطوير البنية التحتية المشتركة بين البلدين في مجالات خاصة الألياف البصرية، الربط الدولي بالأنترنت ومسائل أخرى تقنية في مجال تطوير البنية التحتية، أيضا في مجال البريد عدد من البرامج المشتركة بين البريد التونسي وبريد الجزائر، كذلك في مجال تصرف الطيف الترددي أيضا فيه عديد من الاتفاقيات، وكذلك اتفاقيات مهمة جدا بين مؤسسات تعنى بالأقطاب التكنولوجية في البلدين.
2: بدوره جدد وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية الجزائري سيد علي زروقي الحرص على إعطاء دفع للعلاقات الثنائية في مجال الاتصال، واعتبر أن اجتماعات اللجان تمثل الإطار الأمثل لوضع المخططات التنموية المشتركة وبعث المشاريع الاستراتيجية الهامة.
13: الدورة الرابعة للجنة التقنية التي أشرفت عبر 5 لجان على عدة ميادين في مجال تكنولوجية الإعلام والاتصال، كل ما يخص البريد، كل ما يخص البنية التحتية الطوابعية، كذلك تردد الطيفي خدمة لمواطنينا في البلدين الشقيقين. نقاط ملموسة حتكون على المدى القريب جدا وعلى المدى المتوسطي القريب جدا اللي حيدخل حيز الخدمة إن شاء الله في الأيام القليلة القادمة بين البلدين المستخدمين، خاصة ونحن نقدمين على فترة عطلة الصيفية. كذلك في عدة مجالات تعزيز البنية التحتية، الألياف البصرية للمتعاملين للهاتف الثابت، وكذلك الأطياف والترددات بين البلدين.
2: من جانبه أكد رئيس مدير عام اتصالات تونس الأسعد بن ذياب في تصريح لخولة سليتي أن أهم مخرجات هذه الدورة من اللجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية على مستوى الخدمة تمثلت في تذليل الصعوبات بالنسبة للمواطنين في المناطق الحدودية بالبلدين بالنسبة للربط بالشبكات الجوالة ووضع تسعيرات تفاضلية بين المشغلين الوطنيين.
0: واصل للتدارس المشترك مع أشقائنا من المشغل الوطني اتصالات الجزائر في مجال التعاون على مستوى البنية التحتية، أساسا تدعيم البنية التحتية اللي تربط كلا البلدين عن طريق كوابل الألياف البصرية سواء الكوابل البحرية ولا الكوابل الأرضية. أهم المخرجات لجلسات العمل والتدارس اللي تمت خلال هذه الدورة الرابعة هو تأمين وتعصير طاقة الربط بين البلدين عن طريق الكابل الأرضي اللي يربط بلادنا بشقيق الجزائر. على مستوى بحري يتم الاستفادة من الموارد اللي يوفرها كل المشغلين الوطنيين على مستوى الكوابل البحرية باش تكون منطقة شمال أفريقيا عن طريق الشقيق الجزائر وبلدنا تونس تكون منطقة آمنة على مستوى المعطيات، وخاصة تكون فيها سيولة كبيرة لتمرير المعطيات سواء بين البلدين أو في اتجاه الشمال أو اتجاه الجنوب. على مستوى الخدمات فما سعي مشترك لتذليل الصعوبات لأبناء الوطن في المناطق الحدودية على مستوى الربط بالنسبة لشبكات الجوالة، فما تمشي إنه باش تكون فما تسعيرات تفاضلية بين المشغلين الوطنيين.
2: أكد وزير البيئة الحبيب عبيد على هامش الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل سنة أن تونس تواجه عدة مخاطر بيئية من أبرزها ارتفاع كميات النفايات وتحديات تثمينها وارتفاع مستوى سطح البحر ونظافة الشواطئ إلى جانب ضرورة التصرف السليم في المياه وترشيد استهلاكها. وكشف وزير البيئة في تصريح للزميلة تبر النعيمي أن الوزارة تعمل حاليا على إنجاز مشروعين كبيرين لتثمين النفايات بكل من ولايتي تونس وصفاقس وربط أكثر من 40 مدينة بمحطات التطهير مع توسيع شبكة القنوات إضافة إلى تهيئة أكثر من 150 شاطئاً.
14: أكثر من 5 أو 6 مشاريع تمت المسابقة عليهم في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كذلك نشتغل مع وزارة الصناعة الطاقة الرياح، كذلك تم تثمين النفايات وصلنا 3 محطات موجودة لتثمين النفايات وإنتاج الغاز كهرباء من النفايات، كذلك عندنا مشاريع كبرى لتثمين المياه المعالجة. حاليا أكثر من 30-40 مدينة قاعدين نشتغلوا على ربطها بالمحطات التطهير، قاعدين نواصل باش نوسعوا شبكة التطهير اللي حاليا فيها 18500 كيلومتر. كيف انطلقنا يوم 1 جوان في تنظيف قرابة 152 شاطئ، واليوم العشية عملية نموذجية مع أحدى الجمعيات والصندوق العالمي للطبيعة في أدوبت بيش، حاولين باش كل شباب وكل مدينة يكون الشاطئ يكون متبني من أولاد الجيل.
2: من جهته تحدث مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد الناصر الجلجلي عن مبادرة جرين لاين التي تم تقديمها اليوم وتهدف إلى زراعة 100,000 نبتة خلال شهر نوفمبر أو أكتوبر القادمين، وذلك في وقت وجيز لا يتعدى 2 ساعة من الزمن في تحدي بيئي مفتوح للعموم.
15: جرين لاين هو التحدي جماعي لكل المواطنين، كل المؤسسات، المدارس، الناس كل مع بعضنا، الوزارات تتمثل في زرع 100,000 نبتة في وقت صغير اللي هو تقريب 2 ساعة باش نحدوها، باش تكون في شهر نوفمبر ولا آخر أكتوبر، يعني نستناو المناخ باش يكون باهي للزرع. شاركنا مع الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي، طورنا منصة تفاعلية رقمية باش تدخل المدارس أو أي واحد يحب يزرع حتى إنسان خاص في داره يحط لنا التعريف نتاعه ويحط الالتزام، يختار النبتات باش يحط شنو اللي باش يزرع، وبعد في مرحلة الزرع يعني باش نزرعوهم ان شاء الله ويصور ويهبطها في المنصة، وبعد طبعا باش تقع تحديات كبيرة وجوائز كبيرة. نعاولوا ياسر على المدارس وعلى كذلك وزارة التجهيز.
2: عدد من الشباب المشارك في هذه الاحتفالية قدموا مشاريع بيئية متنوعة، من بينهم الشاب يوسف الزريبي البالغ من العمر 17 سنة الذي استعرض فكرة مشروعه المتمثلة في صناعة آلة للفرز الانتقائي للنفايات وتمكن من الحصول على وعد بتمويله من قبل أحد البنوك.
16: البروجي نتاعي اللي هو ايكو ترانك اللي هي حاويه ذكيه اللي تعمل الفرز نتاع الزبله بالذكاء الاصطناعي. بور لو مومون انا خادم على البلاستيك وبابي، دونك تحط لها بلاستيك وبابي هي تعرف شنو الناتور نتاعو بالكابتر بالذكاء الاصطناعي، بعد كي تحطه في البلاصه نتاعو بعد تطرحها وتبيع بودر للسوسيتي دو ريسيكلاج.
17: وصلت لمرحله يعني التطبيق ولا مازلت تستنى في التمويل؟
16: التطبيق الاولي البروتوتيب اللي تسمى دونك عملناه، دونك تويك باش نتعداو الفاز الثانيه اللي هي فاز نتاع الام في بي اللي هو يطلب اكثر معناها ديزانفستيسمون. والحمد دول اليوم لقيت أنا انفستيسور اللي هي إحدى البنوك، إن شاء الله يقفوا معايا وإن شاء الله نكمل في البروجي هذا.
2: في أخبار العالم، أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن بلاده لا تحتاج إلى اتفاق مع إيران للحصول على اليورانيوم المخصب لديها، مؤكدا أن واشنطن يمكنها الوصول إليه الآن. وفي الشأن اللبناني، أعلن الدفاع المدني في جنوب لبنان استشهاد 3 أشخاص وإصابة 13 آخرين في حصيلة غير نهائية لغارات إسرائيلية ليلا على مدينة سور. في المقابل، أكد الجيش الصهيوني مقتل أحد جنوده إثر إصابة دبابة بصاروخ مضاد للدروع خلال نشاط عسكري في جنوب لبنان. بهذا نكون مستمعينا الكرام قد وصلنا إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. تلاميذ البكالوريا ينهون اليوم الثالث من الاختبارات وينطلقون في التحضيرات لاستئنافها الاثنين القادم. اتفاقية مشتركة في مجال الاتصال والبريد توجت أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية. مبادرة جرين لاين لزراعة 100,000 نبتة في المدارس والمؤسسات تم تقديمها اليوم خلال الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة. شكرا لكم على حسن المتابعة والاهتمام، مع أجمل تحيات ليلى المشهد. إلى اللقاء.

0: سبور. 8 غير 4 لسهل بكم الناس الكل في اخر موعدنا الرياضي في توب سبور على اذاعه الشباب. معكم هادي جبنيني في الاعداد وتقديم وسليم القصيبي في الاخراج. البدايه بالمنتخب الوطني التونسي لكره القدم اللي كمل تحضيراته استعدادا لمواجهه غدوه المقابله الوديه الاخيره التحضيريه قبل الجديات في المونديال. المنتخب الوطني التونسي يلعب غدوه بتوقيت تونس مع ماضي ساعتين ضد نظيره البلجيكي في العاصمه البلجيكيه بروكسل وسط حضور قوي ومحترم جدا من الجالية التونسية هناك وعديد أحباء المنتخب اللي تحولوا غدوة وبش يكونوا حاضرين لتشجيع النسور. كما قلت ماتش يبدأ ماضي ساعتين متاع العشية تعيشوه في المباشر على موجات إذاعة الشباب. شركوا عليه الماتش هذايا واللي حبي يتفرج في الماتش سيكون منقول على القناة الوطنية الأولى على الشبكة الفضائية والرياضية. اليوم بالمناسبة كان الموعد مع المؤتمر الصحفي لصبري اللاموشي اللي ما كانش وحده، كان معاه ديران برون. وفي الحصة التدريبية التي كانت مفتوحة في الجزء الأول متاحة كان أمين بن حميدة على ذمة الإعلاميين. خلينا نسمعوا احنا شو قال صبري اللاموشي مدرب المنتخب الوطني التونسي قبل المواجهة الودية غدوة ضد بلجيكيا.
1: Une très belle nation, une belle équipe avec d'excellents joueurs individuellement capables de faire la différence, qui est plutôt en confiance sur le plan offensif en marquant pas mal de buts. Effectivement, on a bien conscience qu'on affronte une équipe importante avec un effectif très performant. Effectivement, c'est notre dernier match avant qu'on voyage pour le Mexique. On a quelques incertitudes, on a quelques joueurs avec des petits soucis légers. Il est évident qu'on ne prendra pas de risques, mais il nous faut quand même aligner la meilleure équipe possible parce qu'en face, on sait le niveau de notre adversaire et il faudra rendre la meilleure copie.
0: ونسمع أيضا شو قال لامين بن حميدة المدافع الأيسر والمدافع المحوري اللي بروفيله عاجب برشا صبري اللاموشي. لامين بن حميدة يتحدث قبل مواجهة بلجيكيا.
2: زوز مباريات تحضيرين يعني يقربوا المنافسين بتاعنا في دوري المجموعات، ما نجموش نقولوا الأهم النتيجة ولا الأداء، يعني زوز حاجات مهمين، لكن الأهم أن نكونوا حاضرين لجوجين بتاع الكاس العالم. المدرب يعرف شو يعمل، الإطار الكامل يعرف شو يعمل، نحن كيف مستجمين معهم. دول الأوبجيكتيف الواحد نتاعنا هو تشريف رايه البيت في مستوى معين في كره القدم. يعني لازم فير لا بار دي شوز، يعني عندك وراك شعب كامل، مسؤوليه كبيره، كاس عالم، نجمش تخمم في حاجات اخرى. شعب كامل وراك، يعني بكبيرهم بصغيرهم بنساهم، الاهم نتاعنا انه نشرفوا رايه البلاد نتاعنا ونلعبوا على المريول نتاعنا.
0: وأكيد المقابلات الودية لمختلف المنتخبات اللي قاعدة تحضر في كأس العالم متواصلة وفي الخطوات الأخيرة متاحة. اليوم تشيكيا ربحت غواتيمالا 3 أهداف مقابل هدف، والمكسيك البلد المنظم يضرب بقوة 5-1 ضد المنتخب الصربي. اليوم عام منتصف الليل السعودية في مواجهة بورتوريكو، ماضي ساعة هايتي في مواجهة بيرو، وغدو نشرى برشا مقابلات الحقيقة تستحق الفرجة. 7:15 البرتغال في مواجهة تشيلي، 7:30 ألمانيا في مواجهة البلد المنظم الولايات المتحدة الأمريكية، 8 بنما البوسنة، 8 سويسرا أستراليا، 11 ماتش كبير للبرازيل أمام المنتخب المصري، 11 متعليل أيضا غدوة فنزويلا في مواجهة تركيا، و9 متعليل قبلهم قطر في مواجهة السلفادور. نذكر ماتش تونس بلجيكيا غدوة مع ماضي ساعتين متاع العشية باش تعيشوه على موجاتنا إذاعة الشباب أكيد في سامدي 2، ومباراة منقولة تلفزيون على القناة الوطنية الأولى على الشبكة الفضائية والأرضية. نواصلوا مع المنتخبات الوطنية الشابة بتبيع بعد ما انتهت البطولة. اليوم في الشكل الودي منتخب أقل من 15 سنة لعب مباراة ضد روسيا بملعب الهيدي نايفر بباردو، تونس خسرت 2-1. بونتو تونس سجلوا أيوب النوري من ضربة جزاء. مواجهة ثانية بين تونس وروسيا بشكون يوم الاثنين 8 جوان. منتخب أقل من 20 سنة اليوم لعب في سوسة وفاز على المنتخب الجزائري هدف مقابل 0 بونتو شمس الدين الجريد. ومواجهة ثانية بين تونس والجزائر بشكون يوم الاثنين 8 جوان. منتخب أقل من 23 سنة اللي موجود في أفينيون في فرنسا خسر اليوم على السعودية 3 أهداف مقابل هدف. هدفنا سجل المهاجم عمر بن علي مهاجم النادي الرياضي الصفاقسي. منتخبنا اللي يلعب في دورة ودية كان فاز في الجولة الأولى على الكونغو ب3-0 الكونغو الديمقراطية، ومازال باش يلعب بعد غدوة ضد الصين ويوم 10 جوان ضد المنتخب الكولومبي. وفي السيدات اليوم دائما في الشكل الودي بناتنا اعتقد مباراة انتهت بالتعادل هدف مقابل هدف في القاهرة بين مصر وتونس, ومباراة ودية الثانية ستجمع المنتخبين يوم الاثنين 8 جوان دائما في القاهرة. غدوة منتخب اقل من 16 سنة يلعب في ملعب حمام الانف مباراة ودية ضد نظيره الروسي, ماتش يبدأ 4:30 متاع العشية, ومواجهة ثانية ستجمع المنتخبين تونس وروسيا يوم 9 جوان في نفس المكان الملعب البلدي بحمام الانف. إلى آخر أخبار الفرق في تونس والترجي الرياضي التونسي اللي أعلن اليوم عن إتمام إجراءات التعاقد مع حارس المرمى منتصر الصيد لمدة 3 مواسم قادما من الشبيبة الرياضية بالعمران. وأيضا نقعد مع الترجي الرياضي التونسي اللي اليوم عبر بلاغ تقرأه على صفحته الرسمية على الفيسبوك, الهيئة المديرة مع الرئيس حمدي المدب ونائب الشكري الواعر توصلوا إلى اتفاق مع اللاعب يوسف البليلي يقضي بتجديد عقده مع الترجي لسنتين إضافيتين. الاتفاق هذا ينص على أنه العقد باش يدخل حيز التنفيذ بصفة آلية ومباشرة إثر صدور القرار النهائي من المحكمة الرياضية التاس, والذي يتوقع صدوره في موفى شهر أوت النقد. يعني بلغتنا وبصريح العبارة أكيد تعرف القضية متاع يوسف البليلي, دونك ترجي ويوسف البليلي يستناو قرار المحكمة الرياضية التاس, يعني لين يوسف يفك ويفض الإشكال متاعه, ثم بطبيعة بعد هذا القرار باش يتم تجديد العقد لسنتين إضافيتين. من جهة أخرى نقعد في العاصمة مع نادي الإفريقي, ورسميا تم فسخ عقد حارس المرمى إدريس العرفاوي بالتراثية. نبدأ الاختصاص من كرة القدم إلى كرة اليد, وغدا الموعد هام جدا يهم الجامعة التونسية لكرة اليد, غدو الموعد مع الجلسة العامة الانتخابية, وأكيد سيتم انتخاب مكتب جامعي جديد لمدة 4 سنوات كمدة نيابية جديدة بشسر على دواليب كرة اليد في تونس. غدوة في الحمامات ساعة 9 متاع الصباح هناك جلسة عامة عادية سيتم فيها استعراض التقرير الأدبي والمالي بحضور الصحفيين وكل النوادي, ثم مع 11 متاع الصباح تنطلق فعاليات الجلسة العامة الانتخابية. زوز قائمات في السباق, قائمة كمال السنوسي وقائمة كريم الهليلي, كما قلت مدة نيابية 4 سنوات, وأكيد الصندوق هو اللي باش يحسم الأمر بعد عملية التصويت وفرز الأصوات. من بعد قائمة كريم الهليلي فيها عديد الأسامي اللي تعرفوها أكيد, منها مري معلولو, هن الجنيوي, هيل الشرفاوي, وعودة ماهر بن عثمان. وفي قائمة كمال السنوسي برشا أعضاء على غرار عادل عثمان, محسن الماطري, فهمية بن شريفة, نعيمة إبراهيم, وحمادي والناش. تقريبا غدوة إن شاء الله باش نكونوا حاضرين مع مون حمام وفوزي بن سالم مصباح, يعني من 9 لين كانوا الجلسة العامة الانتخابية, وستكون متابعة خاصة لفعالية الجلسة العامة الانتخابية لكرة اليد. أكيد خارطة جديدة وفكر جديد ومسار جديد, ولين نحبوه أكيد الأفضل و لكرة اليد في تونس. أكيد تونس تبقى بلاد متاع تاريخ متاع عراقة في كرة اليد, هناك نتائج تراجع, فما حاجات باية فما حاجات فيها تراجع, ولكن أكيد إن شاء الله يد واحدة نس الكل لتحسين ظروف كرة اليد في تونس. أكونوا كمان توب سبور, نتعداو إلى تقديم المنتخبات المشاركة في كأس العالم.
3: مونديال 2026, الولايات المتحدة, كندا والمكسيك, من 11 جوان ل 19 جويلية 2026.
4: تقديم منتخبات كأس العالم.
0: نحكيه اليوم على المنتخب المصنف 63 عالميا, المنتخب الناشئ, المنتخب الأردني, أول مشاركة لي في سجله في كأس العالم هذه بشكون سنة 2026. مدرب الأردن هو المغربي جمال السلامي. المنتخب الأردني كان حسم ترشحه في جوان 2025 بعد الفوز على عمان ب3-0. تتذكروا معايا سنة 2014 المنتخب الأردني كان قريب برشا من ترشح إلى كأس العالم, لكن خسر وقت الملحق ضد الأوروغواي. ومنتخب الأردني طور يطور في مستواه ونجح باش يوصل الى نهائي كاس اسيا سنه 2023. منتخب الاردني في مجموعه ضم النمسا اللي باش يلعب لها يوم 16 جوان واللي لعبنا لها احنا وخسرنا وديا واحد بليش ضد الجزائر يوم 22 جوان وضد الارجنتين يوم 27 جوان. المقابلات ستدور بين ملعبي سان فرانسيسكو ودالاس. ابرز اللاعبين في المنتخب الاردني نجم المنتخب يلعب في رين الفرنسي هو موسى التعمري، ثم المدافع حسين الحداد، حارس المرمى يزيد ابو ليلى، محمد ابو زريق كي تعرفوه شراره اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي مع غياب بارس ليزين النعيمات بسبب الاصابه. المنتخب الاردني يلعب برشا مقابلات وديه، خسر مع سويسرا 4-1، تعادل مع نيجيريا 2-2، وتعادل مع كوستاريكا 2-2، ويهار 2 مع منتصف الليل باش يكمل مقابلته الوديه ضد المنتخب الكولومبي. قائمه 26 لاعب في الاردن. في حراس المرمى عنا يزيد ابو ليلى مع عبد الله الفخوري، نور بن عطيه، في الدفاع عبد الله نسيب، يزين العرب، حسام ابو الذهب، محمد ابو النادي، سليم عبيد، سعد الروسين، واحسن الحديد. في الوسط انس البدوي، مهند ابو طه، محمد ابو حشيش، ابراهيم سعاده، عامر جاموس، نزار الرشدان، نور الروابده، رجاء عايد، محمد الداود، محمد محمود المرضي، وعودة الفخوري. وفي الهجوم نلقاو النجم موسى التعمري، شراره محمد ابو زريق، علي عزيزه، وعلي علوان، وابراهيم صبره. ابرز اللاعبين تقريبا يلعبوا في البطوله الاردنيه بين الفيصلي واربيد والوحدات. دونك المنتخب الاردني ستكون مشاركه مميزه لي، وهي اول مشاركه لي في تاريخه في كاس العالم، واكيد اذا سجل هدف فصاحب الهدف سيكتب اسمه باحرف من ذهب كاول هدف للاردن في نهائيات كاس العالم 2026. هكا كنا كملنا توب سبور اليوم، وكملنا تقديم المنتخبات لمونديال 2026. كنا معاكم سليم وهيدي، باي باي. توب سبور
5: إذاعة الشباب من تونس.
6: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية، معلومة الوافية، نفس الروح نفس الإحساس. نفس الإحساس من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
7: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
8: عدل موجتك تسمع صوت

0: موال مع وصال سنوسي.
1: مرحبا بكم في موال على إذاعة الشباب، معكم خالد الشابي وصال سنوسي. باش نبداو رحلتنا مع نانسي عجرم في إعادة لغنية وردة الجزائرية الإيه بيسألوني، كلمات عبد الوهاب محمد وألحان سيد مكاوي.

رحلتنا متواصلة معاكم في موال على إذاعة الشباب وبش نسمعوا صابر الرباعي في إعادة لغنية جانا الهوى لعبد الحليم حافظ. الغنية هذه اللي خرجت عام 1969 كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي وغناها عبد الحليم حافظ في فيلم أبي فوق الشجرة للمخرج حسين كمال بطولة عبد الحليم حافظ نادية لطفي ميرفت أمين عماد حمدي ونبيلة السيد.

رحلتنا متواصلة معاكم في موال على إذاعة الشباب، وبش نسمع محمد عبد الوهاب اللي نرجع معاه العام 1963 ونسمعه يغني من ألحانه وكلمات أحمد رامي هان الود. الغناية هذية اللي غناها محمد عبد الوهاب في فيلم منتهى الفرح للمخرج محمد سالم، بطولة محمد عبد الوهاب، فريد الأطرش، شادية، فايزة أحمد، صباح، حسن يوسف، أحمد الهنيدي، مها صبري، محمد رضا، نجوى فؤاد، عبد الوهاب الدكالي، ثلاثي أضواء المسرح وغيرهم من نجوم.

0: إذاعة شباب من تونس.
1: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
0: عدل موجتك تسمع صوتك.
3: عدل موجتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
4: موجز الأخبار.
5: أهلا بكم. فرقة الشرطة العدلية بمنوبة تتعهد اليوم بحالتي غش إضافيتين سجلهما مركز امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة والمعهد الثانوي بالمرناقية باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعة أذنين كت ذكية، وفق ما صرح به مصدر أمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تؤكد على دور الأطفال والشباب في حماية البيئة، داعية إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الالتزام بالمحافظة على الموارد الطبيعية من خلال التعلم والمشاركة الفاعلة في المبادرات البيئية. وثيقة حول التوقعات السكانية المستقبلية أصدرها المعهد الوطني للإحصاء تكشف أن تونس تتجه نحو مرحلة من النمو الديموغرافي الضعيف للغاية، قد تبلغ حدود شبه الاستقرار بحلول سنة 54 و2000، في ظل تواصل تراجع الخصوبة وارتفاع نسبة المسنين. نسبة التضخم في تونس تستقر في حدود 5.5% في شهر ماي 2026 بحسب المعهد الوطني للإحصاء. التشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا، محور لقاء وزير الشؤون الخارجية محمد علي النفطي برئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تزور تونس. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط بجروح خطرة وقائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي في الاشتباك بزوتر الشرقية جنوب لبنان. المفاوضات الأمريكية الإيرانية بمرحلتها النهائية والخلافات محدودة بحسب موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك. عدل موجتك تسمع صوتك.
0: إذاعة الشباب.
3: إذاعة الشباب عدل موجتك.
0: عدل موجتك
3: تسمع صوتك.
0: تسمع صوتك.
6: موال مع وصال سنوسي.

هذا فريد الأطرش اللي رجعنا معاه لعام 1958 وسمعناه يغني من ألحانه كلمات إسماعيل الحبروك وحياة عينيكي. وإحنا معاكم في موال على إذاعة الشباب وبش نسمعوا مي فاروق في مقطع من غناية أنت عمري الكوكب الشرق أم كلثوم. الغناية هذه اللي خرجت عام 1964 كلمات أحمد شفيق كامل وألحان محمد عبد الوهاب.

هكا نوصلوا معكم الختام لقائنا اليوم في موال على إذاعة الشباب. باش نخليكم مع ألفة بن رمضان في إعادة لغنية عبد الحليم حافظ حاول تفتكرني. الغنية هذه اللي خرجت عام 1973، كلمات محمد حمزة وألحان بليغ حمدي. أجمل تحيات خالد الشابي ووصال السنوسي.

0: موال مع وصال سنوسي.
1: إذاعة شباب من تونس.
2: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
3: معلومة الوافية.
2: نفس الروح نفس الإحساس.
3: نفس الإحساس.
2: من القلب للقلب بصوت أصفى أنقى.
3: من القلب للقلب.
2: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
3: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
1: عد الموجتك تسمع صوت.

نوستالجيا. مساء النور ومساء الخير، أهلا وسهلا بكل مستمعي إذاعة الشباب، مستمعي نوستالجيا في سهرة جديدة، موعد جديد معكم. بدينا من شبكة خريف الشتاء 2025-2026 ومكملين حتى آخر شهر جوان، وإن شاء الله في الشبكة الصيفية نتلقاو في مواعيد أخرى. هذه بتبيع لكم أنتم مستمعي أو في نوستالجيا، ما أكيد سهرة الجمعة باش تكون دائما كما أنتم تحبوها، وإن شاء الله باش تكون مميزة. سينو اليوم في نوستالجيا نطرح عليكم موضوع بتبيع، وناخذوا من عندكم الآراء وجهات النظر، نتفاعلوا فيه مع بعضنا. الموضوع اللي باش نطرحه اللي تنجم تكون تجربة عاشها عدد كبير منكم في العلاقات العاطفية أو في العلاقات الإنسانية ككل، نحكي على الرجوع بعد الانكسار في لحظات معينة في العلاقات العاطفية خاصة، وفي العلاقات الإنسانية حتى صداقات الأقارب الجيران. هل سهل عندك تسامح الشخص اللي اكسر بخاطرك في يوم من الأيام ويرجع لك؟ نجم يطلب السماح، نجم لا، يرجع وكأنه شيئا لم يكن. أنت ما أنت ترى مع أو ضد الفكرة هذه؟ هل في العودة فما شروط بالنسبة للي معه، وإلا تسامح ويكون قلبك ديما أكبر؟ المسامحة اللي يقال أنه هي قرار شخصي، ما تنجمش معناتها تكون حاجة معمة، قرار شخصي يرجع لك ليك أنت وحدك، للشخص اللي ربما يخذي صفعة، شخص اللي عانى تأذى من, من, من إنسان كان أعطيه معناتها مكانة كبيرة، لكن في لحظة من اللحظات غدروا، خانوا، وجعوا، خذلوا بأي شكل من أشكال الخذلان اللي توصل للانكسار أحيانا. هل تسامح معناتها من قلبك وتنسى اللي فات وتنسى اللي صار، وإلا أتراه وأنه إذا معناتها الثقة هذيك في الشخص تكسرت كما تتكسر أحيانا المرية، ما ترمى مش ما ترجعش المرية، حتى شيء ما يرجع كيف ما كان. في الأقوال وفي الأحاديث وفي عند كبارنا يقول لك اللي تكسر ينجم نهار يتصلح، وإلا خلي الزمان يصلح، الزمان يصلح كل شيء. لكن فما شكون يعتبر ويمشي بمقولة لا شيء يعود مثل ما كان، رغم أنه تصير محطات معناتها هكا للمسامحة وللتسامح ومواقف ممكن تنجم تعوض نوعا ما الجرح أو الخذلان أو الانكسار اللي سببه لك الطرف الآخر، لكن تلقى روحك غير قادر على التجاوز، والأثر متاع الحاجات اللي صاروا ما تتمحاش من الذكرى متاعك ومن البال. أنت من أنا شق بيان سور، اذا مع ترى انه بالامكان الانسان يرجع كيف ما انت يرجع في علاقه عاديه مع اشخاص وصلوا في لحظه من اللحظات ممكن حسوه بالانكسار. هل فما معناتها شروط تطلب عدم تكرار معناتها الموقف هذيك؟ فما شروط تحطوها في العلاقه وقت اللي شخص يرجع لكم من جديد؟ هذا اللي نحكي فيه معكم ليله في نوستالجيا. مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل، معكم اميره زيدي وسليم القصيبي من توا حتى النص الليل.

حماقي قالوا عني ايه؟ مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. خلي يقولوا وش يهم. بين الاغاني التونسيه المعروفه والقديمه، اما احنا اليوم باش نسمو السيده نعمه في نصيف ساعه كامله في اخر سهريتنا، فقرت في الاشباك من الحدش ونص حتى النص الليل. عندكم برشا اغنيه تحلو السيده نعمه، هدي متحدي توسمت فيك الخير، ما نحبش فضه وذهب. وكان عندكم اغنيه تحبوا تسموها السيده نعمه، مرحبا بكم. زيدا مرحبا باللي يتفاعلوا معنا على الموضوع نتاع السهريه والا الفقره اغنيه وحكايه. التليفون على ذمتكم 71 844 411، والا على الصفحه الخاصه باذاعه الشباب راديو جون تونيزي باج اوفيسيال. مرحبا بكم الناس الكل. اليوم نحكي على الرجوع بعد الجرح، بعد الكسر، بعد الانكسار. لطف عليكم الناس الكل، لكن كل انسان عنده تجربه كان مش تجارب في حياته، انه فما ناس يعطيهم ثقه، يعطيهم محبه، يعطيهم معناتها علاقه تكون طيبه، لكن يتغدر منهم، ينكسر منهم، تجرح منهم، لازم باش يصير موقف او مواقف اللي تخليه معناتها يحس بالخذلان والانكسار. انت من الناس اللي تسامح ترجع بعد الانكسار، تسامح الشخص اللي اكسر خاطرك في يوم من الايام وترجع معاه عادي وكأن شيئا لم يكن، نعم او لا، مع والا ضد؟ واذا ايه فما شروط معينه تطرحوها والا لا؟ مرحبا، اهلا وسهلا بكم الناس الكل. 71 844 411، غادي جون تونيزي باج اوفيسيال. هذه يا رب باش نسموها، ومن بعد فضل الشاكر بعد موجز اخبار 9:30 راجعين معاكم، نبداو في استقبال مكالماتكم الهاتفيه.

0: إذاعة الشباب من تونس. عد المشتك تسمع صوت إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عد المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية. نفس الروح نفس الإحساس. من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى. من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عد المشتك تسمع صوتك.
5: عد المشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: موجز الأخبار.
7: أهلا بكم. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ أعمارهم بين 18 و 19 سنة من أجل الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا وفق مصدر قضائي. دائما في سليانة وبعروض متنوعة على الأطفال، انطلاق فعالية مهرجان أيام عز الدين علي لإبداعات الطفل في دورته الثانية على أن تختتم بعد غد الأحد. اليوم

0: الثاني من المهرجان سيخصص لعروض القطاع الخاص ورياض الأطفال العمومية. وزير السياحة والصناعة التقليدية سفيان تقية يفتتح بتوزر أشغال الملتقى الجهوي الأول لتقييم الموسم السياحي، ويؤكد بالمناسبة ضرورة تعزيز الاستثمارات التي أنجزت خلال السنوات الماضية بأخرى جديدة وإعادة فتح كافة النزل المغلقة. الاتحاد الدولي لكرة القدم فيفا يلغي تذاكر لكأس العالم حصل عليه نحو 60 مشجعا دون مقابل جراء خلل فني في الموقع الإلكتروني، ويطالب هؤلاء المشجعين بدفع الثمن الأصلي للتذاكر بالكامل. رويترز تنقل عن مسؤول في البيت الأبيض قوله إن لاعبي منتخب إيران المشاركين في كأس العالم لكرة القدم 2026 حصلوا على تأشيرة دخول إلى الولايات المتحدة. مصادر إيرانية تقول إن الرد الإيراني على طاولة المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، مضيفة أن هناك تمسك إيراني بتحديد تفاصيل الأصول المجمدة، فيما تبقى ملفات لبنان ومضيق هرمز نقاط خلاف قائمة في المفاوضات. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله أن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي على حد تعبيره. ومسؤول أمريكي يقول أنه من المقرر عقد جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل بعد 22 من جوان الجاري للتوصل إلى اتفاق. انتهى الموجز، ألقاكم بخير.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش، وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

0: حبيت زماني غازل عيادي فيرسيون جديده، غازل عيادي من الاغاني القديمه اللي بدا بها واللي نجح بها في مصر وفي تونس. تحية ليه غازل عيادي، ديما عنده انتاجات كذلك. واحنا مكملين معكم في سهريتنا، سهرة نوستالجيا. الليلة قلنا نحكي على الانسان اللي يرجع لك بعد الخذلان، بعد الانكسار. انتم من الناس اللي تسامحوا وترجعوا، معناتها تتصرفوا بشكل طبيعي بطيبتكم بتسامح، والا لا تقولوا ستوب وقت اللي شخص يكسر حاجة مبنية ما بيناتكم. ممكن انت خزرت له بينة كبيرة، ثقة كبيرة عطيتها فيه، لكن هو ما كانش قدها. يقال ما انت عديد الأمثلة والأقوال وقت اللي نطرح الموضوع هذا للنقاش أحيانا بين بعضنا. انت من الناس اللي تسامح وإلا لا ترجع في ساعة، وإلا لا تشد في قلبك وراو حتى اللي شد في قلبه ينجم يكون مش غلط لأنه عنده أسباب، وينجم يكون معناتها عدى برشا وتسامح برشا وصل معناتها طاقته نفذت ما عادش ينجم يعدي. لكن فما كلمات تتقال لنا أنه بالوقت، خلي الوقت، خلي الزمان تو يصلح، الوقت يصلح، ينجم يجي نهار وكل شيء يتصلح. وإلا نسمع وقولك لا حتى حاجة ما ترجع كيف ما كانت، لا شيء يعود مثل ما كان أبدا. نسمع حبيبة شنو رايها الساعة. مساء النور يا حبيبة، مرحبا. أهلا وسهلا بك حبيبة من تونس.
1: أحوالك عزيز،
0: شنو أحوالك أنت لباس؟
1: الحمد لله توحشتك برشا ومحليها غنية حبيت زماني عندي برشا عليها.
0: أي غنية من التسعينات.
1: أي محليها،
0: مرحبا يا حبيبة.
1: يعطيك الصحة على الموضوع أميرة، دمتي متألقة صراحة. ربي يعطيك القبول محبة الرسول.
0: عيشك يا حبيبة، فضل.
1: يعجبني برشا سيرتو الموضوع عليه، بحق عجبني برشا برشا.
0: أي أنت قل لي، أنت تسامح، تنجم تسامح شخص مهما كنت ما كنت، على خطر كل إنسان معناتها نتوجعوا منه برشا، ما كنت وكانت كبيرة برشا زيدا. تسامح شخص اللي جرحك وكسر بخاطرك في يوم من الأيام، إذا رجع بطبيعة فما اللي يرجع معتذر وفما اللي يرجع وكأن شيئا لم يكن زيدا. ما أنت يرجع
1: فما اللي نسامح أما ما ننسيش. أنا كل إنسان معناها تخلى حياتي وجعني بأي حاجة معناها سيرته يوصل يجاني بحاجات أنا ما نحبهاش وما نقبلهاش وما نجمش معناها نستوعبها، ما نسامح أما ما ننسيش.
0: سامح وما تنسيش.
1: أكيد كي تويتي معناها باش نرجع له حتى الربع لو جي على جعهيلي نرجع له. قبل كنت نسكت طوالي بالحق نرى توا
0: كي ترتاح، معناتها كي ترجع ترتاح كأنه تعيش الشخص شوية باللي عايشه لك.
1: أكيد أكيد، قبل كنت أنا نتوجع وأنا نتعذب وأنا نبكي والإنسان الطرف الثاني عادي معناها يعيش حياته وتعيش حياتها عادي. بالنسبة لي أنا طبعا لا، بالحق حتى كي نشوفهم كيفاش يتصرفوا ونشوف روحي توجعني تغيظني روحي، يعني نقول لها الدرجة معناها قمة العشرة نساوها، قمة المحبة، قمة العطاء اللي أنا عطيتهم لهم شوفوا معناها يوجعوني يبكيوني يظلموني ويعيشوا حياتهم العادية وأنا مش نقعد موجوعة.
0: يعني كنت قبل تسامح وتعدي وتتجاوز وتحملها في روحك
1: برشا برشا أميرة. أي برشا كنت نسامح ونعدي ونتوجع ونتظلم ونشوف الشيء بعيني ونسمع ونقول ما فيش وعديني طوالي. بالحق كي نتوجع تغيظني، بالحق تغيظني
0: يعني فما طاقة أحيانا توصل لحد الأقصى متاعها.
1: أكيد أكيد أكيد
0: أكيد،
1: اي كي توصل بيا للطوف نقول حبيبه ستوب يجي الانسان اللي يستحق باش تسامحو، تسامحو الانسان اللي يستحق ما تسامحوش ما تعديهالوش. ظلمك اظلمو، وجعك اوجعو، غدرك اغدرو. بالحق خاطر كان انت باش تسكت وباش يزيدوا عليك باش ياخذوا عليك الهف. انا ما نحبش شكون ياخذ عليا الهف، ما نحبش شكون يقول مسكينه حبيبه قديش هزوا عليا ولا قديش هنيه، ما نحبش. بالحق نحب الانسان كي يشوفني يقول ما صعبها، خاطر ولد تتقال الكلمة اني يقولوا لي ما صعبك يا حبيبة شبيك ما ترى
0: روحك هكيكا معناتها خير انت خير هكا في نسختك الجديدة.
1: اكيد نبدأ فرحانة. بالحق اميرة كإنسان وجعني ونحس معناه كي وجعني يضحك لي في وجهي وفرحان كونه هو وجعني، بغيتني نروح يلزمني الرجاء الفعل بالحق يلزمني مهما تكون سيفت وقدام الناس واحد يلزمني كي الرجاء معني الرجاء للربع نتاعو لا نتفرغ دون شيخ ونقول شخصيتي رجعت لي بالحق قبل كنت نعدي توا ليد خاطر كنا ولا 9 شهور أميرة إنسان باش تعدي له باش تضحي معاه باش تقف معاه وباش تنصحه وتحبه بصدق وتعطيه كل ما عندك وهو يوجع فيك وما يعطيك كان الخايب لما تالي تعطيني الخايب نعطيك أكثر من الخايب تعطيني البيت وتكون معناها تكون قد المسؤولية تكون قد ثقة أنا سيرتو ثقة أميرة ما عادش نعطيها لحد بالحق الإنسان اللي يستاهل ثقتي ثقة حبيبة الإنسان اللي يستاهلها بالحق كي أنا نعاشر الإنسان ونحسه بالثقة متاعي يستاهلها نعطيه له ونحس الثقة متاعي أنا يستاهلهاش ما نعطيهاش صحيح نقول لك راني كونتاكت بيك راك محليك وكل شيء أما راني ما نحبكش راني ما نعطيكش
0: المهم انت تكون ما انت مرتاحه في نسختك هذه وتكون راضيه زيدا على روحك وعلى علاقاتك مع الاشخاص حبيبه يعطيك الصحه بالنسبه لك باش نلخصوا في كلمه حبيبه تقول نسامح وما ننساش انتم من اي شقه من الناس اللي ترجعوا تتصرفوا طبيعي مع الشخص اللي كان سبب في جرح وكسر لكم انتم لكن رجع يوم ما انتهى بعد فترة بعد حتى نهار ما انتهى في وقتها انتم تسامحوا وإلا لا المسامحة كقرار ما انتهى وصيح هو قرار شخص يرجع لكل شخص وحده لكن هل معناتها نهارة اللي تنجم تسامح وإلا تتجاوز انت نسيت كل شيء نسيت كل فعل خايب من الشخص الآخر ولا لا وإذا نجمت تسامح هل فما شروط تحطها زيدا قدامك اللي أنت كمتطلبات وشروط معينة للرجوع شروط أساسية لضمان ما أنت أنه عدم تكرار الأذى من الشخص هذيك شنو هي الشروط اللي تحطوها مرحبا بكم الناس الكل 71 844 411

0: مرحبا بكم مجددا مستمعينا وين ما كنتوا. سهره نستلجي معكم حتى نص الليل. محبي السيده نعم عندكم صيف ساعه على ذمتكم من 11 ونص حتى النص الليل. سينو تكملوا معنا في موضوعنا موضوع السهره واحنا نحكيوا الليله على الرجوع بعد الكسر بعد الخذلان. انت مع وتسامح الشخص اللي يوما ما تكسر بخاطرك غدرك خانك خذلك في موقف من المواقف وترجع معاه وكأنه شيئا لم يكن، وإلا ضد إذا معاه هل فما شروط تحطوها ما أنت حتى في تجديد العلاقة حتى ما يتعودش نفس الخطأ حتى ما يصيرش معناتها نفس الأذى لضمان عدم تكرار الأذى. لطف عليكم الناس الكل، هل ترجعوا لكن باحتراز وإلا ترفضوا العودة نهائيا كما يصير في الحياة ككل؟ أو باش نمشيو احنا للتليفونات باش ناخذوا معنا سي صادق. مساء النور، أهلا وسهلا بيك.
1: عالسلامة ومرحبا.
0: أهلا وسهلا بيك سي صادق، منين تكلم فينا؟
1: أميرة يا بنت الأمرة، عالسلامة.
0: عايشك حالك. عايشك.
1: مرحبا بيك.
0: صادق معايا ولا خالد؟
1: الصادق.
0: الصادق مرحبا به. سي خالد معنا خاطر في الخط الاخر من سوسه، طب بعد شويه نمشي يقولوا. قلت لك منين تكلم فينا صادق؟
1: من الغريبه الشخص.
0: مرحبا الغريبه هكا.
1: اي الغريبه.
0: مرحبا بك يا سي صادق.
1: عايش.
0: بالنسبه لموضوع الليله، فانا فانا فانا شقت القى روحك انت معاه ولا ضد؟
1: والله سمعتك انا من اول البرنامج فهمتني. معاه اني نسامح.
0: اي
1: لكن
0: اي كنت نستنى في لكن الحقيقة.
1: اللي تكسر ما يتجبر صحيح ما يرجعش على الاصل بتاعه. يبقى ديما فما معناها نقولوا احنا فما خبش فما احتياط معناها فهمتني الشخص هذاك متسامح. اوكي سامح المسامح كريم. اخت اميره
0: نسمع فيك. يقعد فما خدش يقعد فما احتراز معناتها حتى
1: احتراز صحيح بس ما تتعاودش لي انا فهمتني معناها قال لك اللي يحس جمرة معناها بس ما تتعاودش كرة مرة ثانية لازم يبقى محتاط من الشخص هذاك فهمتني. انا نسامح اوكي نسامح ونرجع كيما انا ما نرجعش كيما كنت. هذه معناها حاجة مستحيلة
0: في مواقف معينة وقت اللي ترجع لكن مش كيما كنت العلاقة ما تتوصلش لانه انه مش كيما كنت تؤدي للبرود حتى ما انت في العلاقه واحيانا معناتها تتقطع العلاقه من بعد.
1: هي تتواصل لكن تتواصل باحتراز معناها فهمتي باحتياط معناها فهمتي تتواصل
0: تحط شروط
1: اذا كان الطرف الاخر فهمتي معناها راها برود وبعد هذيك امورها فهمتي بالنسبه لي انا تولي فهمتي فما احتياطات معناها فهمتي فما احتياط ما نبش نرجع مستحيل باش ترجع حاجه صافيه صافيه راه فهمتني. انت انت شوف المثل احنا اللي يتجبر يتكسر يتجبر يرجع كما كان
0: ظاهريا ظاهريا يرجع كما كان.
1: اي ظاهريا حتى احنا قلنا هنا ظاهريا مسامح كريم ونسمح كذا لكن داخليا فهمتني ما انا ما ما ديما يبقى فما خبش ويزم ديما حطات منه معناها فهمتني ديما باش ما تتعاودش كرر مرة ثانية.
0: واضح جدا. يعطيك الصحة. شكرا لك سي صادق، رأيك وصل وفكرتك يعني الحقيقة معناتها واضحة ومقبولة لأنه الإنسان ما يكونش قلبه خايب وينجم يتسامح خاصة وقت يكون شخص مكانته كبيرة. عنا في وقت من الأوقات ولا حطيناه في مكانة كبيرة ولا سلة قرابة معناتها كبيرة، لكن كما قلت أحيانا معناتها باحتراز يقعد الإنسان وكأنه يقيس ما يخليش العلاقة ترجع بالعفوية كيف ما كانت. أحيانا معناتها تأدي الشكل هذا من العلاقة وأنه تكون ديما محتاط ينجم يأدي للبرود أو الطرف الآخر راهو كأنه برود فما العلاقات بتبيعتها معناتها ما تتوصلش لأنه ما يقبلش شكل العلاقة هذية. وفما اللي يواصل معناتها ويعرف أنه هو زادة بينه بيروح ويبدأ عارف اللي هو غلط زادة سابقا وهذيك الشكل أو أمر طبيعي بش يكون تعامل معه بالاحتراز. على كل كما قلنا هذية تجربة خاصة ما تنجمش تتعمم لأنه أنك تسامح وإلا لا يقعد قرار شخصي يرجع لك أنت وحدك اللي تسمع فيه. كل إنسان حسب زادة مدى معناتها قدرته على أنه يتسامح ويتجاوز مرة واثنين وثلاثة وفما ديما فما معناتها وقفه، لازم في باش يكون في وقت من الاوقات فما وقفه، وانه الطاقه نتاع هكا التسامح زاد ما تنجمش تقعد على طول. باش نمشي ناخذ راي اخر. خالد معنا، مساء النور من سوسه، مرحبا بيك سي خالد.
2: مرحبا بيك كتر.
0: شنو حوالك؟
2: ايوه
0: شنو حوالك؟
2: والله الحمد لله، الحمد لله. نحمد ربي ونشكره
0: ان شاء الله ديما بخير. نحكيوا على المسامحه، ترجع تسامح اللي يكسرك في يوم من الايام، ترجع له من بعد وقت اللي يرجع طالب السماح، والا احيانا من غير ما يطلب حتى سماح، ما انت يرجع العلاقات كيف ما هي.
2: انا بالعكس تسمع فيا وش؟
0: اي نسمع فيك.
2: اي انا بالعكس، انا فهمت، انا والعائله تاعي فهمت لاوتات برشا نبذ
0: وبرشا العائله يعني المدى
2: برشا مشاكل. وانا فهمت لها انسان قلبي صافي برشا ونرجع فيه صافي، وهي فهمت تشد دغري ما ترجعش بكل بكل بكل فهمتني. وقدش المرة تواتي فهمت لها، وخصوص آخر مرة كان قلت تو تقريب 9 سنين، مش نهار مش سنين فهمتني. ما اللي عرس ولدي فهمت لها نكرتني، قلت لي ما عادش حاسي بيك فهمتني. وتكثر المشاكل اللي بيريود يكون معنا مدة 9 سنين، تكثر المشاكل من غير صحيح. هذا الشيء اللي نشعر به أنا فهمتني. آخر مرة فهمت لها في العيد الأضحى هذا الأخراني، بعثت لها فهمت لها زوج أولاد وولادي وبنتي فهمت لها، يا بنت يا أمي في طولك في عرضك فهمت لها، ما فيش فايدة وأنتم ما عندكم قداش فهمت لها متزوجين وما هوش وقت و شاد صيح، قالت لا رجع فيه الشيء هذا. يعني دايخ مانيش عارف باش نعمل.
0: بينك وبين روحك انت بينك وبين روحك معناتها تعرف انه صارت مشاكل كبيره، واحيانا الانسان يفقد السيطره حتى على انفعالاته، وهذايا مش ناس كل ما انت تنجم تقبله بنفس الدرجه، فتتخ معناتها مره اثنين ثلاثه، لكن وقت اللي يكثر معناتها على الحد يولي صعيب معناتها انه تتقبل انه تسامح مره.
2: صحيح
0: تلقى لها اعذار على الاقل، تعذرها احيانا.
2: نعذر حتى هي زاد فهمت الأذرية جي فهمت لو ترد لي كيما نقول هاني فهمت الزوز كيف عظمة
0: تعمل رد فعل مش فعل،
2: تعمل رد
0: انا مانيش معاكم
2: مراد فهمت لا، وانا فهمت نضحك فهمت لا مره نغش مره نضحك فهمت لا، ولكن كيما قلت لك انا سون فروا وقلبي صافي ما عنديش واحد. وهي فهمت شد صحيح، قلت اخر مره
0: ان شاء الله ربي يهديها وان شاء الله.
2: كلموها الاولاد وكلمتها الطفله، قالت لا سبيل لي، كل واحد فهمت الله يمشي على روحه ونقعدوا بالقدر. يعني مانيش عارف نعم.
0: ما حاولتش انت ما انت تتواصل معاها ترضيها؟ ها
2: ما حبيتش، مسكره فهمت الله. حتى عاد المنافس جاء وقال لي عندك محكمة فهمت النهار الفلاني، انا مو مش وقت المشرار محكمة فهمت له كل شيء، مش الولياني زاد كيف نشد تصيح ونقول ما عادش حاسي فهمت لا ولا مش يحكم الحاكم.
0: ان شاء الله ان شاء الله ربي يلطف ما بيناتكم ويحنن القلوب. اذا فما معناتها نية للصلح منك انت بادر علاش لي ان شاء الله تصلح
2: من ناحيتي انا فما نية الصلح، واخواتي زاد كيف البنات فهمت يكلموها، وهي فهمت لا ما في العمر هذا فهمت لا معنا شده صحيح لا رجعه فهمت لي.
0: ما قبلتش تسامح، ما كانتش هكا في علاقتكم قبل؟
2: ايه قبل فهمت لا ما تضحكش عليا نقول لك انا السيد فهمت لي ولي نعمل فهمت الله تقول الله يبارك توا فهمت الله مدى فهمت الله وليت راسي راسها معناها في الكبر وكل شيء، هي فهمت الله ولات
0: ما يكونش اي، لكن اكيد فما مخالفات اللي وصلتها القرار هذه سي خالد هكا ولا تتفق معي؟ فما مخالفات انت قلتها سي السيد، كنت سي السيد انه هي عديت برشا وتجاوزت في حاجات وكان ديما تقول لك ايه على كل شيء، لكن الانسان عنده طاقه
2: فاهمين، لكن طاقه تو في الوقت هذايا معناها يلزمها تقبلها اليوم عندها فهمت لأولادها معرسين، عندها بنتها، عندها فهمت أولاد أولادنا وكل شيء. شنو قل لي أنت عندك تعاونيش أنت بحاجة ولا فهمت لا
0: إن شاء الله. ما بتحاول تحاول مدين فما هني قلت فما المحبة وفما نية منك أنت لل معناتها إنه للصلح الحل وربط بيدك وبيدها يظهر لي
2: الحل وربط عندها هي يعني عن... خاطر كيف الأمور مش توصل للحاكم فهمت الله أنا ما عادش مش نرجع زيادة أنا كيف كيف خاطر عديت هي ولدي اليوم عنده 9 سنين معرض عنده ولد وليد يقرأ وليد فهمت الله مازال صغير اليوم 9 سنين وقت اللي ولدي يروح فهمت الله روح للفلا روح عروض هي سدت بيته.
0: ربي حنن القلوب ما بيناتكم على كل سي خالد. هي تجربة من التجارب اللي ما انت تمشي تتمشى مع موضوع اللي فما ناس اللي تسامح وفما اللي وقت اللي ياخو قرار او يتسامح يتجاوز، لكن في وقت من الأوقات يولي يقول للصبر حدود كما قالت أم كلثوم، ويولي المسامحة أنت ما عادش تدخل في قاموسه، لكن في وضعيات معينة وقت تكون عشرة هكا مطولة كما حكي لنا سي خالد مع زوجته، نتمنى أنه الصلح يكون عنده مكان في العلاقة وترجع العلاقات ما أنت طبيعية، إن شاء الله ربي حنن القلوب. احنا معاكم في نوستالجيا، ذكر تليفون 71 844 411 راديو جون تونيزي باج أوفيسيال.

0: إذاعة الشباب من تونس. عادل مشتك تسمع صوتي. إذاعة الشباب. الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
1: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
0: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش وما تتحكيش.
2: إذاعة الشباب عادل مشتك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
3: الكلمة الصادقة والمعلومة الوافية.
4: معلومة الوافية.
3: نفس الروح نفس الإحساس.
4: نفس الإحساس.
3: من القلب للقلب بصوت أسفى أنقى.
4: من القلب للقلب.
3: من جديد إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
4: إذاعة الشباب في تونس الكبرى على 88.6.
2: عدل مجدك تسمع صوتك.
5: عدل مجدك تسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
6: نشرة الأخبار.
7: إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل الغش في مناظرة البكالوريا. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، اليونيسف تؤكد على دور الأطفال والشباب في حماية البيئة. مبادرة جرين لاين لزراعة 100,000 نبتة في المدارس والمؤسسات تم تقديمها اليوم خلال الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة. نشرة الأخبار يقدمها محمد السيوي، أهلا بكم. النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بولاية سليانة تصدر بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ أعمارهم بين 18 و19 سنة من أجل الغش بواسطة سماعات في اختبار البكالوريا وفق مصدر قضائي. وفي منوبة تعهدت فرقة الشرطة العدلية بمنوبة اليوم بحالتي غش إضافيتين سجلهما مركز امتحان البكالوريا بمعهد حمودة باشا بمنوبة المدينة والمعهد الثانوي بالمرناقية باستعمال أجهزة إلكترونية متمثلة في سماعات أذنين كيت ذكية وفق ما صرح به مصدر

0: الأمني لوكالة تونس إفريقيا للأنباء. وبين ارتياح ملموس وقلق متجدد طوى تلاميذ البكالوريا اليوم الثالث من ماراثون الامتحانات، ويباشرون التحضيرات لاستئنافها يوم الاثنين القادم في أحسن الظروف. الزميلة نجاة أحسن وكبت أجواء ما بعد امتحانات اليوم الثالث في الروبورتاج التالي.
1: باك ايكونومي عندنا مات صعيب
2: ولي مثل قبل صفا
1: هي صفا
3: متوسط مات لابس
4: تكنيك مات صعيب جا وفي حاجات ما تفهموهاش قريناها ما صعبوا ثلاثة سوايع
5: هذاك خرجت بكري
4: خاطر ما لقيت ما نخت بلا حدينا تكنيك نتيجة فرنسي فور صفا
6: باك يكون صفا بلا حدينا يكون وان فور
7: باك سبورت احنا عندنا مات اليوم والله هو صفا ماهوش خايب فيه خدمة ما تنجم تخدم
8: اليوم الحقيقة سافا في المتناول الدبار الضعفي ينجموا يخدموا حتى الإكسيلون ينجموا زادة يخدموا بالبيع على الأخر مرتاح أما السيونس البارح ياسر صعيب على الأخر نرجع نهار الاثنين عادي فيزي لا بقدر بلا بي نقرأ وحدي العشية وكان فما حاجة ما نش فاهمين حاصلوا نحلوا بالكام ونقرأ مع بعض
9: أنا الويكاند شن حضروا فيه مش برشا الحق ما سافا ما وخدمنا على الباس احنا إن شاء الله بإذن الله
10: ما فما حتى شيء صعيب جست ركز وخدم على روح.
0: في اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الفنية المشتركة التونسية الجزائرية للتعاون في مجال البريد وتكنولوجيات المعلومات والاتصال المنعقدة اليوم بالعاصمة، قال وزير تكنولوجيات الاتصال سفيان الهميسي أن اتفاقية التعاون التي توجت أشغال هذه الدورة تعلقت أساسا بتطوير البنية التحتية في قطاع البريد والتصرف الطيف الترددي وتطوير الأقطاب التكنولوجية المعنية بالإحاطة بأصحاب المشاريع والشباب وثقافة ريادة الأعمال.
11: اليوم تتويج لأعمال مختلف فرق العمل خلال اليومين الماضيين، وتمت الأعمال في كنف التعاون والاتفاق التام على مختلف النقاط، وستم ترجمتها بحول الله إلى برنامج عمل ملموس مع أجال مضبوطة بأهداف قصيرة المدى ومتوسطة المدى، وينطلق العمل حينيا على تنفيذها. اتفاقيات هم مجال تطوير البنية التحتية المشتركة بين البلدين في مجالات خاصة الألياف البصرية، الربط الدولي بالأنترنت ومسائل أخرى تقنية في مجال تطوير البنية التحتية، أيضا في مجال البريد عدد من البرامج المشتركة بين البريد التونسي وبريد الجزائر، كذلك في مجال تصرف الطيف الترددي أيضا فيه عديد من الاتفاقيات، وكذلك اتفاقيات مهمة جدا بين مؤسسات تعنى بالأقطاب التكنولوجية في البلدين.
0: وزير البيئة الحبيب عبيد يؤكد على هامش الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة الموافق للخامس من جوان من كل سنة أن تونس تواجه عدة مخاطر بيئية من أبرزها ارتفاع كميات النفايات وتحديات تثمينها وارتفاع مستوى سطح البحر ونظافة الشواطئ إلى جانب ضرورة التصرف السليم في المياه وترشيد استهلاكها. وكشف الوزير في تصريح للزميلة تبر النعيمي أن الوزارة تعمل حاليا على إنجاز مشروعين كبيرين لتثمين النفايات بكل من ولايتي تونس وصفاقس وربط أكثر من 40 مدينة بمحطات التطهير مع توسيع شبكة القنوات إضافة إلى تهيئة أكثر من 150 شاطئا.
12: أثناء أكثر من 5 أو 6 مشاريع تمت المسيطرة عليهم في إنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية، كذلك نشتغل مع وزارة الصناعة الطاقة الرياح، كذلك تم تثمين النفايات وصلنا 3 محطات موجودة لتثمين النفايات وإنتاج الغاز كهرباء من النفايات، كذلك عندنا مشاريع كبرى لتثمين المياه المعالجة. حاليا أكثر من 30-40 مدينة قاعدين نشتغلوا على ربطها بالمحطات التطهير، قاعدين نواصل باش نوسعوا شبكة التطهير اللي حاليا فيها 18500 كيلومتر. كيف انطلقنا يوم 1 جوان في تنظيف قرابة 152 شاطئ، واليوم العشية عملية نموذجية مع أحدى الجمعيات والصندوق العالمي للطبيعة في أدوبت بيش، حاولين باش كل شباب وكل مدينة يكون الشاطئ يكون متبني من أولاد الجيل.
0: من جهته تحدث مدير عام الوكالة الوطنية لحماية المحيط محمد ناصر الجلجلي عن مبادرة جرين لاين التي تم تقديمها اليوم، وتهدف إلى زراعة 100,000 نبتة خلال شهر نوفمبر أو أكتوبر القادمين، وذلك في وقت وجيز لا يتعدى الساعتين من الزمن في تحدي بيئي مفتوح للعموم.
2: جرين لاين هو التحدي جماعي لكل المواطنين، كل المؤسسات، المدارس، الناس كل مع بعضنا، الوزارات تتمثل في زرع 100,000 نبتة في وقت صغير اللي هو تقريب ساعتين باش نحددوها، باش تكون في شهر نوفمبر ولا آخر أكتوبر، يعني نستناو المناخ باش يكون باهي للزرع. شاركنا مع الجامعة والتعليم العالي والبحث العلمي، طورنا منصة تفاعلية رقمية باش تدخل المدارس أو أي واحد يحب يزرع، حتى إنسان خاص في داره يحط لنا التعريف نتاعه ويحط الالتزام، يختار النبتات باش يحط شنو اللي باش يزرع، وبعد في مرحلة الزرع يعني باش نزرعوهم إن شاء الله ويصور ويحبطها في المنصة. وبعد طبعا باش تقع تحديات كبيرة وجوائز كبيرة، نعاونوا ياسر على المدارس وعلى كذلك وزارة التجهيز.
0: عدد من الشباب المشارك في هذه الاحتفالية قدموا مشاريع بيئية متنوعة، من بينهم الشاب يوسف الزريبي البالغ من العمر 17 سنة الذي استعرض فكرة مشروعه المتمثلة في صناعة آلة للفرز الانتقائي للنفايات، وتمكن من الحصول على وعد بتمويله من قبل أحد البنوك.
13: البروجي نتاعي اللي هو ايكو ترانك، اللي هي حاويه ذكيه اللي تعمل الفرز نتاع الزبله بالذكاء الاصطناعي. بور لو مومون انا خادم على البلاستيك وبابيي، دونك تحط لها بلاستيك وبابيي، هي تعرف شنو الناتور نتاعو باللي كابتر بالذكاء الاصطناعي، وبعد كي تحطه في البلاصه نتاعو وبعد تترحاو تبيع بودر للسوسيتي دو ريسيكلاج.
14: وصلتوا لمرحله يعني التطبيق ولا مازلت تستنى في التمويل؟
13: التطبيق الاول اللي بروتوتيب اللي تسمى دونك عملناه، دونك تويك باش نتعداو الفاز الثاني اللي هي فاز نتاع الام في بي اللي هو يطلب اكثر معناها ديزانفستيسمون، والحمد لله اليوم لقيت ان انفستيسور اللي هي احدى البنوك، ان شاء الله يقفوا معايا وان شاء الله نكمل في البروجي هذا.
0: وبمناسبة اليوم العالمي للبيئة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تؤكد على دور الأطفال والشباب في حماية البيئة، داعية إلى تعزيز الوعي البيئي وترسيخ ثقافة الالتزام بالمحافظة على الموارد الطبيعية من خلال التعلم والمشاركة الفاعلة في المبادرات البيئية. في موضوع آخر، التشاور حول مستجدات المسار السياسي الليبي وسبل دعم الجهود الأممية الرامية إلى الدفع قدما بالعملية السياسية في ليبيا محور لقاء وزير شؤون الخارجية محمد علي النفطي برئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا التي تزور تونس. وجدد الوزير التأكيد على التزام تونس الدائم بآلية التشاور الثلاثية مع دول الجوار، معتبرا تلك الآلية إطارا فعالا للتنسيق والحوار البناء بين الدول الشقيقة، وتجسيدا لحرصها الدؤوب على دعم المسار السياسي الليبي تحت الغطاء الأممي الضامن، بما من شأنه أن يؤدي إلى حل سياسي شامل ودائم يحفظ وحدة ليبيا وسيادة شعبها بعيدا عن أي تدخل خارجي. تعلم وزارة الداخلية أنه على إثر ترويج مقطع فيديو يوثق تهجم عناصر إجرامية على أفراد من أفارقة جنوب الصحراء، بادرت المصالح الأمنية بعد تحريات دقيقة من التعريف بتلك العناصر وإلقاء القبض عليها بالرغم من عدم توصلها بشكاية في الغرض. وقد أثبتت الأبحاث أن مقطع الفيديو الذي تم بثه من قارتين مختلفتين يوثق حادثة يعود تاريخها إلى 5 سنوات خلت، والتحريات متواصلة لكشف جميع ملابساتها وحقيقة الترويج لها في هذا التوقيت بالذات بالرغم من مرور مدة زمنية هامة على ارتكابها. هذا وبقطع النظر عما رافق مقطع الفيديو من محاولة للتشويه والتوضيح فأن الدولة التونسية عاقدة العزم على ضمان حقوق وكرامة كل من يتواجد على ترابها وتطبيق القانون على المخالفين، مجددة التزامها بالمقاربة الإنسانية في معالجة ظاهرة الهجرة غير النظامية. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة وقائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي في الاشتباك بزوتر الشرقية جنوب لبنان. هيئة البث الإسرائيلية نقلت عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي. مسؤول أمريكي قال أنه من المقرر عقد جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل بعد 22 من جوان الجاري للتوصل إلى اتفاق. وفي الشأن الإيراني، مصادر إيرانية تقول إن رد طهران على طاولة المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، مضيفة أن هناك تمسك إيراني بتحديد تفاصيل الأصول المجمدة فيما تبقى ملفات لبنان لبنان ومضيق هرمز نقاط خلاف قائمة في المفاوضات. وبحسب موقع أكسيوس نقلا عن مسؤولين أمريكيين، فإن المفاوضات الأمريكية الإيرانية بمرحلتها النهائية والخلافات محدودة. انتهت النشرة، وهذا تذكير بعناوينها. إصدار بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ من أجل غش في مناظرة البكالوريا. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، اليونيسف تؤكد على دور الأطفال والشباب في حماية البيئة. ومبادرة جرين لاين لزراعة 100,000 نبتة في المدارس والمؤسسات تم تقديمها اليوم خلال الاحتفال باليوم الوطني والعالمي للبيئة. ألقاكم بخير.
15: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
16: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
17: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
16: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش.
18: إذاعة الشباب، عدل موجتك،

0: هخلي بالي من نفسي. هذه فضل الشاكر، مرحبا بكم الناس الكل. توقيتنا 10:54، اهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعي اذاعه الشباب وين ما كنتوا. نحكي الليله في موضوع الرجوع معناتها بعد الكسر، بعد الخذلان، بعد الجرح، بعد الغدر، كما تحبوا تسميوها، في في في محطاتنا، في من الحياه، في محطات معينه نتجرح ونتوجعوا بكلمة، بفعل، بموقف من شخص مكانته كبيرة، ممكن عنا، قريبنا، عزيز علينا، لهنا وقت اللي يصير الكسر. هل انتم من الناس اللي تسامحوا؟ أنت المسامحة عندكم حاجة سهلة؟ تنجم تسامح شخص كسر بخاطرك في يوم من الأيام وكأنه شيء معناتها لم يحدث وترجع عادي، وإلا لا تراوا أنه اللي يتكسر ما يرجعش كيف ما هو، لا شيء يعود مثل ما كان كما يقال. شنو رأيكم بتبيع حسب المكالمات اللي وصلتنا في الجزء الأول من السهرة؟ فما شكون قال نسامح أما ما ننساش كما حبيبة، فما صدق اللي قال نسامح لكن اللي تكسر ما يرجعش، فما خدش، فما احتراز معناتها انه تقعد تعيش بيه حتى الموقف او المواقف ما تكررش، الغدره ما تصيرش من نفس الشخص. خالد من سوسه حكى على تجربه شخصيه، زوجته اللي لفترات طويله كانت تصير ما بيناتهم خلافات وكان معناتها الوضع عادي، لكن نهارت اللي معناتها قالت لا ما رجعتش وما نجمتش انها تسامح وتتجاوز. هذه بعض معناتها المواقف ولا التجارب. انتم اللي قاعدين تبعثونا زاد على الباج فيسبوك على راديو جون تونسي، مرحبا بكم الناس الكل في سهره نوستالجيا الليله، باش نشوف بعض لي كومونتير اللي قاعدين يوصلونا. مثلا سالم يقول تحياتي، مرحبا بكم الناس الكل، يقول التسامح هو خلق نبيل يرقى بالنفس ويجعلها تتجاوز أخطاء الآخرين دون ضغينة أو حقد. يقول هو ليس ضعف بل قوة عظيمة تمنح صاحبها سلاما داخليا وقلبا نقيا. بالتسامح تبنى الجسور بين القلوب وتزول الخصومات وتعيش المجتمعات في محبة واستقرار. هذه من بعض الآراء اللي وصلتنا. مرحبا بكم الناس الكل مجددا، باش نمشي للتليفونات. سعلي معنا من دوز، مساء النور، مرحبا.
1: مساء الخيرات، مساء الأنوار ليك لقتميرة ولكل المستمعين،
0: مرحبا
1: في إذاعة الشباب.
0: يفضلك،
1: وعيدكم مبروك لو أنها متأخرة شوي ميشيل.
0: مرحبا في كل وقت،
1: إن شاء الله ديما أيام عيادة
0: إن شاء الله يا رب،
1: إن شاء الله فرح ومسرات وبحول الله، وإن شاء الله
0: نجاحات
1: إن شاء الله بالنجاح
0: إن شاء الله.
1: وتبقينا في حكايتك اليوم هذه بتاع التسامح. التسامح ثلاثة أنواع. ثم اذا كان حد ما عندكش بيه علاقه، معنا نقول احنا كلي تعاركت انت وياه مره في اختلاف مصالح، حد تعاشرت انت وياه وقت ظريف ومش طويل برشا معناه وفيه معناه حاجك ما هك يجي، وحد اللي خاصة في عشرة عمرك وتسمعك حاجة خايبة ولا تنكسر ما بيناتكم، وقت هني نقولوا المسألة اللي يقولوا على كسر البلارة كيفاش نجبر. تنجم البلارة ما ترجعش،
0: ولا ترجع تترمم لكن ما ترجعش كيف ما كانت.
1: ما ترجعش هي، لأن علاش ما ترجعش هي؟ لأن ثم عروق وقتها انسدت، حاجات ملاها الغش، ملاها الغل، ملاها الحقد، ملاها لأن كل جرح يخلي أثر، مستحيل ربش ما يخليش أثر في الإنسان. والتسامح من النوع الثالث هو التسامح الاجتماعي، كما قال الأخ معناها الناس تعيش بتسامح، هذيك راه ميسالش، تغلط فيا في الطريق نغلط فيك في الطريق، حاجة عادية، هذيك راه ميسالش، ودال هزيت أنت ود المرة الأخرى هزيتني وهكاية ما حد شيء. بينما نحكوا على التسامح معناها في نطاق العشرة أو في نطاق الشراكة العملية أو في نطاق وخاصة العشرة ولا الحب ولا الحبايب ولا كما هكا، هذيك راه مخطأ شوي، فهمتني؟ خاطر ثم ناس توديهم إلى الموت، ثم اللي ينتحر من الجرح اللي سببه للآخر، ثم اللي يعيش طول عمره تعيس وما عادش يحب يعاود التجربة أصلا، ثم اللي فهمتني معناها حتى ومعناها حتى بعد جي تطلب السماح. عليش أنت عملتها ساعة أول مرة؟ العقل اللي باش تطلب به السماح ما حضرش نهار اللي تجرح فيه، ما عندك سكين أنت ضربتني به، يكفيش باش نزيد.
0: احيانا الانسان ما يشوفش عيوبه. ما يفتنش بروحه وقت اللي يوجع وقت اللي يجرح.
1: انت ولا ني ولا غيرنا قدام نلبسوا احنا الجبه وقدام نلبسوها الخير نشوفها تصلح بينا ولا مصلح. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تغضب لا تغضب، لانك وقت تغضب تنفعل تعمل حاجات ما تعرفش بها. اولا اني كيف نغضب بك انت تتغشي وما عادش نعرف. هم سنين ما يقولوا ومانيا في الامثال الشعبيه يقول لك سنين ما تنجمش ترد خطاهم، هم شكل السكران ولا الغضب. لانهم الزوز في ثوره لا عقلانيه. ما هكا لا شاطرين هيك الرايه.
0: اي
1: باه احنا خرجنا من هذه. وقت اللي انت باش تجرحيني ولا باش نجرحني ولا باش نجرح الاخر ولا باش يلزم نحسبوها قد قد، ويلزم نشوف ونزحها من اجل الاخر. ساعات تسمع كلمه توجعك توجعك حقيقه، ولكن تمسح على يقول لك امسحها في وجهي يا سيدي امسحها في وجهي. لكن ثم حاجات يقول لك جرح السكاكين يبرأ وجرح البنات يقعد ديم. يعني ثم جروح ما تبراش ولو نضبوها ولو نضمدوها.
0: اي نسمع فيك.
1: ولو نضمدوها ولو نضمدوها.
0: لكن اي لكن ما ترجعش كي ما ترجعش كيف ما
1: لانها صعيبه صعيبه. سامحوني بربي نستسمحك شويه باش نلقي قصيده هنا معكم في الموضوع هذا زيت. خلينا نفرد دبي على المستمعين شويه.
0: باهي في الموضوع.
1: اي في الموضوع في الموضوع. هذه يعني معناها كما قلت انت معناها اللي ترجع لك بعد ولا تقول لك هي سامحني ولا ولا كذا ولا كذا. نقولها بيني وبينك حكم القدر. بيني وبينك حكم القدر وحكم الصدر على سجن حبك على طول العمر. بيني وبينك حكم الزمان وبعد المكان وبرج التعلى بالحبان. راح اندثر راح اندثر خدمة وبناية وظلت حفر. خدمة بناية بدات زراديب وداية صعيب والدواي ملقيت حتى طبيب وسهم ضربني لجالي غصيب ومولا حر وقايد مدرب نوالي الشر. قايد مدرب لو بالشرور وقرب حضور اللي يقرب يذوب يمشي بخور. لحفني حدفني في وسط البحور بقيت نتخبى في وسط الخطر والعرف اضطر. ويحليل اللي زين كوي بالشفر يحليل اللي زين كوي بالمحبة وللقاش طب الدويه وتشق وتشوف قلبه تلقى المخبى بوعين سودة والخد وردة وذيك عسلة قاعد بشهده يحيي الميت الفصل القبر. وبيني وبينك حكم القدر وحكم صدر على سجن حبك على طول العمر.
0: سالي يعطيك صحة شكرا ليك على التدخل وعلى القصيد هذية اللي تمشى شوية مع الموضوع وقت اللي نحكيه على شخص يتوجع حتى وكان يرجع يقول سي علي ويتضمد الجرح لكن ما يرجعش كيف ما كان. مرحبا بكم الناس الكل معنا في نوستالجيا. نسلم على يقين بن مسطور تقول نسلم عليكم برشا من أورين دونتين. محمد بن حمودة كذلك معنا في السهرة. إن شاء الله بقية سهرة ممتعة لكم من توا حتى نصدين. ذكروا نصيف ساعة الأخرانية مع السيدة نعمة.

0: دخلك شو أخبارك؟ هذه نوال الزغبي، أحيانا الناس اللي تصير بيناتنا مناوشات بقصد أو عنده قصد، ماذا بينا نسمع أخبارهم، ماذا بينا ترجع العلاقات معهم، لكن يقعد هذايا مربوط بمدى تقبل الطرف الآخر، وهذايا يرجع لموضوعنا. وإحنا نحكيه على التسامح أو المسامحة، اللي هي كما قلنا تقعد ديما قرار شخصي يرجع لك وحدك. تنجم تسامح، تنجم تصفي قلبك، تنجم تطهر قلبك من كل حقد كيما وترجع. لكن فما اللي يقول لك ما نجمش نرجع كيف ما كنت. الرجوع بعد الكسر، خاصة في العلاقات اللي مؤذية، اللي معناتها درجة الأذى نتاعهم كبيرة، الأشخاص هذوما في حياتنا قرار يقعد معناتها مختلف، لأنه مش بالساهل ترجع ثقتك 100% في شخص خذلك غدرك ووجعك كسر بخاطرك. نحكيو، هذا هو موضوعنا، وقت اللي شخص يكسر بخاطرك يوما من الأيام، هل ترجع تسامح وترجع كما كنت وإلا لا؟ معنا سعيدة من القيروان. مساء النور، أهلا وسهلا بك سعيدة.
1: مساء النور أميرة، تحية طيبة، تحية ليك، تحية للمخرج.
0: سلام معايا ليلى.
1: ها سليم، مرحبا سليم.
0: سلمى عليك سيدة،
1: مرحبا. تحية لكل، تحية لكل المستمعين، تحية الكريم من المزيه، صديق عزيز عليا برشا.
0: ايه؟
1: تحية المزيه وتحية الحبيبة. حبيبة وانت حبيبة،
0: حبيبة تعادت معنا في أول السهرة
1: بالحق. من
0: أول
1: أول
0: أول مكالمة كنت مع حبيبة.
1: تحية لها على كل. التسامح وصفاء القلوب به برشا. أخيرش من الإنسان المتسامح، أخيرش من الإنسان دي مقلب صف. ولكن أنا عندي ثلاثة مراحل. ثم نسمحهم على طول، معناها حاجة ما فيها حتى شيء، معناها إنسان نسامح، وخصوصا إذا كان علاقتي بيه كبيرة، علاقة كبيرة برشا، وعلاقة فيها سنين طويلة، عشرة، معناها كل شيء نتسامح، حتى ولو فما غش، فما معناها أكيد الإنسان في هكا شوية، لكن طول المدة نسامح وننسى.
0: خاصة اللي العشرة معاه طويلة،
1: معناها سنين معاه عشرة طويلة، وصديقة وعلاقة كبيرة، سواء صديق ولا صديقة، ننسى. حتى ولو خاطر إجا أقول لك خاطر تبدأ علاقتك فيه كبيرة برشا وعلاقة سنين، راه مش باش يجرحك وجع كبيرة، حتى إذا باش يوجعك تصير سوء تفاهم وباش يوجعك، مش هكا الجرح اللي يعني جرح كبير كبير، تنجم تتنساه طول المدة، شهر إذا كان كبرت، شهر اثنين تنجم تنساه. ولكن إذا كان إنسان بون علاقتك بينا وعنا تنجم تكون سنين سيح، أما ما مش محبك اللي كبيرة باهية طبعا، ولكن يجرحك وجاعة كبيرة، أنا ما نرجعش ما نرجعش ما نسامحش. أنا خاطر توا فما شكون توا عندي سنين نعرفهم علاقة كبيرة برشا، لكن مانيش باش نسامحهم، خاطر كانوا سبب في جرح كبير، كان سبب في هكا نوعا ما علاقتي بين اعز واقرب الناس، كانوا هما سبب فيها باش تخاصمنا،
0: توترت
1: خاصمنا شويه، كانوا هما سبب. ولكن مانيش باش نسامحهم طول حياتي، لا في ايدي قول او عيد يا ربي ان شاء الله يسامحني، خاطر انسان نصلي وانسان مشيت المكان المقدس، ولكن الله غالب، خاطر هما كانوا سبب في قطع علاقتي بيني وبين اعز صديقات، هذو مانيش باش نسامحهم مهما كانت مهما كانت.
0: يعني حسب درجة الجرح او الاذى اللي تسببوا فيه بعض الاشخاص، وقتها تسامح او لا، تفكر تسامح والا لا.
1: انا قلت لك انت والحاجه، اذا كان انسان معناه عادي، ثم شكون توا صار سوء تفاهم، لكن بعد سنوات تسامحنا.
0: كما يقولوا معناتها الجرح يبرأ بالسنين، الزمان ينسي، الزمان يصلح،
1: يعني
0: اما مش كل شيء.
1: لا لا مش كل شيء، جيت نخمم ونفكر وكل قصة سمحتها سمحتها الحقيقة، وإن كان هي راهي تقول هي من الشلسم هي تقول تقول
0: أي بشو ما تسميش
1: يسألوها تقول أنا غلطت معاها، يعني قالت طلبت هي سنة حتى شي رونتين وقالوا لها وقت شكون أنت غلطة ولا هي، هذه الحاجة اللي تعجبني فيها قداش عجبتني فيها وسمحها مهما كان. قالت أنا غلطت معاها دونك الإنسان شو باش يولي هذا الكل معناها مهما كانت فهمت دونك أنا نسامح حاجة كيفما هكا أنا نسامحها الحقيقة نسامح ونتنازل والكل مهما كان، أما قلت لك ثم ناس كيما اللي كيما هذول هذوما
0: اللي تسبوا في أذى كبير بالنسبة ليك
1: هما اللي كبير برشا يعني كبير على الاخر
0: ان شاء الله ربي يهدي. وفي موضوع كما كي هذيك علاش قلنا
1: محراني انا يا اميره انا مسامحه،
0: هو قرار كما قلنا هو قرار شخصي حسب درجه يظهر لي الاذى اللي نجم يوصلنا من شخص، نجم نكونوا احنا متسامحين برشا في حياتنا وقلبنا ابيض وقلبنا كبير وفي ساعه ما نرجع وننساو، لكن وقت اللي يفوت الحد الاذى وقتها تخمم حسب انت ووقتها زاد ساعة سيدة يعطيك الصحة نشكرك برشا غنية بين غني اللي انت اخترتها نخليك ما تسمعها لمحمد عبدو غنية الأماكن مشتاقة ليك، أنا نعرف انت على شنو طلبتها الغنية نخليك تسمعها شكرا ليك سيدة من القيروان ما نعرفش ما زلت معنا سيدة ولا
1: معاك أميرة شكرا
0: شكرا لك يعطيك صحة يفضلك عايش
1: الصحة والأماكن نهديها الروح صديقتي عزيزة عليا برشا هادية
0: الله يرحمها المستمعة هادية من نابل الله يرحمها توفيت طبعا عندها شرة
1: مشيت عليا برشا مشيت عليا والله وخيتي وربي يرحمك
0: الله يرحمها شكرا سيدة نسمع الأماكن بصوت محمد عبدو بعد موجز أخبار 11:30 سيدة نعمة باش تغني لكم وتطربكم

0: عدل موجتك، اسمع صوتك. إذاعة الشباب من تونس.
1: موجز الأخبار.
2: أهلا بكم. بطاقة إيداع بالسجن في حق 9 تلاميذ بولاية السليانة أعمارهم بين 18 و 19 سنة من أجل الغش بواسطة سماعات إلكترونية في اختبار البكالوريا. وفي ولاية منوبة تسجيل حالتي غش إضافيتين باستعمال أجهزة إلكترونية. بمناسبة اليوم العالمي للبيئة، منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسف تؤكد على دور الأطفال والشباب في حماية البيئة. المستشفى المحلي بحي التضامن من ولاية أريانا شهد اليوم إجراء أول عمليات جراحية تحت إشراف فريق جراحة القلب والأوعية الدموية بمستشفى عبد الرحمن مامي. وزارة الداخلية تفيد بأن مصالحها الأمنية تمكنت بعد تحريات دقيقة من التعرف على العناصر الإجرامية التي هاجمت فارقة من دول جنوب الصحراء والقبض عليها رغم عدم توصلها بشكاية في الغرض، وذلك على

0: خلفية ترويج مقطع فيديو يوثق الجريمة. الجيش الإسرائيلي يعلن إصابة ضابط بجروح خطيرة وقائد وحدة الاستطلاع التابعة للواء جفعاتي في الاشتباك بزوتر الشرقية جنوب لبنان. هيئة البث الإسرائيلية تنقل عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قوله إن اتفاق وقف إطلاق النار مع لبنان لم يكتمل بشكل نهائي. مسؤول أمريكي يقول إنه من المقرر عقد جولة محادثات بين لبنان وإسرائيل بعد 22 من جوان الجاري للتوصل إلى اتفاق. مصادر إيرانية تقول إن رد طهران على طاولة المرشد الأعلى بانتظار التوقيع أو التعديل، مضيفة أن هناك تمسك إيراني بتحديد تفاصيل الأصول المجمدة، فيما تبقى ملفات لبنان ومضيق هرمز نقاط خلاف قائمة في المفاوضات. إلى اللقاء.
1: إذاعة الشباب، عدل موجتك، عدل موجتك، تسمع صوتك.
2: إذاعة الشباب من تونس، عدل موجتك، تسمع صوتك. إذاعة الشباب، الحب اللي ما يفاش، الشغف اللي ما يطفاش، الذكريات اللي ما تتنساش، الشمس اللي ما تتخباش،
3: قصة العشق اللي تتعاش وما تتحكيش.
2: قصة عشق هي اللي تتعاش وما تتحكيش. وما تتحكيش.
4: إذاعة الشباب، عدل موجتك، تسمع صوتك.

سيدة نعمة بون عليا وليت سيدة عليا سليم سيدة عليا أحلوها وعملنا لكم ميكس بين سيدة نعمة وسيدة عليا في نصيف ساعة الأخرى من النوستالجيا. مرحبا بكم الناس الكل وشكرا على الاستماع والمتابعة. ما نساش نكملوا نسمع سيدة عليا في هالميكس الحلو بين زوز قامات من كبار الفنانات والمطربات التونسيات اللي خليوا الريبرتوار متاعهم الله يرحمهم سيدة نعمة وسيدة عليا. نكملوا نسمعوا آخر نغم بصوت سيدة عليا ما نحبش فضة وذهب. نشكركم الناس الكل على المتابعة. إن شاء الله موعدنا معكم نهار لحد الصباح في الماتينال ويكاند. نقول لكم تصبحوا على خير في دمان.

0: نوستالجيا. على فم ولا ستريمينج إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب. إذاعة الشباب نون ستوب.
1: Arabesque.

0: Arabesque.
1: Arabesque. على FM ولا ستريمينغ إذاعة الشباب 24 ساعة نون ستوب.
2: إذاعة الشباب
3: نون ستوب.